هنا أيضا في الأخبار، قائد الجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي يقول أمن منطقة هرمز هو الخط الأحمر لإيران. قائد الجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي: المدمرات الأمريكية حاولت الاقتراب بإخفاء الرادار من مضيق هرمز، لكن ردنا كان بالنيران. نشوب حريق وتصاعد أعمدة الدخان بكثافة من منطقة صناعية نفطية في الفجيرة بالإمارات جراء قصف صاروخي. مشاهد ومتخاني لكن متخاني. دنيا وفيها العجائب.

نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف: إدارة خليج هرمز حق لإيران لا جدال فيه. نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف: الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تسعى للحرب، لكن في حال فرضها سنرد بشكل قاطع. كان مالهم قطعوا الإمارات.

هذا وكانت هيئة بحرية بريطانية قد أعلنت أنها تلقت بلاغ عن واقعة على بعد 36 ميل بحري شمال دبي. شمال دبي. وهذا كل يا حمار وحمد الله كلا بد من تنتعد فيها التوبية.

0: بعد انتهاء مفعول الريال السعودي المرتزقة يتمردون على أسيادهم. أخبار على الماشي. فوضى عارمة داخل معسكرات المرتزقة في محور علب بجبهة الحدود ما يسموها. خرج قطيع الارتزاق في تظاهرات عسكرية حاشدة احتجاجا على سياسة السحق والتجويع التي تمارسها السعودية بحق أدوات رخيصة في اليمن، وتنديدا باستمرار قطع مرتباتهم الشهرية منذ 400 يوم أدوات العدوان كسرت قيط الطاعة لدول العدوان.
1: بدينا نخرج مظاهرات، والله أننا نخرج ندور رواتب، كان السعوديين يوقفوا نحنا ويقطعوا لنا الطريق بمدرعات، يقول لنا إيش اسمه قلنا من رواتب، يقول لنا طيب، يعد نحنا من أسبوع لأسبوع لما قضي 4 شهور.
2: قال بيقول لنا السعوديين ما تشتوا، قلنا لهم الرواتب هذا ضمن المرتزقة بتظاهروا على السعودية بسرعة على قوة القوة.
0: أخبار على الماشي. السعودية تحترف في إذلال أدواتها، تسحقهم جوعا وتقتلهم إهمالا ونسيانا. ما يعيشه الخونة في معسكرات محور عرب خير شاهد على أن كل مرتزق مجرد نكرة بلا هوية، أداة رخيصة تستهلك ثم ترمى في مزابل التاريخ، يقتل بلا ثمن ويقبر في العراء
3: حتى بدفن اللائق.
0: بدفنوهم بحراثة في مقابر جماعية.
3: أثناء تتبعنا لموضوع المقابر لاحظنا حرص الجهات السعودية على إخفاء هذا الأمر ومنع تصوير أي عمليات دفن، سواء التي تجري بشكل عشوائي أو تلك التي تبدو أنها مقابر منظمة.
0: على الماشي يجرح يفقد أطرافه تتعفن جراحه.
4: تعبنا نحن تعبنا داخل المعرب، وطالب بحقوقنا، وطالب بإكرامياتنا، وطالب برواتبنا، وطالب بحياة كريمة، حياة كريمة.
0: هذا من جيش المرتزقة، واقع مخزي يكتب فصول ويؤكد أن ثمن الخيانة هو السحق والضياع المحتوم. فلا الأرض غفرت للخونة قبح خيانتهم، ولا العدو صان لأدواته كرامتهم. على الماشي.

أخبار على الماشي. من تعز المحتلة مواطنون يتدافعون من أجل الحصول على كرت غاز وسط انهيار معيشي خانق. تعز المحتلة، فيها يتدافع المواطنون خلف كرت غاز وسط أوضاع معيشية خانقة. ومن أي حين قد جاء غازي لخير أرض غزاها.

قبل أن نغادركم. ما عاد به لمحبي ضبط الوقت. ساعتنا تشير إلى 3:17 بتوقيت المجاهد مع الله.

في آخر الأخبار، مصادر فلسطينية شهيد جراء قصف للعدو الإسرائيلي قرب دوار الجلاء شمال مدينة غزة. ورويترز، توقف معظم حركة الشحن في مضيق هرمز رغم التعهد الأمريكي الأخير بضمان استمرار الملاحة في المنطقة. وزير الخارجية الإيراني نحذر أمريكا من الانجرار مجددا إلى المستنقع، وينبغي على الإمارات أن تفعل الشيء نفسه.

وزير الخارجية الإيراني قبل أن نغادركم كل الأخبار. وزير الخارجية الإيراني: الأحداث في هرمز توضح أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة. نحذر أمريكا من الانجرار مجددا إلى المستنقع، وينبغي على الإمارات أن تفعل الشيء نفسه. في الأخبار المتداولة: إعلام العدو الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين: نحن أقرب إلى استئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران مما كنا عليه قبل 24 ساعة. إعلام العدو الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين وأجانب: من المرجح أن يأذن ترامب برد عسكري ضد إيران في غضون أيام. وعليها يحسسك إعلام العدو الأمريكي أنه دكتور يقول لك تهورت الحالة الصحية للمريض، وربما نقوم بإجراء عملية قيصرية لاستئصال الجنان.

وهنا خبر صحيفة فاينانشال تايمز تكشف عن أزمة حادة تصيب قطاع الطيران العالمي جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية. إلغاء 2,000,000 مقعد خلال أسبوعين، ومطارات كبرى تعلن تقنين الوقود. ما عبي خطوش الطائرات، يعني حجوزات وغرامات لها نقها. ويقول لك في الخبر العاجل ذا الحين، والستريت جورنال عن المتحدث باسم البيت الأبيض خرجوها بشعر رأسها ذا الحين، وقامت صرح ترامب يبقي كل الخيارات مفتوحة بينما يسعى للتوصل لتسويق مع إيران. ما عليها، من المرجح أن يأذن ترامب برد عسكري ضد إيران في غضون أيام. ترامب يرغب في تفادي شن حملة قصف جديدة، مفضلا التوصل إلى حل تفاوضي. هذا ما عادش خبر، متحدثت البيت باسم البيت الأبيض، هذا ما عادش خبر، هذا قدو فيزياء قدو ثالث ثانوي. يشتي وما يشتي، زعما تقول يشتي وما يشتي.

ما لها الدفاع الإماراتي، وزارة الدفاع الإماراتي بتغور عاجل. قبل سويعة الدفاع، وزارة الدفاع رصدنا 4 صواريخ من إيران، تعاملنا بنجاح مع 3 فوق مياهنا الإقليمية، وسقط آخر بالبحر. ما دام أنتوا بتسطوا وتعترضوا، منين المتخاني هذا كله وتلك الانفجارات؟ ما بلا حد تدو. مش بعدين نقرا اخبار تكلفة الخسائر في المنطقة بلغت عليا. ده انتوا بتقولوا بتسطوا، وان انتوا ما شاء الله عليكم ما ادفع على الامارات في البيت العضل. ايامنا هذا

حكومة إمارة الفجير بالإمارات أصابت 3 أشخاص في هجوم بمسير إيراني على مجمع صناعات نفطية بالإمارة. ما يذكرك ذيك نشي مع ما بس ما ذيك يا حب شي معاكم إمارة، هو قال هكذا تعيروني في قلبي ما دريتين وهذا

هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني نقلا عن مصدر عسكري: الجيش الأمريكي يقف وراء الهجوم على حقل نفطي في الإمارات. عبلا كان مال ترامب يشتي وما يشتي. وزارة الدفاع لم الأصوات المسموعة بمناطق عدة نتيجة تعامل الدفاع الجوي مع صواريخ بالستي ومسيرات. ضمنتوهم أو ما؟ هكذا ضمنتوهم.

رادار الأخبار. لحظة لحظة، كلمة ماذا؟ ترتيبات بالسعودية لنقل العاصمة المؤكدة من عدن، أين ينقلوها؟ الرياض؟ معقولة؟ الإمارات تدفع بحليف جديد لدعم عملياتها بعدن. يا أخي إحنا قبل أن نغادركم من بتجي لنا هذا الأخبار يا أول. والزبيدي ما عاد يشتاش.

ما قالوا ما قالوا في الخبر. سكيس سكيس سكي. لحظة لحظة الأمان راعي راعي راعي قبل أن نغادركم. ترتيبات بالسعودية لنقل العاصمة المؤقتة من عدن. أين ينقلوها؟ يشلوها المخاء ولا يشلوها مارب؟ غبني على عدن. أهم حاجة لا ينقلوها الرياض. رادار الأخبار.

بنحاول نفتح رادار الأخباء مدري ما نشتي شوية زيت عازب يفتتح الباب حق رادار الأخباء ندخل نبصر ما بفل الرادار. أيوة أيوة أيوة أيوة حفظ معك شوية زيت.

في رادار الأخبار نحو 20 طائرة تزود وقود أمريكية تظهر على الرادار في مؤشر على استعداد أمريكي للتصعيد. قبل دقائق نحو 20 طائرة تزود وقود أمريكية تظهر على الرادار في مؤشر على استعداد أمريكي للتصعيد. رسالة طهران النفطية في رادار الأخبار: لا بديل عن مضيق هرمز ولا خطوط نجاة. في تطور خطير يعيد رسم ملامح الصراع البارد والساخن في منطقة الشرق الأوسط، جاءت الأنباء التي تتحدث عن هجوم إيراني استهدف محطة الفجيرة النفطية لتشعل جرس إنذار يتجاوز في صداه الحدود الجغرافية لدولة الإمارات. هذه المحطة ليست مجرد منشأة عادية أو هدف عشوائي، بل هي النقطة النهائية لخط أنابيب أتكوب الاستراتيجي، الشريان الوحيد الذي يسمح للإمارات بتصدير نفطها متجاوزا عنق الزجاجة المتمثل في مضيق هرمز. نحن نتحدث عن بنية تحتية حيوية تبلغ قدرتها الاستيعابية 1.5 مليون برميل يوميا، وقابلة للتوسع لتصل إلى 1.8 مليون برميل. بنيت خصيصا كبوليصة تأمين ضد أي تعطيل ملاحي في المضيق. من خلال هذا الاستهداف يتضح أن طهران لا تسعى فقط لتوجيه ضربة لأحد شركاء التحالف في المنطقة، بل تنتقل إلى مرحلة أكثر تعقيدا تتمثل في تدمير البنية التحتية التي توفر طرقا التفافية آمنة لتدفق النفط العالمي. ولعل ما يؤكد هذه الاستراتيجية الممنهجة هو النظر إلى الصورة الأوسع، فالشريان الرئيسي الآخر الوحيد الذي يوفر بديلا للمرور عبر مضيق هرمز هو خط أنابيب شرق غرب السعودي الممتد إلى ميناء ينبع، والذي لم يسلم هو الآخر من الاستهداف في شهر أبريل الماضي، مما أسفر في حينها عن فقدان القدرة على ضخ حوالي 700,000 برميل يوميا. إن الربط بين ضرب الفجيرة واستهداف خط ينبع يكشف عن نمط عملياتي لا لبس فيه، ويضع العالم أمام واقع جيوسياسي جديد. الرسالة الإيرانية باتت مكتوبة بأحرف من نار ودخان، وهي واضحة ومباشرة. إذا تم تضييق الخناق الاقتصادي على طهران وحرمت من تصدير نفطها عبر مضيق هرمز، فلن يسمح لأي دولة أخرى بامتلاك طرف الالتفاف حول المضيق واستخدام خطوط التصدير البديلة. إنها معادلة الكل أو ألا أحد، لا لي ولا لك ولا للبضاعات، صح ما تقولها هكذا، التي تفرضها إيران على أسواق الطاقة العالمية، مما يجعل حماية شرايين النفط البديلة أولوية لا تقل أهمية وخطورة عن حماية الممرات المائية التقليدية. مثل ما قلت لكم، معادلة لا لي ولا لكم ولا للبضاعات.

والطلب. فالأسواق الصاعدة لا تعكس فقط المخاوف النفسية، بل تترجم استنزافا ماديا حقيقيا لمخزونات الخام والمشتقات الحيوية كالبنزين والديزل ووجود الطائرات. ورغم المحاولات اليائسة لضخ مليون برميل يوميا من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي لتهدئة الأسعار، إلا أن الأرقام تكشف عن فشل هذه التدخلات المؤقتة في سد الفجوة، إذ هبطت مخزونات البنزين الأمريكية إلى 222 مليون برميل، وهو المستوى الأدنى منذ أكثر من عقد. هذا الاستنزاف الخطير يتزامن مع اقترابنا من ذروة الطلب الصيفي، مما يعني أن الأسواق تنتقل من مرحلة إدارة العجز إلى منطقة الخطر المباشر، حيث ستعجز السحوبات الاستراتيجية عن تلبية الاحتياجات الأساسية. عندما تتجاوز المخزونات خطوطها الحمراء، فإن آليات التسعير ستفقد مرونتها المعهودة، لتصبح التحركات السعرية عنيفة وغير متوقعة. القفزة الحالية لخام برنت فوق حاجز 126 دولار ليست سوى مقدمة لما يمكن أن تصل إليه الأسواق إذا استمر الحصار طوال شهر مايو، حيث من المتوقع أن يتم اختراق قمة عام 2022 البالغة 140 دولار بسهولة، ليمهد الطريق نحو سيناريوهات الرعب المتمثلة في بلوغ البرميل، مستويات تتراوح بين 150 و200 دولار. في هذه المنطقة السعرية غير المسبوقة، يتحول النفط من سلعة استراتيجية إلى أداة تدمير اقتصادي، حيث تتجاوز التداعيات شاشات التداول وتسعيرة محطات الوقود لتضرب العصب الصناعية للدول. الخطر الحقيقي الذي يحمله هذا المسار لا يقتصر على التضخم المفرط، بل يتعدى إلى ظاهرة تدمير الطلب الجسري. فوصول الأسعار إلى هذه المستويات الفلكية سيجبر القطاعات الصناعية على اتخاذ قرارات دراماتيكية بالإغلاق الكلي أو الجزئي لعجزها عن تحمل تكاليف التشغيل، وهو ما سيدخل الاقتصادات العالمية في حالة ركود عميق ومؤلم. المأساة في هذه الدورة الاقتصادية السلبية هي أن أثرها ممتد، فبمجرد انزلاق الاقتصاد العالمي إلى الركود وإغلاق المصانع أبوابها، فإن مجرد الإعلان عن إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف التدفقات النفطية لن يكون كافيا لإصلاح الضرر الفوري، بل سيستغرق الأمر أشهرا طويلة لاستعادة الزخم الاقتصادي الإيجابي، مما يجعل الأسابيع القليلة القادمة حاسمة في تحديد مصير الاقتصاد العالمي للسنوات المقبلة.

في رادار الأخبار معضلة هرمز حين تصطدم الضمانات العسكرية الأمريكية بواقعية الأسواق البحرية. في عالم الجيوبوليتيك نادرا ما تتطابق الخطابات السياسية الرنانة مع الحسابات البراغماتية الصارمة لرأس المال. ما يشهده مضيق هرمز اليوم هو تجسيد حي

هذه الفجوة العميقة. فبينما تلوح واشنطن بمشروع الحرية كدرع عسكري لتأمين الملاحة، تقف كبريات شركات الشحن العالمية مترددة بل ورافضة للانخراط في مغامرة غير محسوبة العواقب. هذا الرفض الضمني للعرض الأمريكي لا ينبع من تقليل لقدرات القيادة المركزية الأمريكية، بل من قراءة تحليلية دقيقة لواقع التجارة البحرية التي تدرك أن القوة العسكرية الأحادية لا تكفي لكسر حصار معقد يشل واحدا من أهم الشرايين الحيوية للاقتصاد العالمي. إن التحليل المتعمق لموقف الكيانات الملاحية كالمجلس البحري البلطيقي والدولي والغرفة الدولية للشحن يكشف عن قناعة راسخة أن أي حل يفتقر إلى مظلة دبلوماسية تشمل طهران هو مجرد وصفة لتأجيل الانفجار وليس منعه. فالأسواق البحرية لا تبحث عن استعراض للقوة بل عن الشفافية واليقين القانوني، وعندما يغيب هذا اليقين وتحل محله وعود رئاسية أمريكية تفتقر إلى التفاصيل التشغيلية يصبح الإبحار في المضيق بمثابة انتحار تجاري. ما يعزز هذه المخاوف هو التكتيك الإيراني المضاد، فطهران لم تكتفي بالتهديدات اللفظية التي أطلقها قادتها العسكريون باشتراط التنسيق المسبق، بل ترجمت ذلك إلى رسائل نارية طالت سفنا مرتبطة بحلفاء واشنطن كالناقلة الإماراتية وسفينة الشحن الكورية الجنوبية لتثبت أن تكلفة التحدي ستكون باهظة وفورية. هنا يبرز العامل الاقتصادي الخفي الذي يحكم حركة المحيطات، أرقام التأمين ومواقف الملاك. حتى لو نجحت مدمرات البحرية الأمريكية في تأمين عبور سفينتين أمريكيتين كخطوة أولى رمزية، فإن هذا النموذج غير قابل للاستنساخ لتأمين آلاف السفن التجارية. شركات تقييم المخاطر تدرك أن تواجد البوارج الأمريكية قد يتحول من عامل حماية إلى نقطة جذب للنيران في أي لحظة. لذلك فإن قرار الإبحار لم يعد بيد القبطان وحده، بل أصبح مرتهنا برفض جهات التأمين والمستأجرين لتحمل مخاطر العبور في منطقة تحولت إلى ساحة رماية مفتوحة، ما يفسر المفارقة اللافتة المتمثلة في لجوء السفن القليلة العابرة إلى الالتصاق بالساحل الإيراني، في إشارة واضحة إلى تفضيل الإذعان المؤقت للإذن الإيراني على المقامرة بالضمانات الأمريكية المنقوصة. في المحصلة يتجاوز المشهد في مضيق هرمز كونه مجرد أزمة نفطية ليمس البعد الإنساني الكارثي المتمثل في احتجاز نحو 20,000 بحار وسط ظروف قاسية ونقص في الأساسيات. هذا الواقع المعقد يرسل رسالة واضحة لصناع القرار في واشنطن: سياسة الضغط الأقصى والحصار المتبادل في الخليج العربي وخليج عمان قد تخدم أهدافا تكتيكية لكنها تعجز عن تحقيق الاستقرار. تحقيق الاستقرار الاستراتيجي، إن مشروع الحرية قد ينجح في إجلاء بعض السفن ذات التنسيق العالي، لكن إعادة فتح المضيق بشكل كامل ومستدام يتطلب تنازلات سياسية واعتراف أن أمن الممرات المائية الإقليمية لا يفرض بفوهات المدافع بل يصاغ عبر توافق دولي يفكك العقد الجيوسياسية بدلا من تعقيدها.

أمن الطاقة العالمي لا يزال رهينا في فوهة بركان جيوسياسي قابل للانفجار في أي لحظة، وأن خطوط الملاحة من هرمز إلى باب المندب ستبقى أسيرة لهذا التوتر. سراب التهدئة في الخليج، لماذا لا تكفي القوة العسكرية لحماية مضيق هرمز؟ لم تكن الأسابيع الأربع الماضية سوى استراحة محارب في منطقة لا تعرف الهدوء الطويل، فالتصعيد المفاجئ والعنيف الذي شهده الخليج العربي ومحيط مضيق هرمز أسقط ورقة التوت عن هدنة هشة كانت أقرب إلى سراب سياسي منها إلى واقع ملموس. الهجمات المتزامنة التي طالت عمق الإمارات في الفجيرة وامتدت شظاياها إلى عمان وصولا إلى الشباك المباشر بين المروحيات الأمريكية والزوارق الإيرانية تؤكد حقيقة واحدة: أمن الطاقة العالمي لا يزال رهينا في فوهة بركان جيوسياسي قابل للانفجار في أي لحظة، وأن خطوط الملاحة من هرمز إلى باب المندب ستبقى أسيرة لهذا التوتر. لعل النقطة الأكثر إثارة للقلق في هذا المشهد الدرامي ليست الانفجارات بحد ذاتها، بل العجز الواضح عن فرض معادلة أمنية من طرف واحد. إعلان الإدارة الأمريكية عن مشروع الحرية لتأمين الملاحة بدأ وكأنه صرخة في وادي، والدليل الأكبر جاء من الأسواق وشركات الشحن العالمية، فرأس المال كما يقال جبان، والشركات الكبرى أدركت ببراغماتية قاسية أن الحماية العسكرية الأمريكية الموعودة تفتقر إلى الضمانات الكافية ما لم تكن مقرونة بتوافق سياسي يشمل طهران. غرق زوارق إيرانية على قولة ترامب أو إسقاط طائرات مسيرة لم يمنع

عن أوراق ضغط خارج مسرح العمليات المباشر لتصوب أنظارها نحو بكين. وين إذنك يا جحا؟ قال هي دايعها ومن قفارها هذا التوبيخ الأمريكي للصين ومطالبتها بالتدخل لكبح جماح طهران يعكس إدراكا متأخرا أن مفاتيح الحل لم تعد مقتصرة على البوارج الحربية يا ترامب، بل تمتد إلى خطوط إمداد النفط الإيراني نحو آسيا. وفي الوقت الذي تلعب فيه واشنطن ورقة الضغط الاقتصادي، والسياسي تحاول قوى إقليمية كباكستان الإبقاء على شعرة ما يسموها بشعرة معاوية عبر وساطات خجولة كعملية نقل طاقم السفينة ام في توسكا في محاولة يائسة لتنفيس الاحتجان وبناء ثقة مفقودة تماما بين الأطراف المتصارعة. في النهاية ما نشهده اليوم ليس مجرد خرق لوقف إطلاق النار، بل هو اختبار قاس لسياسة حافة الهاوية التي يمارسها الجميع. إن أمن الممرات المائية لا يمكن تأمينه بمجرد استعراض القوة أو الإعلانات الرنانة التي لا تقنع قبطان سفينة تجارية بعبور المضيق، طالما استمر تجاهل للجذور السياسية العميق للصراع وبقيت قنوات الحوار الحقيقية مغلقة، فإن المنطقة ستبقى تدور في حلقة مفرغة من التصعيد والتهدئة المؤقتة ليدفع الاقتصاد العالمي فاتورة باهظة لهذا العبث الجيوسياسي الذي لا منتصر فيه. ها أنتوا سمعتوا ترامب ما قال؟ تصعيد أمريكي غير مسبوق بعد الفشل عسكريا. ترامب يلوح بإبادة إيران بعد تأثر عملية فتح مضيق هرمز. ترامب يلوح من جديد بتهديدات مباشرة ملوحا بخيار الإبادة الجماعية.

إيران دار ما صرح خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز ترامب، قال إذا ما تجرأت إيران ستباد من على وجه الأرض إذا ما تجرأت على مهاجمة سفن مشروع الحرية.

تأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد فقط من إعلان البيت الأبيض عن انطلاق عملية عسكرية تهدف إلى تأمين وفتح مضيق هرمز بالقوة لضمان تدفق الملاحة الدولية. من الميدان جاءت الأنباء عن تراجع المدمرات على الصعيد الميداني، وأفادت تقارير ومصادر عسكرية أن الساعات الأولى للعملية الأمريكية لم تحقق أهدافها المرجوة. أشارت المصادر إلى أن مدمرات أمريكية تعرضت لإطلاق نار مباشر من قبل القوات الإيرانية أثناء محاولتها التقدم. صنجوها

دلوقتي العدوى الإسرائيلية اعتادت على أسطول الصمود المتجه إلى غزة، وهذا ما قام يسميه ترامب مشروع الحرية. صار جوا الكل.

حزب الله يعلن خوض اشتباكات عنيفة من مسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة مع قوة للعدو الإسرائيلي، حاولت التقدم من منطقة خلة الراج باتجاه بلدة زوطر الشرقية.

نيويورك تايمز تحذر: أمريكا إمبراطورية في حالة انحدار، وحرب إيران هي نقطة لا عودة. مقامرة ترامب الإيرانية وعود الحرب الخاطفة تصطدم بتعقيدات الواقع الميداني. الاقتصاد الإماراتي، تحديات الجيوسياسة وضغوط المنظومة الضريبية.

بيقول لك يعني ربما نشهد عن إعلان إفلاسات تأتي من الإمارات لشركات كبرى إن يعلنوا عيفلسوا. حكمتك يا رب.

اضطراب الطاقة العالمية يفاقم أزمة الغذاء في اليابان. مستشار المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، مستشار علي أكبر ولايتي، الأمن الغذائي والطاقة تحت سيطرتنا في هرمز. كان مال ترامبي وش

وعلى غير عادة. من نهب المليارات إلى إغراق اليمن في الظلام، كيف حول نظام عفاش الكهرباء إلى جريمة وطنية مستمرة؟ لم يكن الانهيار المزمن الذي أصاب قطاع الكهرباء في اليمن مجرد نتيجة لعجز إداري عابر أو ضعف فني طارئ، بل يكشف عن واحدة من أخطر جرائم الفساد المنظم التي استهدفت بنية الدولة اليمنية وحقوق المواطنين خلال سنوات حكم النظام السابق، حيث تحولت الكهرباء من قطاع سيادي يفترض أن تخدم الشعب إلى بوابة مفتوحة لنهب المال العام وإدامة المعاناة. ووفقا لتقارير دولية، بينها تقارير البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تؤكد أن أكثر من 80% من اليمنيين لم يعرفوا كهرباء منتظمة، فيما بلغت ساعات الانقطاع في بعض المدن نحو 18 ساعة يوميا، حتى في العاصمة صنعاء، بما يعكس حجم الكارثة التي فرضت على اليمنيين لعقود تحت لافتة العجز، بينما كانت الحقيقة بحسب المادة فسادا بنيويا ونهبا ممنهجا دمر هذا القطاع الحيوي من جذوره. تشير الحقائق أن القدرة التوليدية الفعلية للكهرباء لم تتجاوز في مراحل سابقة نحو 900 ميجاوات فقط لخدمة أكثر من 22 مليون نسمة، في وقت كانت الحاجة الفعلية تتطلب قدرات أكبر بكثير لتغطية المدن والأرياف بصورة مستقرة. ومع هذا العجز المهول لم تتوقف الأزمة عند حدود ضعف الإنتاج، بل تفاقمت مع فاقد رسمي تجاوز 35% في ظل محطات متهالكة وشبكات متداعية وقرارات لم تكن تعالج المشكلة، بل كانت تعيد إنتاجها بما يخدم استمرار منظومة العبث والفساد. تستند الحقائق ما ورد في تقرير لجنة خبراء العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، الذي تحدث عن أموال منهوبة من المال العام اليمني قدرت بما يصل إلى 60 مليار دولار. وفق الحسابات الواردة في التقارير الدولية، فإن هذا الرقم لم يكن مجرد مبلغ مالي ضخم، بل فرصة تاريخية ضائعة كان يمكن أن تغير وجه اليمن بالكامل، إذ كان كافيا لبناء عشرات المحطات الحديثة من الغاز والديزل والطاقة الشمسية وحتى طاقة الرياح بقدرة إجمالية تتجاوز 50,000 ميجاوات، وهو ما كان سيكفل إيصال الكهرباء المستقرة إلى المدن والريف ويضع حدا لمعاناة اليمنيين مع الظلام والانقطاع والانهيار الخدمي. لكن وبدلا من أن تتحول هذه الثروات إلى مشاريع طاقة وتنمية وبنية تحتية تخدم الشعب، تخلص التقارير إلى أن نظام عفاش حولها إلى رصيد خاص لعائلته وحاشيته الفاسدة، لتنهب الأموال وتترك البلاد في ظلم وظلام يومي خانك، ما جعل اليمنيين يدفعون حتى اليوم ثمن عقود من الإفساد الممنهج الذي استهدف معيشتهم ومستقبلهم وحقهم الطبيعي في الخدمات الأساسية. ومن هنا لا تبدو أزمة الكهرباء في اليمن مجرد ملف خدمي متعثر، بل جريمة سياسية واقتصادية مكتملة الأركان، تكشف كيف يمكن للفساد حين يتحول إلى سلطة
أن ينهب ثروات بلد كامل ثم يترك شعبه غارقا في الظلام. لقد كان بالإمكان أن يمتلك اليمن قطاعا كهربائيا قادرا على النهوض بالاقتصاد وتحسين الحياة وفتح أبواب التنمية، لكن نظام النهب والاستئثار اختار أن يطفي البلاد وأن يحرم اليمنيين من أبسط حقوقهم، ليبقى ملف الكهرباء شاهدا صارخا على حجم الخراب الذي خلفه عهد عفاش في جسد الوطن. تم عيد، زدنا دقيقتين، لا سامحنا، هيا مالك انت كذاب، ندعي على انفسنا يا عزي شيعاني. المخرج حفظ الله، والمجاهد مع الله، والعبد لله. لا تنسوا دعائكم للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. ولا رحمه، من هو؟ لا خبزه ولا عجينه، مع الله.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في حديث طويل للرسول صلوات الله عليه وعلى آله عن القرآن، حينما أخبر أن فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هناك عبارة مهمة أطلقها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله ليبين أهمية العودة إلى القرآن والتمسك بهدى الله في القرآن، لكي لا تضل الأمة وتنحرف بسوء نية أو بحسن نية. تلك العبارة الهامة التي أطلقها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله هي قوله: ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. لا يمكن أن يحصل الإنسان على الهداية من خارج القرآن، وهو بعيد عن القرآن وعن منهج القرآن. إذن لابد للإنسان أن يعود إلى القرآن، لأنه لا ضمانة غير القرآن، خاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه التضليل والتزييف والتحريف ولبس الحق بالباطل. فهنا أهمية كبيرة جدا في العودة إلى القرآن ووفق سنة الله سبحانه وتعالى في الهداية. في حديثنا عن الولاية الإلهية المهمة التي يجب أن يتمسك بها المؤمنون لينجو من الضلال وينجو من الانحراف وينجو من التزييف والخداع واللبس، وينجو أيضا من الولاية لأولياء الشيطان، لابد من العودة إلى القرآن الكريم. لأنك عندما تعود أنت كمسلم إلى القرآن لتهتدي به وتمشي على ولاء صحيح لمن بينهم الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك هو الكفيل بأن يعرفك الله بهذه الأعلام من خلال هداه وبتوفيقه، فيكشف الله سبحانه وتعالى للإنسان من خلال الهدى ومن خلال الواقع من هم الأعلام الوهميين الزائفين، ويفضحهم عندما ينتصبون هنا أو تصرخ منهم أمريكا هناك. لأنه كما تحدثنا في حلقات ماضية، يستطيع اليهود والنصارى أن يزيفوا على الناس الولاء، أن يصنعوا للناس أعلام وهميين، أن يجعلوا هناك من يتحرك باسم الدين لكنه يخدمهم ولا يخدم دين الله ولا يخدم الأمة، يحاول أن يتمسك بالشعائر الدينية ويتشدد فيها، لكن عندما يكون هناك موقف أمر بمعروف ونهي عن منكر وجهاد في سبيل الله للطغاة، وذلك الذي يدجن ويحاول أن يجعل الأمة تسكت وتخضع لأعداء الله. فالولاية الإلهية تحمي الإنسان من اللبس، وتحمي الإنسان من الولاء المنحرف الذي قد يكون أحيانا بحسن نية. أيضا من أهمية الولاية الإلهية أنها تحصن الإنسان من السقوط الأخلاقي. أعداء الله من اليهود والنصارى ووليهم الأكبر الشيطان يركزون على إبعاد الناس عن المبادئ وعن القيم وعن الأخلاق، وبقدر ما يتمكن هؤلاء الأعداء من إبعاد الناس وإبعاد الأمة عن المبادئ المهمة الضامنة الحيوية في الدين، المبادئ الأساسية الأسس الهامة وعلى رأسها مبدأ الولاية، بقدر ما تغيب أيضا القيم الإيمانية من ساحة الأمة ينتج عن ذلك فراغ. وعندما يكون هناك فراغ يأتي الصهيوني والأمريكي ليملأ ذلك الفراغ، بمعنى أن الأعداء يتجهون، وخاصة في هذه المرحلة في هذا الزمن، يتجهون إلى تفريغ الإنسان المسلم من مضمونه مضمونه الإنساني ومضمونه الإسلامي مضمونه القيمي والأخلاقي ومضمونه المبدئي في مبادئه الأساسية، يفرغونه تماما حتى يصل الإنسان إلى أن لا يهتم بالقيم ولا بالمبادئ ولا بالأشياء الأساسية في دين الله. فعندها يصبح الإنسان مفرغا، لا مبادئ تحكم مسيرة حياته وتمسكه في اتجاه ثابت والصراط مستقيم، ولا أخلاق تضبط تفاعلاته وتوجهاته ومواقفه، ولا قيم تصلح معاملاته وسلوكه وتصرفاته، ولا وعي يصحح رؤيته ونظرته وتقييمه وأفكاره ومعارفه. عندها كيف يكون الإنسان؟ بدلا من أن يكون إنسان مستنير مبصر واعي ناضج راشد فاهم، يصبح إنسانا ضالا تائها جاهلا، يصبح إنسانا ساذجا قابلا للتأثير بالتضليل، ومهيئا لأن يطوعوه ويقودوه إلى حيث شاءوا وأرادوا. كل ذلك نتيجة ماذا؟ نتيجة الفراغ الذي خلفه غياب هذه المبادئ داخل هذه الأمة التي يفترض أنها أمة النور، أنها أمة القرآن والهدى. يفترض أن لديها من النور ما يبدد الظلمات، لديها من الحق ما يزهق الباطل، لديها من القيم والأخلاق ما يجعل منها أمة عظيمة متميزة ولها دور بارز ومؤثر في واقع الحياة، ما يجعل منها أمة عظيمة متميزة ولها دور بارز ومؤثر في واقع الحياة. والمتأمل يجد أن من أهم العوامل التي ساعدت الأعداء على النفوذ والاختراق لواقعنا وغياب المبادئ الرئيسية في الإسلام، لأن في الإسلام مبادئ أساسية وهناك تفاصيل. فغياب المبادئ الأساسية أسس لانتشار حالة الفوضى والانفلات، انفلات في الولاءات وأيضا في تلقي التوجيهات وفي أخذ الأفكار والقناعات. أصبح الإنسان يأخذ أفكاره من الإنترنت من أي مكان، لا يركز أنه قد يضل بحسن نية، قد ينحرف، قد يخدع، هناك تلبيس، هناك تضليل رهيب يأتي بصورة جذابة وبصورة مقنعة. فغياب المبادئ الحيوية في الدين من واقع الأمة خلف فراغا روحيا وفكريا وأخلاقيا كبيرا. ذلك الفراغ أتاح للعدو استغلال الكثير من تلك الذهنيات الفارغة والمفتوحة، لأن ذهنيات الكثير من أبناء الأمة هكذا أصبحت مفتوحة لكل ما يأتي، مثل الصحن اللاقط الذي يلتقط كل الذبذبات. جاء الأمريكيون والإسرائيليون وأيضا عملائهم ليملأوا تلك الأفكار الفارغة وتلك الذهنيات الفارغة بتصورات مغلوطة بأفكار مغلوطة، فتحولت ساحتنا الإسلامية الداخلية إلى بيئة مكشوفة مفتوحة للأعداء، يضربوا فيها الأخلاق، يضربوا أخلاق أبنائها ويبعدوهم عن القيم الفطرية، وأيضا أتيح لهم المجال لينفثوا سمومهم وأباطيلهم حتى جعلوا من البعض فريسة سهلة يصطادونه بكل بساطة ويدفعون به في أي موقف ويحركونه تحت أي عنوان. توصل الحال إلى ذلك الذي حذر الله سبحانه وتعالى منه، واقع الخبل لا يألونكم خبالا، حتى وصل الحال أن يجند الأمريكي الآلاف من أبناء الأمة تحت عناوين سياسية أو تحت عناوين دينية، ويسخرهم في قتال أبناء الأمة وفي ضرب الأحرار من أبناء الأمة. وبالتالي في أمام هذا الكم الهائل من الإفساد ومن التضليل الذي يمارسه العدو الأمريكي والصهيوني على الأمة، نجد أن هناك منظومة من المبادئ والقيم والأخلاق في مقدمتها مبادئ حيوية هامة، كمبدأ الولاية القرآني الذي يضمن وحدة الأمة وتماسكها من البعثرة والتفكك والضياع والشتات، ويحمي الأمة من أكبر عملية اختراق تعاني منها، ويحصنها من الفساد الأخلاقي كالشذوذ، ما يسمى بالمثلية الذي يحاول العدو نشرها بكل وسيلة حتى بالضغط السياسي، وأيضا المخدرات والزنا وغيرها من المفاسد والرذائل التي ينشرها الأعداء وينفثونها إلى داخل مجتمعاتنا. وبالتالي فإن المبادئ الكبرى في الدين وعلى رأسها مبدأ الولاية يحفظ الإنسان من الانحراف والفساد الأخلاقي والتضليل الثقافي، لأنه يكون للإنسان رجوع إلى الله وارتباط حقيقي بالله وارتباط حقيقي برسول الله وارتباط حقيقي بأعلام الهدى أعلام الحق الذين يعيدونه دائما إلى الله ويعيدونه دائما إلى هدى الله سبحانه وتعالى، إلى القرآن، إلى الإسلام. دائما يعملون أشبه ما يكون بعملية حفظ وتحصين وحماية للإنسان من فيروسات الضلال، فيروسات الفساد، فيروسات الاختراق التي يأتي بها الأعداء لاختراق الأمة من الداخل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

إخوة الإيمان في كل مكان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هناك أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

حي على

لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله قبل الفوت، لا إله إلا الله قبل انقطاع الصوت، لا إله إلا الله نشهد بها مع الشاهدين، لا إله إلا الله نحملها عن الجاحدين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة. اللهم ربنا ورب كل شيء خلقته ورزقته رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة بالجنة، وبعث اللهم المقام المحمود، وأعطه الحوض المورود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان في كل مكان، هكذا رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد

الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون.

قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.

ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون

إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلاً.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. وقبل أن ندخل في القسم الثالث نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أنه إذا عاش الإنسان في هذه الدنيا وهو لا يحاول أن يستفيد مما يحصل فإنه نفسه من سيكون معرضا للكثير من المزالق، يكون عرضة لأن يضل، خاصة إذا كان كل ما تسمعه وتشاهده من حولك يخدم الباطل بنسبة 90% أو أكثر، والنسبة القليلة هي نسبة الحق، يكون الإنسان حينئذ أكثر عرضة للتضليل. ثانيا أكد أنك أنت إذا أنت تتأمل الأحداث لا تكن أنت بالشكل الذي يتلقى من الآخر ما يقول، ثم يأتي الطرف الآخر فتتلقى منه ما يقول، حينئذ لن تكون أكثر من مجرد ناقل، تكون ذاكرتك عبارة عن شريط فقط تسجل فيها كلام فلان، ثم يأتي كلام الآخر تسجله على الكلام الأول فيمسحه، وهكذا. أنت على هذا النحو لن تستفيد من العبر حتى من شخص واحد. ثالثا أكد أن الكذب في أكثر الحالات يكون هناك ما يكشفه قبل أن يخرج إلى الوجود، وحتى لا يكون المؤمن من أولئك الذين قال الله عنهم سماعون للكذب، هو من يتأمل الأحداث، هو من يبصرها، هو من يعرف الشواهد عليها، ومن خلال تأمله في القرآن والأحداث يستطيع أن يميز وأن يفرز وأن يقيم. رابعا أكد أن هناك قاعدة ثابتة عند أهل البيت هي أن القرآن الكريم كتاب يجب أن يعرض عليه أي شيء ينسب إلى الله، سواء كان حديثا قدسيا أو ينسب إلى رسوله، يعرض على القرآن الكريم لكي تعرف من خلال القرآن هل يمكن أن يكون من النبي أم أنه ليس من النبي. خامسا أكد أن الإنسان المؤمن إذا لم يربي نفسه من خلال تلاوة القرآن الكريم أن يتأمل كتاب الله، أن يتدبر الأحداث في هذه الدنيا، فهو من سينطلي عليه الباطل، سواء باطل قدم ونسب إلى الله أو قدم ونسب إلى رسوله أو قدم بشكل براك، بيصدق إذا لم يكن من ربى نفسه وعود نفسه أن يتأمل في كتاب الله وأن يتدبر الأحداث وأن يربط ما بين الكتاب والأحداث، ما بين القرآن والأحداث، ليستطيع أن يقيم الأحداث، أن يعرف الأشخاص، أن يعرف الكلام ليميز، فهو من سينطلي عليه الباطل. سادسا أكد أن تربية الباطل تجعل الناس يخلدون إلى الأرض ويضعون صفر على الدين بكله. الباطل إذا انساق الناس معه منطق الباطل لا يخلق لديك وعيا أبدا، إنما هو جهل يتراكم داخل نفوس الناس فيصبحون لا يبصرون، فيصبح الناس لا يبصرون. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه الذي يزيد الإنسان وعيا فيستفيد من كل شيء حتى يصبح لديه قدرة على أن يعرف عواقب الأمور ويعرف الشخصيات ماذا يمكن أن تعمل وكيف يمكن أن يكون عملها، هم المؤمنون، هم من يستنيرون بنور الله، هم من تزكو نفوسهم وتزكو مداركهم، هم من يمتلكون الحكمة. لا يحصل هذا إلا ممن يسيرون على نهج الحق، والهدي الإلهي قدم للناس ب بالشكل الذي يمكن أن يعطيهم بصيرة فيفهمون الأشياء قبل أن تحيط بهم آثارها السيئة. وإلا فكثير في الدنيا من الناس عقلاء حتى وإن لم يكونوا مؤمنين، لكن متى ظهر لديهم وعي؟ بعد الضرب، الضربة بعد الضربة، حتى صحوا وحتى فهموا. لديهم عقول ولكن لم يحصلوا على وعي إلا بعد الضرب، حتى صحوا وحتى فهموا. أما المؤمنون فإن الله أراد لهم من خلال نوره، ألم يقل عن كتابه أنه نور؟ نور يضيء لك الطريق قبل أن تسقط في الهوة، في حفرة، قبل أن تطأ قدمك الشوك. نور ينير لك الطريق في هذه الحياة. الذي بيده نور وهو يمشي في الليل وإن كان الظلام شديدا، هل يمكن أن يطأ شوكة أو يمكن أن يسقط في حفرة؟ لكن من لا يمتلك نورا يمكن أن يسقط في حفرة ويمكن أن يطأ شوكة، ثم في الليلة الأخرى يكون قد حصل لديه وعي أنه إذا سار في هذه الطريق وليس لديه نور أنه سيحصل له هذه المشاكل التي حصلت بالأمس. ألم يحدث لديه وعي؟ ألم يحدث له وعي؟ لكن بعد أن سار في طريق شائك وناله ما ناله. إذن الذي يزيد الإنسان وعي حتى يتفهم ويعرف عواقب الأمور ويعرف الشخصيات ماذا يمكن أن تعمل وكيف يمكن أن يكون عملها هم المؤمنون المستنيرون بنور الله. الله أراد للمؤمنين أن يكون لديهم نور يتعرفوا من خلاله أو يتعرفون به على الأشياء حتى لا يسقطون في الحفر ولا يطؤون الشوك. فعندما يكون الإنسان لديه نور ومنذ بداية حركته لا يخطئ، لا يسقط من أجل أن يعود إلى بداية الطريق ويبحث له عن نور ثم، لكن بعد أن سقط. لأن الآخرين الذين يحصل لديهم وعي لم يحصلوا على وعي إلا بعد أن سقطوا، أما الله فإنه أراد للمؤمنين أن يحصلوا على وعي وبصيرة دون أن يسقطوا. نجد البلدان، بلدان الغرب في أوروبا وأمريكا وغيرها، تجد الناس هناك لديهم وعي، وعي من خلال تجارب. هم ناس وهم بشر يعقلون يفهمون، لكن تجارب. حاول أن تعرف شيئا من التاريخ عن تلك البلدان تجد أنهم ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بعد أحداث دامية وأحداث رهيبة داستهم وأحرقتهم وأنهكتهم. لكن الإسلام، لكن الحق، لكن نور الله هو من لا يريد لعباده أن يكونوا على هذا النحو، لا يبصرون إلا بعد أن يقعوا في الحفر وتطأ أقدامهم الشوك وبعد أن يتلقوا الضربة بعد الضربة. يقدم لهم النور. ألم يقل عن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه بعثه للناس ليخرجهم من الظلمات إلى النور؟ وقال عن كتابه الكريم أنه نور، هو نور ينير لك الدروب فتعرف الأشياء قبل أن تقع عليك نتائجها السيئة. ألم يوبخ في القرآن الكريم من يحملون هذه المشاعر الذين لا يبصرون إلا بعد أن يسقطوا على وجوههم؟ فقال في القرآن الكريم عن كثير من أولئك سواء في الدنيا أو في الآخرة كما قال عنهم أنهم يقولون بين يدي الله ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولاحظوا هذه قاعدة في هدي الله سبحانه وتعالى كما نفهم، أنه إذا كان هناك شيء الله يوبخ الناس عليه أو يعتبره خصلة سيئة في وعيهم هو من عمل الكثير داخل كتابه على أن يكون عباده المؤمنين بعيدا عن أن يقعوا في مثله، أي هو من أعطاهم وعيا وبصيرة حتى لا يحصل لديهم ما حصل لدى الآخرين، حتى لا يكونوا كأولئك الذين يتحسرون بعد فوات الأوان. هذا نقطة خلاصتها أن الله سبحانه وتعالى أراد للمؤمنين أن يكونوا متنورين مستبصرين، أعطاهم النور كي يسيرون في مسيرتهم دون أن يسقطوا في الحفر، دون أن يطأوا الشوك، دون أن يعانوا، لأن كثير من البلدان التي تطورت مشت، أخطأت، أنهكت، ضربت، عانت، ثم تعود إلى بداية الطريق وهكذا، فتكتشف أخطاء وتعود من جديد وتكتشف أخطاء وتعود حتى ترتقي. أما الله، أما دين الله، فإنه أراد للمؤمنين أن يكونوا بالشكل الذي ينطلقون، ومن بداية الانطلاقة دون أن يسقطوا، دون أن ينهكوا، دون أن يضربوا، يكون قد حصل لديهم وعي ونور من البداية. قلنا خلال درس من الدروس نحن طائفة لديها عقائد، والبعض منا كطلاب علم يعرف الأشياء عبارة عن عقائد مكتوبة في كتاب قرأها هو من كتب أهل البيت ومسلم معهم وماشي معهم ومصدق معهم، وقد لا يكون وصل في إيمانه بتلك العقيدة إلى درجة عالية، فتراه إذا ما تعرض لشبهة من جانب آخرين يهتز، بل قد يتحول. ألم نشاهد كهذا؟ ألم نشاهد أن هناك الكثير من الزيدية، منهم من تحول إلى وهابي، ومنهم من تحول إلى علماني متنكر لدينه، علماني متنكر لدينه، ومنهم من تحول إلى اثنى عشري أو إلى أي مذهب آخر. ما الذي ينقصه؟ ينقصه أنه لم يعمل على أن يبصر ما حوله من الشواهد. وقلنا إن هذه الشواهد، هذه الأحداث في هذه الدنيا هي تعطيك بصيرة، تعرف من خلالها صحة عقائدك، تعرف من خلالها أن تلك العقيدة التي قرأتها واعتقدتها أنها حق لا شك فيه. تلمس الشواهد عليها قائمة وكثيرة جدا، شواهد كثيرة جدا جدا، لكن لمن يتأمل ولمن يستطيع أن يعرف كيف يربط هذا الحدث بهذا الشيء، كيف يعرف العبر في الأحداث. فهذه الأحداث تأملاتك لها تفيدك حتى في الجانب الاعتقادي، فتزيدك بصيرة فيما أنت عليه أنه حق. وهذه قضية مهمة جدا، لأنني قد أقرأ في كتاب فأرى عقيدة معينة، وقد يكون الكتاب مختصرا فلم يشرح لي الكثير من الشواهد على صحتها، فيصادف أن أجلس في مجلس وفيه شخص من فئة أخرى لكنه ممن يحرص على أن يغير عقيدتي فيتحدث. وعادة عندما يتحدث أي شخص معك من الطوائف الأخرى هو من يحاول أن ينمق كلامه وأن يقدم لك أشياء بشكل أدلة هي ما يسمى بالشبهة، لأنه عادة لا يرقى شيء إلى درجة أن يسمى دليلا في مواجهة الحق أبدا، كلها شبهة. الحق هو الذي يمتلك الدليل وحده على أنه حق، وليس باستطاعة الباطل أن يقدم لنفسه دليلا يرقى إلى درجة الحق أبدا، فلهذا تسمى شبهة. لماذا تسمى شبهة؟ قالوا لأنها تجعل القضية شبيهة بالحق، فيصبح ما قاله لك ذلك الشخص الوهابي مثلا وهو ينمق لك الكلام ويسرد عليك الأدلة، أخرجه فلان ورواه فلان، وكانت هذه عقيدة السلف فلان وفلان والأكثرية من الأمة عليه، وهكذا عبارات من هذا، هي شبهة كلها ليست أدلة. والشبهة هي أيضا جانب من الباطل، هي نفسها لا تستطيع أن تقف في مواجهة الحق، هي بطبيعتها تزهق، إذا ما جاء الحق تزهق، لكنها ستصبح لدى الشخص الذي لا يمتلك بصيرة ولا يتأمل في كل ما حوله، لا يقرأ كتاب هذا الكون، لا يقرأ كتاب هذا العالم، لا يقرأ صفحاته، لا يقرأ سطوره التي هي الأحداث والمتغيرات فيه، تصبح تلك الشبهة لديه دليلا أقوى من دليل الحق، لأنه ما بيتأمل في صفحات الكون، لا يقرأ صفحات وأحداث هذا العالم. أليس هذا هو من الجهل؟ أن تصير في واقعك من حيث لا تشعر تنظر إلى الباطل الذي هو في واقعه باطل، فيصبح لديك هو الحق بعينه، والحق الحقيقي الذي كان لديك يصبح هو الباطل. أليس هذا هو الجهل؟ هل في الدنيا ما يمكن أن يجعل الباطل في واقعه يصبح حقا؟ لا، لا يمكن، لأن الحق هو من الله، وما كان من الله لا يمكن لأي طرف آخر أن يحصل منه ما يحوله إلى باطل، أو ما يجعل ما لدى ذلك الطرف يقدم نفسه هو الحق الذي لا شك فيه. وما كان من عند الله يبدو محل ارتياب أو يبدو باطلا كما أسلفنا، لا يمكن هذا أبدا أبدا. إنما أنا بجهلي الذي أرى الحق باطلا ويصبح الباطل لدي حقا، لأنها تشتبه علي الأمور، وجاء من شبه علي، جاء من لبس علي. إذن الحق هو وحده من يمتلك الدليل، ولا يمكن أن يرقى شيء كدليل مثل دليل الحق. وكل هذه هي شبه، والشبه لا يمكن أن تحول الباطل إلى حق أبدا، لأن الحق هو من عند الله، ولا يمكن لأي طرف آخر أن يحصل منه ما يحول الحق إلى باطل أو يحول الباطل إلى حق. إنما أنا بجهلي يلبس علي، وأنا ليس لدي وعي، ليس لدي بصيرة، لم أتأمل في كتاب الله، لم أتأمل في أحداث هذا الكون، فتختلط علي الأمور وتشتبه علي الأمور، فأرى الحق باطلا والباطل حقا. وفي الوقت نفسه، هل أن الحق الذي جاء من الله سبحانه وتعالى جاء هكذا قدم ليس له شواهد؟ له الشواهد الكثيرة، الشواهد التي لا تكون فقط في عصر واحد ولا في يوم واحد، شواهد كثيرة جدا جدا تمشي مع الأمة جيلا بعد جيل، لأن الله رحيم بعباده، فهو لن يقدم الحق من عنده بإيجازات وبعبارات مختصرة ثم لا تكون هناك شواهد كثيرة تصل بي إلى درجة ألا أتأثر بالباطل. لكن أنا عندما لا أبصر تلك الشواهد يصبح الحق الذي جاء من عند الله هكذا، حق مجرد لا يمتلك أي شواهد، فيتحول بين عشية وضحاها إلى باطل. لكن السبب من عندك أنت الذي لا تبصر الشواهد، لا تتأمل في الأحداث. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولهذا روي عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يتحدث عن الفتن، والفتن عادة هي أحداث تلتبس فيها الأمور، يلتبس فيها الحق بالباطل، لا أن الحق في واقعه اخترق جسمه الباطل فالتبس به، لا، إنما نحن في قصور وعينا قدم الباطل لنا بشكل حق فقبلناه من أي طرف. هكذا يأتي في الفتن. فما الذي سيحصل؟ قال فيه: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. أليس الكفر باطلا والإيمان هو الحق؟ عندما تكون في الصبح مؤمنا ثم تصبح في المساء كافرا، أي أنك تنكرت في واقعك لذلك الإيمان الذي كنت عليه في الصباح، فأصبح ما كان إيمانا لديك وهو الحق أصبح ماذا؟ أصبح من وجهة نظرك باطلا، فحل محله في نفسك الكفر. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. أليس هذا تغيرا سريعا؟ تغير سريع. ما الذي هيأ الإنسان إلى أن يتغير هذا التغير السريع خلال ساعات؟ هو لأنه لم يشاهد ما لديه ويبصر ما لديه، لأن الله كما أسلفنا إذا ما قدم حقا للناس فإنه كما قال عنه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. تأتي الشواهد الكثيرة، وإذا ما أبصرت الحق وأنت ممن يتأمل فيبصر الشواهد على الحق، فإنك من لا يستطيع أحد أن يغيرك ولا على مدى 1000 سنة، فضلا عن أن تتغير خلال 24 ساعة أو خلال 12 ساعة. إذا أبصرت الحق وأنت ممن يتأمل فيبصر الشواهد على الحق، فإنك من لا يستطيع أحد أن يغيرك ولا على مدى 1000 سنة. أليس هذا الحديث يدل على أن هناك من يتغير خلال 12 ساعة؟ لأنهم لا يبصرون الشواهد الأخرى على الحق، لكن من يبصر الشواهد على الحق هو من لا يتغير ولا خلال 1000 سنة. وكيف يتغير وهو يبصر في كل سنة، بل ربما في كل شهر، بل في كل يوم يبصر الشواهد على ذلك الحق، تعززه في نفسه وتقرره في نفسه وتوسع معانيه في نفسه. فهو من لا يمكن أن يتغير، بل هو من سيزداد إيمانا إيمانا إيمانا كلما طال الزمن وكلما كثرت الأحداث. فإذا ما جاءت الفتن فلتكن كيفما كانت، هو من لا يتغير أبدا أمامها، لأن لديه أسس من البداية، لديه قواعد من البداية، ولديه الأحداث المتكررة هي من تمكنه في الأخير أن يعرف أن كل ذلك الذي قدم إليه بشكل حق لا شك أنه باطل، لأنني أراه من جهة هي في أساسها مبطلة، فما بيتأثر من مرة. مثلا عندما يقوم أمامك خطيب من طائفة عقيدتها باطلة، في عقيدتها ضلال أنت تعرفه، فيقوم في محراب المسجد ويكون شخصا قديرا على الكلام ويتكلم بالقرآن ويسرد الكثير من الأحاديث ويحلل وينمق كلامه، أنت من لا يمكن أن تتغير به، لأنك تعرف أن هذا من أساسه على ضلال، فمن كان على ضلال لا يمكن أن يهدي إلى الحق، ومن كان على هذا النحو لا يمكن أن أغتر به وأن أقبله قدوة لي وأن أعتمد عليه في ديني، لأن المسألة أرقى من هذا. إن المفترض هو أنك لا تقبل من لا يهدي إلى الحق إلا أن يهدى إليه، لأن الله قال أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. إذا كانت هذه الآية تعني بأنك وأنت تبحث عن قدوة وأنت تبحث عن من تتبع، هناك شخص يقدم الحق، هنا شخص يقدم الحق، وهنا شخص أيضا يقدم الحق، لكن من الأولى؟ من يهدي إلى الحق أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ فكيف تغتر بمن هو على ضلال في واقعة، وأنت من يريد الله منك ألا تكون على هذا النحو، تقبل الحق ممن لا يهدي إليه إلا أن يهدى، فالمفروض أنك ما تقبل الحق إلا من الذي يهدي إليه. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى. مثل ما يحصل في الظاهرات، في بعض الأسواق يأتي الشخص الذي يظهر من هناك من تحت والدوشان يطلع فوق، يقول قل كذا قال كذا وهكذا، أليس الدوشان لا يهدي إلا أن يهدى؟ هكذا الدوشان الذي بيجو صوته مرتفع وجهوري يطلع من فوق محل كبير في وسط السوق مرتفع، ويكون شيخ القبيلة من تحت في الظواهر إذا هناك شيء يريدون أن يعمموه من خلال إعلان صوتي في السوق، هناك من يردد من تحت يقول الذي فوق قل كذا فيقول كذا، يعني هو يردد كلام الذي تحت فقط، لا يطرح شيئا من عند نفسه أبدا. فأنت عندما تكون عارفا أن ذلك الشخص من أساسه على باطل، فأنت من لا يمكن أن تتأثر بالكلام المعصول مهما كان ومهما كان شكل ذلك الشخص، فلتكن لحيته طويلة، وليكن جسمه سمينا، وليكن مظهره يملأ محراب المسجد، وليكن صوته بالشكل الذي يرن منه المسجد، أنت من لا يمكن أن تنطلي عليك هذه المظاهر وهذه الشكليات، وليسرد عليك الآية تلو الآية، أنت تعرف أن ذلك على ضلال. فإذا كان على ضلال فمعنى ذلك أنه لم يهتدي بعد بالقرآن، فكيف يمكن أن يهدي إلى الحق من القرآن؟ عند من تأتي هذه البصيرة؟ عند من لديه ثوابت، عند من هو مستقيم في عقيدته، عند من لديه رؤية صحيحة وبصيرة نافذة. وهل تكون الرؤية الصحيحة والبصيرة النافذة فقط من خلال أن تقرأ في الكتاب الفلاني؟ لا بد أيضا من قراءة الأحداث في واقع الحياة. ألم يقل الله في القرآن الكريم، وهو الذي هو آيات، هي آيات مقروءة أليس كذلك؟ وهي في نفسها حق، وهي تكشف الكثير من الحق، والإنسان المؤمن بها يعرف الحق جليا. من يعرف كيف يتدبرها وكيف يتأملها. لكن وأيضا ستكون هناك شواهد في واقع الحياة، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. لا بد أن نقرأ آيات الله في الآفاق، لا بد أن نقرأ الأحداث حتى نستطيع أن نحصل على البصيرة وعلى الوعي. نكتفي بهذا المقدار. طبعا هذا النص لخص لنا ما قد قرأناه من بداية الملزمة بكله. لا بد أن نقرأ آيات الله في الآفاق، لا بد أن نقرأ الأحداث حتى نستطيع أن نحصل على البصيرة وعلى الوعي. القرآن الكريم آيات، ولكن مصادقها أيضا تتجلى، هي آيات وآيات حقيقية، ولكن تحدث أحداث في واقع الحياة تكون شواهد ومصادق لهذه الآيات في كتاب الله الكريم. فلا بد من قراءة القرآن وتدبر آياته وتدبر الأحداث، عين على القرآن وعين على الأحداث، لنحصل على البصيرة ولنحصل على الوعي، لنبتني في وعينا، لنكون بمستوى الأحداث، نستطيع أن نقيم، نستطيع أن نفرز الكلام لكي لا نتأثر بالضلال والمضلين والباطل والمبطلين وما أكثرهم في هذه المرحلة. يجب أن نصنع على دا أنفسنا هذه الحصانة من خلال القرآن ومن خلال الأحداث، نبتني

0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في حديث طويل للرسول صلوات الله عليه وعلى آله عن القرآن، حينما أخبر أن فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هناك عبارة مهمة أطلقها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله ليبين أهمية العودة إلى القرآن والتمسك به هدى الله في القرآن، لكي لا تضل الأمة وتنحرف بسوء نية أو بحسن نية. تلك العبارة الهامة التي أطلقها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله هي قوله: ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. لا يمكن أن يحصل الإنسان على الهداية من خارج القرآن وهو بعيد عن القرآن وعن منهج القرآن. إذن لابد للإنسان أن يعود إلى القرآن، لأنه لا ضمانة غير القرآن، خاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه التضليل والتزييف والتحريف ولبس الحق بالباطل. فهنا أهمية كبيرة جدا في العودة إلى القرآن ووفق سنة الله سبحانه وتعالى في الهداية. في حديثنا عن الولاية الإلهية المهمة التي يجب أن يتمسك بها المؤمنون لينجو من الضلال وينجو من الانحراف وينجو من التزييف والخداع واللبس، وينجو أيضا من الولاية لأولياء الشيطان، لابد من العودة إلى القرآن الكريم. لأنك عندما تعود أنت كمسلم إلى القرآن لتهتدي به وتمشي على ولاء صحيح لمن بينهم الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك هو الكفيل بأن يعرفك الله بهذه الأعلام من خلال هداه وبتوفيقه، فيكشف الله سبحانه وتعالى للإنسان من خلال الهدى ومن خلال الواقع من هم الأعلام الوهميين الزائفين، ويفضحهم عندما ينتصبون هنا أو تصرخ منهم أمريكا هناك. لأنه كما تحدثنا في حلقات ماضية، يستطيع اليهود والنصارى أن يزيفوا على الناس الولاء، أن يصنعوا للناس أعلام وهميين، أن يجعلوا هناك من يتحرك باسم الدين لكنه يخدمهم ولا يخدم دين الله ولا يخدم الأمة، يحاول أن يتمسك بالشعائر الدينية ويتشدد فيها، لكن عندما يكون هناك موقف أمر بمعروف ونهي عن منكر وجهاد في سبيل الله للطغاة، وذلك الذي يدجن ويحاول أن يجعل الأمة تسكت وتخضع لأعداء الله. فالولاية الإلهية تحمي الإنسان من اللبس وتحمي الإنسان من الولاء المنحرف الذي قد يكون أحيانا بحسن نية. أيضا من أهمية الولاية الإلهية أنها تحصن الإنسان من السقوط الأخلاقي. أعداء الله من اليهود والنصارى ووليهم الأكبر الشيطان يركزون على إبعاد الناس عن المبادئ وعن القيم وعن الأخلاق، وبقدر ما يتمكن هؤلاء الأعداء من إبعاد الناس وإبعاد الأمة عن المبادئ المهمة الضامنة الحيوية في الدين، المبادئ الأساسية الأسس الهامة وعلى رأسها مبدأ الولاية، بقدر ما تغيب أيضا القيم الإيمانية من ساحة الأمة ينتج عن ذلك فراغ. وعندما يكون هناك فراغ يأتي الصهيوني والأمريكي ليملأ ذلك الفراغ، بمعنى أن الأعداء يتجهون، وخاصة في هذه المرحلة في هذا الزمن، يتجهون إلى تفريغ الإنسان المسلم من مضمونه الإنساني ومضمونه الإسلامي ومضمونه القيمي والأخلاقي ومضمونه

0: المبدئي في مبادئه الأساسية يفرغونه تماما حتى يصل الإنسان إلى أن لا يهتم بالقيم ولا بالمبادئ ولا بالأشياء الأساسية في دين الله. فعندها يصبح الإنسان مفرغا، لا مبادئ تحكم مسيرة حياته وتمسكه في اتجاه ثابت وصراط مستقيم، ولا أخلاق تضبط تفاعلاته وتوجهاته ومواقفه، ولا قيم تصلح معاملاته وسلوكه وتصرفاته، ولا وعي يصحح رؤيته ونظرته وتقييمه وأفكاره ومعارفه. عندها كيف يكون الإنسان؟ بدلا من أن يكون إنسان مستنير مبصر واعي ناضج راشد فاهم، يصبح إنسانا ضالا تائها جاهلا، يصبح إنسانا ساذجا قابلا للتأثير بالتضليل، ومهيئا لأن يطوعوه ويقودوه إلى حيث شاءوا وأرادوا. كل ذلك نتيجة ماذا؟ نتيجة الفراغ الذي خلفه غياب هذه المبادئ داخل هذه الأمة التي يفترض أنها أمة النور، أنها أمة القرآن والهدى. يفترض أن لديها من النور ما يبدد الظلمات، لديها من الحق ما يزهق الباطل، لديها من القيم والأخلاق ما يجعل منها أمة عظيمة متميزة ولها دور بارز ومؤثر في واقع الحياة. ما يجعل منها أمة عظيمة متميزة ولها دور بارز ومؤثر في واقع الحياة. والمتأمل يجد أن من أهم العوامل التي ساعدت الأعداء على النفوذ والاختراق لواقعنا هو غياب المبادئ الرئيسية في الإسلام، لأن في الإسلام مبادئ أساسية وهناك تفاصيل. فغياب المبادئ الأساسية أسس لانتشار حالة الفوضى والانفلات، انفلات في الولاءات وأيضا في تلقي التوجيهات وفي أخذ الأفكار والقناعات. أصبح الإنسان يأخذ أفكاره من الإنترنت من أي مكان، لا يركز أنه قد يضل بحسن نية، قد ينحرف، قد يخدع. هناك تلبيس، هناك تضليل رهيب يأتي بصورة جذابة وبصورة مقنعة. فغياب المبادئ الحيوية في الدين من واقع الأمة خلف فراغا روحيا وفكريا وأخلاقيا كبيرا. ذلك الفراغ أتاح للعدو استغلال الكثير من تلك الذهنيات الفارغة والمفتوحة، لأن ذهنيات الكثير من أبناء الأمة هكذا أصبحت مفتوحة لكل ما يأتي، مثل الصحن اللاقط الذي يلتقط كل الذبذبات. جاء الأمريكيون والإسرائيليون وأيضا عملاؤهم ليملأوا تلك الأفكار الفارغة وتلك الذهنيات الفارغة بتصورات مغلوطة، بأفكار مغلوطة. فتحولت ساحتنا الإسلامية الداخلية إلى بيئة مكشوفة مفتوحة للأعداء، يضربوا فيها الأخلاق، يضربوا أخلاق أبنائها ويبعدوهم عن القيم الفطرية، وأيضا أتيح لهم المجال لينفثوا سمومهم وأباطيلهم، حتى جعلوا من البعض فريسة سهلة يصطادونه بكل بساطة ويدفعون به في أي موقف ويحركونه تحت أي عنوان. توصل الحال إلى ذلك الذي حذر الله سبحانه وتعالى منه، واقع الخبل لا يألونكم خبالا، حتى وصل الحال أن يجند الأمريكي الآلاف من أبناء الأمة تحت عناوين سياسية أو تحت عناوين دينية، ويسخرهم في قتال أبناء الأمة وفي ضرب الأحرار من أبناء الأمة. وبالتالي في أمام هذا الكم الهائل من الإفساد ومن التضليل الذي يمارسه العدو الأمريكي والصهيوني على الأمة، نجد أن هناك منظومة من المبادئ والقيم والأخلاق في مقدمتها مبادئ حيوية هامة، كمبدأ الولاية القرآني الذي يضمن وحدة الأمة وتماسكها من البعثرة والتفكك والضياع والشتات، ويحمي الأمة من أكبر عملية اختراق تعاني منها، ويحصنها من الفساد الأخلاقي كالشذوذ، ما يسمى بالمثلية الذي يحاول العدو نشرها بكل وسيلة حتى بالضغط السياسي، وأيضا المخدرات والزنا وغيرها من المفاسد والرذائل التي ينشرها الأعداء وينفثونها إلى داخل مجتمعاتنا. وبالتالي فإن المبادئ الكبرى في الدين وعلى رأسها مبدأ الولاية يحفظ الإنسان من الانحراف والفساد الأخلاقي والتضليل الثقافي، لأنه يكون للإنسان رجوع إلى الله وارتباط حقيقي بالله وارتباط حقيقي برسول الله وارتباط حقيقي بأعلام الهدى أعلام الحق الذين يعيدونه دائما إلى الله ويعيدونه دائما إلى هدى الله سبحانه وتعالى إلى القرآن إلى الإسلام، دائما يعملون أشبه ما يكون بعملية حفظ وتحصين وحماية للإنسان من فيروسات الضلال فيروسات الفساد فيروسات الاختراق التي يأتي بها الأعداء لاختراق الأمة من الداخل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم ذي الخلق العظيم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين، وعلينا معهم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 41 إلى 43 من سورة مريم، وهي سورة مكية. والآيات كما سمعنا وأنصتنا تؤكد للناس بأن علاقة الإنسان بربه تعلو على كل علاقاته الأسرية والوطنية، بل إن علاقته بالله هي التي توجه علاقته بالأسرة والأهل والعشيرة والوطن وكل المصالح الدنيوية. ذلك أن الإنسان حين يؤمن بربه ويؤمن أنه المالك المسيطر والمعبود المحمود وحده، فإنه يمضي في حياته منطلقا من أن حبه لله يفوق كل حب، حتى الآباء والأبناء والأموال والديار. إنه لا شك يفي بعهده مع الله ويتبع هدى الله ويذعن لأمره ويهتدي إلى صراط سوي في كل معاملاته وعلاقاته. وبهذا فإن من الطبيعي والمنطقي أن لا يخون أسرته ولا عشيرته ولا وطنه، ولا يفرط في عهد صالح مع وطنه وأهل دياره، بل ولا يبدر منه إلا ما ينفع ويفيد، ولا يمكن إلا أن يكون مرشدا للحق وناصحا إلى الصراط السوي. وعليه فإن الخونة للأوطان والعشيرة والأهل إنما هم أولئك الذين يخونون عهودهم مع الله، وهم أولئك الذين لا يتقون الله ولا يذكرونه. وبهذا ندرك أن إبراهيم عليه السلام في حواره الحنون مع أبيه وفي نصيحته الصادقة له إنما كان يريد له ما يفيد وينفع، وأشفق عليه مما لا يضر ولا ينفع: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إن هذا هو منتهى الحرص على مصلحة أبيه، وأعلى مراحل النصح النزيه، وأروع مظاهر الصدق والإخلاص. إنه يستغرب على أبيه الذي ينتظر منه أن يكون رائدا إلى الحق وأن يكون مربيا إلى الصلاح، يستغرب منه أن يخضع عبدا لما لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر، بل ولا يدفع عن نفسه ضرا ولا يجلب لنفسه خيرا. إذن فإن من يعبده فهو ينحط بنفسه إلى أسفل السافلين، ويتجرد من إنسانيته التي خلقت في أحسن تقويم، فيا له من عمى وخسران وانحطاط وهوان وضلال يتجاوز الحيوان. وهكذا يتضح لنا أن على الإنسان المؤمن حين يدرك مظاهر الفساد في المجتمع من حوله، وحين يتضح له ضلال الناس عن طريق الصلاح وانحرافهم عن طريق الحق، فإن واجبه أن يكشف مواقع الفساد ويبين مكامن الضلال، ويدعو إلى تصحيح المسار ويصدع فيهم بالحق ولا يخاف الأخطار. هذا هو واجب كل مؤمن يدرك الإعوجاج والخطأ. ومن يهتدي إلى الحق ويتضح له طريقه فإن عليه أن يهدي سواه إليه. نعم، إن هذا هو مسلك الشجعان، وهذا سبيل طلائع الإنسان إلى صراط الرحمن، حتى ولو كان ذلك يتعارض مع مصالح آبائهم وأبنائهم وأهلهم وعشائرهم. فإن لم يقم النابهون بهذا بقي الناس في ضلالهم يتخبطون، واستمر الفاسدون والمنحرفون في طغيانهم يعمهون، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أيها الإخوة، هذا بعض ما نقبسه من الآية الأولى والثانية مما حكاه الله عن إبراهيم عليه السلام الذي يصفه الله بقوله إنه كان صديقا نبيا، ولنا أسوة حسنة في إبراهيم الذي جاء ربه بقلب سليم. على أن هناك قبسا آخر نقبسه بإذن الله من الآية الثالثة مما نحن بصدده، هي قوله تعالى حاكيا عن إبراهيم مع أبيه: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ها هو إبراهيم عليه السلام يتقدم خطوة أخرى أجرأ من الأولى، ويدشن مرحلة جديدة أوسع من سابقتها. فهو في المرحلة الأولى يستنكر مسلك أبيه في عبادة ما لا يسمع ولا يبصر واعتماده على ما لا يغني عنه شيئا، لكنه في المرحلة الثانية يرى الناس وأباه في مقدمتهم قد أصروا على خطأهم وضلوا سواء السبيل وأضلوا الناس والجيل معهم. يراهم إبراهيم كذلك في حين أنه يدرك الطريق السوي ويعرف السبيل إلى السلام، ويميز الظلام من النور بما آتاه الله من علم. وهنا يعلن أنه قد أوتي من العلم ما لم يأتهم، وأنه يمتلك من القدرات ما لا يمتلكون. ومن كان كذلك فإن من حقه أن يرشح نفسه لمركز الريادة، وأن يطلب منهم اتباعه ليهديهم صراطا سويا وطريقا آمنا نقيا، وليوصلهم إلى طاعة الرحمن وترك عبادة الشيطان، وليدنيهم من أن يكونوا أولياء لله وأعداء للشيطان، ويقيهم من عذاب الرحمن وفتنة الشيطان. إن هذا الموقف من إبراهيم عليه السلام ليس حبا للسلطة والسيطرة، ولكنه حب للناس، وليس طمعا في المال والثراء، ولكنه طمع في هداية الناس إلى طريق سواء، وليس رغبة في الوجاهة، ولكنه خوف على أبيه ومن معه من المتاهة والضلالة. إذن فهو واجب يقوم به إبراهيم عليه السلام، ومسؤولية يضطلع بها، وأمانة يؤديها، ووفاء بعهد الإيمان والعبودية لله. لقد بنى إبراهيم طلبه من أبيه ومن في شاكلته على اتباعه، بنى طلبه على سبب هام يوجب الاتباع، وهو أنه قد جاءني من العلم ما لم يأتك، وعلل طلبه بعلة ونتيجة نافعة هي أهدك صراطا سويا. وعليه فإننا نفهم من هذا الموقف النبوي الصدوق الصادق من إبراهيم أن اتباع العلماء واجب، وأن من واجب العلماء هداية الناس بعلمهم، ودعوة الناس إلى اتباعهم، وإعلان استعدادهم لحمل هذه المسؤولية بدون أن يطلبوا على ذلك جزاء ولا شكورا. ذلك أنه حين يقود العلماء مسيرة الحياة والناس، فإنهم يهدونهم إلى الصراط السوي، ويوصلونهم إلى شاطئ النجاة والأمان، ويدلونهم على واحات الحب والسلام، وينصبون لهم رايات التقوى والإيمان، ويظللون حياتهم بظل الرخاء والاطمئنان. لقد كان موقف إبراهيم عليه السلام نابعا من أن مما آتاه الله من يقين، ومما آتاه من رشد وتصديق، ومما جاءه من علم وتحقيق. كل هذا أوجب عليه ريادة الناس إلى الحق والرشد، وفرض عليه أن يعلن للمجتمع قيادته إلى صراط سوي، وتحريرهم من عبادة العباد إلى عبادة الله، وإخراجهم من ظلمات الأوهام والظنون إلى نور الحق واليقين، ومن متاهة الباطل والخزعبلات إلى نور يرفعهم من الوهدة السافلة التي أوردتهم في أسفل سافلين. إنه يريد أن يرتفع بهم إلى معارج الحق والآيات التي ترفع الناس إلى عليين. فكان في موقفه شجاعا صادقا وناصحا حاذقا، وبرا بأبيه، ومخلصا للناس وللمجتمع من حوله. وإن لنا في إبراهيم أسوة حسنة، وإن على الناس المؤمنين أن يقتدوا بهدى إبراهيم الذي جاء ربه بقلب سليم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. اللهم اجعلنا ممن اقتدى بالأنبياء والمرسلين، واجعلنا في أمتهم وفي زمرتهم يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.

إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض، وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة مع الأخيار.

وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين واحمي

عدت بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد

وجميع المجاهدين على جميع أعدائك، فحمدي لك يا إلهي واصب، وثنائي عليك متواتر دائبا دائما من الدهر إلى الدهر.

التمجيد بطول التعبد والتعديد، لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك، ارتفعت عن

ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: مالك الأشتر فارس الإسلام. أما بعد، فقد بعثت إليكم عبدا من عبيد الله لا ينام أيام الخوف ولا ينكل من الأعداء ساعات الروع، أشد على الكفار من حريق النار، وهو مالك بن الحارث، فاسمعوا له وأطيعوا أمره، فإنه سيف من سيوف الله، فإن أمركم أن تنفروا فانفروا، وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا، فإنه لا يقدم ولا يحجم إلا عن أمري. علي بن أبي طالب عليه السلام. مالك الأشتر فارس الإسلام.

0: أرسلت في طلبي يا مولاي؟
1: تقدم يا أرطبون واجلس قريبا مني. اسمع جيدا، أنت من خواصي ومن القلائل الذين أثق بهم. سأوكل إليك أمرا خطرا.
0: ما الذي تريده يا مولاي؟
1: التفاوض مع المسلمين.
0: أنا تفاوض معهم؟
1: سير المعركة يدفعنا إلى ذلك. لسنا في الموقع الذي نحسد عليه. حصن بابليون ما زال محاصرا، وقد مضى شهور على ذلك. ثم إنني لم أرى في حياتي قط جندا أكثر عنادا وأشد اندفاعا وراء عقيدتهم من هؤلاء القوم.
0: وعلى ما نفوضهم يا مولاي؟
1: يتراجعون إلى حصن بلبيس.
0: وماذا بعد؟
1: يأخذون ما قبل بلبيس ونستبقي نحن ما بعده.
0: تتخلى عن الأرض التي غنموها؟
1: لا يوجد حل أفضل من هذا يضمن لنا بقاءنا على هذه الأرض يا أرطبون. إن سقط حصن بابليون لن تقوم لنا قائمة. دعنا نحتفظ بما تبقى لدينا ونغتنم الفرصة المؤتية للانقضاض من جديد.
0: كما تراه مناسبا يا مولاي.
1: الذي أراه يا أرطبون أن أبعثك رسولا إلى عمرو بن العاص.
0: ترسلني إلى عدوي؟
1: هؤلاء لا يغدرون برسل أعدائهم كما يفعل الروم والفرس. اطمئن.
0: ألا تختار واحدا غيري لهذه المهمة يا مولاي؟
1: لا أثق إلا بك لمثل هذه المهمة. ثم إنني متأكد أن هؤلاء لا يغدرون بالرسل. قلت لك اطمئن.
0: وما الرسالة التي أحملها؟
1: أن نوقف القتال أولا، ثم ينسحبون إلى حصن بلبيس، ولكل منا الأرض التي يمتلكها.
0: وإن لم يوافقوا على ذلك؟
1: تستمر الحرب وتكون مصر ملكا للأقوى.

0: طيب.
1: أخبرني، هل التقيت بابن العاص يا مالك؟
0: التقيت به البارحة.
1: لا أراك على ما يرام.
0: هذا حال الذي يرفض رأيه من دون التمحص به.
1: دعك من هذا.
0: كيف؟ كيف والمسلمون يموتون بالقرب من الأسوار فرادى وزمرة، وهو حصن بابليون صامد لا يلين رغم أننا حاصرناه أشهر؟
1: ما هي خطتك؟
0: اسمع يا ابن العوام، تأمل هذا الجدار أمامك، ماذا ترى؟
1: أرى جدارا بمقدار 10 هامات من الرجال.
0: ألا تلاحظ فيه نتوءات من أسفله إلى أعلاه؟ بل بهذه النتوءات وبعض السلالم يستطيع أحدنا أن يصل إلى أعلى الجدار.
1: وهناك يتربص له أحد الحرس يطعنه بسيفه أو رمحه فيلقيه إلى أسفل الحصن قتيلا. هذه خطتك يا ابن الحارث؟
0: لا تستعجل النتائج فتقع بما وقع فيه قائدك. عندما يصل أحدنا أعلى الحصن يصيح مكبرا فيندفع إخوانه بالتكبير، عندها لن يكون هناك حارس أبدا.
1: وأين سيذهب الحرس؟
0: سيخافون ويلوذون فرارا ظنا منهم أننا أمسينا داخل الحصن، عندها يفتح المتسلق بوابة الحصن ويندفع المسلمون عبرها إلى داخله.
1: خطة فيها ذكاء وفطنة لكن فيها خطر واندفاع. ترى لما رفضها ابن العاص؟
0: لا أدري.
1: برأيك من سيكون المتسلق يا ترى؟
0: أنا.
1: أنت؟
0: يجب أن أجرب خطتي بنفسي أولا.
1: ما رأيك أن أرافقك؟
0: ترافقني إن وافق عمرو على ما أقوله.
1: هذا هو بيت القصيد يا ابن الحارث. هب أن الحرس ثبتوا في أماكنهم عند تكبيرك، فما تفعل؟
0: أدافع عن نفسي وأموت ثم تفشل الخطة.
1: إنها مجازفة حقا،
0: والحصن لن يسقط في أيدينا بدون مجازفة.

0: الأخبار يا أرطبون؟
1: جئتك بما ينعش قلبك.
0: التقيت بقائد المسلمين عمرو؟
1: التقيته بعض الوقت وقد وافق على خطتك.
0: بداية الغيث إذن. يتوقف القتال لأشهر، نستطيع خلالها ترتيب أوضاعنا العسكرية وتدعيم حصوننا بما يؤمن انتصارنا على هؤلاء القادمين.
1: لكنك عقدت اتفاقا واتخذت ميثاقا يا مولاي.
0: نلغي الاتفاق والميثاق. الأقوياء يا أرطبون هم الذين يصنعون المواثيق ويلغونها. الأقوياء وحدهم، وما على الضعفاء إلا الرضوخ والاستسلام.
1: ألا تظن يا مولاي أننا إن أعطينا العدو ما استولى عليه بقوة سوف يدفعه إلى الاستمرار فيما بدأ؟
0: لو كان الأمر كما تظن لما رضي بعرضنا. إنه في موقع لا يحسد عليه. هي مسألة وقت يا أرطبون، مسألة وقت قصير جدا، نستطيع خلاله تجميع قوانا والهجوم عليه لطرده من مصر. إن بقي له جنود على أرض مصر. هي الحكمة يا أرطبون، الحكمة أن تنحني أمام العاصفة. تأمل هذه النخلة هناك، إنها تقف كالطود الشامخ لكنها تنحني حين تهب العاصفة لتعود شامخة من جديد. علينا أن نتعلم من الطبيعة الحكمة والموعظة.
1: مولاي، هب أن الإمبراطور هرقل رفض ذلك الاتفاق، فما الذي ستفعله؟
0: لن يرفضه، لن يرفضه أبدا، لن يكون بهذه السذاجة حتى يضحي بأرض مصر. لقد ذكرتني يا أرطبون. اسمع، توجه إلى هرقل لحينك، اعرض عليه الاتفاق وأتني بجوابه.
1: أذهب إلى بيزنطة؟
0: الآن. ميناء الإسكندرية يعج بالمراكب، خذ حاجتك من البحارة وانطلق، إنني بانتظار عودتك.

0: أما زلت تقف أمام السور يا ابن الحارث؟
1: تراودني الفكرة ذاتها، إنها أنجع وسيلة لاقتحام الخصم.
0: ما عدنا بحاجة إلى ذلك.
1: ما الأمر؟ ما الذي حدث؟
0: سنترك الحصن.
1: نترك الحصن ونعود أدراجنا؟ ما الذي حدث؟ أخبرني.
0: جئت للتو من خيمة القائد عمرو بن العاص لأخبرك ما حدث.
2: هدئ من انفعالك أولا.
0: بعث المقوقص برسوله.
1: من يكون المقوقص هذا؟
0: ملك مصر من قبل هرقل.
1: المقوقص؟ ومن يكون قيرس؟
0: اسمان لشخص واحد.
1: الآن أدركت ذلك. أكمل يا ابن العوام.
0: جرى اتفاق بين رسول المقوقص وابن العاص على أن ننسحب إلى حصن بلبيس.
1: ننسحب؟ وما الذي يقدمه المقوقص إزاء ذلك؟
0: يتخلى عن الأرض التي فتحناها،
1: ثم يتحين الفرصة للانقضاض علينا.
0: أو تؤتينا الفرصة فننقض نحن عليه. الحرب سجال بين طرفين.
1: لم أقتنع بذلك. والله لا يطلب الصلح إلا الفريق الأضعف.

0: أخبرني قبل أن تجلس يا أرطبون، ألم يبارك هرقل بما قمت به؟
1: مولاي، إنني أحمل إليك من الإمبراطور أنباء لن تسرك.
0: وهل تحمل كتاب عزلي عن عرش مصر يا أرطبون؟
1: ما قصدت ذلك يا مولاي، إنما رفض هرقل الاتفاق الذي جرى بينك وبين المسلمين.
0: ولم يرفضه ونحن الحلقة الأضعف في هذه الحرب الطاحنة؟
1: هذه رسالته إليك.
0: أرني. هرقل يعنفني لضعفي وتخاذلي أمام العرب. وهل استبسل باهان وتيودور في بلاد الشام أكثر مني؟ الويل للحاكم الذي يرسم خطوط المعركة من على أريكة قصره. لكنني سأجاريه. اسمعني جيدا يا أرطبون.
1: أمر مولاي.
0: ادعم حامية بابليون بما تراه مناسبا بالعدة والعتاد، وادع قادتها أن يصلوا العرب حولها سهاما ورماحا ونارا. سنرى أينا على صواب. أنا أمن امبراطور.

0: الرجال في أماكنهم يا ابن العوام.
1: إنهم يتخفون قرب البوابة الكبرى.
0: وأين البقية؟
1: يقبعون على حائط السور حسب الخطة المرسومة.
0: توكلت على الله.
1: ما رأيتك باشا كمثل هذا اليوم. سكن اضطرابك واطمأن قلبك. ستنفذ خطتك.
0: أرجو من الله أن يكتب لها النجاح. يسقط بابليون في أيدينا.
1: أرى الرياح تجري لصالحك. لو لم ينقض الروم هذا الاتفاق لما وافق ابن العاص على هذه الخطة.
0: رب ساع لقاعد. اسمع، هل ثبتت السلالم؟
1: تستطيع أن تصعد عليها بكل اطمئنان.
0: سوف أصعد، لكن حاول أن تكون يقظة. إن انزلاق السلالم يفشل الخطة برمتها ويميتها إلى الأبد.
1: اطمئن،
0: أستودعك الله يا ابن العوام.
1: ما بك تودعني يا ابن الحارث؟ كأنني لن أراك لاحقا.
0: أليس من الجائز أن أصل إلى أعلى السور فأقتل من قبل حراسه؟
1: إذن أنت تشك في نجاح خطتك.
0: لكل خطة نجاح وفشل ومنتصر وضحية، فسأكون المنتصر أو الضحية إن شاء الله. خذ.
1: ها؟ ما هذا؟
0: توصله إلى زوجة معاذة إن قتلت في أعلى السور.
1: سأفعل إن شاء الله.
0: توكلت على الله.

0: أين هرقل؟ بل أين مجلس حربه ومستشاروه؟ أريد أن يسمعوا الآن بأجمعهم أن حصن بابليون قد سقط بأيدي العرب في ليلة واحدة.
1: يا مولاي،
0: لن نستمع لك يا أرطبون. دعك من هذه الترهات والأوهام كلها. لقد فشلنا، فشلنا حقا، وسقطت أوهام الإمبراطور كما تسقط النخلة الناخرة. أما كان من الأفضل أن نبقي اتفاقا أبرمناه فنحافظ على حصن بابليون ونبعد شبح الموت عنا حتى بلبيس؟ ها؟ قل يا أرطبون، أما كان من الأجدى أن نفعل ذلك لكي نستجمع أشلاءنا وننقض من جديد؟
1: ماذا ستفعل الآن يا مولاي؟
0: سأترك الحبل على غاربه.
1: لكنك ملك مصر والمسؤول عما يحدث فيها.
0: ما عدت ملك هذه البلاد. ألا تذكر ذات يوم أنني قلت لك يا أرطبون، إذا سقط حصن بابليون سأرفع الراية البيضاء وأغادر هذه البلاد؟ وها أنا ذا سأرحل عن هذه البلاد وسأترك لغيري أمر رفع الراية البيضاء التي سترفع حتما.
1: إلى أين ترحل يا مولاي؟
0: إلى بيزنطة، ولن أبرحها حتى الممات.
1: ولمن تترك أمر هذه البلاد؟
0: لم يبقى من هذه البلاد إلا الإسكندرية حاضرة الروم في الشرق، سأوكل أمرها إلى تيودور. أما أنت يا أرطبون فستتولى حماية قلعتها الكربون، وعساك تنجح في ذلك.

0: لن ينسى المسلمون هذا الفضل يا ابن الحارث.
1: إنني واحد من جنود المسلمين الذين سعوا مجاهدين في سبيل الله تعالى.
0: لكنك تملك الحظ الأوفر في هذا.
1: أستغفر الله.
0: أقول بحق، لولا خطتك ما سقط حصن بابليون واندفعنا نحو السيطرة على الفيوم وعين شمس ودمياط وقرى الصعيد كلها.
1: دعك من هذا، ولنتجول على ضفاف ذلك النهر العظيم.
0: إنه النيل، شريان مصر، قلبها النابض وغذاؤها الذي لا ينقض.
1: ما أجمل منظره، انظر إليه، ما أجمل زرقته. اسمع ابن العوام، غدا نبدأ ببناء جسر، حتى إذا ما تم لنا ذلك عبرناه إلى الإسكندرية آخر معاقل الروم.
2: مالك الأشتر، فارس الإسلام.

كان الشعر وما زال لسان حال يرسم الموقف بالكلمات، فترى المشاهد تتحرك بين السطور. منذ مئات السنين رسم الشعراء مواقفهم شعرا، وما زلنا نتناقلها إلى اليوم، وما زلنا أيضا نجهل كثيرا من المواقف رغم أهميتها. مواقف أدبية.

0: مواقف أدبية يعرض عليكم مشهدا مصورا في قصيدة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية. مواقف أدبية من إعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأدبي الثقافي مواقف أدبية. طبعا في الحلقة الماضية كنا قد بدأنا الحديث عن واستعراض أبيات القصيدة التي كتبها الشاعر عبد الرحمن مراد، قصيدة غزة وطوفان الأقصى، وقد بدأنا استعراض الجزء الأول منها أو النصف الأول منها بصحبة الشاعر والأديب والناقد هائل عزيزي. اليوم نواصل نستكمل ما تبقى من القصيدة ومن قراءة نقدية لهذه القصيدة أيضا مع الأخ الشاعر هائل عزيزي. مرحبا بكم أخي هائل.
4: أهلا وسهلا بك أستاذ مطيع، وأهلا وسهلا بجميع الأخوة المستمعين والأخوة في طاقم البرنامج.
3: حياكم الله أخي هايل. بداية نستعرض فقط ما كنا قرأناه أو ما كنت قرأته علينا من قراءة نقدية في الحلقة الماضية من إجمال النصف الأول من قصيدة غزة وطوفان الأقصى التي بدأها الشاعر: ماذا أرى شجنا ووجدا ودما على الخدين يندى. والبيت الذي توقفنا عنه غير البيت اللازمة: بدموع أطفال يتامى في العراء حفرت لحدا، ذهب الذين نحبهم وبقيت مثل السيف فردا. خلاصة سريعة للأبيات السابقة لندخل في أبيات اليوم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: السلام
4: على كل من يستمع إلى أثير إذاعة صنعاء وإلى هذا البرنامج الذي نستعرض فيه مثل هكذا قصائد لها مواقف خالدة. طبعا دعني أستاذ مطيع في بادئ ذي بدء أن أتحدث أولا عن القصيدة يعني بخلاصة. نحن تناولنا منها جزئين أو مقطعين، وتبقى هنا مقطعان. طبعا القصيدة هي للشاعر عبد الرحمن مراد، وهي تتمحور فكرتها حول مفارقة الصمود الفردي التي هي غزة وأبطال غزة ومعاناة غزة في مواجهة هذا الخذلان الجمعي، خذلان الأمة وخذلان العالم. وهي عبارة عن تراجيديا تتحول فيها الضحية المنبوذة إلى بطل، إلى من يصنع المجد لأمة نائمة. القصيدة هي طبعا تعلمنا كيف إن

0: العربي والإسلامي رسالة توبيخ وفضح. أيضا في من خلال أبياتها نستقرئ هذا الكلام، أن الشاعر أراد أن يوصل الجمهور فكرة للجمهور العربي بالذات للزعماء للأنظمة، فكرة رسالة توبيخ وفضح طبعا. وأيضا لغزة نفسها أرسل الشاعر في هذه القصيدة لغزة نفسها رسالة تمجيد وتثبيت.
1: يا سلام.
0: هو يقول لهم أنتم الجرح المكابر، أنتم من حولتم الدموع إلى انتصار، أنتم من حولتم الدم إلى إلى إلى قوة عظيمة تغلب السكين، لستم وحدكم بهذا المعنى الوجودي رغم خذلان الأمة العربية، أنتم لستم وحدكم، فبقاؤكم مثل السيف. وهنا الاستعارة التي تتضمن البيت ضمن فيها البيت بتكرار طبعاً.
1: نعم صحيح
0: طبعا. وأيضا للمحايدين الرسالة الثالثة كانت من خلال القصيدة للمحايدين. القصيدة هنا ترفض الحياة وتضعنا أمام خيار وحيد أن نكون جزءا، يعني يجب أن نكون، يقول الشاعر كما أراد أن نكون جزءا أو نكون الكل من المقاومين الذين يبقون يقفون إلى جانب غزة. وحينما يتساءل الشاعر في الأبيات السابقة التي تعرضناها في الحلقة الأولى كيف السبيل وإلى ذلك من التساؤلات، يجعلنا شريكا في الجريمة إذا كنا محايدين. فهنا الشاعر أراد أن يكون الجميع مشاركين في المعركة وليس مشاركين في الجريمة بحيادهم.
1: نعم صحيح. وأيضا حتى على ذكر الحياد، حتى وهو يذكر أو يخاطب هؤلاء الذين يقولون أو يحاولون أن يظهروا أنهم محايدون، هم في الأساس حيادهم هذا هو شراكة مع العدو.
0: نعم.
1: بعلم أو بدون.
0: يقول لنا الشعر. نعم.
1: صحيح. طيب نبدأ مع المقطع الثالث في هذه القصيدة، وكما ذكرنا أيضا كما ذكرت أنت أخي هايل في الحلقة الماضية أنه يقتبس من أبيات الشعر الجاهلي ومن قصائد لشعراء كبار في الشعر الجاهلي، وبعض الأبيات حتى تناص بنفس النص. هنا يقول: قومي إذا عطش الوليد تنمروا حلقا وقدا، عزفوا نشيد سلامهم وتفيقهوا شجبا ووعدا. هنا وكأنه أيضا اقتباس من الشعر القديم: قومي إذا عطش اللواء. كيف تقرأ هذين البيتين المدخل في المقطع الثالث؟
0: نعم أستاذ مطيع، هو هنا يقول: قومي إذا عطش الوليد تنمروا حلقا وقدا. وهذا لهذا البيت هو معنى ظاهري ومعنى باطني أو معنى ضمني.
1: نعم.
0: طبعا هذا البيت هو يرتبط بالبيت التالي الذي قرأته أنت، وأيضا بالبيت الثالث الذي سنأتي إليه هو البيت الرابع.
1: نعم.
0: من هنا هو يبدأ: قومي إذا عطش الوليد تنمروا حلقا وقدا. فهل هذا المعنى الظاهر حسب ما أراه أنه الشاعر أراد هنا أن يقول حين يعطش الأطفال خاصة في غزة مع هذا العدوان وهذا الحصار، تمام؟ يبدأ الناس يتمنطقون حلقهم كما كانوا يتمنطقون حلقهم في الجاهلية أو في عصر صدر الإسلام أو في عصر الإسلام للحرب، يتجهزون بالدروع ويتسربلون أيضا بالقد، يعني وكأنهم يركنوك على أنهم سيحاربون معه. قومي إذا عطش الوليد تنمروا حلقا وقدا. وهنا خطاب شديد السخرية، يعني هم ما والله ما يتنمروا على حلق ولا قد ولا حاجة، تمام، ولكنه خطاب شديد السخرية أيضا للأنظمة العميلة، وأيضا أنه وقت الحاجة لا يجدهم، هذا هو معناها الضمني، بأقصى، ولكنهم يواجهون بأقصى درجات الوحشية بالتنمر بالسلاح وكذلك. طبعا هذا الطباق الإنساني والطباق العسكري كناية على الاستعداد الحربي، ولكن للأسف هنا البيت يضع السخرية. ثم يقول: عزفوا نشيد سلامهم.
1: نعم.
0: يعني نشيد سلامهم وتفيهقوا.

0: سجبا ووعدا. يعني في المقابل وسط هذه الوحشية التي يقابلها أبناء غزة والتي يعانون منها والتي تفرض عليهم وسط هذا الصلف وأمام هذا الصلف وأمام هذا التغطرس وأمام هذا العدوان، يعزف قادة العالم العربي، أنظمة العالم العربي، الأمة العربية وخصوصا في الخليج وهذه الأنظمة، يعزفون سلامهم، عزفوا نشيد سلامهم وتفيهقوا شجبا ووعدا. لم يكن من هذا الكلام كل الذي وعدوا به أو الذي تحدثوا عنه، إلا نعم. أنهم فقط هنا يدينون
1: الشجب والإدانة
0: ويشجبون، نعم، وينددون طبعا. وهنا في هذا البيت الشاعر يضعنا ويوضح المسرحية السياسية، تمام. عزفوا نشيد، يعني يصورهم كموسيقيين، خلاص أصبحوا هم من ينادون للسلام وخلاص هنا تكمل. كلمة تفيهقوا كلمة يعني فريدة هنا طبعا، تدل على الثرثرة، على الزيف. يملؤون أفواههم بالكلام الفارغ، السلام أصبح مجرد نوتة موسيقية، تمام.
1: نعم، المتفيهق هو الذي يملأ فمه بالكلام، بالكلام الزائد. يعني هنا يعني اقتباس من حديث عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله، المتفيهقون، المتفيهق هو المملوء اللي فمه مملوء بكلام بدون فائدة، بهذا المعنى ورد في الحديث. قمم الأشاوسي قد ترى غير الوغى حلما ووردا، قالوا وقد أزف الغروب تفرقوا رأيا وقصدا، في كل ثاكلة نراهم يحتسون الدمع شهدا. هنا وكأنه يشير إلى أنهم يبكون كالنساء، يعني ما بش منهم أي بادرة إلا أنه يبكي زي النساء.
0: شوف هذا التقديم، هذا الربط بالبيت الذي يليه، قالوا وقد أزف الغروب تفرقوا رأيا وقصدا. أنا أيضا ألاحظ قبل أن أبدأ في شرح هذين البيتين، ألاحظ هنا الموسيقى الداخلية الجميلة التي يستخدمها الشاعر، تفيهقوا تفرقوا، تمام. هنا شيء جميل جدا، وخصوصا حرف القاف الذي له وضع موسيقي يختلف دائما. لم تجد، نعود إلى الموضوع. قالوا وقد أزف الغروب تفرقوا رأيا وقصدا، يعني قال هؤلاء القوم، تمام، وقد اقتربت، أعتقد أنه يقول هكذا، نهاية المعركة أو نهاية النهار الذي يرمز إلى المعركة، تمام. تفرقوا في الرأي والوجهة والقصد، يعني تأكيد على تشتت الأمة،
1: والأمة قد وصلت، قد وصلت إلى
0: دائما هي لحظة النهاية أو لحظة الحسم، لحظة الخطر، لحظة، تمام.
1: نعم.
0: وهنا فضح الجم وتفرقوا بلا قرار، وهو تصوير للخذلان، وكأنه يريد أن يقول لنا هذا خذلان مزمن، يعني كأنك مرض مزمن ملازم، خذلان مزمن.
1: الله.
0: حين يحين وقت الفعل لا يصبح هناك رأي واحد ولا قصد واحد، بل آراء متفرقة ووجهات متباينة،
1: حتى وقد اقتربت الهزيمة. يعني عندما يقول وقد أزف الغروب، يعني قد الهزيمة، الهزيمة ظاهرة، يفترض أنكم تتجمعوا، لكن حتى وهم يرون الهزيمة ظاهرة أيضا التفرق والشتات هو ديدنهم.
0: نعم طبعا، أستاذ مطيع، الغروب هو دائما يشير إلى فوات الأوان.
1: صحيح صحيح. نعم. في كل
0: وهذا يوحي بتشرذم الذات، يعني حتى وإن كانت الأمة العربية هي ذات جمعية، هنا تشرذم، تمام. ثم يقول في كل ثاكلة نراهم يحتسون الدمع شهدا.
1: نعم.
0: نحن ننظر إليهم، هو يقول الآن الشاعر، نحن ننظر إليهم، تمام، في حضرة كل أم يعني فقدت ولدها، في كل ثاكلة الثكلة أو الثاكلة، وهم يتلذذون بشرب دموعها.
1: الله. نعم.
0: كأنها عسل أو شهد، في كل ثاكلة نراهم يحتسون الدمع شهدا. يعني هذا هو الطبع القذر، الطبع الملازم لما عرف عن العرب وتقابلهم مع المستضعفين من الأمة الإسلامية من أبناء غزة في المرحلة الأخيرة. هنا
1: صحيح.
0: في كل ساكلة نراهم يحسسون الدمع شهدا. هنا المعنى الظاهر في هذا البيت، وكأن الشاعر يقول لنا نحن ننظر إليهم في حضرة كل أم فقدت ولدها، يعني في كل أم تبكل في هذه الساكلة وهم يتلذذون بشرب دموعها، يعني وكأن الدموع دموع هذه الساكلة عندهم عسل.
1: نعم.
0: المعنى الضمني لهذا البيت قمة القسوة
1: صحيح
0: واللا مبالاة
1: والصهينة والصهينة بكل
0: قمة القسوة واللا مبالاة.
1: نعم.
0: أنهم لا يكتفون بمشاهدة هذه المجازر ومشاهدة هذه المأساة فقط، بل يستمتعون أيضا، يستمتعون بها.
1: نعم.
0: عليها سياسيا وإعلاميا. طبعا هي صورة تجسد التوحش، التوحش الشديد للأسف الشديد يعني، والشفقة الزائفة. نعم
1: جريمة، جريمة عظمى. يعني مش فقط يكتفون بالتفرج أو يكتفون بالحياد، بل يفرحون بالمجازر ويعني بالأطفال الشهداء وبدموع الأمهات الثكالة. في تصوير هذا المشهد بكلمة شهد، بكلمة واحدة صور مشهد عظيم، ومشهد طبعا قبيح عظيم في قبحه. مش
0: نعم، يعني بمعنى أنهم لا يكتفون بمشاهدة المأساة فقط والمعاناة، بل يتلذذون ويستمتعون بها أيضا.
1: ألف الهوانة، ألف الهوانة، وربما كانوا مع العدوان زندا. هنا الصورة الذي هي عدم الحياد، احنا كنا نتكلم انه يعني
0: نعم.
1: اذا عدمتم محايدين كان ربما افضل للأمة انكم تحايدوا ولا هذا الموقف المخزي.
0: نعم. ألف الهوانة وربما كانوا مع العدوان زندا. هؤلاء هذه الأمة، هؤلاء القوم تعودوا الذل والهوان حتى اصبح يعني مألوف لديهم، يعني اصبح شيء طبيعي جدا اعتيادي. بل ربما كانوا يدا مساعدة لها حينما قال زندا، يعني وساعدا للمعتدي وللمحتل وللإسرائيلي وللأمريكي وللعدوان نفسه. طبعا هذا البيت ينبهنا إلى شيء، يعني إلى شيء مهم جدا أستاذ مقيم، هو تجريم الصمت والتطبيع.
1: صحيح.
0: هذا البيت ينبهنا إلى تجريم الصمت والتطبيع. الهوان ليس مجرد حالة عندهم كما يوضح لنا الشاعر، بل يقول لنا الشاعر أن هذا الهوان وهذا الذل هو طبيعة مكتسبة ألفوها. والأخطر أنهم ليسوا محايدين، بل شركاء فعليون في الجريمة. هم زند العدوان يعني بعد كلمة ربما، ولكن بالفعل هناك الكثير من المطبعين وهناك الكثير من الذين يقولوا من حايد هنا فهو مشارك في الجريمة، ما بالك بالمطبع فهو زند هذا العدوان.
1: صحيح. صحيح.
0: نعم.
1: طيب البيت الذي يختتم به كل المقاطع، ذهب الذين نحبهم وبقيت مثل السيف فردا، فقط للتذكير بما تحدثت عنه في الحلقة الماضية.
0: نعم، سنتحدث عنه في آخر القصيدة.
1: نعم. طيب ننتقل إلى المقطع الرابع والأخير في هذه القصيدة الذي بدأه: اليوم خمر في غد هل يبذل الأعراب جهدا. هنا
0: يعني بمعنى أستاذ مطيع أن أول ما قال الشاعر أو حسب ما روي اليوم خمر وغدا عمر،
1: عن امرؤ القيس طبعا،
0: كان عاده لا بأس، لكن يقول لك اليوم خمر في غد، اليوم خمر في غد هل يبذل الأعراب جهدا، يعني أعتقد أنه يجوز على خمر على طول بمعنى ما يقول الشاعر.
1: طبعا هو عفوا أخي هايل، نعود إلى امرؤ القيس وهو الشاعر الجاهلي المعروف الذي قال اليوم خمر وغد أمر، عندما جيء له وهو في قمة نشوته من الخمر، أخبروه عن مقتل والده، قال اليوم خلونا نرتاح نفتهن وبعدين يوم ثاني بعد ما صحى راح وقاتل وانتقم لوالده. لكن
0: هو يقصد الشعر انه أيوة من زمان.
1: ايوه هذا
0: الان لعد باقي اليوم اللي تجلس على خمر على طول،
1: يعني ايوه في سكره دائمه، حتى لم يعملوا ما لم يقوموا بما قام به الشاعر الجاهلي انه انتقموا يوم ثاني.
0: نعم.
1: جالس في سكره،
0: يعني بمعنى انه الشعر شوف كل اقتبس هذه العبارة اليوم خمر، ثم بعدها في غد التساؤل.
1: تساؤل.
0: هل يبذل الأعراب جهد؟ هذا التساؤل يحمل الإجابة داخلها. طبعا
1: الله.
0: لا.
1: أيوة.
0: طبعا الإجابة هي لا، لا يمكن أن يحمل الجهد.
1: يعني نعم.
0: هنا قال فهل سيبذلون غدا في سبيل في سبيل الله في سبيل هذه القضية أي جهد؟
1: نعم.
0: تمام.
1: ما فيش.
0: طيب. اختزل المعلقة والشاعر هنا في شطرها الأول، تمام؟
1: نعم.
0: ويريد أن يقول لنا أن العرب اختزلوا الشطر الأول الذي هو اليوم خمر، وتجاهلوا الشطر الثاني الذي هو غدا أمر.
1: أيوة. لأنه
0: يبذلون جهدا، هذا الاستفهام جوابه محسوم بالنفي. يعني جوابه
1: صحيح
0: إنهم يعيشون في نشوة دائمة. يعني صورة بليغة بذاتها، تعكس حال الترف والهروب من المسؤولية، تعكس حال تعكس أيضا قمة ضخامة هذا الخذلان.
1: نعم. طيب هنا في البيت التالي يعني نجد تركيب شعري ربما غريب إلى حد ما، لا أدري هل توافقني. قف حيث أنت مكابرا، لا لا تغى أرجوك إهداء. تغى طبعا مكتوبة بين قوسين وبعدها نقاط، يعني لم تكتمل الكلمة كأنها.
0: نعم. وطرحها كذا أولا لاستقامة الوزن، ولكن هنا هذا طرحها تساؤل للقارئ. هنا لا لن تغى، لا لا تغى، يعني قد يكون لا تغادر، قد يكون لا تغى،
1: لا تغامر، ربما لا تغامر. لا هم دحين هم بيقولون احنا نقوم بمغامرات.
0: نعم.
1: هذه مغامرات اللي بتقوموا بها انتم، بتغامروا. هل
0: نعم. هنا يقف الشاعر صامدا في قمة التحدي، ثم يعني يقول ربما يشارك هنا حينما يشارك بالكلمة المذكورة تغى، يعني لا تغامر كما قلت عنه. تمام. فينحاه بحدة، لا تغامر، أرجوك إهدى. ثم يرجع بلطف، أرجوك إهدى. تمام.
1: نعم.
0: هذا الحوار الداخلي أو الحوار النفسي، تمام، تمام. هنا حينما يقول الشاعر أستاذ متأكد حيث أنت مكابر، لا تغامر، أرجوك إهداء، وتشير إلى فعل مرفوض تماما لا يمكن حتى إكماله، تلك الدماء. ثم بعدها لنفهم هذا السياق من البيت الذي يليه، تلك الدماء قنابل ومدافع
1: يورثنا حمدا. نعم. كأن هذا البيت قف حيث أنت مكابرا، لا تغى، أرجوك إهدى، وكأنه بيت في المنتصف، يصح وربما هكذا من القراءة أنا أقرأ، يصح أن يكون تابعا للبيت السابق حيث المتخاذلين لا تغى.
0: تثبيط. نعم.
1: تثبيط، أيوة. وربما يقصد به الانتقال إلى البيت التالي، لا تغادر، قف مكابرا، لأن تلك الدماء قنابل. كأنه يصلح أن يكون تابعا للبيت السابق أو مقدما للبيت التالي.
0: نعم. القصيدة عميقة جدا تحتاج إلى تأمل كثير، يعني وتأمل واسع، لكن
1: نعم.
0: نحن ما نراها واضحا، نأتي برؤوس الأقلام حسب قراءتنا المتواضعة.
1: صحيح. أرأيت أمريكا
0: ثم هو يواصل هنا في المقطع الثاني الذي هو الأخير، الذي يقول تلك الدماء قنابل ومدافع يورثنا حمدا. شوف التأثر بالقصيدة العربية التي الشاعر متأثر بكل الشعراء العرب.
1: صحيح.
0: دليل يعني على ثقافة الشاعر العميقة، اطلاعه على الأدب. تمام.
1: صحيح.
0: يورثنا حمدا، أين السبيل، كل هذه كيف السبيل، القصائد حلقا وقد التي نحن طبعا نقرأها في خلال هذه الأبلاء، يكاد يمر بيت إلا وفيه بصمة من الماضي، بصمة من
1: طبعاً
0: هذه الأصوات.
1: طبعا هو يقف ربما في كثير من الاقتباسات عند قصيدة ليس الجمال بمئزر، فعلم إن رديت بردة للشاعر عمرو بن معدي كرب، لأنه هذا الاقتطاع يورثنا حمدا هي من نفس القصيدة ليس الجمال.
0: نعم. وحلقا وقد أيضا.
1: صحيح.
0: قصيدة قديمة نفسها تقريبا.
1: نعم.
0: المهم نحن هنا نتحدث عن معرض الشاعر أن يوصلنا إليه، ما هي الرسالة التي تحدثنا عنه، أنه أرسل رسالة إلى ثلاث شرائح. في البداية تحدثت عن هذا الموضوع، ولكن هنا نشر هذا البيت الذي يقول تلك الدماء وقنابل ومدافع يورثنا حمدا، أرأيت أمريكا تقول تزرع الآمال وردة؟ هنا البيت يقول هنا أن الدماء الذكية التي ليس تسيل هي ليست هدرا، تمام؟
1: نعم.
0: هي عطاء قابله الله بعطاء، بل هي في الحقيقة يعني في الحقيقة على الأرض هي قنابل ومدافع قوية، وهي أسلحة مصنوعة من التضحيات ستورث أصحابها وستورث الأمة حمدا وثناء سوف يأتي لاحقا، تمام؟
1: نعم.
0: وهذا التأكيد على فلسفة المقاومة، الدم ليس النهاية هنا، الدم هو الانتصار على السكين، الانتصار على السيف.
1: صحيح.
0: الدم حينما ينتصر على السكين على السيف وتحول إلى سلاح فتاك، تحول الدم إلى سلاح فتاك معنوي ومادي، وهذا الاستثمار هو استثمار للشهادة في سبيل الله، تمام؟
1: نعم.
0: الموت هنا يعني أصبح عاديا، ولكن هنا هذا العطاء يقابله الله سبحانه وتعالى بعطاء القتل حينما يقتل في سبيل الله. تلك الدماء قنابل ومدافع يورثنا حمدا. طبعا رأيت أمريكا تقول سنزرع الآمال وردة، المعنى لا ترى المهزلة. على ترى المهزلة، أمريكا التي تدعي أنها ستزرع الآمال والسلام وردا هي من تقتل وتدمر.
1: صحيح.
0: وهذا أبلغ تصوير للنفاق، أبلغ تصوير لهذا النفاق المنتشر على وساع النار. اسم أمريكا هنا كتبها الشاعر بين قوسين وكأنها لفظ غريب أو جسم مشبوه.
1: نعم.
0: يعني أنا أرى القصيدة أمامي أنه أمريكا هم مكتوبة بين قوسين وكأنه لفظ غريب، يعني هذا دليل أو جسم مشبوه. زعمها زرع الآمال وردة في مقابل الدماء قنابل، يعني من البيت السابق الفرق واضح، هم يعطون ورود مزيفة، يعني يعطون سلام مزيف. غزة تعطي مدافع حقيقية من دمائها، تعطي انتصارات، تعطي تسطر ملاحم.
1: نعم.
0: تمام. وهذا هذا التهكم جملة تزرع الآمال وردة.
1: أيوة، وإحنا بنشوف الواقع على الأرض يقول غير هذا الكلام.
0: بالمعنى فقط. تمام.
1: نعم.
0: يفضح هنا فضحها الشاعر بوضعه في سياق دموي، في سياق تدميري.
1: صحيح صحيح. صبرا صبرا نرى العهد الجديد. طبعا يعني وصلنا إلى نهاية الحلقة وربما سنتجاوز المدة. البيتين الأخيرين: صبرا نرى العهد الجديد وما الذي يخفيه نجدا، يا طفل غزة لم نزل رغم الجراح نروم نهدا. هنا الفارق بين البيتين، يعني أو لا أدري كيف تقرأها أنت، تفضل أخي هايل.
0: صبرا نرى العهد الجديد وما الذي يخفيه نجدا. طبعا نجدا هنا ليست اسم تقريبا وإنما حال. ثم
1: نعم.
0: هنا يقول يا طفل غزة لم نزل رغم الجراح نروم نهدا.
1: نعم.
0: طبعا
1: هنا نشوف صورة تركيا على الشيخ.
0: البيتين طبعا أستاذ مطيع، هذان البيتين.
1: نعم.
0: البيتان يعني اصبروا صبرا من العهد الجديد وما الذي يخفيه نجدا، فسنرى العهد الجديد القادم إن شاء الله، وسنرى ما الذي تخفيه لنا هذه لا أدري لماذا هنا نصب نجدة.
1: أيوة أنا أقول لك
0: لأنها هي يعني ليس يقصد بها الهضبة أو المنطقة العالية المعروفة في
1: لا
0: زي ما نقول الحجاز ونجد.
1: لا هو
0: على كل حال
1: هو ربما يقصد به
0: الانتقال لهذه النبرة. تمام. يشير إلى مكان بعيد رمزي منه سيأتي الفرج إن شاء الله، وإلى غزة نفسها باعتبارها أرض شامخة جدا، والصبر هنا ليس سلبيا، بل الصبر هو يترتب ما بعده يأتي البشرى وتترتب عليه أمور كبيرة جدا.
1: نعم.
0: ثم يختم يأتيك لغزة لم نزل رغم الجراح نروم نهدى، نعود يعود هنا لنداء الطفل الفلسطيني، لم نتوقف أبدا رغم كل الجراح عن إرادة العطاء والكرم.
1: نعم. إذن كأنه ما الذي يخفيه نجدة هو ليس بمعناها بالمسمى العلم اللي هي نجد، وإنما بالمعنى النجد أو القمة، أنه رغم بعد الصبر سيأتي العهد الجديد ونحن في القمة ونحن ظاهرون عليهم. الله سبحانه وتعالى يقول دائما أننا سنكون ظاهرين عليهم، والظهور هو أن نكون في الأعلى. فهنا نجد المقصود به المكان العالي وليس المكان وليس اسم العلم، أليس كذلك أخي هايل؟
0: نعم نعم بالضبط.
1: إذن
0: طبعا تتحدثت لي عن البيت ذهب الذين نحبهم وبقيت مثل السيف فردا، تمام،
1: وهو ختام القصيدة. طبعا
0: البيت في سياقه تمام يعبر عن قمة التضحية وقمة البطولة وقمة، رغم أن كل الجميع ذهبوا وبقي هو وحده مثل السيف. السيف هنا حينما يبقى بعد الفارس هو قمة التضحية، قمة الصمود، قمة الانتصار.
1: إذن وصلنا إلى ختام الحلقة، وطبعا كان استعراضا رائعا خلال هاتين الحلقتين من الشاعر والأديب والناقد هائل العزيزي، الذي استعرض معنا قصيدة غزة وطوفان الأقصى للشاعر عبد الرحمن مراد. أنا أشكرك كثيرا أخي هايل.
0: شكرا جزيلا أستاذ مطيع، ونعمل أن نكون قد وفقنا في هاتين الحلقتين، وتحياتنا إلى الأخ الشاعر عبد الرحمن مراد وإلى الأخوة السامعين في كل مكان.
1: والتحية لك أيضا، شكرا جزيلا لك. كما نشكركم مستمعينا الأعزاء على حسن الإصغاء والمتابعة. دمتم في أمان الله.

0: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
0: كان الشعر وما زال لسان حال يرسم الموقف بالكلمات، فترى المشاهد تتحرك بين السطور. منذ مئات السنين رسم الشعراء مواقفهم شعرا، وما زلنا نتناقلها إلى اليوم، وما زلنا أيضا نجهل كثيرا من المواقف رغم أهميتها.
1: مواقف أدبية.

0: مواقف أدبية يعرض عليكم مشهدا مصورا في قصيدة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم لأنها جريمة ضد الإنسانية. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها في واقعنا المعاصر، وأبرزها الدرس الأول: الانقسام الداخلي هو أخطر أعداء الوحدة الوطنية. رأينا كيف أنه بعد خروج الأتراك مباشرة فضل أكثر من 12 شخص شيخا يمنيا من شيوخ اليمن في بعض مناطق اليمن، طلب الحماية البريطانية والانفصال عن دولتهم الوطنية بدلا من الانضمام إلى مشروع الوحدة الذي كان يقوده الإمام يحيى في ذلك الحين. هذا يعلمنا أن خطر التمزق الداخلي لا يقل عن خطر الاحتلال الخارجي، وأن بعض النخب المحلية قد تفضل مصالحها الضيقة وحماية المستعمر على بناء دولة قوية مستقلة موحدة، مما يستدعي بناء وعي وطني عميق يسبق أي مشروع تحريري. الدرس الثاني: أن الاستعمار يخلق دمى محلية، عملاء كدمى، ثم يتخلص منها عندما تنتهي حاجته. لاحظتم أنه كيف أن الإدريسي كان أول حكام الجزيرة العربية اصطفافا مع بريطانيا، ومنحوه الإعانات الشهرية والسلاح، واستخدموه دمية طيعة ضد الأتراك من جهة وضد الإمام يحيى من جهة أخرى، لكنهم لما شعروا بضعفه وعدم جدواه تخلوا عنه ودفعوه للجوء إلى ابن سعود، إلى عميلهم الأكبر في ذلك الحين ابن سعود، ثم انقلب عليه السعوديون لاحقا وقضوا على إمارته بالكامل. ما الدرس الذي نستفيده؟ أن من يركب موجة الاستعمار خادما له سينتهي به المطاف مهمشا أو مدمرا، وهذا ما يجب أن يعيه مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في اليمن. فالعملاء أدوات يستخدمون ثم يرمون. الدرس الثالث: بعض الرحالة والمثقفين الذين يحملون أقنعة الوحدة هم في الواقع يعملون لصالح الاستعمار، وأمثلهم في ذلك أمين الريحاني المثقف العربي الشهير والأديب الذي جاء إلى اليمن في رحلة مشبوهة، ويدعي أنه حاملا مشروع اتفاقية بين الإمام يحيى والشريف حسين تحت شعار واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لكنه من المحتمل أنه هو الذي سرب تفاصيل هذه الاتفاقية للبريطانيين ولابن سعود، بل وأصبح بعد من أشد المدافعين عن الملك عبد العزيز في كتبه. من المحتمل جدا أن أمين الريحاني هو الذي ذهب إلى اليمن بدسيسة بريطانية حتى يوقع وبين حكومة اليمن وبين سلطنة نجد، وهذا أيضا نوع من إدارة الصراع الذي كانت تستخدمه بريطانيا حتى تحرض وتوعز إلى عميلها عبد العزيز بن سعود ليقوم بهذه الفعلة وهذه المجزرة الكبرى التي حصلت. الدرس الذي نستفيده هنا أنه لا ننخدع بالشعارات البراقة ولا بالوجوه الثقافية، فبعض المثقفين والمفكرين والنخب والأكاديميين يعملون كأجنحة استخبارية ناعمة لخدمة المشاريع الاستعمارية، وعلينا أولا التدقيق في نوايا ولاءات من يحملون لنا النصيحة. الدرس الرابع: أن القيادة الحكيمة ترفض الإغراءات المالية مقابل التنازل عن السيادة. لاحظنا أن بريطانيا حاولت شراء الإمام يحيى بالإعانات الشهرية التي كانت تقدمها لحلفائها ابن سعود والشريف حسين ملك الحجاز وكذلك الإدريسي وغيرهم، بينما الإمام يحيى كان يرفض هذه الإعانات الشهرية، وعرضت عليه التقارب والاتفاقيات المالية، لكن الإمام يحيى رحمه الله رفض ذلك وتمسك باستقلال اليمن ورفض أن يكون تابعا لبريطانيا كما هو شأن الحكام العرب في ذلك الحين. في المقابل الإدريسي مثلا قبل الإعانات البريطانية ولكنه خسر استقلاله، وقبله مشايخ من بعض المناطق في اليمن طلبوا الحماية فخسروا وطنهم. والدرس الذي يجب أن نعيه أن المال الاستعمارية قصير الأجل، أما الحرية والاستقلال فهما الثروة الحقيقية للأجيال. والقائد الذي لا يبيع وطنه بالمال يجب أن يبقى رمزا للأمة في الاستقلال والحرية والكرامة. وكنا قد سألنا في ختام الحلقة الماضية عددا من الأسئلة، وقلنا لماذا كان عبد العزيز بن سعود يبكي على جثث القتلى بعد كل مجزرة، طبعا كما يحكيه مؤرخون الذين يسوقون له ويروجون له، كان يبكي لكن في نفس الوقت يرسل أولئك القتلى الذين بكى لجرائمهم ليقتحموا مدنا جديدة ويرتكبون جرائم أشد. وكيف نجح هذا الرجل في تسويق نفسه كحمامة سلام رغم وحشية جيشه؟ السؤال الثاني، كيف تحول عبد العزيز بن سعود من لاجئ فقير في الكويت إلى الحاكم العربي الوحيد الذي يتقاضى مرتبات وإعانات شهرية من الإيرادات الإمبراطورية البريطانية؟ ما سر علاقته الاستخباراتية ببريطانيا؟ وكيف كانت علاقتهما مع بعض؟ السؤال الثالث، من هم إخوان الغطغط الذين ارتكبوا مجازر عديدة ومنها مجزرة حجاج اليمن، وكان يقودهم سلطان بن بجاد العتيبي التميمي، وأخضعوا مدنا عديدة في الحجاز لحكم بن سعود وبارتكاب طبعا جرائم إبادة جماعية، ولماذا ظل بن سعود يستخدمهم في كل حروبه ومجازره ومنها تنومة رغم إعلانه فيما بعد التبرؤ من جرائمهم مرارا، بل وقد قضى على بعض رؤوسهم وزعمائهم؟ وأيضا كيف كان واقع كل من عسير ونجد والحجاز قبيل وقوع هذه المجزرة؟ والواقع أن عسير في ذلك الحين كانت من أراضيها التي كانت من أراضيها أبها وخميس مشيط وتنومة والنماص، يحكمها أحد الحكام والزعماء المحليين زعيم أبها حسن بن عايض العسيري. هذا الرجل ولي الأمر مستقلا بعد خروج الأتراك بعد الحرب العالمية الأولى عام 1918 ميلادية، لكن بسبب نزعة التوسع السعودية في أراضي عسير استطاع جيش بن سعود إخضاعها لسيطرته. ابن عايض هذا لم يبقى مكتوف الأيدي، بل استنجد بالشريف حسين ملك الحجاز واستعاد أبها، فأرسل ابن سعود جيشا من الإخوان الغطغط هؤلاء الذين كان يقودهم سلطان بن بجاد العتيبي، وأيضا ولده فيصل ابن عبد العزيز عام 1340 هجرية، يعني قبيل وقوع مجزرة الحجاج في تنومة بسنة واحدة. هذا الجيش الغطغط بقيادة فيصل ابن عبد العزيز وصل إلى المنطقة في عام 1340 هجرية 1922 ميلادية. طبعا ظفر فيصل بعد معارك طويلة وحامية، ودخل أبها في صفر عام 1341 هجرية في نفس العام الذي وقعت فيه المجزرة. المجزرة وقعت في 17 ذي القعدة، وهذا الدخول لفيصل في صفر 1341 هجرية، فأقام فيها حامية في أبها وعاد إلى الرياض بعد نحو 6 أشهر، يعني مكث صفر وربيع الأول وربيع الثاني وجماد الأول وجماد الثاني ورجب، يعني ربما لم يعد إلا في رجب أو في شعبان. ثم بعد حوالي شهرين وقعت أو ثلاثة أشهر، شهرين إلى ثلاثة أشهر، وقعت هذه المجزرة البشعة من هذه القوات، قوات الإخوان الغطغط. على كل حال عاد إلى الرياض فيصل بعد نحو 6 أشهر، وهذا يشير إلى العلاقة التي كانت تربط فيصل بجيش الإخوان الغطغط. انتهز بعد عودته حسن بن عايض العسيري فرصة عودة فيصل وخلو الجو له، جمع قوته وعاد الكرة على الحامية السعودية في أبها وأميرها عبد العزيز بن إبراهيم آل سعود، كان يريد الاستعادة لهذه المدينة لكنه لم ينجح، وأخيرا ظفر به الأمير عبد العزيز بن إبراهيم آل سعود واقتاده أسيرا إلى الرياض. على كل حال بقيت بعض قبائل بني شهر من عسير تأنف الخضوع لابن سعود، وكانت تدين بالولاء لشريف الحجاز، فظلت حالة الاشتباك بينهم وقوات ابن سعود من الإخوان بقيادة عبد العزيز بن إبراهيم حتى مرور قافلة الحجيج التي هي موضوعنا وموضوع حديثنا في هذه السلسلة من الحلقات. هذا هو وضع عسير في ذلك الحين. أما نجد وهي تضم الرياض طبعا والدرعية وما جاورهما، وكان في الرياض قد ولد عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل آل سعود عام 1293 هجرية 1876 ميلادية، فر مع أبيه إلى الكويت بعد أن استولى آل الرشيد على حكم نجد، وكان ينزع دوما إلى استعادة ملك نجد، وقد استطاع وهو في العشرينات من عمره أن يستعيد عاصمة نجد وهي الرياض في إحدى ليالي شوال من عام 1319 هجرية 1902 ميلادية. طبعا بدعم مرجح من بريطانيا بالتأكيد، لأنه كان أحد رجالها. يعني هذا نرجحه أنه بدأ الدعم له بحكم أن بريطانيا كانت تريد أن تزرع لها شبكة عملاء في المنطقة حتى يستقر بها المقام في هذه المنطقة من العالم. طبعا ليس معلوما في الحقيقة يقينيا، لم أطلع ما يجعلني أتيقن بهذا الدور البريطاني في هذه الحركة النجدية، استعادة الرياض كعاصمة لحكم آل سعود وطرد آل رشيد منها. لكن المعلوم أن عبد العزيز كان بعد ذلك حليف بريطانيا المفضل، وكان الحاكم العربي الوحيد الذي يقبض إعاناته من الإيرادات الإمبراطورية، كما تصف ذلك الوثائق البريطانية المفرج عنها. الوثائق البريطانية هكذا تقول، أنه كان الحاكم العربي الوحيد الذي يقبض إعاناته من الإيرادات الإمبراطورية، وكان يستلم إعانة شهرية بريطانية بمقدار 5000 جنيه استرليني بالإضافة إلى أسلحة وذخائر، هكذا أيضا تقول الوثائق البريطانية. وكان مؤتمر القاهرة المنعقد بتاريخ 1921 ميلادية قد وضع سياسة عامة وشاملة لإعانات حلفاء بريطانيا من العرب، وقرر هذا المؤتمر زيادة الإعانة لابن سعود إلى 100,000 جنيه سنويا. كان يعطى 60,000 جنيه، لكن قالوا نرفع له هذه الإعانة إلى 100,000 جنيه، واقترح مساواة الشريف حسين أيضا بابن سعود باعتبارهما يعني حليفين عميلين كبيرين لبريطانيا. ابن سعود أرسل في 2 أغسطس 1923 ميلادية إلى الهيئات البريطانية يستزيد لهباتهم، ويقول زيدوا لي، يقول ادعموني وأنا أضمن لكم أي عمل عدائي للإنجليز. لاحظتم ما هو الدور الذي يقوم به عبد العزيز آل سعود ومن بعده أولاده، يقول ادعموني وأنا أضمن لكم أي عمل عدائي للإنجليز، يعني ادعموني حتى أكون عميلا لكم وأنا أضمن أي تمرد أو تحرر من قبضتكم. ومن طبعا بريطانيا كانت معروفة في ذلك الحين أنها كانت تحتل بعض المناطق العربية. ويقول أيضا لقد أعطيتم أصدقائكم الخونة القابن وأراضي غنية، وأنا صديقكم الحقيقي بقيت فقيرا أكثر من ذي قبل، هكذا بهذا اللفظ ذكرت أو نقلت الوثائق البريطانية ما قاله في وثيقة أفرج عنها. طبعا هناك مجلدات عديدة، 7 مجلدات تقريبا بعنوان الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية، وهذا بالإمكان متاح لأي أحد أن يتعرف على ما فيه في الإنترنت، وموجود الكتاب مطبوع. على كل حال ظلت احتياجات وإعانات ابن سعود لدى بريطانيا شغل وثائقها الشاغل، ولهذا كان الإنجليز قبلة ابن سعود عند الملمات، حتى أن المندوب السامي في العراق البريطاني بيرسي كوكس أبرق إلى وزير المستعمرات في يناير 1923 ميلادية يخبره بضائقة ابن سعود المالية. يعني في نفس الفترة التي وقعت فيها المجزرة كان ابن سعود يعاني من ضائقة مالية، وهذا أيضا يفسر الأسباب المادية لدى هذا الرجل وجيشه الذي كان يطمح إلى النهب والسلب. وذكر بيرسي كوكس في هذه البرقية أن ابن سعود مدين بمبالغ كبيرة، وحظه حظ بيرسي كوكس حظ وزير مستعمرة بريطانيا في تلك البرقية على ترتيب سلفة أو قرض بقيمة 50,000 جنيه. وتشير الوثيقة البريطانية أن المندوب السامي اقترح إعطائه المبلغ المرغوب قرضا من قبل أصحاب امتياز النفط. طبعا هناك كانت في ذلك الحين 1923 ميلادية بدت مؤشرات أن هناك نفطا يتدفق في الجزيرة العربية في تلك السنة، وهذا الأمر من المرجح أنه أسال لعاب بريطانيا، فأغدقت أموالها على هذا الحليف العربي الواعد الذي أرضه ستنتج كميات كبيرة من النفط. طبعا تفرد عبد العزيز كما يروي مؤرخه المعجب به الأستاذ خير الدين الزكري بين أقرانه، يقول بمزايا أهمها المفاجآت تصبيحا أو هجادا، يعني يفاجئ أعدائه بمعارك الصباح تصبيح يسميها، أو الهجاد الذي تكون في المساء الهجدة أو الهجاد، يقول أو من حيث لا ينتظر عدوه الهجوم، وكان يعتمد على الاستخبارات قبل الملاقات، فقلما أغار على أرض يجهلها أو ليس له عين فيها يبعث إليه بأخبارها، ويكثر من الاحتياط إذا هم بالزحف، ويفترض في خصمه من القوة أضعاف ما هو فيه. هكذا يصف خير الدين الزركري ملكه المعجب به عبد العزيز بن سعود. طبعا يبدو أن في هذا الوصف مبالغة يقصد بها محاولة صنع هالة حول شخصية ابن سعود، ولكن في نهاية المطاف وفي المحصلة كان ابن سعود عميلا لبريطانيا، يكفي هذه مو بقى له حتى آخر الدهر. أما نجد وعلاقتها بالأشراف في الحجاز، فكانت نجد ابن سعود وحجاز الأشراف تتنازعان واحتي الخرمة وتربة. هذه منطقة الخرمة وتربة تقع في المنتصف ما بين منطقة نجد ومنطقة الحجاز. أهل الحجاز يدعون أن الخرمة وتربة منهم وتعود لهم، بينما أهل نجد يقولون لا، إنها لهم. فلذلك كان هناك نزاع مستمر، وحصلت اشتباكات أدت في نهاية المطاف إلى أن انقض جيش ابن سعود بقيادة سلطان بن بجاد التميمي العتيبي حاكم هجرة الغطغط، وسنتعرف على هذه الهجرة، لكن ضعوا في الاعتبار أن هذه الهجرة أو هؤلاء الغطغط هم الذين قتلوا حجاجنا في تنومة. سنعرف من أي قبيلة هم، كيف تربوا، لماذا سموا بهذا الاسم وإلى آخره. هذا الجيش الغطغط، جيش ابن سعود، وكذلك جيش الشريف الوهابي، طبعا من الأشراف لكن كان قد اعتنق الوهابي وهو خالد بن لؤي حاكم الخرمة، انقض جيشهما على جيش الشريف حسين ملك الحجاز على مقربة من تربة، فمزق هناك جيش الشريف حسين بتاريخ 25 شعبان 1337 هجرية الموافق 1919 ميلادية. وكالعادة فإن عبد العزيز بن سعود لم يملك بعد أن رأى جثث القتلى كالتلال، هكذا تقول رواية مؤرخيه هو، أنه جثث القتلى كانت كالتلال، لم يملك إلا أن ترقرق دمع عينيه على حد قول روايات معجبيه الذين يريدون أن يصوروه بأنه كان رحيما وأنه قلبه رحيم ورؤوف وإلى آخره. ومع ذلك هذا الرحيم وهذا الرؤوف يكلف نفس الجيش، نفس المجرمين هؤلاء يكلفهم، ولم ينفك عن هوى هؤلاء المقاتلين المتوحشين، فيرسلهم مرة أخرى هم بذاتهم لاقتحام مدينة الطائف. وبالفعل تم اقتحامها في صفر سنة 1343 هجرية سبتمبر 1924 ميلادية، طبعا بعد الإيقاع بمجزرة تنومة، بعد ارتكابهم مجزرة تنومة. وانطلق الأعراب يقتلون وينهبون على عادتهم في ذلك العهد، هكذا يقول خير الدين الزركلي. وارتكبت تلك المجازر البشعة، وليس لدى ابن سعود طبعا غير البكاء والتنصل من جرائمهم كما هو في كل مرة. بكاؤه هذا التماسيحي لم يكن له بمانع من أن يكلفه مرة أخرى باقتحام مكة المكرمة، ثم باقتحام جدة، ثم بالاستيلاء على المدينة وغيرهما.
0: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى.
1: والآن نصل إلى فقرة إضاءة على شهداء تنومة. الشهيد الأول دحان بن صالح أبو سالم من محل الظهار عزلة ردمان مديرية بين العوام محافظة حجة. الشهيد الثاني راجح سعد يحيى أبو حروب، كان عمره 50 عاما من الشاحرية المحوية. الشهيد الثالث سعد علي ناصر حسين صالح زيد فارع الأشموري من قرية حلملم الأسفل عزلة الأشمور عمران، وكان بحوزته 300 ريال فرنسي وحمار وبندق ولم يعد منها شيء. أيضا من الشهداء الشهيدة سعدية حسين زقيل من محل الجرواح صعفان حراز محافظة صنعاء، استشهدت مع أخيها وكان عمرها 35 عاما. أيضا من الشهداء ابن سعدية قسيم، هكذا ورد اسمه، عمره 30 عاما من قرية الزعلاء صعفان حراز محافظة صنعاء. وهذا طبعا كلها نأخذها من أسبابها ومصادرها التي تم تحرير هذه الإفادات، وهي موجودة في ختام كتابنا أو في هامش كتابنا مجزرة الحجاج الكبرى. في ختام هذه الحلقة نسأل هذه الأسئلة التالية: 1- كيف حول ابن سعود جماعات البدو النجدية عبر هجر الإخوان إلى جيش ديني متوحش يذبح الرجال والأطفال والنساء ثم يبشرهم بقصور في الجنة مقابل كل من يقتلون؟ 2- ما حقيقة الدور الذي لعبه هؤلاء في نشر الرعب والتوحش، وكيف استخدمت العقيدة لتبرير أبشع الممارسات؟ 3- لماذا انتهى بهؤلاء التكفيريين الأمر إلى أن قتل ابن سعود قياداتهم ودمر حركتهم بعد أن كانوا هم القوة الضاربة في يده التي مكنته من السيطرة على الجزيرة العربية؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبور؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبور؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن يعجبك الفشر قوي قوي.
8: الله يا سيلاه.
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: البيت المرير والحباب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف،
12: توقفوا معنا لنسمع دركات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف،
3: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول. روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
15: فالحين ما قال مجلس الأمن.
16: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
15: وأمريكا
16: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: ليلى.
1: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
2: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
3: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
1: من الإرشيف،
4: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
5: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء،
7: هنا صنعاء. إذاعة صنعاء الأصل والقيمة والتراث والتاريخ، والصوت الأول والأثير الحي النابض بالوفاء والصدق والحق منذ انطلاقتها وحتى اليوم وللغد. عمالقة مروا من هنا ورسخوا بأصواتهم قيم الحب والعطاء، ونشروا الوعي والثقافة، وساهموا في بناء الشخصية اليمنية الأصيلة، وغرسوا حب الوطن والانتماء، مؤكدين أن إذاعة صنعاء هي كلمة السر الحاضرة في قلوب جميع المستمعين.
6: هنا صنعاء،
8: هنا صنعاء، هنا الجمهورية اليمنية.
9: أخي اليمني أينما كنت وحيثما تكون،
10: سلام من الله عليكم.
11: أهلا وسهلا، مرحبا.
12: وقد طاب اللقاء على الضفة الجميلة.
13: توقفوا معنا لنسمع بركات هذه الأجراس،
14: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد.
15: يمن الأمجاد يا فخر الزمان.
1: هنا صنعاء،
7: هنا صنعاء،
16: صنعاء،
1: هنا صنعاء. رحلة إلى الماضي نستعرض خلالها مسيرة الإذاعة على مدى 70 عاما من الزمان.
7: يجمع تفاصيلها ويرويها
1: عباس علي الديلمي.
7: يستضيفكم على بساطها الأثيري
1: علي أحمد السياني.

0: أصدقائنا، نحن سعداء بتجدد هذا اللقاء معكم، فكم نحن سعداء حين نرحب بكم إلى هذه المائدة الدسمة مما خزنت لنا طبعا مكتبة الإذاعة من مواد وما دونته من أحداث تاريخية وثائقية سنعرف بها الأجيال ماذا حدث في خلال تلك الأزمنة. ولكن قبل هذا وذاك نقول للأستاذ عباس، ماذا قبل 13 يونيو؟ ما هي المؤشرات التي أدت إلى هذا التاريخ بالذات؟
1: في الحلقة السابقة توقفنا عند الإشارة إلى المماحكات التي حصلت بين شطري الوطن وحرب 72. طبعا في هذه الحلقة يمكن أن نستهلها بالإشارة أيضا إلى ما توقفنا إليه، ولكن بالقول إذا احتربت يوما
0: وسالت دماؤها
1: تذكرت القربة
0: وسالت دموعها.
1: فالأخوة في اليمن بعد أن اقتتلوا في عام 72، طبعا كان هناك تدخل عربي ومبادرات عربية وبالذات من ليبيا ومن مصر، فذهب الأشقاء اليمنيون إلى ليبيا إلى طرابلس، وتم التوقيع على اتفاقية طرابلس التي أشرنا إليها. هذه أيضا الحرب كانت من الإرهاصات لحركة 13 يونيو أو انقلاب 13 يونيو، باعتبار أن الجيش يعني تدمر من تلك الحرب. وأيضا بعد في لقاء طرابلس تم الاتفاق على لجان من ضمنها اللجنة الاقتصادية. الجميل أن عندما كان القادة في الشطرين يحتربون أو يقتتلون كانت اللقاءات تتواصل، والأجمل من ذلك أنه لا تشكل حكومة في الشمال أو في الجنوب، لا تشكل حكومة في الشمال إلا وفيها من أبناء الجنوب، ولا تشكل حكومة في الجنوب إلا وفيها من أبناء الشمال، حتى أن بعض أبناء الشمال من تقلد منصب الرئيس مثل عبد الفتاح إسماعيل هو من الجوف، من شمال الشمالي يعني.
0: يعني هي كانت تأتي هذا عفوية
1: شعب واحد، شعب واحد، وإنما التقسيم كان مفروض علينا من البريطاني،
0: يعني الحكومة الذي في الشطر الجنوبي كان منها شمالين وجنوبين،
1: فيها شماليين وجنوبين،
0: ومن هنا
1: يعني التلقائية أو ما هو قائم،
0: مش تقاسم يعني،
1: كان يجعلنا نتعامل بهذا الشكل. ولكن السياسة المفروضة علينا هي التي كانت توجد الشروخ والحواجز. طبعا كان من أوائل اللجان التي اجتمعت بنتيجة للقاء طرابلس اللجنة الاقتصادية، لأنهم بدأوا بالجانب الاقتصادي كأهم لجنة، وكان ذلك خلال حكومة القاضي عبد الحجري، ورأس الاجتماع القاضي عبد الحجري الذي تم في القصر الجمهوري. أعجبني في هذا اللقاء عندما قال القاضي عبد الحجري: من الجميل أن يكون رئيس لجنة الشطر الجنوبي هو شمالي من ردع محمود عشيش، نائب رئيس وزراء كان، وأن يكون نائب رئيس الشطر الشمالي جنوبي من أبناء عدن عبد الله الأصنج. فكذلك ألقى الوزيران كلمتان: أرى أن نتوقف قليلا لنستمع إلى هذه الوقفة التاريخية أو الاجتماع الأول للجان الوحدة لنستمع.
2: سجل مكانك في التاريخ يا قلم، فها هنا تبعث الأجيال والأمم، هنا القلوب المشوقات التي ائتلفت، هنا الحناء، هنا القربى، هنا الرحم. تلك هي التحية التي أطلقها شهيدنا أبو الأحرار القاضي محمد محمود الزبيري، وهي تحثنا اليوم لانعقاد أول دورة لأول لجنة وحدوية تجتمع في صنعاء من أجل تنفيذ اتفاقية استعادة الوحدة اليمنية. حضرات الأخوة، إنه لحظ حسن أعتز به اليوم أن تتاح لي فرصة شهود افتتاح أول دورة لمجموعة من مجامع العمل الوطني اليمني التاريخي، وإنه لفعل جيد أن يكون رئيس الجانب الجنوبي ابن من أبناء رداع ومعالي الأخ محمود عبد الله عشيش، في حين يكون رئيس الجانب الشمالي ابن من أبناء عدن هو معالي الأخ عبد الله عبد المجيد الأصنج، وذلك لنشهد جميعا ويشهد معنا العالم أجمع أن التجزئة والانفصال ليست هي الأساس في واقع شعبنا، وإنما هي العارض المرضي الزائل. أيها الإخوة الأعزاء، إن الحديث عن الوحدة اليمنية حديث عن وجود النفس، والبحث في أمرها إنما هو نوع من البحث عن وجود الليل والنهار. لقد استعصى إيماننا بوحدتنا على كل قوى الاستعمار، واستضاع اليقين الوحدوي أن يصمد في وجه كل التيارات السياسية التي مرت بالمنطقة حتى جلاء الاستعمار. لقد استعاد شعب اليمن ذاته، وما من قوة في الدنيا تستطيع أن تقهر هذه الإرادة.
3: وبعد أن افتتح القاضي عبد الله الحجري عضو المجلس الجمهوري ورئيس الوزراء الاجتماع بهذه الكلمة، ألقى رئيس الجانب الجنوبي السيد حمود عشيش نائب رئيس الوزراء في الجنوب للشؤون المالية والاقتصادية هذه الكلمة:
4: يسعدني جدا أن تجتمع اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن اتفاقية الوحدة وبيان طرابلس في صنعاء الحبيبة. إننا نؤكد هنا لجميع الأخوان تعاوننا التام والكامل في اللجنة الاقتصادية، إن اليمن في ظل وحدتها قادرة أن تصنع المعجزات وأن تلحق بركب الأمم المتحضرة. إن قولنا هذا ليس نابعا من مجرد إيماننا بالوحدة، ولكنه من خلال إصرارنا على ضرورة تحقيقها. إن هذا الإيمان يجب أن يتوجه نحو تحقيق مضامين الوحدة، وفي مقدمتها إقامة الاقتصاد الوطني المستقل المعتمد على ثروات وخيرات اليمن

0: السلام هو كلمات التي تبودلت بين وزيري خارجية
1: نائب رئيس الوزراء كان محمود عشيش.
0: نعم.
1: وعبد الله الأسنج يبدو كان وزير اقتصاد.
0: وزير اقتصاد.
1: نعم.
0: إذن تحدثوا في أول لقاء تم بينهم بعد تلك الحوادث التي حدثت العدائية التي حدثت بين ما كان يسمى سابقا الشذرين. أيضا أستاذ عباس نريد أن نتحدث عن شيء مهم. نحن أحيانا نتناسى ونحن في حوش الإذاعة في طبعا بين جنبات هذه المكتبة الوثائقية الدور الأسمى لإذاعة صنعاء في أيضا ما هو دورها؟ كيف كان دور الإذاعة يعني؟
1: كان دور الإذاعة طبعا وحدوي كما هو منذ نشأتها، وأيضا كان الأخوة في الإذاعة يستشعرون مخاطر الاستطام بين الطرفين.
0: نعم.
1: وبالتالي كان لهم تعليقات إلى درجة أنهم جعلوا التعليق الإذاعي السياسي يومي،
0: جزء من الخارطة اليومي.
1: نعم. وكان يكتبه كل يوم شخص.
0: نعم.
1: ومبرمجه كأنه ضمن برامجنا الإذاعة التعليقات السياسية، ووظفت التعليقات السياسية هذه لما يخدم القضية كونها لدى المستمع تعبر عن رأي شبه رسمي.
0: ليتنا نستطيع أن كان هناك محفوظ لنا في إذاعة الصناعة
1: الكثير والكثير منها موجود.
0: إذن
1: نترك الاختيار للأخ المخرج.
2: أيها الإخوة، إليكم تعليق الإذاعة. عندما يعرف الشعب ماذا يريد ومن أين يبدأ، وعندما تكبر الحقيقة لتظهر نفسها أنها سيدة الواقع، عند ذلك تقهر المستحيلات وتذوب المصاعب. وشعبنا اليمني الذي طال تمزقه وتلاطمت بآماله أمواج الزمن، تارة ينتصر وتارة يقهر، تارة يولد الأمل في قلب مناضليه وتارة يموت. هذا الشعب الذي بدأ قصة نضاله منذ عشرات السنين يعود اليوم من جديد ليقدم الدليل الناصع على دفع حركة الكفاح الطويل. ويواصل الشعب تحقيق إرادته في بناء يمن سعيد بحق وحقيقة، يمن الوحدة والعزة والكرامة، يمن يحس فيه الجميع بالمحبة ويتعاون فيه الجميع للبناء والتعمير لكل أجيالنا القادمة. وعلى بركة الله تستمر الجهود لبناء الوطن، وطن الثورة والجمهورية، وطن يضم كل قلب يمني نزيه يعطي حبه للأرض ولكل ذرة تراب في الوطن السعيد.
0: أصدقائنا، هناك الكثير من الأحداث حدثت، وهناك الكثير من الشواهد بعد تلك الحوادث التي حدثت العدائية التي حدثت بين ما كان يسمى سابقا الشذرين. طيب أستاذ عباس، كأن قادة حركة التصحيح اللي سميت حركة التصحيح 13 يونيو قد أحسوا بخطورة، أو كأنهم أحسوا بأن المؤامرات والدسائس ما زالت قادرة على شق الصف اليمني اليمني يعني. ولهذا كانت على ما أشرت أنت بأنها إحدى المؤشرات التي أدت إلى حركة يونيو هي هذه الذي ما كان يقام من حروب بين بين الشذرين. أيضا كنا نسمع أيضا قوة النفوذ القبلي، كنا نسمع تفشي فساد. هل هذه أيضا مؤشرات أدت إلى أو إرهاصات؟
1: نعم نعم، هذه كلها كانت من العوامل التي تعارضت مع طموح إبراهيم الحمدي الشاب الطموح الذي يريد أن يوجد يمنا آخرا أو يمنا جديدا. فمثلا إلى جانب المماحكات التي كانت قائمة بين الشطرين، وأيضا حصل خلاف أيضا من عوامل التوترات عندما تولى القاضي عبد الله الحجري رئاسة الحكومة. هو طبعا كان متشددا دينيا أو بحكم تربيته الدينية، وأيضا حتى يقال أنه اختلف مع القاضي عبد الرحمن الإرياني في بعض الأشياء، ومنها فتح حوار مع اليسار ومع القوى التقدمية في الساحة. إبراهيم الحمدي كان يميل إلى هذه القوى وكان يحاول أن يفتح معها جسور. أيضا حصلت بعض التوترات وبالذات التذمر بعض القادة العسكريين بما فيهم محمد عبد الله الإرياني أيضا ابن أخوه يعني

0: كان القائد العام
1: كريم رئيس الجمهورية نعم، وكان على اتفاق مع إبراهيم الحمدي على التغيير. وهذا ما تأكده الكتب والمذكرات، سواء مذكرات اللواء حسين المسوري رئيس الأركان حينها أو مذكرات محمد عبد الله الإرياني. أيضا كان هناك بعض العوامل، ومن ضمنها أيضا كما أشرنا معاهدة الطائف التي وقعها القاضي عبد الله الحجري ومحمد أحمد نعمان مع المملكة السعودية بخصوص الترسيم الدائم والثابت للحدود. هذه أيضا كانت بمثابة القشة التي قسم الظهر البعير، ومما اضطر أيضا كما أشرت أنت النفوذ المشائخي والقبلي. ولهذا كان تلاحظ أن فترة إبراهيم الحمدي يعني كانت جادة في هذا الأمر، وحاولت أن تضع حد نهائي للنفوذ القبلي في شؤون الدولة. وهذا ما توارثه أحمد الغشمي من الحمدي رغم أنه ابن شيخ وإذا قد نشير إلى ذلك. على كل حال تململت كل الأمور وتراكمت، مما أدى إلى أن إبراهيم الحمدي يتزعم قادة القوات المسلحة، وأعتقد حينها كان نائب القائد العام، وأصدروا بيان باسم القوات المسلحة، وكان بمثابة الإنذار الأول للمجلس الجمهوري برئاسة القاضي عبد الرحمن الإرياني. البيان هذا الذي صدر عن القوات المسلحة حدد الكوامن التي يتذمر منها العسكريون.
0: بيان رقم واحد نصدنا
1: لا قبل 13 يونيو هلا هو جمع العسكريين وأصدروا بيان اسمه بيان القوات المسلحة، ينبه النظام القائم إلى الأخطاء، مثلا التسلط الفردية المحسوبية التي
0: أدت إلى
1: نعم التي أيضا كانت تنسب إلى السلال بعد حركة 13 يعني بعد حركة 5 نوفمبر.
0: هو مسجل عندنا البيان هذا،
1: موجود البيان وأذيع من إذاعة صنعاء، ويبدو أن نفوذ القوات المسلحة حينها كان قويا،
0: كانت قوية.
1: وأيضا كان الأستاذ أحمد دهمش وزير الإعلام على صلة وثيقة لإبراهيم الحمدي وبالقادة العسكريين الذين أصدروا هذا البيان.
0: أستاذ أحمد دهمش وزير الإعلام.
1: نعم. لنستمع إليه من إذاعة صنعاء بيان القوات المسلحة قبل حركة يونيو. نستمع.

أيها الإخوة، في هذه المرحلة الحاسمة التي تعيشها بلادنا، فإن الواجب يتطلب منا جميعا مضاعفة الجهود والتعاون على دراسة واقعنا وتشخيص الداء لمعرفة الدواء، والسير وفق خطوط واضحة مدروسة وتحت شعار النظام والقانون. وعلى هذا الطريق ومن هذا المنطلق، كان علينا أن نتداول الرأي فيما بيننا ونتدارس المشكلة، فخرجنا من ذلك باقتناع تام أن أقل واجب علينا في هذه الظروف هو المساهمة في تشخيص أسباب التردي واقتراح الحلول الكفيلة بالقضاء عليها وتطوير البلاد والدولة. فقد ظلت الأمور في بلادنا تسير على نفس الطريقة التي ظلت تسير عليها نتيجة للأسباب التالية: ألف المحسوبية، ب الوساطة، جيم المصلحة الشخصية. وعليه وضع خطة شاملة لإعادة بناء الدولة سياسيا وإداريا واجتماعيا على أسس حديثة، على أن يلتزم بها كل مسؤول، تشكيل حكومة يراعى في اختيار أعضائها أن يكونوا مخلصين بدلا من الأخذ بسياسة التوزيع الطائفي وإعطاء الأولوية للكفاءة، كما يجب استبعاد أي عنصر أثبتت التجارب فشله. وجوب إجماع المجلس الجمهوري ومجلس الشورى على استمرار الحكومة القادمة لمدة تمكنها من إرساء أسس سليمة جديدة للوضعين المالي والإداري، وتحديد المسؤوليات على كل المستويات، والعمل على تغطية العجز المالي بوضع خطة اقتصادية تسير عليها الدولة وتلتزم بها الحكومة باستمرار. الولاء لليمن شعبا وترابا قبل أي شيء آخر، وهو المقياس لوطنية كل مواطن يمني. القوات المسلحة للحرب والإعمار.

0: أصدقائنا، كان ذلك هو البيان الذي أصدرته القوات المسلحة، يعني كان بمثابة الشرارة الأولى في حركة 13 يونيو التصحيحية، أو كان بمثابة يعني ناقوس دق في عالم السياسة كبداية أولى لانطلاقة هذه الحركة. طبعا انطلقت الحركة وانتصرت. لنا أن نوقف الآن موقف كما وقفت أنت في حلقة مضت عندما قام 5 نوفمبر. طبعا أصدقائنا، في الحلقة القادمة سنلتقي، حتى اللقاء لكم أجمل تحية منا جميعا، وإلى اللقاء.
1: هنا صنعاء،
2: من الأرشيف
3: 80 عاما وصوت إذاعة صنعاء عبر أثير موجاتها يملأ الفضاء ويعبر الحدود بإبداع وعطاء لا ينتهي.
2: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
4: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
2: من الإرشيف،
5: من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

0: مستمعينا الأكارم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الإطلالة السريعة لدرجات الحرارة ليومنا هذا بمشيئة الله تعالى. لذا سنتوجه إياكم الآن إلى المركز الوطني الأرصاد الجوية، ومعنا على خط الهاتف الأستاذ أحمد مجوحان. صباح الخير أستاذ أحمد.
1: أسعد الله صباحكم بالخير وعافية.
0: حياكم الله، تفضلوا.
1: أسعدتم بالخير صباحا أعزائي المستمعين، إليكم نشرة أحوال الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى. يتوقع أن تكون الأجواء المرتفعة الجبلية والهضاب الداخلية أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا، مع هطول أمطار متفاوت شدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، دمار، ريمة وإبر. كما يتوقع حضور أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من محافظات تعز، الضالع، البيضاء ومرتفعات لحج وأبين، مع تشكل الشابر المائية أو الضباب على المرتفعات الجبلية الغربية. في المناطق الصحراوية أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا حارة، وتتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 38 و42 درجة مئوية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للأسبة والرمال. في المناطق الساحلية والخبز قطرة أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا مع تشكل خلايا من السحب الماطرة بأمطار متفرقة على أجزاء من سهل تهامة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 12 و21 عقدة على الساحل الشرقي وأرخبيلي سقطرة. ويحذر المركز الوطني للإرصاد والإنذار المبكر الأخوة المواطنين في تلك المناطق المتوقعة بخطورة الأمطار عليها، وينصح بعدم التواجد في ممرات السيول وأماكن تدفق السيول في الشعاب والوديان، وذلك حفاظا على سلامتهم. كذلك الأخوة ساقي المركبات في الطرقات والمحاذرة الجبلية بتوخي الحيطة والحذر جراء الانزلاقات الطينية والصخرية على المعطفات الجبلية، وكذلك نتدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة لهطول الأمطار أو تشكل الضباب أو الشابر المائية أو السحب الركامية. كذلك الأخوة المواطنين في تلك المناطق المتوقع بهطول الأمطار الرعدية عليها بأخذ الاحتياطات وعدم التواجد بالقرب من أعمدة الكهرباء وكذلك الأشجار العالية، وينصح بعدم التجول أثناء الأمطار وذلك حمايتهم من العواصف الرعدية. كذلك نبدأ الأخوة المواطنين في المناطق الصحراوية من الأجواء الحارة وشدة الحرارة حيث تتراوح ما بين 38 و42 درجة مئوية، أما درجات الحرارة العظمى والصغرى تكون على النحو التالي: في صنعاء 30-15، وفي عدن 35-26، في تعز 33-18، والمكلا 32-27، الحديدة 36-31، سيئون 40-22، في سقطرة 38-26، وفي دمار 27-11، في إب 29-15، والغيضة 36-26، في زنجبار أبين 35-26 درجة مئوية، الضالع 30-18، وفي عتق 37-25، أما في مارب 38-27، وفي صعدة 29-16، المحوي 28-16، وفي عمران 29-15 درجة، في جبنة بشعيب 22-9 درجات، والمخا 39-27، أما في الجوف الحزم 38-27، وفي حجة 28-17، البوق 38-26، والبيضاء 28-14 درجة، بريمة الجبين 26-14 درجة. أعزائي المستمعين، قدمنا لكم نشرة حوار الطقس، وكل ذلك من مشيئة الله تعالى. إلى حين نلتقى في نشراتنا القادمة، لكم مني أطيب المنى.
0: إذن هي التحية لكم الأستاذ أحمد مجوحة من المركز الوطني للأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك،
0: في أمان الله.

البداية بالعناوين. نائب وزير الخارجية يؤكد أن المجرم ترامب وشركائه الصهاينة يراكم هزائمهم بإجراءات عدائية فاشلة. وبعد إصابة فرقاطة أمريكية بصاروخين، الحرس الثوري يحذر من أي تحركات مخالفة في مضيق هرمز. العدو الصهيوني واصل انتهاكاته في فلسطين ولبنان وسوريا، وحزب الله يستهدف العدو وتجمعاته ويكشف عن تفاصيل عملية اشتباك من مسافة صفر. حماس تشير إلى أن التهديدات الصهيونية باستئناف حرب الإبادة على غزة انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار. الحرس الثوري الإيراني يؤكد أن أي تحركات بحرية تتعارض مع المبادئ المعلنة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري ستواجه مخاطر جدية. إلى التفاصيل. أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أن المجرم ترامب وشركائه الصهاينة يراكم هزائمهم بإجراءات عدائية فاشلة تثبت حالة التخبط والفشل الاستراتيجي. وأوضح أن أحلام الصهاينة اضمحلت من إسقاط النظام الإسلامي في إيران إلى فتح مضيق هرمز لعبور سفنهم، ومع ذلك فشلوا فشلا ذريعا. وأشار إلى أن هذه التصرفات الحمقى وغير محسوبة النتائج ظهرت في ارتفاع جديد في أسعار النفط في الأسواق العالمية. كما أكد نائب وزير الخارجية أن على العالم أجمع أن يعرف ما يحصل في مضيق هرمز هو نتيجة للعدوان الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في إيران، وأن استمرار هذه التصرفات العدائية سيلحق الضرر الأكيد بالاقتصاد العالمي. وقال أبو راس على الصهاينة الأمريكيين والإسرائيليين أن يعرفوا أن محور الجهاد والمقاومة عصي على الانكسار وصمود أبناء غزة العظماء خير دليل على ذلك. وأضاف أن المشروع الصهيوني في المنطقة سقط بفضل الله وتضحياته وصبر وجهاد محور الجهاد والمقاومة، وعلى بعض الأنظمة العميلة مراجعة مواقفها حتى لا تربط مصيرها بمصيرهم، داعيا الأحرار في كافة أنحاء العالم إلى الاستفادة من هذه التجربة والبناء عليها، وخاصة في القارة اللاتينية فالجرائم الأمريكية هناك لا حدود لها. واختتم نائب وزير الخارجية تصريحه بالقول: على النظام السعودي أن يخجل من استقبال فرق الصهاينة في الوقت الذي ما تزال فيه غزة محاصرة والمعاناة مستمرة والشهداء يرتقون يوميا بسبب جرائم كيان العدو الإسرائيلي. عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب اجتماعا موسعا أمس برئاسة رئيس المجلس رئيس الهيئة الأخ يحيى علي الراعي. ناقشت الهيئة في الاجتماع الذي ضم رؤساء ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعمالها لهذه الفترة. وفي مستهل الاجتماع أشار رئيس مجلس النواب إلى جملة من الإجراءات التي تتطلبها المرحلة في إطار توحيد الجهود وتحقيق التكامل والانسجام بين السلطات الدستورية بالاستناد إلى الصلاحيات والمهام المخولة للمجلس في الدستور والقوانين النافذة واللائحة الداخلية للمجلس، مؤكدا أهمية دور المجلس خلال المرحلة الراهنة. وأشار الاجتماع إلى أهمية استشعار الجميع للمسؤولية تجاه قضايا الوطن والمواطن بشكل عام ومعاناته اليومية في عموم محافظات الجمهورية لتجاوز آثار وتداعيات العدوان والحصار ومواجهة المؤامرات التي يحيكها التحالف الأمريكي الصهيوني والغربي ضد اليمن ومواجهة المخططات الصهيونية الأمريكية التي تستهدف دول وشعوب المنطقة. استشهد مواطن فلسطيني أمس بعد استهداف طيران العدو الصهيوني حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، واستشهد مواطن آخر برصاص العدو في منطقة العطاطرة في بيت لاهية شمال القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة اقتحمت قوات العدو أمس بلدة نعلين وقرى شقبة وقبية وبدرس وبلدة سردة في رام الله وبلدة قصرة جنوب نابلس، كما اعتقلت مواطنان في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية. وفي المقابل فجرت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس عبوة ناسفة في قوة مشاة للعدو راجلة خلال اقتحامها بلدة
خلال اقتحامها بلدة سرية الظهر محققة إصابات مباشرة. أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم أن التهديدات التي يطلقها الإعلام الصهيوني باستئناف حرب الإبادة على قطاع غزة تعد انتهاكا ومخالفة واضحة لاتفاق وقف إطلاق النار. وقال حازم في تصريحات صحفية أن هذه التهديدات تتعارض مع الأجواء الإيجابية التي أبدتها الحركة خلال اللقاءات الأخيرة في القاهرة مع الوسطاء، وأشار إلى حرص المقاومة المستمر على الوصول بالتعاون مع الوسطاء إلى مقاربات مقبولة للشعب الفلسطيني بما يضمن تطبيق كافة مسارات خطة تحقيق السلام في قطاع غزة. أكدت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها استهدفت تجمعات لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في محيط الخزان ومحيط مرتفع السلعة في بلدة القنطرة، وتجمعا لآليات وجنود العدو وقوة من جيش العدو تموضعت داخل منزل في بلدة البياضة بصاليات صاروخية، كما استهدفت تجمعا لجنود العدو في بلدة دير ميماس بالأسلحة المناسبة. ولفتت إلى أن مدفعية المقاومة دكت تجمعا لآليات وجنود العدو عند تلة السدر في بلدة عيناتا وفي بلدة عدشيت القصير بعدد من القذائف. وأشارت إلى أن المجاهدين استهدفوا موقعا قياديا مستحدثا لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة البياضة بقنابل ألقتها محلقة وأصابت أهدافها بدقة. وقالت المقاومة بعد رصد دقيق لقوة مركبة من جيش العدو حاولت التقدم في منطقة خلة الراج شمال بلدة دير سريان باتجاه بلدة زوطر الشرقية، ولدى وصولها إلى مدى النيران المباشر لنقطة تأمين متقدمة لمجاهدي المقاومة. فتح المجاهدون النار باتجاه القوة المعادية وخاضوا معها اشتباكا عنيفا من مسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، محققين إصابات مؤكدة في صفوفها. استشهد مواطنان لبنانيان جراء غارة لطيران العدو الإسرائيلي أمس استهدفت منزلا في خراج بلدة الخرايب في جنوب البلاد. وأشن طيران العدو الإسرائيلي عدة غارات استهدفت بلدات دير قانون النهر وجيناتا وكفرة وشقرة وحاريس. توغلت دورية عسكرية لجيش العدو الإسرائيلي بسوريا مؤلفة من 3 آليات عسكرية أمس باتجاه وادي الرقاد في الريف الغربي لمحافظة درعا، وأقامت حاجزا مؤقتا. وأكد المرصد الروسي السوري لحقوق الإنسان أن توغلات العدو تتكرر بشكل شبه يومي داخل أراضي الجنوب السوري دون صدور أي رد فعل من السلطات الحالية في سوريا. أكد الحرس الثوري الإيراني عدم عبور أي سفينة تجارية أو ناقلات نفط من مضيق هرمز خلال الساعات الماضية، وأن أي تحركات بحرية تتعارض مع المبادئ المعلنة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري ستواجه مخاطر جدية وسيتم إيقاف السفن المخالفة بحزم وقوة. وفي السياق أفادت وكالة فارس أن القوات البحرية الإيرانية تمكنت من إصابة فرقاطة أمريكية بصاروخين إثر تجاهل التحذيرات الإيرانية، مشيرة إلى أن الفرقاطة تحركت بنية عبور مضيق هرمز وانتهكت أمن المرور والملاحة في ضواحي ميناء جاسك. وقد أدت الإصابة إلى توقف الفرقاطة عن مواصلة مسيرها واضطرت للالتفاف والتراجع والفرار من المنطقة. من جهتها نقلت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري مطلع أن إيران في حالة استعداد تام لكل السيناريوهات، وأن الأمريكيين يعلمون أن بلاده لن تسمح لترامب والقوات الأمريكية بممارسة البلطجة. وبدوره أوضح التلفزيون الإيراني أن المدمرات الأمريكية حاولت الاقتراب من مضيق هرمز بعد إطفاء راداراتها في بحر عمان، مشيرا إلى أنه تم كشف المدمرات الأمريكية فور تشغيل راداراتها وواجهت إنذارا لاسلكيا من البحرية الإيرانية.
وأنه بعد تجاهل الإنذار الأول أعلن أبطال الجيش في تحذير ثاني أن أي محاولة للدخول إلى هرمز ستعتبر خرقا لوقف إطلاق النار، وأنه عقب تجاهل الإنذار قامت القوة البحرية بإطلاق طلقات تحذيرية عبر صواريخ كروز وراجمات ومسيرات قتالية. إلى ذلك، أكد المعاون السياسي لقائد الحرس الثوري الإيراني اللواء يد الله جواني عدم قدرة أمريكا والرئيس ترامب على إعادة المشهد السياسي والعسكري لما كان عليه قبل اندلاع الحرب الأخيرة، فيما توعد ممثل قائد الثورة في مجلس الدفاع الإيراني العميد علي أكبر أحمديان الأعداء الأمريكيين بأن تتجاوز تكلفة قراراتهم الخاطئة حدود تحملهم. وفي الجانب السياسي، قدم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تقريرا شاملا إلى لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني عن التطورات في المجال السياسي والعلاقات الخارجية والتقلبات الدبلوماسية منذ بدء الحرب المفروضة على البلاد. وفي بيان له، أكد عراقجي أن إيران بفضل صمود الشعب الإيراني وشجاعته وحماسته برزت كقوة مؤثرة في حماية مصالحه وحقوقه، مشيدا بالتضحيات والمقاومة الاستثنائية للقوات المسلحة الإيرانية والحضور الفاعل للشعب الإيراني في الشوارع والساحات. أكد مستشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية علي صفري أن أمريكا مسؤولة عن التصعيد العسكري الذي حدث في مضيق هرمز بعد انتهاكها للاتفاق. وقال صفري: إننا جادون في مسار الدبلوماسية، ولكن المستجدات الأخيرة تثبت عدم جدية واشنطن تجاه المفاوضات. بدوره، جدد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف التأكيد على أن إيران لا تسعى إلى الحرب، لكن إذا فرضت الحرب عليها فسيكون ردها حاسما. وقال أثناء ترأسه لجلسة الحكومة الإيرانية أمس إن إدارة مضيق هرمز حق مشروع لإيران، لافتا إلى أن هذه القدرة تحصنها من الضغوط الخارجية. وحي عارف القوات المسلحة الإيرانية، معتبرا أن هذه المقاومة غيرت معادلات العالم وأظهرت أن عهد الأحادية والعقوبات والنظرة الوصائية قد ولى. وأكد أن الشعب الإيراني وقف إلى جانب وطنه ومبادئه لأكثر من 60 ليلة متواصلة، وازداد هذا الحضور حماسة كل ليلة. أكد رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو أمس أن بلاده لن تدعم أي قروض مخصصة للإنفاق العسكري لأوكرانيا ولن تقدم أي أسلحة مجانا، مشددا على رفض سلوفاكيا المشاركة في أي آليات أوروبية تهدف إلى تمويل الحرب أو تغطية النفقات العسكرية لكييف. وقال فيتسو في تصريحات على هامش القمة 8 للمجموعة السياسية الأوروبية في أرمينيا إن سلوفاكيا لن تشارك في أي مخططات مالية تهدف إلى دعم أوكرانيا في إدارة الحرب أو الإنفاق العسكري، مؤكدا أن بلاده لن تسهم ولو بنسبة 1% في هذا النوع من التمويل. مستمعينا من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، قدمنا لحضراتكم نشرتنا الإخبارية الأولى، ونستعرض أبرز العناوين التي جاءت في نشرتنا لهذا اليوم. نائب وزير الخارجية يؤكد أن المجرم ترامب وشركائه الصهاينة يراكم هزائمهم بإجراءات عدائية فاشلة. وبعد إصابة فرقاطة أمريكية بصاروخين، الحرس الثوري يحذر من أي تحركات مخالفة في مضيق هرمز. العدو الصهيوني يواصل انتهاكاته في فلسطين ولبنان وسوريا، وحزب الله يستهدف العدو والتجمعات ويكشف عن تفاصيل عملية اشتباك من مسافة صفر. حماس تشير إلى أن التهديدات الصهيونية باستئناف حرب الإبادة على غزة انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار. الحرس الثوري الإيراني يؤكد أن أي تحركات بحرية تتعارض مع المبادئ المعلنة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري ستواجه مخاطر جدية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، قدمنا لحضراتكم نشرتنا الإخبارية الأولى، وبعد فاصل قصير نستعرض أبرز العناوين الصادرة في صحافة اليوم.

0: سامعي الكرم، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا التجول السريع بين طيات صحيفة لا.
1: وفي أولى عناوين صحيفة لا الصادرة اليوم الثلاثاء الخامس من مايو 2026، 18 من ذو القعدة 1447، الشيخ نعيم قاسم: لا خط أصفر ولا منطقة عازلة في لبنان.
0: وهرمز بالشمع الأحمر الإيراني.
1: وفي طيات صحيفة لا، متظاهرون يمزقون علم السعودية وصور سلمان وولي عهده، وعدن صراع الوصايتين السعودية والإماراتية يهدد بانفجار جديد.
0: وأيضا في صحيفة لا مجموعة كبيرة من العناوين والأخبار، وهي كالتالي: وتحت يافطة الوعد الصادق، حرس الثورة لم تعبر أي سفينة أو ناقلة مضيق هرمز خلال الساعات الماضية. الخارجية الإيرانية: أمريكا تتحمل كامل المسؤولية عن عدوانها الأخير في مياه الخليج، وإيران تستهدف فرقاطة أمريكية وأسعار النفط تتجاوز 113 دولار.
1: وفي طيات صحيفة لا، مقالة للكاتب مجاهد السريمي بعنوان: طهران وترامب العالق بين خيارين.
0: والاختراق الناعم: كواليس الاصطياد والتجنيد الناعم في غرف الدردشة المغلقة. لعبد الحق.
1: وفي بريد سوريا، المقاومة اللبنانية بين سلطة سوريا الجديدة والكيان الإسرائيلي.
0: الرأسمالية والحرب ودونالد ترامب لأنس القاضي.
1: وفي قلب المحور، المقاومة توقع قوة صهيونية في كمين ببلدة دير سريان، والشيخ نعيم قاسم: لن يكون في لبنان منطقة عازلة والتفاوض المباشر خدمة لنتنياهو وترامب.
0: وفي قلب المحور، يدعو تحرنوت حشد 6 ألوية إلى القطاع تمهيدا لعودة القتال، وغزة 3 شهداء و9 جرحى فلسطينيين بنيران الاحتلال خلال 24 ساعة.

0: في زوايا صحيفة لا مقالات للكاتب مطهر الأشموري، نتن هو حاكم ترامب وكفى، والكاتب هيثم خزعل الطوفان إذ يغرق العالم.
1: وفي الشأن الرياضي، المصري على فتح الله المدير الفني الجديد لنادي التضامن حضرموت يقول ضيق الوقت لن يمنعنا من الوصول للجاهزية وطموحي لقب الدوري، وأكد أنه فضل التضامن على عروض سعودية.
0: والمعلق العماني الشهير خليل البلوشي، عودة الدوري اليمني ليست مجرد منافسة رياضية بل انتصار على اليأس.
1: وانتر ميلان يتوج بطلا للدوري الإيطالي للمرة 21 في تاريخه.
0: وثلاث قتلى بخلاف على منظومة طاقة شمسية في دمت.
1: وبشأن أسطول الصمود العالمي، إيطاليا تفتح تحقيقا قضائيا ضد إسرائيل.
0: لمستمعين، هذه كانت هي أبرز العناوين الصادرة في صحيفة لا لهذا اليوم.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. الفترة المفتوحة، تحيا اليمن. أهلا ومرحبا بكم مستمعين عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، لكم التحية من طاقم الفترة، إعدادا وتقديما أمل إبراهيم وأماني عامر. من الإشراف طاهر الحرازي، ومن الإشراف العام عبد الرحمن الحمران. نظم ومعلومات هشام العيزري. ومن إدارة الأخبار ميسون الرديني، صايمة إبراهيم وعبد الرزاق الباشا. ومن المكتبات بسام الحمامي. هندسة صوتية أمين السنحاني. من الإخراج أسمهان يحيى. أهلا ومرحبا بكم وأسعد الله صباحكم بكل خير.

اللهم اجعل لنا في هذا اليوم دعوة لا ترد، وافتح لنا بابا في الجنة لا يسد، واحشرنا في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا غيث الإيمان في قلوبنا، ولا تمنع عنا رحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

0: سعداء فرحين متفائلين جدا, لأن دينا التفاؤل والمحبة والابتسامة والضحك الجميلة, مش ودينا الضباح ولا الزعال ولا نتذكر الماضي.
1: مانشتري ليش بتصور لنا الدين هكذا؟ البعض في الدنيا يعني.
0: البعض هكذا يقوم أنا ضابح يا لطيف من الصبح هكذا, الواحد يقوم مبتسم, لأنك لما تضبح في وجه أخيك المسلم يعني بتكدر مزاجه. أنت على إيش ضابح؟
1: يعني ومن عظمة الإسلام أنه حتى الابتسامة تعتبر صدقة. كل شيء نفعله في حياتنا, مشكلتنا أن إحنا ما بنستشعرش هذه النعم. يعني دائما إحنا معنا نعم كثيرة, معنا فرص كبيرة للأجر, لكن في الحقيقة بسبب انفصالنا عن القرآن العظيم, بسبب انفصالنا عن الله سبحانه وتعالى, تفكيرنا بالنواقص, بما يعكر مزاجنا, وبما للأسف يربطنا بأوهام بالواقع, يعني يفصلنا عن الواقع, يجعلنا ننسى النعم الكثيرة التي إحنا موجودين فيها. مثلا وجودك في هذه الحياة يعتبر نعمة.
0: نعم.
1: سماعك لأصوات معينة يعتبر نعمة. بصرك بفضل الله سبحانه وتعالى موجود معك نعمة. عافيتك موجودة نعمة. أهلك موجودين, أم أخ أب أخت زوجة أبناء, تعتبر نعمة. بيت سكن, حتى على مستوى الانتماء. في مرة من المرات كنت أتابع فيلم وثائقي عن أشخاص للأسف يعني ولدوا في أماكن غير معروفة, يعني ما بيعرفوش حتى آبائهم وأمهاتهم. فمن خلال هذا الفيلم بنبصر حجم النعمة الذي إحنا فيها, وإحنا مش إحنا مدركين هذه النعمة. أنه مسألة الانتماء, أنت بتنتمي لأسرة معينة, معك أم أب أخ أخوة, مسألة الانتماء والاستقرار الأسري بحد ذاتها نعمة عظيمة. بفضل الله سبحانه وتعالى علينا نحمد الله سبحانه وتعالى, نشكره على كل وفضائل النعم الذي وهبنا إياها. في الحقيقة الشكر لله سبحانه وتعالى بيزيد النعم, وبيخلي الإنسان يكون راضي.
0: صحيح.
1: عن الوجود, النعم الذي هي موجودة فيه, ما بتخليش يركز على الجانب الناقص. يعني طبيعة النفس البشرية تركز عن الجزء الناقص في حياتها. مثلا أنا ناقصني حاجة بسيطة, يعني تكون معي أشياء كثيرة الحمد لله رب العالمين, ناقصني شيء لا سمح الله رزق معين, نفسي في حاجة حتى من الكماليات, بننسى كل النعم الذي هي موجودة معنا ونجزع زاعلين, يا الله ليش ما تدي لي فيك الحاجة,
0: ليش ما نستغفر الله العظيم. فعلا عزتي أماني, وما دمتي ذكرتي الانتماء لعلنا سنحمد الله كثيرا عندما ندرك أننا من يمن الإيمان والحكمة, من هذا الوطن الكبير الذي وقف وقفة شامخة وعزيزة مع المظلومين هناك في غزة وفي كل بقاع الدنيا. يعني حينما تقف هذه الوقفة اعتز بكرامتك, اعتز بقيادتك, اعتز بهذا الموقف الكبير الذي جعل العالم أو جعل اليمن محط أنظار العالم. من هذا البلد الذي يقف وجها لوجه أمام أمريكا التي تظن نفسها أنها سيدة العالم؟ يعني الكثير من الانتماءات التي نحب أن نسعد فيها, لابد أن نفرح. لذا ابتسموا الابتسامة جميلة وضحكوا من قلوبكم, فلا ندري متى تنتهي الحياة, لابد أن نستمتع بكل لحظة في حياتنا, أن نبتسم, أن نقابل من نحب ابتسامة, حتى الشخص الذي أذانا لا تعكر مزاجك حينما تراه, مر بجانبه ابتسم, فالابتسامة هدية من هدايا الله إلينا.

0: واحنا بنحكي على الابتسامه به نقطه مهمه عزتي اماني، انه يعني به ناس في داخل البيت واضح لي مكدرين على نفسهم وعلى اسرتهم وعلى امهم وعلى ابوهم وعلى زوجته وعلى عياله، ولما يخرج خارج يا لطيف الابتسامه منها نلان والزبج والضحك والسيره مع الخبره انما هو دبسري تستغربي تتفاجئي. وصدق المثل اليمني اللي بيقول ما نبصر عليه في السوق هنا لاهل البيت،
1: عندنا جاي اقول لك المثل هذا هنا لاهل البيت صدق. في الحقيقة يعني الأهل أنا في اعتقادي أنهم أولى بهذه الابتسامة،
0: أولى قوي أولى،
1: يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى بيقول الأقربون أولى بالمعروف، يعني أي معروف أي معروف أيا كان، حتى الابتسامة حتى الكلمة الطيبة المساعدة الإحسان الأقربون أولى بها. يعني الله سبحانه وتعالى آمن يعني وصى بالإيمان وبر الوالدين، الإيمان بالله وبالوالدين إحسانا. من الإحسان أنك تبتسم في وجه أمك في وجه أبوك، حتى أنه تبصر الشيء الذي بيزعلهم بيغثيهم، حتى لو كانت مثلا ظروفك معينة مهما كان حاول أنه سهل عادي، حتى لو عرفوا بهذا الظرف سهل عادي عين الله عتعدي مدري إيش، الكلمة الطيبة والتخفيف عليهم، خاصة أنهم وصلوا العمر تحملوا أشياء كثيرة. صحيح. حملوا فكاه لهم سعادتك أكلك شربك مسكنك استقرارك، كانوا بيطمحوا في يوم من الأيام أنك تكون أفضل شخص في هذا العالم، أفضل منهم ما بش عندهم أي مشكلة. صحيح. أنهم يعطوا كل ما في نفسهم، لذلك خلونا يعني حتى بابتسامة للأم والأب للإخوة الأخوات نجدد العلاقات ننعش، حتى إذا الأم والأب متوفين أكيد أنهم باقي معهم أخ باقي معهم أخت باقي معك عم خالة، تواصل معهم من باب الإحسان لوالديك، من باب أنك حتى شعورك أنت وأنت بترجع هذه العلاقات بتتواصل مع أقاربك بتكون علاقات شعور طيب لك، وبتستمر هذه العلاقات بطريقة ودية جميلة. فسبحان الله يعني الإنسان مفطور على هذه العلاقات، وما وجد في هذه المجتمعات إلا لأنه لا يمكن أن يعيش بدونها. يعني صحيح. في مثل قرأته أنه الجنة بدون ناس ما تنداس، يعني وقد هي الجنة
0: ما تفعل بها وحدك
1: وقد هي الجنة. يعني فمهم جدا الإنسان يكون محاط بمجتمع، مجتمع قريب لنفسها قريب، حتى وإن كانت هناك بعض المنغصات، لكن مهما كان نبصر النعمة الموجودة الذي احنا فيها، نحمد الله سبحانه وتعالى فعلا ان احنا بننتمي ليمن الإيمان، بننتمي لأسر طيبة مؤمنة مجاهدة مؤمنة بالله سبحانه وتعالى بتخاف الله. يعني مسألة الخوف من الله مسألة موجودة بفضل الله سبحانه وتعالى في المجتمع اليمني بشكل كبير.
0: بالفعل يعني انت اثرتي نقطة مهمة، انه اذا ذهب الوالدين يعني لا سمح الله يبقى لهذين الوالدين أسرة، يعني لديك أخوال وأعمام. به مثل مش جيد بيقول لك يا خال إذا سارت أمي لا أنت لي وأنا لك، يعني كأنه تخلى عنه، وهذا طبعا مثل سيء جدا وما يمكنش إن واحد يأخذه نهج للحياة. صح. إنه خلاص سارت أمي خالي ما عاد أكلموش، حتى لو كان خالك مش تمام، لا أنت تربية هذه الأم، اثبت له أن أنت ابن هذه المرأة التي ربتك أحسن تربية. فنحن نقطع العلاقات بمجرد أنه بموت شخص معين، هذا لا يجوز ولا هو من ديننا الإسلامي، وهذه أشياء أو ثقافات دخيلة على مجتمعنا اليمني. لذلك نكرر مرة ثانية ابتسموا، فالابتسامة شيء جميل جداً.

0: أسعد الله صباحكم من جديد مستمعينا الأعزاء. دائما في معترك هذه الحياة الإنسان يبحث عن القيمة. القيمة يعني إذا أتينا إلى هذا السؤال، يعني من أين يستمد الإنسان هذه القيمة؟ بالطبع يعني أن الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الأرض وجعل للإنسان مهمة، لكن ما الذي يجعل الإنسان يشعر بأنه فعلا أدى هذه المهمة، يشعر بقيمة وجوده في هذه الحياة؟ سمعت مقولة تقول بأن قيمة المرء ما يحسنه. يعني ما هو الشيء الذي أنت بتحسن؟ إيش الشيء الذي أنت بتقدر تقدمه للآخرين؟ بتقدر تقدم نوع الإحسان الذي بتقدر تقدمه، بتقدر تقدم رعاية، اهتمام، أكل، شرب، تنظيم حتى للأفكار،
1: جبر خاطر،
0: فعلا يعني في أشياء وقيم عظيمة كثير الناس بيفتقدوها. حتى مسألة أنه مثلا لما تدخلي مكان وفي شخص مثلا دمه خفيف بيضحك بيمزح، يعني خلي جو المكان، جو المكان الذي أنت موجودة فيه لطيف وسعيد. يعني
1: أمني على ذكر هذه الأشخاص، أهول الأشخاص عندما فعلا يجي هذا الشخص أمامي أنا أفرح ولو ما ضحكش ولو ما مزحش، أحس أن الجو تغير، يعني به ذرات حالية دخلت مع هذا الشخص،
0: طاقة جميلة.
1: أتمنى أن نكون هكذا يعني.
0: فأكيد أنه أي إنسان في هذا الوجود إلا ما بيحسن شيء، إلا ما بيحسن شيء
1: بقدر ضحك الناس، أمانة ضحكهم خلهم يفرقوا.
0: في إنسان بيكون مثلا عنده قدرة على الإقناع، في ناس عنده قدرة على حل المشاكل، خيرات بيدخلوا مثلا في تكون مشاكل كبيرة ويدخل يهدئ الطرفين وما شاء الله وكملت المشكلة وانتهت في حينها. فقيمة الإنسان، قيمة المرء ما يحسنه، بصير أنت إيش الشيء الذي أنت بتحسنه. حتى في الحياة العامية، في الحياة، المشكلة إن إحنا ما بننتبهش فعلا للأشياء التي هي موجودة عندنا، النعم الذي موجودة عندنا، عشان نطورها وننميها ونعتبرها فعلا من النعم ونحمد الله سبحانه وتعالى ونشكر عليها. قيمة المرء ما يحسنه، احسنوا، وأهم الإحسان وأجمل الإحسان بيكون للأهل والأقارب والوالدين بالتحديد.

0: مستمعينا الأعزاء، في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي تاهت القيمة حقيقة الكثير من وسائل التواصل والقنوات وسائل الإعلام بشكل عام، خلت قيمة الشخص وقيمة الإنسان مركز فقط على الماديات. يعني الإنسان الذي عنده مثلا مستوى معيشي معين، فيلا معينة، سيارة معينة، لبس معين، خلوا أنظار الناس تلتفت إلى هذه القيمة، القيمة المادية. فصلونا تماما عن معنى القيمة الحقيقية الذي هي قيمة الشعور، قيمة الأخلاق، قيمة الإنسان، الإنسانية، قيمة الإنسان. الآن الكثير من الوسائل التواصل الاجتماعي، القنوات بتمثل لنا القيمة في إيش؟ في سيارة، في منصب، في بيت حالي، شهرة، في تصوير وأضواء معينة. لكن القيمة الحقيقية إذا رجعنا لها هي في قيمة إنك تكون إنسان حقيقي. نعم. إنك تكون إنسان واقعي. ما هي الإنسانية؟ دائما تكون مبادر للخير، مبادر للمساعدة، إنك تبصر أمامك شخص جاوع تديله من ما أدالك الله، تبصر إنسان فقير تعينه بما أعانك الله، تبصر إنسان حزين تجبر خاطره بكلمة طيبة بابتسامة. بما أن احنا بدأناها اليوم، يعني كل الكلام عن الابتسامة. للأسف ضاعت الكثير من القيم والأخلاق والمبادئ في إطار الماديات. لكن اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى نبصر من الذي بيحمل هذه القيمة، وخاصة قيمة الصدق. الصدق مع الله سبحانه وتعالى، الصدق مع النفس. من اللي بيحمل هذه القيمة؟ أنا في وجهة نظري أكثر أشخاص بيحملوا هذه القيمة هم الشهداء.
1: الله الله،
0: هم الشهداء الذي كانوا فعلا صادقين مع الله
1: عليهم.
0: قيمة الإنسانية تجلت فيهم، أنه صدقوا ما عاهدوا الله عليه، توجهوا إلى الميادين، كانوا هم أصدق الناس مع الله سبحانه وتعالى ومع أنفسهم، كانوا هم الثابتين وفازوا برضا الله سبحانه وتعالى. فهنا تتجلى القيمة الحقيقية. إذا أردنا فعلا أن احنا نرجع للقيمة الحقيقية، نكتفي أثرهم. صحيح. نكتفي أثرهم، نفسر حياتهم كيف كانت، كيف كان إحسانهم. أمل، أنا أكثر من مرة أسألك، يعني بما أن أنت بتكتبي برنامج ذاكرة المسك وبتكلم عن حياة الشهداء، دائما أسألك يا أمل، إيش الشيء المشترك بين كل الشهداء؟ إيش الحاجة المميزة الذي خلت الشهيد يوصل لهذه المرحلة؟ دائما وتكرري نفس الإجابة. أنا سألتك أكثر من مرة متعمدة أبصر يعني هل الإجابة تختلف. في كل مرة تجاوبيني أنه الإحسان. الإحسان، كانوا محسنين، يعني محسنين. حتى الأب والأم مثلا، لما بعض الحلقات أسمعهن أنه دائما بتحكوا عن هذا الولد أنه كان ضايع لهم، كان محسن لهم، كان ما يسخش عليهم، كان طيب لعندهم، كان
1: مش لعندهم بس للآخرين أيضا.
0: أيوه، بس في بعض الناس زي ما ذكرنا المثل، من بسر علي في السوق هنال أهل البيت. لكن لا، هذول بيبدؤوا بداخل البيت، محسنين،
1: صح.
0: محسنين لأهلهم، محسنين لخواتهم، لأخواتهم، عشان هكذا فازوا بالشهادة،
1: لأن
0: يعني
1: اللي اختارهم.
0: أيوة فعلا. ومسألة الإحسان هي بتوفق، يعني دائما إنه في قصة موسى عليه السلام إنه كان من المحسنين. يعني الإنسان المحسن إلا ما بتوفق في يوم من الأيام لأن يكون صاحب الإحسان، دائما بتوفق في كل الأعمال، في كل حياته،
1: وقد يكون من المختارين للشهادة سبحان الله في آخر عمره. يعني لأن هذه جائزة كبيرة جدا. يعني أن تموت موتة عادية هذا شيء طبيعي زي كل الناس، لكن أن تكون شهيدا هذا شيء عظيم، من من من من أعظم النعم ومن أكبر الجوائز التي يهديها الله لفلان الفلاني في الدنيا.
0: وهذه مسألة القيمة. بقي مسألة ثانية، نقطة ثانية، مسألة الإحسان مهمة جدا، لأنها بتقترن بمسألة التواضع والإحسان للناس. صحيح. يعني مسألة التواضع، في بعض الناس بيحسن ويتأفف، أو حتى بيقول في داخل نفسه حتى لو ما أذاش الشخص الآخر، خلاص قد اديت، خلاص قد فعلت، خلاص، ويعتبر أنه بيتمنن حتى لو كان في نفسه هذا الكلام. لكن لما الإنسان بيعطي عطاء وبيعتبر نفسه أنه مقصر، يا رب
1: ما اديشي ومن حق الله
0: اتقبل مني يا رب. يعني والنفس في هذه النقطة فعلا محتاجة لمجاهدة. أغلب الناس يعني حتى في أنفسنا، خلاص إيش نزيد نفعل، خلاص قدينا، قد فعلنا. بالعكس، إحنا نفسر عطاء الشهداء إلى أي مرحلة وصل. إلى مرحلة أنهم أدوا أرواحهم وأنفسهم في سبيل الله. هذه المرحلة التي بتجلى فيها العطاء الحقيقي. فسلام الله على الشهداء الذين عززوا القيمة في زمن اللاقيمة وفي زمن الماديات.
1: سلام الله عليهم أجمعين. ما تعقب

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أن المجرم ترامب وشركائه الصهاينة يراكم هزائمهم بإجراءات عدائية فاشلة تثبت حالة التخبط والفشل الاستراتيجي، وأوضح أن أحلام الصهاينة اضمحلت من إسقاط النظام الإسلامي في إيران إلى فتح مضيق هرمز لعبور سفنهم، ومع ذلك فشلوا فشلا ذريعا. أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم أن التهديدات التي يطلقها الإعلام الصهيوني باستئناف حرب الإبادة على قطاع غزة تعد انتهاكا ومخالفة واضحة لاتفاق وقف إطلاق النار. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان تجمعا لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في عدة مناطق جنوب لبنان. توغلت دورية عسكرية لجيش العدو الإسرائيلي بسوريا مؤلفة من 3 آليات عسكرية أمس باتجاه وادي الرقاد في الريف الغربي لمحافظة درعا، وأقامت حاجزا مؤقتا دون صدور أي رد فعل من السلطات الحالية في سوريا. أكد الحرس الثوري الإيراني عدم عبور أي سفينة تجارية أو ناقلة نفط من مضيق هرمز خلال الساعات الماضية، وأن أي تحركات بحرية تتعارض مع المبادئ المعلنة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري وستواجه مخاطر جدية، وسيتم إيقاف السفن المخالفة بحزم وقوة. أفادت وكالة فارس أن القوات البحرية الإيرانية تمكنت من إصابة فرقاطة أمريكية بصاروخين إثر تجاهل التحذيرات الإيرانية، مشيرا إلى أن الفرقاطة تحركت بنية عبور مضيق هرمز وانتهكت أمن المرور والملاحة في ضواحي ميناء جازيك. أكد المعاون السياسي لقائد الحرس الثوري الإيراني اللواء يدالله جواني عدم قدرة أمريكا والرئيس ترامب على إعادة المشهد السياسي والعسكري لما كان عليه قبل اندلاع الحرب الأخيرة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضرتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: بالاستثمار الصحيح يمكن للبلدان تعزيز نموها الاقتصادي وتحسين جودة حياة مواطنيها. معا لتشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
5: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: قمامة الجيران الطيبين.
7: مالها؟
6: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
7: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
6: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
7: إلا وللناس الخاطئ في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
6: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس المبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
7: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحياناً ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحول كوما من القمايم.
6: كلامك صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
7: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
6: كلام في محله، مع تحيات
7: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

في هذه البقعة من الأرض حدثت أبشع جريمة في التاريخ الإسلامي، لكنها ظلت مغيبة قرابة قرن من الزمن لأسباب مجهولة.

0: كمين محكم متقن لا يخرج منه أحد، لأن الهدف هو هذا.
1: لا إنسي ولا جني ولا يهودي ولا صهيوني يعمل هذا.
0: أولاً كانوا يطلقون عليهم النار، ثم ينزلون إلى أوساطهم ليذبحوهم أو ليطعنوهم، إما ذبحاً بالسكاكين أو طعناً بالحراب أو الرماح.
1: النساء كفوا بعدين، الرجال كفوا جهوا الموت، يعني أموالهم أين ذهبت؟ يعني جثثهم كيف تم التعامل معها؟
2: هذا القتل حتى اليمن إلى الثاني، وما يقوم البعث.

مكة المكرمة مثلت نقطة تجمع للمسلمين منذ أن فرض الله الحج على عباده. ذلك البيت الذي حرص اليمنيون على تسيير قوافل الحج إلى رحابه منذ العام 8 الهجري. استمرت قوافل الحجيج أجيالاً متتالية دون ما توقف قبل حدوث متغير سياسي في شبه الجزيرة العربية.

0: هزيمة العثمانيين في الحرب العالمية الأولى عام 1918 صعدت على إثرها ثلاث قوى رئيسة: الأولى في صنعاء، الثانية في الحجاز، والثالثة في نجد.
1: انسحب الأتراك من في عام 1918، انسحب الأتراك من اليمن وسلموها الإمامية. الإمامية طبعا أن سلم الدولة وسلمها كإرث تاريخي يعني.
2: وبقيت هناك مناطق أخرى في تهامة وفي في التعز وفي مناطق أخرى وفي الشرق أيضا كانت لا تزال تحت خارج سيطرة الإمام يحيى. هناك أيضا الجنوب كان يخضع منذ عام 1839 ميلادية لحكم الاحتلال البريطاني. بالنسبة للحجاز كانت تحت حكم الشريف حسين بن علي بن عون، والذي استدعته بريطانيا في الحرب العالمية الأولى وخاض معها حروبها ضد العثمانيين، وكان حليفا لبريطانيا، حليفا قويا لبريطانيا. كذلك مثله في نجد، في نجد كان هناك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود الذي كان يعني قد وصل إلى استطاع أن يستعيد حكم يعني أجداده في نجد، في نجد في الرياض بالتحديد، وبدعم بريطاني بالتأكيد.
1: وقالها جاكوب في كتابه ما حلل الملوك، الملوك شبه الجزيرة العربية، ذكر الإمام يحيى وذكر إدريسي وذكر الشريف حسين وذكر عبد العزيز، وقال لك عبد العزيز هو الشخص المناسب لتنفيذ السياسة البريطانية في لندن.
2: الوثائق البريطانية كانت تطفح بكثرة الحديث عن دعم بريطانيا للملك النجدي أو السلطان نجد كما كان يسمى قبل، يعني لم تكن هناك سعودية، كان هناك سلطان نجد. كان يعطى في الشهر مبلغ حوالي 5000 جنيه ذهبية، وفي مرة مؤتمر القاهرة فيما بعد اقترح رفع هذا الدعم إلى 100000 جنيه في السنة.
1: الملك عبد العزيز كان قلق جدا المدينة، يعني كان تشكل هاجس، مش لأنه هو حاول إنه يعمل صعد صدمة يعني للإمام يحيى إنه لا تفكرش إنك تتعداني أو تواجهني أو كذا.
0: إذن لم يعد هناك من خصم للبريطانيين وللملك عبد العزيز سوى الإمام يحيى والقبائل اليمنية الرافضة للوصاية الأجنبية، فكان لابد من إيصال رسالة سياسية وعسكرية إلى الدولة اليمنية الناشئة موسومة بالوحشية والدموية. ولكن كيف ومتى وأين؟

0: مدينة صنعاء تستعد لتوديع الحجاج الذين يشدون الرحال لأداء فريضة الحج.
1: أن يذهب الإنسان إلى الحج هذه مسألة مهمة في حياة اليمنيين الاجتماعية، ولهذا كثير من البيوتات يسمى بيت الحاج. بيت أنا مثلا أنا من بيت الحج، يعني جدي كان يلقب بالحاج لأنه لا يحج في ذلك الزمان إلا شخص أوتي صاحب حظ عظيم يعني،

0: هذه الرحلة التي تطول شهرين، يعني تستمر شهرين من بدايتها إلى نهايتها، فكانت لها اهتمامات كبيرة، ولهذا كانت لدينا الزوامل والأشعار والمدرهات التي تتحدث عن الحج وتتمنى للحج الحجاج بأن يعودوا، يعني وقد محى الله ذنوبهم وقد يعني حصلوا على ما يبتغونه من الله سبحانه وتعالى.
1: كان يصير أميرهم من عند الوالد الإمام يحيى.
0: كان الحاكم في صنعاء أو الإمام في صنعاء يختار رئيس للقافلة للحجاج يكون مسؤول عن هذه القافلة. تبدأ تتحرك في 6 شوال، وكان كل ليلة معروف أين ستكون في الليلة الأولى وفي الليلة الثانية وفي الليلة الثالثة وفي الليلة إلى أن تصل إلى الطائف.
2: ضيوف الرحمن العزل مهللين ومكبرين ومحرمين يجتازون الجبال والأودية مشيا على الأقدام في رحلة طويلة تمر بمحطات متعددة. في كل محطة كان ينضم إليها حجاج من مختلف المناطق اليمنية.

0: هذه الطريق جبلية من صنعاء تنتهي بصعدة، صعدة تنتهي ببداية عسير وجبال عسير. تجتاز عسير أولا من بهران اليمن في جنوب عسير إلى أن تصل إلى أبها.
1: السفر كان يتم عبر الجمال البغاء الحمام، وبالتالي كان يمكن يقطع في اليوم 20 كيلو. فإذا أنت هذا تقدم على هذا وكان الفارق 4-5-6 كيلو، فبتكون مجموعة في مكان ومجموعة في مكان.
2: يعني كانوا يتوحى المزحفة هذه عسر يوصلوا في نهاية شهر شوال، وبعدها من هناك يجتمعوا بقية الحجاج كلهم اللي بيجوا من المناطق إلى مدينة سعدة، ومن مدينة سعدة يتحركوا كلهم في موكب واحد.
3: عدد الحجيج في ذلك العام بلغ أكثر من 3500 حاج، بينهم الشيوخ والنساء والأطفال. شوقهم لبلوغ بيت الله الحرام ينسيهم مشقة الطريق ويؤنسهم في رحلتهم الشاقة والطويلة. كان الرجال يحيون الليل بالذكر وتلاوة القرآن الكريم في أجواء روحانية تحفهم السكينة والطمأنينة، بينما النساء تهتم بإعداد الطعام. من جوف الظلام الحالك كان هناك من يتربص بهم ويرصد تحركاتهم وهم لا يشعرون.

0: كانت هناك محطات عسكرية مرابطة على الطريق. من هذه المحطات محطة القطط، هؤلاء الذين كانوا يبسطون الأمن يعني أو يبسطون يعني يشكلون يدا موجودة لعبد العزيز آل سعود في منطقة عزير.
1: بعد 6 أيام بلياليها بلغت القافلة مشارف أبها، حيث استقبلهم حاكمها عبد العزيز بن إبراهيم آل سعود بحفاوة قائلا لهم إن الطريق إلى مكة سالك وآمن.
0: عندما وصل الحجاج إلى أبها واستضافهم عبد العزيز بن إبراهيم حاكم أبها، تقول الرواية اليمنية بأنه لم يحذرهم ولم يكلمهم بشيء، بل قال بأن الطريق سالكة وآمنة وأنهم عليهم أن يمضوا في طريقهم.
1: انطلق الحجاج صوب محطتهم التالية التي تبعد عن أبها مسيرة 6 أيام أخرى. لم يكن في مخيلاتهم أنهم لن يتمكنوا من أداء فريضة الحج، لأنهم لن يصلوا إلى مكة، فهناك من أعد العدة للقضاء عليهم. جيش الغطغط، قوة يقودها سلطان بن بجاد العتيبي، تدين بالولاء والطاعة للملك عبد العزيز بن سعود، عناصرها من القتلة وقطاع الطرق. كانت تلك العناصر قد أنهت خطتها واستعدت بكل ما لديها من سلاح وعتاد،

وباتت تنتظر على رؤوس الجبال وفوق المرتفعات المحيطة بالوادي لحظة الانقضاض على قافلة الحجيج.

المطرح الذي نزلوا فيه وهو الوادي، حوله جبال من جهة الشرق وجهة الشمال، الشمال والشمال الشرقي، ومن جهة الجنوب جبال مطلة عليه. كانوا هؤلاء قد رتبوها، جهزوا فيها، يعني أشبه بالكمين الجاهز. عندهم الخيول أيضا تحاصر الوادي من أسفله، عندهم المشاة من مناطق، يعني كانت المنطقة محاصرة، والحجاج لا يعلمون بهذا أو لا يهمهم أيضا، لأنهم ماضون في طريقهم آمنون، ليس هناك أي خوف

وادي تلومة بعسير، إحدى المحطات المعتادة سنوياً لاستراحة الحجيج اليمنيين في رحلتهم الطويلة نحو مكة.

ومع تكبيرة إحرام صلاة الظهر بدأ الهجوم الغادر على حجيج بيت الله الحرام.

تساقطت الجثث واحدة تلو الأخرى. انتشر الرعب في أرجاء المكان، وتعالت أصوات النساء والأطفال بالصراخ. فقد أحاط بهم الموت من كل جانب.

0: كانوا يطلقون عليهم النار ثم ينزلون إلى أوساطهم ليذبحوهم أو ليطعنوهم، إما ذبحا بالسكاكين أو طعنا بالحراب أو الرماح حتى القضاء عليهم. وكانت المقتلة الكبيرة في المجموعة الأولى التي كانت في تنومة، والمجموعة الثانية والثالثة وقع فيها بعض القتلى، ولكن كثير منهم نجوا، أو منهم الناجون، أكثر الناجين كانوا من هاتين المجموعتين، من سدوان الأعلى وسدوان الأسفل.
1: تصور أنه جيش يعني من آلاف الناس يهجموا عليهم فجأة وهم يشعروا بكامل الأمان، يعني وبدون لا يوجد لديهم أي سلاح.
2: في النهاية بعد ما رأوا أن قد قتلوا عددا كبيرا منا نزلوا وهم على ظهور الجمال بالسيوف،
1: ذبحوا 900 شخص مثلا، ذبح يعني حجاج يتجين إلى بيت الله الحرام وهم يتقربون إلى الله.

0: هذه جريمة نكرة. سائرين يذكروا الله يحجوا بيت الله الحرام، لا هم سائرين آخذ إنساء ولا سائرين يتكتموا على حد أو يهجموا على حد، أخذوهم وتقطعوهم على الطريق.
1: اللي فيها بنقول لك مذبحات بمعنى الكلمة، لا إنسي ولا جني ولا يهودي ولا صهيوني يعملها له. ناس في عابر سبيل داخل الأداء فريضة الحج يصلي ويذبحهم ذبح بالسكاكين. ما أقول لك فيها، مش يعني ناس أبرياء.
2: هل بادكتل ضيفك؟ هل بايجي يوم من الأيام إن واحد بايكتل ضيفه؟ ما ممكن، لكن هذا ما هو ضيفك، هذا ضيف الله، ضيف الله، ضيوف الرحمن، قتل ضيوف الرحمن.
3: مجزرة بشعة والحصيلة مروعة والجرم أبشع. ثلاثة آلاف شهيد والناجون بضع مئات، فلا مجال للهرب ولا حتى لتضميد الجراح، فالرصاصات تنهمر من كل اتجاه.

0: والتظاهر بالموت الوسيلة الوحيدة لمن نجا بحياته، سواء من رصاص البنادق أو حتى من السيوف والخناجر.
1: تروي كل هالروايات عن الناجين أنهم إنما انغمسوا بين الدماء، يعني انغمسوا بين القتلى وتظاهروا بالقتل.
2: يعني فأنا لم أجد إلا حيلة ألقيب نفسي بين الدم، فلم يشعروا بأني حي، وفعل بعض الناس هكذا، قال فمن وجدوه حيا قتلوه، فعندما وجدنا فرصة للهرب قمت فهربت وقام معي صاحبي فهرب معي.
3: حجاج كثيرين أكثر من 3000 حج، يعني من قرية نهانا خمسة نفاق، قاعد نازل صبر، واحد من بيت العزب، واحد من بيت الحيارة، واثنين من بيت فارع، ومضى المرأة رجعت سليمة نازل فيها شيء، وهي تدخل خبر.
4: قالت أنا الله سبحانه وتعالى قدامي، دخلت تحت أوادم ضمي لا وما ضحبح الفجر، ورحت رجعت على ما لها من حيث ما جينا، والله سبحانه وتعالى أتقني.
5: أبي كان يقول هكذا، قال جدي ذهب وما عاد رجع، وخالي وغيره من الحجاج. إذا قلت لك اثنين من الوتاء الذي رجعوا، أحمد حيدر رحمه الله، واحد بيت البواء، هذا اللي من قريتنا.
0: تفاصيل مرعبة رواها من قدر لهم النجاة من هذه المجزرة، فوحشية القتلة لم تفرق بين كهل أو طفل أو امرأة.
6: قلت لك ما كان ذبح هذا الحجاج في وديت أنا صاحب العالم جالسين نسحن ولا الآن ذبح ذبح شوعة ما مشيت بالقلاء وأجيب كل لهم مسار السيء دم.
7: لكنها مجزرة يعني متوحشة بكل ما تعنيها الكلمة في معناها العام، تستطيع أن تتصور كل ما يخطر في بالك من التوحش، يعني لأنه لا جثة عادة، لا صلاة أقيمت عليهم، لا أموال بدت لهم، لا ديات سلمت لهم، يعني شبه يعني لا زال كل واحد يشعر أن المفقود ذهب في يوم ما مقتولا غدرا ذبحا، وهو ذهب إلى بيت الله الحرام.

0: صار دليلكم يا وحشتي. نعم، كانت الوحشة هي من يحكم الزمان والمكان في تنومة تلك الأرض التي شهدت أكبر جريمة في تاريخ الإنسانية. من كانوا ذاهبين إلى الله ضيوفا على الله هناك في البيت العتيق، تلقاهم الوحوش وذبحوهم من الوريد إلى الوريد. هذه الذاكرة المثقلة المثخنة بالدماء المؤلمة جدا ما زالت تحلق كلما اقترب موسم الحج على ذاكرتنا، تعطينا الكثير والكثير من الإشارات المؤلمة. إننا شهدنا قتل أبائنا وأجدادنا منذ زمن بعيد، وتجلت هذه الصورة واضحة جلية في أيامنا هذه. مجزرة تنومة، الحقد الدفين، الألم الذي لا يندمل أبدا. في حوار شيق مع الدكتور حمود الأهنومي الباحث والمؤرخ التاريخي، مرحبا بكم ضيفنا الكريم.
1: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله والمستمعين لإذاعتكم الكريمة.
0: حياكم الله دكتور حمود، بما أنكم باحثون في المجال التاريخي ومؤرخ في هذه الأحداث البعيدة، حدثونا عن مجزرة تنومة، هذا الجرح الذي لا يندمل أبدا، ولو لمحة تاريخية بسيطة لنذكر المستمع الكريم ونذكر أنفسنا بما حدث في تلك المجزرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. النبذة مختصرة عن المجزرة أنه في ظهيرة يوم الأحد 17 من ذي القعدة لسنة 1341 هجرية الموافق 1 يوليو 923 ميلادية، كان حجاجنا في تلك اللحظات في الظهيرة يستعدون للغداء وللصلاة والجمع الحطب والماء يعني كما هو معروف يعني في رحلة شاقة في منطقة يقال لها تنومة في وسط عسير تتوسط منطقتي الباحة شمالا وأبها جنوبا. وكانوا قد نزلوا في ثلاث مجموعات، مجموعة كبيرة جدا في تنومة وهو قاع وادي تحيط به الجبال، ومنطقة ومجموعة ثانية في منطقة سدوان الأسفل، منطقة إلى الجنوب من المنطقة الأولى، ومنطقة أخرى أو مجموعة أخرى في منطقة سدوان الأعلى. يستعدون طبعا لأداء الصلاة وللغداء ولجمع الحطب لإقامة البعض، يعني تختلف كل منهم له عمل. حينما كانوا كذلك إذا بالنيران تأتيهم من كل مكان، من الجبال والإكام ومن أسفل الوادي ومن أعلاه، بعد أن حاطوا بهم فتقتل منهم من تقتل، ثم لما أثخنوا بالجراح نزل إليهم أولئك القتلة المجرمون من جيش عبد العزيز بن سعود المسمون بالغطغط، وهم تشكيلة عقائدية قتالية تكفيرية تتبع عبد العزيز بن سعود وهي التي كانت يده الضاربة في الجزيرة العربية. نزلوا إلى هؤلاء الجرحى فأثخنوهم وقتلوهم وأعدموهم بالسيوف وبالسكاكين، فقتلوا فصلوا رؤوس 900 شهيد الذين فصلت رؤوسهم، أما الشهداء فقد كانوا أكثر من 3000 شهيد، يعني 3105 من الحجاج الذين استشهدوا في تلك القافلة. أولا بدأوا بالذين في تنومة ثم ذهبوا جنوبا إلى الذين لا يزالون في سدوان الأعلى وسدوان الأسفل، فكذلك قتلوهم وفر من فر. طبعا لم ينجوا من القافلة، وكانت قافلة اليمن كلها تمشي في مع بعض، لم ينجوا إلا حوالي 500 شهيد 500 ناجي الذين نجوا من هذه المذبحة. بعضهم كان ينغمس بين الدم، وبعضهم فر، وبعضهم اختبأ، وبعضهم كله كان سبب من أسباب النجاة، وإلا فالأكثر طبعا استشهدوا في تلك المجزرة البشعة التي لم يشهد لها التاريخ مثيلا كما تقول كتب التاريخ.
0: بالفعل سيدي الكريم، وقد ألقت بظلالها على أنفسنا وعلى تاريخنا وكذلك على ما مضى من وقت كنا لا ندري، يعني كان الإعلام السابق يعتم كثيرا على هذه القضية ولم نعرفها إلا بعد مجيء المسيرة القرآنية، عرفنا أن هناك مجزرة اسمها مجزرة تنومة. كيف يمكن توصيف هذه الحادثة من منظور إنساني وأخلاقي؟
1: من منظور إنساني وأخلاقي لو كان هؤلاء المجموعة الكبيرة الذين قتلوا لو كانوا حتى من الحيوانات، يجدر بإنسان صاحب قلب وأخلاق أن يعمد إلى 3000 حيوان ليقتلهم؟ فما بالك إذا كانوا أناسا أسوياء، بشر لهم كرامة ولهم حقوق ولهم حريات، وما بالك إذا كانوا أيضا متوجهين إلى الله سبحانه وتعالى يلبونه ويكفرون بمن سواه، يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فيقتلون على هذا النحو البشع والفظيع، يقتلون ويجزرون جزر السباع ثم يتركون بذلك الشكل ممتدين على الثرى وعلى في تلك العرصات من الجرب ومن المزاريب ومن الوادي، يتركون هكذا للطير تنوشهم وللضباع تأكلهم، ولا قبر ولا كفن ولا دفن ولا صلاة ولا شيء، قتلوا هكذا. ويعني عندما نرى أنهم قتلوا أولا ثم ذبح الكثير منهم ذبحا وفصلت رؤوسهم عن أجسادهم، وهذه حقيقة تاريخية تشهد عليها وثائق كثيرة جدا حصلنا عليها وعثرنا عليها، فأي أخلاق هذه يمكن أن تصل بالإنسان إلى هذا المستوى من الفظاعة ومن البشاعة ومن الشدة والبعد عن الله سبحانه وتعالى والبعد عن القيم الأخلاقية والإنسانية؟ فلا أخلاق ولا قيم ولا شيء يمكن أن تصل أو أن يعني أن تسحب من يفعل مثل هذه الجرائم. هذه جريمة موصوفة وهي جريمة إبادة جماعية، وكذلك هي أيضا جريمة ضد الإنسان، لأنه لم تكن حتى لا نقول هي جريمة حرب، لأنه لم تكن هناك حرب بين اليمن وسلطان نجد في ذلك الحين قبل أن تسمى السعودية. إذا هي جريمة ضد الإنسانية ومن الجرائم التي لا تسقط بتقادم العهد حتى ولو مضى عليها عمر من الزمان.
0: بالفعل سيد الكريم، وإذا كانت مجزرة تنومة تمثل فصلا مؤلما من الماضي، هل برأيكم

0: الجغرافية المهمة التي يمكن أن تسيطر على العالم، ولديهم أيضا مقومات روحية واقتصادية وسياسية وغيرها. ماذا لو تحركوا؟ فعمد الباحثون والمفكرون البريطانيون ومنهم المستشرقون أيضا إلى وضع نصائح كثيرة لدولتهم ولحكومتهم. ونحن نعرف أن الاستشراق كان يدرس في وزارة المستعمرات، يعني دائرة الاستشراق كانت تتبع وزارة المستعمرات البريطانية، وكانوا يخشون لو تحرك العرب والمسلمون بالتحرك الصحيح وانطلقوا على أساس من هدى الله سبحانه وتعالى لربما طردوا بريطانيا من كل الأراضي التي تستعمرها ولحقوهم إلى جزيرتهم النائية في شمال المحيط الأطلسي. بالتالي كانوا يبحثون عن نقاط القوة التي عند المسلمين، من ضمن هذه النقاط الحج والحرمان الشريفان والمسجد الأقصى. فبالتالي إذا ما الذي يجب أن نعمله لضرب هذه النقطة، هذه النقاط القوية؟ فكان من أهم الأهداف التي يسعى إليه ولا يسعون إليها ولا يزالون حتى اليوم هو إفراغ الحج من محتواه واستهداف الحجاج واستهداف الحج. فأولا يحاولون أن يفرغوا الحج من محتواه بحيث يصيرون الحج مجرد سياحة عادية لا تحرك شعورا ولا توقف ضميرا ولا يعني تبني أمة ولا تبني فردا، وإنما مجرد يذهب الحاج وحج يا حاج وينظر في العمارات ثم يعود كما ذهب، لم يبني نفسه في شيء من الأشياء. هكذا يريدون أن يكون الحج على هذا النحو، بحيث يعني يفرغ الحج من مضامينه من أهدافه من غاياته السامية التي تبني الأمة على المستوى السياسي على المستوى العسكري على المستوى الاجتماعي، أن تبني الوحدة الإسلامية. الحج هو أعظم مؤتمر عالمي يمكن أن يعقد في العالم كله، لا يوجد مؤتمر بهذا الحجم وبهذه المسؤولية وبهذه المضامين مثله في أي مكان آخر. فيبني فيهم الجانب الوحدوي على أكمته وعلى أتمه. إذن هم لا يريدون أن يكون المسلمون متوحدين، والحج يريد أن يبني فيهم الوحدة، لا يريدونهم أن يشعروا بأنهم أمة واحدة، وهم يريدونهم مفرقين، وكانت سياسة بريطانيا فرق تسد. لا يريدونهم أن يشعروا بأنهم أيضا كل منهم أخ للآخر، الأسود أخ الأبيض والأبيض أخ الأصفر والأصفر أخ الآخر، وهكذا أهل شرق الأرض وغربها وشمالها والجنوبها كلهم يتجهون إلى رب واحد وإلى قبلة واحدة وإلى دين واحد ويصلون صلاة واحدة وقبلة واحدة ونبي واحد وشعائر واحدة. هم لا يريدون أن يشعروا بهذا، يريدون أن يجعلهم مفرقين. فلهذا أوعزوا إلى عميلهم ابن سعود، وعلى مستوى فترات تاريخية سابقة ومراحل تاريخية سابقة إلى اليوم أن يستهدفوا الحج. فإن لم يستطيعوا أن يفرغوا الحج بالمحتوى فليعمدوا إلى الحجاج ليقتلوهم. ولهذا كثير من الأعوام الماضية وعلى مدى كل هذه الأعوام منذ أن استولى ابن سعود على الحرمين الشريفين في ما يسمى بالدولة السعودية الثالثة في عام 1924 ميلادي، حتى اليوم لا يكاد أن يخلو عام من الأعوام إلا وفيه حادثة للحج تستهدف الحجاج، بالإضافة إلى إفراغهم للحج من محتواه وأمركة الحج كما هو الحال الآن. فلا يستطيع أن يحج إلا من كان إما محايدا أو يميل ميل أمريكا. أما الذين يعارضون أمريكا وإسرائيل فهم محرومون وممنوع من الحج، وعلى سبيل المثال اليمن. فبالتالي هذا هو هدف، هي غاية الحج يتآمرون عليه ليس من اليوم، وهناك خطط يخططونها وهناك مؤامرات يبرمونها في سبيل إفراغ الحج من المحتوى أو استهداف الحجاج، ويأتي استهداف حجاجنا في تنومة في هذا السياق.
1: نعم دكتور حمود، وأنت تغوص في أعماق التاريخ، ما الذي ترى لك عن الأسباب التي أدت لاقتراف مثل هذه الجريمة؟
0: الأسباب كما أشرت إليها في سابقا قبل قليل هي سياسية، المجزرة سياسية بحتة، سياسية استراتيجية. كان هناك حكومة في اليمن يقودها الإمام يحيى تسعى إلى الاستقلال وإلى تثبيت الحكم بعد طرد الأتراك من اليمن بشكل مستقل، وكانت بريطانيا في ذلك الحين تسعى إلى أن يكون كل الحكام العرب في قبضة يدها وعملاء لها، وكانت تعطيهم مرتبات شهرية وسنوية، وعلى رأسهم عبد العزيز بن سعود سلطان نجد في ذلك الحين، وكذلك الشريف حسين ملك الحجاز مكة والمدينة، وكذلك الإدريسي في المخلاف السليماني وغيرهم. هؤلاء كلهم كانوا يتقاضون مرتبات شهرية من بريطانيا كما تحكي، وتشتهر بذلك الوثائق البريطانية المفرج عنها طبعا. الحاكم العربي الوحيد في ذلك الحين الذي لم يكن يتقاضى مرتبات شهرية هو حاكم اليمن الإمام يحيى رحمه الله، والذي كان يسعى دوما إلى أن تكون اليمن مستقلة سياسيا واقتصاديا وثقافيا وإلى آخره. لما اندلعت الحرب العالمية الأولى 1914 طلب البريطانيون

0: الإمام يحيى قالوا تعال قاتل معنا خصمك التاريخي الأتراك العثمانيين الذين قاتلتهم أنت ومن قبلك أبوك، فلتعال نتعاون وسنبني لك مملكة ونعطيك ونعطيك وإلى آخره. الإمام يحيى رفض بحكم المبدأ الأخلاقي الذي يلتزم به، قال لهم أنتم كفار وهؤلاء مسلمون الأتراك، ولا يمكن أن أقاتل مسلمين مع كفار. قالوا طيب أنت قاتلتهم، قال أنا قاتلتهم لأنهم كانوا ظلمة يظلمون شعبي وكانوا طبغاء، أما أن أقاتلهم مع كفار فهذا لا يجوز شرعا ولا أخلاقا ولا دينا، بل ووقف موقف الحياد الإيجابي وسمح لبعض اليمنيين أن يقاتلوا مع الأتراك ضد البريطانيين الكفار الذين كانوا طبعا يحتلون أجزاء من وطننا الحبيب الجزء الجنوبي عدن والمحميات ما كانوا يسمونه بالمحميات الجنوبية. فبريطانيا تريد أن تعاقب حكومة الإمام يحيى، أيضا الإمام يحيى كان يطلب من بريطانيا الخروج من جنوب الوطن باعتبارها أرض يحيى واحدة، وهذا كان يزعج بريطانيا، وأرادوا إشغال الإمام يحيى بقضية أخرى لا يلتفت إلى الجنوب فليلتفت إلى الشمال، فصنعوا له هذه المجزرة هنا في الشمال. ابن سعود نفسه أيضا كان يعد نفسه لكي يكون عميلا لبريطانيا في المنطقة، وبالتالي يريد أن يرضي بريطانيا بأي شيء. بريطانيا عندما طلبت منه أن يقتل هؤلاء الحجاجين كي يوصل رسالة التوحش إلى قلب كل يمني وإلى قلب الحكومة اليمنية بأنه إذا لم تلتزموا وإذا لم تكونوا معنا فإننا هكذا سنغرقكم في المؤامرات وسنغرقكم في الدماء وسنقتل منكم وسندخل الرعب والخوف إلى قلوب كل شعبكم، فابن سعود كان قد استولى على عسير في ذلك الحين، وعسير طبعا كما تعرفون كانت اللواء الرابع من ألوية اليمن. طلب منه الإمام يحيى أن يغادروا هذه المنطقة باعتبارها يمنية وضرورة عودتها إلى وطنها الأصل اليمن. ابن سعود أيضا كان له أهداف وكان له غايات في ضرب اليمنيين، وهنا تلاقت المصلحة السعودية مع المصلحة البريطانية، يعني بريطانيا تريد أن تختبره اختبار قبول إذا أراد أن يكون رجلهم وأداتهم في المنطقة وعميلهم الأول في المنطقة، فأوعزوا إليه بارتكاب هذه المجزرة البشعة التي أيضا كان يراد بها استراتيجيا ترتيب الأوضاع في المنطقة العربية لكي يتم استقدام الصهاينة قطعان الصهاينة، حيث قد صدر وعد نصور في عام 1917 في تلك الأثناء. إذا كان هناك مؤامرة على فلسطين، ويريد البريطانيون ترتيب والصهيونيين من بعدهم ترتيب الأوضاع في المنطقة بحيث تكون مشتعلة فيما بين العرب أنفسهم يتقاتلون حتى يتسنى لأولئك أن يعودوا أو أن يأتوا إلى فلسطين لكي يحتلوها في جو يسمح لهم بذلك. فالمجزرة كانت على هذا النحو في الأساس سياسية عند البريطاني وعند السعودي، لكن الأدوات التي نفذت هذه المجزرة وهم الغطغط وهي جماعة تكفيرية تتبع جيش عبد العزيز بن سعود رباهم على أساس العقائد الوهابية التكفيرية التي ترى في الآخرين كلهم كفارا، كانوا يقتلون حجاجنا على أساس أنهم مشركون، وكانوا يقولون كما روى الرئيس الأسبق عبد الرحمن الرياني رحمه الله، كانوا يقولون لبعضهم وهم يقتلون حجاجنا اقتلوا المشرك، يعني اقتلوا المشرك. ومن هنا انطلقت قصيدة العلامة يحيى بن محمد الرياني والد الرئيس الأسبق التي يخاطب فيها ابن سعود يقول له جنيت على الإسلام يا ابن سعودي جناية ذي كفر به وجهودي جناية من لم يدري ما شرع أحمد ولا فاز من عدم الهدى بورودي. ويذكر في هذه القصيدة بأنهم قتلوا حجاجنا اعتقادا منهم بأنهم كفار. للأسف الشديد يقولون هذا عن حجاجنا بأنهم كفار وأنهم مشركون، وعبد العزيز نفسه قائدهم وإمامهم كان يخاطب بريطانيا ويقول إلى مملكة إلى صاحبة الجلالة مملكة بريطانيا أعزها الله ورفعها الله وعلى الله رايته، يدعو لهم يدعو للمشركين والكفار بينما يرسل جنوده لقتل حجاجنا الذين يذهبون إلى توحيد الله عز وجل وتلبيته. طبعا أيضا هناك أسباب مادية حيث كان حجاجنا معهم أموال ومعهم بضائع يذهبون بها لبيعها، قدرت القافلة التي كانت معهم بحوالي 400 ألف ريال فرنسي في ذلك الحين، أي بما يبلغ اليوم أكثر من 3 مليار ريال يمني. وهذا كان مغريا لهؤلاء التكفيريين الذين يرون في هؤلاء كفارا، وبالتالي هم مستباح الدماء والأعراض والأموال. وفي نفس الوقت ما كان عندهم سلاح، يعني هو وضعهم وضع مغري بالنسبة للعدو، ما عندهم سلاح يدافعون لأنهم حجاج أصلا، ما كان بيدهم سلاح ولا كان يعني معظمهم أو جميعهم إلا أفراد قلائل كان معهم سلاح ناري كانوا يدافعون به عن أنفسهم من اللصوص ومن الوحوش وغير ذلك فقط. هذه الأوضاع السياسية والاستراتيجية والمادية والعسكرية والعقائدية التكفيرية هي التي صنعت هذه المأساة وهذه المجزرة.
1: بالفعل سيد الكريم، هذه المأساة وهذه المجزرة يعني تجعل يتساءل الإنسان، هل هناك من مسوغ قانوني لمحاكمة من اقترف هذه الجريمة؟ بما أن هذه الجريمة لا تسقط بالتقدم مهما طال الزمن عليها، والعدد كان كبير جدا، 3000 وأكثر شهيدا من حجاج بيت الله الحرام.
0: نعم، يعني كما ذكرت في البداية عندما قلت بأن هذه المجزرة هي مجزرة ضد الإنسانية وإبادة جماعية، وهي من الجرائم التي لا تسقط بتقادم العهد ومن ثم بحسب القانون الدولي. نحن بحسب قانون الله سبحانه وتعالى وبحسب قانون القرآن بالتأكيد أنه لا تسقط، لا يسقط حق أبدا، لا يمكن إسقاط حق أبدا حتى ولو طال به العمر. صحيح أن القتل المباشرين الذين قتلوا وحتى من اتخذ القرار عبد العزيز ذهبوا إلى ربهم وباءوا إلى الله بإثمهم وذنبهم وذنوبهم عليهم، ولكن النظام الذي ارتكب هذه المجزرة لا يزال حتى الآن موجود.
1: نعم.
0: ولا يزال يرتكب مجزرة بعد مجزرة. صحيح. ارتكب من 2015 إلى اليوم مئات المجازر التي تشبه مجزرة تنومة بطيرانه وبجيوشه ومرتزقته. فبالتالي من حق اليمنيين ومن حق ذوي الضحايا، أحفاد الضحايا، أحفاد الشهداء،
1: أن يطالبوا. نعم.
0: نعم.
1: نعم، أكمل السيد.
0: من حقهم أن يرفعوا وأن دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية باعتبارها قضية لم تغلق وباعتبارها أيضا جريمة ضد الإنسانية ولا تسقط بتقادم العهد. وأيضا يمكن أن وهذا واجب وطني على النيابة العامة في اليمن أن تنشئ محاكم خاصة. لماذا لا ينشئون محاكم خاصة يستقبلون فيها الدعاوى من المتضررين ومن أحفاد الضحايا، باعتبار أن هذه المجزرة تركت آثارا إجتماعية وقضائية وقانونية وأشياء كثيرة جدا ومآسي أيضا حصلت كآثار لهذه المجزرة. ترفع دعاوى في محاكم خاصة، وعلى الحكومة اليمنية وعلى الجيش اليمني أن ينفذ الأحكام التي ستصدر عن هذه المحاكم الخاصة، لأنه هؤلاء قتلة مجرمون ارتكبوا جريمة، بالتالي لابد أن يعاقبوا. هذا النظام لابد أن يعاقب. نحن بإذن الله عز وجل وبالصواريخ وبالطائرات وبالجهاد في سبيل الله نستطيع أن نطبق هذه الأحكام في أقل الأحوال، تعويض الجبر، جبر الضرر وتعويض الضحايا، وكذلك تسليم الديات. يعني لا تزال، لأن القضية لم تحسم أبدا، وذهب عبد العزيز بن سعود بدمائه إلى الله كما ذكر ذلك رئيس الاستئناف في اليمن ورئيس المحكمة العليا في اليمن القاضي العلامة الحسين بن أحمد السياغي، الذي ذكر في ترجمة أبيه الذي كان أحد شهداء هذه المجزرة القاضي أحمد بن أحمد السياغي، وقال إن عبد العزيز بن سعود ذهب إلى الله بدمائهم ولم يتخلص من دمائهم ولا من دياتهم ولا من شيء ولا أي شيء من ذلك.
1: نعم. سيد الكريم، وتبقى مجزرة تنومة جرحا مفتوحا في الذاكرة التاريخية وتذكيرا بضرورة صون حرمة الحجاج وضمان حقهم في أداء مناسكهم بأمان وكرم. هل سمت من يضمن صون الحجاج وحفظا لهم من أذى أو أي مؤامرات، أم أن الموضوع مفتوح لبني سلول يفعلون ما يشاؤون يعني بالحجاج وفي هذه الشعيرة المقدسة؟
0: يفترض بالأمة كواجب على كل الأمة، واجب عيني وإن لم يكن يعني واجب كفائي إن لم يكن عيني، أنه يتحركون حتى يقيموا ويعينوا أولياء الله عز وجل الذين يحق لهم الإدارة الحرمين الشريفين، لأن لا سلطان لآل سعود، لا سلطان شرعي لآل سعود على الحرمين الشريفين، هم متغلبون الآن وهم ليسوا بأولياء، لأن الله عز وجل يقول وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. فبالتالي ولايتهم الشرعية ساقطة وليس لهم حق في التولي على الحرمين الشريفين. إذن على المسلمين جميعا أن يسعوا إلى إعانة الأولياء الذين يلتزمون بالهدى، يلتزمون بالتقوى، يلتزمون بأن تكون هذه الأماكن المقدسة محترمة آمنة، من دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وبالتالي يستطيعون أن كل المسلمين يعني باعتبار أن هذا بيت الله سبحانه وتعالى جعله الله للناس سواء العاكف فيه والباد. فحينما يقوم آل سعود اليوم بقتل الحجاج، باستباحة دمائهم، بمنعهم، بصدهم، بتسديس الحج وأمركته وصهينته وإفراقه من محتواه، هذا يوجب على كل المسلمين أن يتحركوا لكي يعينوا الأولياء ويعينوا المتقين، إن أولياءه إلا المتقون، المتقون هم الأولياء الشرعيون على الحرمين الشريفين لكي يديروا الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة بالشكل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى وبالشكل المستقل الذي ليس فيه أي ولاء ولا أي موالاة لليهود والنصارى المعتدين على أمتنا.
1: سيد الكريم، في نهاية هذا اللقاء ما بين الماضي والحاضر، ما الذي تركته لنا هذه المجزرة، مجزرة تنومة؟
0: هذه المجزرة تركت يعني حزنا شديدا جدا وغضبا عارما في قلوب الشعب اليمني في حينه، حيث غضب اليمنيون واستعدوا للقتال، ولكن بسبب أن المكر السعودي وهم قرن الشيطان كما وصفهم رسول الله صلوات الله عليه وآله يعملون عمل الشيطان، حاولوا أن يرتبوا القضية بحيث لا نعرف من هو غريمنا. فابن سعود مباشرة أرسل إلى الإمام يحيى قال أنا بريء إلى الله من هذه الدماء. طيب من الذي قتلهم؟ قال هم هذا التكفيريون البدو الغط غط. طيب هذا أنت بعد؟ قال نعم لكني لم أمرهم. طيب إذا تحمل المسؤولية. وبدأ الإمام يحيى في ذلك الحين بكلام لطيف ورقيق وأنه متأسف وأنه لا يقصد الإيذاء للحجاج، وأنه الإمام يحيى ما كان منه إلا التحكيم له، قال إذا أنا أحكمك أطلب منك أن تحكم بشرع الله سبحانه وتعالى وأن تدعي أنك من المنتمين لشرع الله. لكن في البداية صرف كلاما معسولا، ثم في نهاية الأمر بعد سنوات قلب ظهر المجن وتنكر لكل ما كان قد أبداه من ليونة ومن ركة مع الإمام يحيى في شأن هؤلاء الحجاج. وبالتالي الإمام يحيى لم يكن يدري من هو الغريم بالذات، وطبعا حتى ما عادوا موجودين في في في المنطقة، تراحوا لهؤلاء وعادوا إلى نيب. وبالتالي تركت حزنا شديدا في قلوب اليمنيين وأسى، وكتبوا الناس القصائد والوجدانيات التي تنشد حتى في الأشعار، تنشد في الأعراس وفي المناسبات. هناك من تيتم يعني تيتم، هناك من ترملت، وهناك لم يعرف بعض الأسر هل استشهد أبوهم أم لم يستشهد، وبقيت التركة لمدة 80 عاما وثم قسمت بعد أن يئس الناس من عودة هؤلاء. فكانت مآسي كثيرة جدا، ترتبت عليها أضرار كثيرة جدا لا يتسع المقام لذكرها. اليوم ما تعطينا إياه هذه المجزرة بأنه عندما قال آل سعود وشنوا عدوانهم على اليمن في 2015 ميلادية بحجة إعادة شرعية الدنبوع أو بحجة أنه يريدون أن يعيدون إلى الحضن العربي، طبعا وهم ليسوا لا في حضن عربي ولا في حضن إسلامي بل أصبحوا في الحضن العبري، وكذلك قالوا بأن هناك استفزازات صدرت من أنصار الله في الحدود السعودية. السؤال لهم ببساطة شديدة جدا الذي يفضحهم، لماذا قتلتم حجاجنا في قبل أكثر من 100 عام وستة أعوام؟ هل كانوا منقلبين على شرعية الدنبوع في ذلك الحين؟ هل كانوا مجوسا ورافض وإيرانيين كما تزعمون اليوم؟ هل كانوا يعني خرجوا عن الحضن العربي وتريدون أن تعيدوهم من خلال هذه العملية الإبادية؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي يمكن ما يمكن أن تفضحهم وأن تفضح مجازرهم التي يرتكبونها بحق شعبنا اليوم. فهذا ما يعطينا هذا الدرس. نحن لا نريد أن ننكأ الجراح، ولكن أن ننكأ الجراح وأن نذكي الأوار الحقد والضغينة، لكن علينا أن نكون أصحاب وعي وحصافة وأن لا نخدع مرة بعد أخرى ونفاجأ مرة أخرى بعدوان. هؤلاء اعتدوا علينا في ذلك الحين، كان يفترض باليمين أن السعوديين عندما اعتدون عليهم في 2015 قد أصبحوا جاهزين، ولكن للأسف الشديد لما تم تغييب هذه المجزرة فوجئنا مرة أخرى بمجرم بنفس المجرم يريد أن يرتكب مجازر أخرى، ولسنا مستعدين لذلك بحكم تغييبها عن الذاكرة الوطنية. نحن اليوم يجب أن نبني ذاكرتنا الوطنية وأن نعرف من عدونا ومن صديقنا لكي نبني على ذلك حساباتنا وأن نجهز أنفسنا بالشكل الذي يليق بنا كأمة حضارية تسعى إلى بناء حضارتها الإيمانية على أساس من هدى الله سبحانه وتعالى.
1: نعم سيد الكريم، إذن بالفعل لنجعل من مجزرة تنومة وقودا للتقدم وتقدم الحضاري الذي يسعى إليه اليمني كما كان أجداده سابقا. فمن يقرأ التاريخ يعرف جيدا ماذا كانت اليمن وبماذا اشتهرت اليمن قديما، وهي اليوم فعلا تقف سدا منيعا أمام الأعداء. شاكرا لكم ضيفنا الكريم الدكتور حمود الأهنومي الباحث والمؤرخ التاريخي، شكرا جزيلا لكم على هذه الإطلالة التاريخية.
0: حياكم الله.
1: في أمان الله.
0: في أمان الله.

0: العاشرة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وموجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. استشهد فلسطيني اليوم جراء استهداف طائرة مسيرة صهيونية مجموعة من المواطنين بمنطقة العيون شمال مدينة غزة، واعتقلت قوات العدو 8 فلسطينيين بينهم 3 أطفال من مناطق متفرقة في الضفة الغربية. أعلن الاتحاد الأوروبي رفضه أي تغيير في السيطرة على الأراضي في قطاع غزة تعقيبا على استحداث الكيان الإسرائيلي ما يسمى بالخط البرتقالي في القطاع، ودعا الاتحاد إلى السماح الفوري بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وعلى نطاق واسع ودون عوائق وضمان توزيعها بشكل مستدام. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان تجمعات جنود العدو الإسرائيلي وآلياته في عدة مناطق جنوب لبنان. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم على أن مشروع الحرية الأمريكي في مضيق هرمز ومشروع طريق مسدود، مشيرا إلى أن الأحداث في هرمز تؤكد أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السياسية. أصابت القوات البحرية الإيرانية فرقات أمريكية بصاروخين إثر تجاهل التحذيرات الإيرانية بعدم التحرك باتجاه مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الفرقات انتهكت أمن المرور والملاحة في ضواحي ميناء جاسك. النبأ الأخير. أسقطت الدفاعات الجوية 289 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية. سامعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: من مقاصد الزكاة أن تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع من مخاطر الفوارق الاجتماعية، وتقوي أواصر الأخوة والمحبة بينهم، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
5: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجا هرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هيرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هيرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هيرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامسا 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هيرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

الثبات الإيراني أيضا هو من الدروس المهمة، هو نموذج ملهم لكل شعوب هذه الأمة، ونرى مع هذا الثبات الفاعلية العالية للموقف، يعني التصدي بقوة. موجات من الصواريخ والطائرات المسيرة لا تتوقف ليلا ونهارا، تستهدف الأعداء في قواعدهم وتستهدفهم في التصدي لهم. أعداد كبيرة من الطائرات المسيرة الحديثة أسقطت وغيرها من الأنواع، إفشال لمخططات العدو العسكرية بما في ذلك المخطط الذي نفذه الأعداء في أصفهان. هناك أهداف خطيرة جدا سعى العدو لتنفيذها، ولكنه تكبد خسائر كبيرة جدا، ثم حاول أن يسوق لفشله على أنه نجاح تاريخي لا مثيل له بأسلوب سخيف يسخر منه كل العالم.

إيران تستهدف فرقاطة أمريكية وأسعار النفط تتجاوز 113 دولار. الخارجية الإيرانية: أمريكا تتحمل كامل المسؤولية عن عدوانها الأخير في مياه الخليج. وحرس الثورة الإسلامية لم تعبر أي سفينة أو ناقلة مضيق هرمز خلال الساعات الماضية.

شهدت الممرات البحرية في منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان أمس تصعيدا عسكريا هو الأخطر منذ وقف إطلاق النار، إذ أعلنت القوات المسلحة الإيرانية التصدي الميداني لمحاولة اختراق أمريكية عدوانية لمضيق هرمز. وبينما أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما سماها بعملية مشروع الحرية في محاولة لفرض وصاية عسكرية جوية وبحرية على الملاحة الدولية، جاء الرد الإيراني ناريا باستهداف فرقاطة أمريكية وإجبارها على الفرار في خطوة أعادت خلط الأوراق وأشعلت أسعار النفط العالمية وسط تحذيرات طهران من أن أي تحرك غير منسق سيحول المنطقة إلى ساحة المواجهة إلى ساحة مواجهة لا تبقي ولا تذر. وكالة فارس الإيرانية أفادت بتعرض فرقاطة تابعة للبحرية الأمريكية لهجوم صاروخي مباشر في محيط مدينة جاسك الاستراتيجية. أوضحت التقارير أن الفرقاطة حاولت عبور المنطقة مخالفة قواعد التأمين البحري وبروتوكولات المرور المعتمدة، وذلك بعد أن أطفأت راداراتها في بحر عمان محاولة التسلل عبر المضيق بخدعة تقنية. ومنظومات الرصد الإيرانية كشفت التحرك فور تشغيل الفرقاطة لراداراتها مجددا، ووجهت تحذيرا لاسلكيا حازما من القوات البحرية الإيرانية بشأن مخاطر انتهاك وقف إطلاق النار. وبعد تجاهل الجانب الأمريكي للتحذيرات الأولية، أطلق الجيش الإيراني نيرانا تحذيرية بصواريخ كروز وطائرات مسيرة قتالية في محيط زوارق العدو قبل أن يتم استهداف الفرقاطة بصاروخين مباشرين بعد إصرارها على مخالفة الأوامر. أكدت المصادر الميدانية أن الإصابات كانت دقيقة ومؤثرة، ما جعل الفرقاطة عاجزة عن مواصلة مسارها واضطرت للانسحاب والفرار من المنطقة تحت غطاء من الدخان. العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية نفت عبور أي سفينة أو ناقلة نفط عن أي تحركات لسفن مخالفة، محذرة من أن أي تحركات لسفن مخالفة للمبادئ المعلنة من قبل القوة البحرية لحرس الثورة سيتم إيقافها بالكامل. العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية قالت أيضا لم تعبر أي سفينة تجارية أو ناقلة نفط خلال الساعات الماضية من مضيق هرمز، مؤكدة أن ادعاءات المسؤولين الأمريكيين لا أساس لها من الصحة وكاذبة تماما. السيادة المطلقة، مضيق هرمز خط أحمر تحت الإدارة الإيرانية.

0: وردا على إعلان ترامب بدأ مغامرته العدوانية في مضيق هرمز تحت اسم عملية مشروع الحرية عبر نشر مدمرات ومنصات مسيرة وآلاف الجنود. حددت القيادة العسكرية الإيرانية معالم المرحلة الجديدة بوضوح تام، وصرح مقر خاتم الأنبياء المركزي بأن إيران هي الجهة الوحيدة التي تدير وتؤمن مضيق هرمز باقتدار، محذرا من أن أي قوة أجنبية من مغبة الاقتراب أو محاولة تغيير الوضع الراهن. وأضاف بلهجة وعيدة: نعلن لجميع السفن التجارية والناقلات ضرورة الامتناع عن مرور أي سفينة دون تنسيق مع القوات المتمركزة في المضيق حتى لا تتعرض للخطر، وأي عمل عدواني أمريكي لن تكون نتيجته إلا تعقيد الوضع وتعريض أمن الشحن العالمي للتهديد.
1: إذا كان إيران انتصرت، وهي انتصرت فعلا، فإن أحد مقومات هذا النصر هو الشعب الإيراني وتماسك الشعب الإيراني. هناك كل المعطيات الأخرى: طريقة التنظيم، بنية القيادة، القدرة على المواجهة، الاستعداد للمكر الأمريكي الإسرائيلي، يعني صاروا بيعرفوا أن هذا العدو ماكر في أي وقت سيهجم، الاستعداد كامل، القدرة على القتالية ممتازة. وقد فرضت إيران شروطها في المعركة كما رأينا، وأرغمت الولايات المتحدة على القبول بالبنود العشرة بشروطها كأساس للتفاوض الذي مبدئيا سيتم سيبدأ غدا في.
0: وأكد قائد الجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي عبر منصة إكس أن أمن الخليج الفارسي هو خط أحمر وخط إيران الأحمر، واصفا القوات المسلحة بأنها العين الساهرة التي أثبتت يقظتها بإحباط خدعة المدمرات الأمريكية التي حاولت التسلل في الظلام. وأوضح حاتمي أن صواريخ كروز والمسيرات القتالية الإيرانية في حالة تأهب قصوى، وأن الرد الإيراني سيكون دائما متناسبا وحازما ضد أي محاولات للهيمنة الأمريكية التي لم يعد لها مكان في جغرافيا المنطقة بعد حرب رمضان. النفط يشتعل وصادرات إيران تتجاوز الحصار. أحدثت واقعة استهداف الفرقاطة في جاسك زلزالا في الأسواق العالمية، إذ قفزت أسعار النفط بنسبة تجاوزت 5% في يوم واحد، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لتصل إلى 113.69 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس إلى 107 دولارات. ويرى المحللون الاقتصاديون أن مسار الأسعار سيظل مائلا نحو الارتفاع ما دام التدفق عبر مضيق هرمز مقيدا وغير مستقر، خاصة بعد مع بلاغات عن إصابة ناقلة تابعة لشركة أدنوك الإماراتية بمسيرتين وإصابة سفينة كورية جنوبية بمقذوفات مجهولة شمال الفجيرة، ما رفع وتيرة القلق الدولي. الدبلوماسية المتعثرة، مطالب واشنطن المتطرفة في مهب الريح. وعلى الصعيد السياسي، تواصل طهران تعزيز مساراتها الدبلوماسية مع الحلفاء والجيران، إذ أجرى وزير الخارجية عباس عراقجي اتصالا هاتفيا مع نظيره الباكستاني لبحث جهود الوساطة تزامنا مع مشاورات مكثفة مع روسيا والصين لضمان سلامة المرحلة الدولية وفق القواعد الجديدة التي فرضتها إيران ميدانيا. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تلقي الرد الأمريكي على مبادرة النقاط 14 الإيرانية عبر الوسيط الباكستاني، ولم يتردد بقائي الذي وصف الرد بأنه قيد المراجعة الفنية في انتقاد الطموح المفرط للجانب الأمريكي وتمسكه بمطالبه متشددا أو مطالبا بمطالب متشددة يصعب قبولها، خاصة تلك المتعلقة بالأبعاد النووية التي وصفها بأنها مجرد تكهنات إعلامية تستند لجولات قديمة.
2: هذا الانتصار بما أرساه من إعادة الاعتبار لهذه الأمة، الأمة الإسلامية بكلها، ولمعادلة الردع، وهذا الشيء مهم جدا، ولإسقاط معادلة الاستباحة، ولفشل الأمريكي ومعه العدو الصهيوني. وخلال مدة 5 أسابيع، بالرغم من إلقاء الأمريكي بكل ثقله وإمكاناته السياسية والعسكرية وكذلك المادية في العدوان وفي المعركة، ومعه العدو الإسرائيلي كذلك، لكنهم فشلوا. ولذلك هذا الانتصار هو نعمة كبيرة وعظيمة من الله تعالى، نعمة كبيرة بكل ما تعنيه الكلمة، وهو مكسب كبير جدا للأمة الإسلامية ولكل أحرار العالم.

وطهران تبعث بتحذير للإمارات، حيث حذرت مصادر عسكرية إيرانية عبر وكالة تسنيم دولة الإمارات من التحول إلى أداة بيد الكيان الصهيوني، مؤكدة أن الإمارات تدرك أنها تجلس في بيت زجاجي. نقلت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري إيراني حتى الآن لم يعلن عن أي تهديد رسمي من الجانب الإيراني، وما يتداول حتى هذه اللحظة مجرد أخبار منسوبة إلى مصادر في وسائل الإعلام. لكن إذا أصبحت الإمارات أداة بيد إسرائيل وارتكبت أي خطأ فستتلقى درسا لن تنساه أبدا. وأضاف في حال أقدمت الإمارات على خطوة غير عقلانية فإن جميع مصالحها ستتحول إلى أهداف لإيران ولن يكون أي جزء من منشآتها في مأمن. المصدر أكد أيضا بأن الإمارات تدرك أنها تجلس في بيت زجاجي شديد الهشاشة وأن انعدام الأمن بالنسبة لها سم قاتل، وإذا أرادت تكرار الخطأ حرب 40 يوما فإننا سنتخلى تماما عن ضبط النفس وسنتعامل مع هذا الوكر الصهيوني بوصفه جزءا من الكيان الصهيوني. كما نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول عسكري رفيع أن إيران لا تخطط لاستهداف دويلة الإمارات، وتأتي هذه التصريحات عقب مزاعم إماراتية بأن إيران شنت هجوما بأربع صواريخ على ميناء الفجيرة.

0: إذن مستمعينا في تفاصيل الأحداث وما يجري على الساحة معنا عبر الهاتف الخبير السياسي الدكتور مجدي عزام. أهلا وسهلا بك دكتور مجدي.
1: حياكم الله، مثالا صباحكم.
0: أسعد صباحك بكل خير، كل تحايا لك دكتور مجدي. بداية مع الأحداث الأخيرة التي حصلت أمس والتصعيد الأخير الذي حدث في مضيق هرمز، حيث أعلنت القوات المسلحة الإيرانية تصدي الميداني لمحاولة اختراق أمريكية عدوانية للمضيق بتقدم فرقاطة أمريكية بعد أن أغلقت راداراتها في بحر عمان. كيف تقرؤون الوضع في الممرات البحرية في الخليج الفارسي وبحر عمان؟
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. نحن دائما نقول أن أمريكا لا يمكن أذن الرهان عليها ولا يمكن أن تكون داعية للسلام. السلام الذي تعتبر إذلالا لها لا تعترف به، ترى السلام الذي يرضي غرور أمريكا هو سلام الصاغرين المنهزمين. قلنا أن أمريكا انهزمت هي وربيبتها إسرائيل على مدار 41 يوم من إيران، استغاثت الكل حتى يستطيعوا الوصول إلى وقت ناقم. اعتبرت أمريكا أن مضيق هرمز هو من أولوياتها وأنها كدولة عظمى لا يمكن أن يلوى ذراعها ولا يمكن أن يسقط اقتصادها أو تهتز مكانتها في أوروبا. الإيرانيين استطاعوا أن يلعبوا بورقة الاقتصاد الدولي ووجدت دائم مساعدة من أوروبا التي رأت أن ترامب يسعى لانهيار اقتصادها وإحداث هزة مجتمعية وهكت للنسج المجتمعي وانقلاب الشعب على حكومته. استطاعت أمريكا أن تثبت أنها منهزمة اقتصاديا أيضا، لكل شيء موجود الآن في أمريكا أصبح غاليا وبما فيه من نفط، على الرغم من أنهم استولوا على نفط فنزويلا ولكنهم يعانون الآن أزمة نفط وأزمة فنزويلا. اعتقدوا أن الإيرانيون عندما يذهبون إلى مائدة المفاوضات يتراخوا من الجانب الأمني أو جانب الملاحة ويتركوا لأمريكا العبث في مضيق هرمز. ما قامت به أمريكا بالأمس هو جنون وغباء من ترامب. كان يعتقد أن إيران لن ترد، ولكن إيران فاجأتهم بشيء فعق العالم كله وهو الدلافين الانتحارية المتفجرة التي استطاعت أن تحبط التغول الأمريكي والدخول دون إذن من إيران، على الرغم من أن إيران قالت أنها ضربت فرقاطة أمريكية رفضت الانصياع للأوامر الإيرانية. لكن للأسف الشديد أن تنضم الإمارات مع أمريكا في هذه الحرب البحرية، أرى أن الإمارات ضربت آخر مسمار في نعشها، لأنها هي دولة وظيفية، انقلبت من دولة سيادية على أرضها إلى دولة وظيفية تروج للأفكار الإرهابية بل وتحتضن الإرهابيين وتفرش لهم البشر. ما قامت به إيران يدل على أنها ما زالت تمتلك الكلمة العليا في مضيق هرمز ولن تسمح لأمريكا أن تظهر للعالم أنها انتصرت على إيران، ولن تسمح لأمريكا أن تهز المسجد المجتمعي من إحداث أزمة اقتصادية تحصد الأخضر واليابس منها. نحن أمام فرقة جديدة، حرب نائية من شريان منعي مهم إلى حرب اقتصادية لن يسلم أحد منها، ومن الذين لن يسلموا منها دول الجوار ودول الخليج إذا لم يصطفوا مع إيران في حربها سيخسر الجميع. لكن المشكلة بل والطعن التي جاءت في خاصرة العرب هو انسحاب الإمارات من منظمة أوبك للبترول العالمي وانضمامها لأمريكا في حربها في مضيق.
0: نعم، بداية يعني دكتور مجدي، بعد هذا الرد الإيراني كيف اليوم تحدد القيادة العسكرية الإيرانية معالم المرحلة القادمة؟
1: نحن أمام حد مفتوحة، ما عاد في مجال لدراسة استراتيجيات الحروب، لا يمكن أن يؤخذ القرار فيها في اللحظة. التخطيط للحرب منذ وقف الحرب، وهم على يقين تام بأن أمريكا ستخرق الاتفاق النائي وتخرق كل الأنظمة الدولية لكي تظهر للعالم أنها هي المختلفة. لكن أن الإيرانيين انتظروا دخول أمريكا وخلقها للاتفاق حتى يبدأ المعركة، لا، كان هناك مناوشات قبل ما هذا الاختراق الذي حدث، كان هناك مناوشات بين أمريكا وإيران كانت المنتصرة في الأخير تنسحب السفن أو أي سفينة لم تأخذ تصريح المرور. لذلك هذه الحرب متوقعة، هذه الحرب ليست وليدة لحظة، هذه الحرب مخطط لها من خلال 41 يوم منذ أن أعلنت إيران وغلق مضيق هرمز والسماح للسفن بعد المرور بالمرور بعد إذن منها. كان الحرس الدولي يخطط والقوة البحرية تدرس ما بعد وقف إطلاق النار. وكانت المعركة لن تنتهي، المعركة في بدايتها، ولم تحقق أمريكا انتصارا، بل سينقلب العالم على أمريكا وتزداد الأزمة الاقتصادية العالمية، وممكن أن يذهب العالم إلى مشكلة كبيرة لعدم وجود أو توافر النفط والغاز اللي هو شريان حياة في أوروبا. لذلك هذه الحرب متوقعة، الحرس الثوري يدرس كل استراتيجيات المعركة. المعركة ما انتهت، الإيرانيين على علم أن أمريكا، ما كنا في المفاوضات الأولى كنا عم نتفاوض، وكان قرار الحرب قبلها بثلاثة أيام قد أخذ قرار الحرب كما كنا في المفاوضات الأولى، لسه ما روح الوفد الإيراني وكان قصد لإيران. لذلك أمريكا لا يمكن أن يتم كما قلت إطلقان عليها، ولا يمكن أن تحترم مواثيق أو تحترم أنظمة دولية. أمريكا اعتقدت نفسها أنها فوق القانون وأن ترامب هو الذي يضع القانون على الجميع أن ينضخ وأن يأتيه صاخرا. إيران ليست كهذه الدول الوضيعة، إيران دولة حضارية، دولة ذات سيادة، دولة تثبت كل يوم أنها دولة فارقة، دولة ستحبط مشروع التمدد الأمريكي في الخليج الفارسي، وستحبط مشروع إسرائيل الكبرى التي كان نتنياهو يمني نفسه أن يرى الأرض قد منهدت أمامه. جاءت الحرب 41 يوم، أحبطت كل السيناريوهات التي وضعها CIA والمشاهد الأمريكي.
0: نعم، يعني هذه المحاولة، محاولة التسلل الأمريكية في الليل في عملية ما تسمى بمشروع الحرية، خطورة هذه العملية بعد الرد الإيراني وتأثيراتها على الممرات الملاحة، يعني خاصة التأثيرات الاقتصادية التي ذكرت جزء منها، ووصول الدولار إلى 113، وصول أسعار النفط إلى 113 دولار.
1: أقول دائما أن أمريكا دولة قامت على الكذبة والكذوبة، ما قامت به أمس وخداع. كانت أمريكا تندد بالقرصنة التي كان يقوم بها الصوماليون في البحر الأحمر وتقاتلهم، أصبحت هي دولة شعارها القرصنة، فكرت إنها ستأتي إلى مضيق هرمز ويفتح لها المجال والإيرانيون يستقبلوها. ما حدث زي الليلة لن يمر مرور الكرام، ستعاقب عليها أمريكا. وإيران الآن مع أن ينقلب السحر على الساحر، وبدلا من أن يكون سعر البرميل 113 سيقفز إلى 200 دولار سعر البرميل. أمريكا لم تصمد أمام الهزة المجتمعية، ونظرت حضرتك إلى أن أكثر من 55 محافظة أو ولاية أمريكية قد انقلبت على ترامب، و3300 حاصروا البيت الأبيض، وهناك قرار في الكونغرس الأمريكي لعزل ترامب عزلا سياسيا أو عزلا طبيا. لذلك الخاسر فيما حدث ليلة البارحة هي أمريكا. أمريكا هي الخاسر، لن تمر سفينة بعد الآن إلا بعد أن تأخذ الموافقة من إيران. هذا ما حدث بالأمس، لابد أن يكون أن تكون الوقفة الدولية مع إيران وليست وقوف إيران بمفردها أمام الغرب. لكن ممكن أيضا أمام هذا التغول أن تعلم يتم استخدام شرايين مائية أخرى حتى يدخل العالم في أزمة اقتصادية كبيرة وتصبح الضغط على أمريكا كثير. لابد من دخول شريان مائي آخر للضغط على السفن الأمريكية والإسرائيلية وعدم مرورها. لكن نقول دائما أن الذي يؤجج هذا الصراع هو نتنياهو. نتنياهو لا يريد لأمريكا أن تمر أن تسير في مفاوضات ووقف لإطلاق النار. ترامب ونتنياهو أغبياء، يعتقدوا إيران أنها كالدول الساذجة التي ترفع الراية البيضاء. ما حدث بالأمس هو طعنة في جدار الدبلوماسيين، طعنة في

0: كما توقعتم، الأزمة الاقتصادية تضرب العالم كله، لن ينجو أحد من هذا، من هذه الغطرسة الأمريكية. العالم الآن الأوروبي لابد أن يتحد صفا واحدا وإعادة أي ويعلن الانفكاك الكامل عن أمريكا، ويعلن تشكيل تحالف جديد أمام التحول الأمريكي والسيطرة على النصف الدولي. إيران لن تخسر، إيران منتصرة، إيران هي المتحكمة في مضيق هرمز، ولا يمكن أن ترفع الراية البيضاء كما أسست رسالتها على الأرض، ودقت إسرائيل ودقت كل المواقع الأمريكية في دول الخليج قادرة على هزيمة أمريكا، هزيمة البحرية، على الرغم من أن البحرية الأمريكية حذرت ترامب من دخول مع إيران، لأن التكافؤ غير موجود، وأن الجيش الأمريكي غير قادر على خوض المعركة، يحتاج إلى التقاط أمثال لترتيب أوراق.
1: نعم.
0: لكن إذا فرضت الحرب ستكون إيران قادرة على لجم أمريكا وستخرج منتصرة اقتصاديا وسياسيا
1: بإذن الله.
0: وعسكريا، وإذا عدنا إلى المائدة ستكون إيران أكثر صلابة.
1: نعم، لكن دكتور مجدي، ألا تعتقد أن هذه الأحداث في مضيق هرمز سيكون لها أيضا تأثيرات سلبية، خاصة في الجانب الاقتصادي، على الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟
0: أعتقد ذلك، لن تنجو إيران، نعم إيران، إيران ستعاني من هذه الأزمة، ستعاني من الخسارة، إيران ستتأثر، بل ويحتج الاقتصاد الإيراني، وهذه الورقة اللي يطلع ترامب كل شوية بها أن الإيرانيين جاءوا لنا يقولوا أن دخيلكم بدنا نرجع نتفاوض، الأزمة اشتدت. في أزمة لن ينجو أحد منها بما فيهم إيران، ولكن على الجانب الآخر هزيمة أمريكا هي الأكبر. إيران لا يوجد بينها وبين دول شراكة أو اتفاقية، الدول اللي لها شراكة واتفاقية الدول الأوروبية، الآن سينطرد عقد هذا الترابط الموجود بين أمريكا وأوروبا. نعم إيران ستتأثر، ستتأثر العملة الإيرانية، ستهبط أكثر، سيكون هناك غلاء، ولكن هذا الغلاء سيكون مستحب لدى الشارع الإيراني، لأنهم يعلموا أنهم في معركة مقدسة، وأن هذا الحصار من أمريكا رأس الكفر كما يسموها وأم الخبائث. لذلك أيضا إيران ستتضرر، لا يمكن أن نترك إيران دون الحديث عن الضرر الذي سيلحقها. نعم سيكون ضررا كبيرا، ولكن لن تسقط إيران، من خلال هذا الضرر ستبقى إيران متماسكة، لن ترفع الراية البيضاء ولن تتنازل عن الشروط العشرة التي كانت على المائدة في باكستان. نعم هناك ضرر في إيران، ولكن ليس الضرر الذي يلحق بأمريكا من انفراد حزب الناتو وخروج دول أوروبا من تحت عباءة.
1: نعم، بالحديث عن المفاوضات وما ذكرته بأن إيران لن تتنازل عن المطالب التي وضعتها، بالأمس كان هناك أو أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل وكاي عن تلقي الرد الأمريكي على مبادرة النقاط 14 الإيرانية عبر الوسيط الباكستاني. يعني ما هو الجديد في الجانب المفاوضات، يعني في الأخذ والعطاء، مع أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعلم يقينا بأن أمريكا والولايات المتحدة كما حدث في السابق لن تلتزم بأي عهود أو مواثيق؟
0: نحن نقول دائما وإن عدتم عدنا، إذا في عودة للمعركة إيران قادرة أن تعود للمعركة، وإذا في عودة للمفاوضات لن تتراجع إيران عن شروط الأرض. أمريكا هي التي ستأتي صاغرة، أمريكا نتنياهو الآن يعاني أزمة اقتصادية، إسرائيل وأمريكا تعاني أزمة اقتصادية، حتى أن القريبين من ترامب كلهم قدموا استقالاتهم، القريبون من ترامب يريدون لترامب أن يبقى بإظهار الغطرسة وإظهار نفسه منتصر. نعم أمريكا ردت على 14 ترامب وستأتي صاغرة في مثل المعركة السياسية، أكثر ضراوة من المعركة العسكرية على الأرض. المعركة أنت تفاوض رجل يتحزم بدول مؤيدة له، وبدل من أن يكون الضغط على إيران من دولة واحدة ومن دولتين سينضم لها دول عربية أخرى. ممارسة الضغط على إيران والقبول بأنصاف الحلول، إيران لن ترضى بأنصاف حلول، إيران تريد حل مشكلة

0: إيران جذرياً، رفع الحصار عن إيران، إدراج كل محور المقاومة لوحدة الساحات في الحل، لا وقف الحرب نهائياً عن لبنان ورفع الحصار عن غزة. هذه المطالب، ويبقى مضيق هرمز تحت الدراسة. تحت الدراسة يعني أن يبقى تسوير السفن في يد إيران إلى أن تجد رؤية جديدة واتفاقية جديدة. أمريكا تدرس جيدا المطالب الـ14 وترى أن لإيران الحق في تخصيب اليورانيوم، الحق في امتلاك السلاح النووي، الحق في امتلاك السلاح البالستي. لماذا يحق لإسرائيل ولا يحق لإيران؟ لذلك أمريكا هي الآن في المأزق. نعم في أزمة موجودة بالعالم كله وليس في إيران صاحبة القرار، لكن المتضرر الوحيد اللي له شراكة، يعني المتضرر أمريكا وإسرائيل أكثر ضررا من إسرائيل من إيران. إيران ما لها اتفاقيات واضحة أو شراكة مع دول التي لا الدول التي لا شراكة، أمريكا وإسرائيل هم المتضررون، ولكن إيران بإذن الله ستنتصر. إيران لن تنهز. إيران عودتنا دائما أنها صاحبة القرار السديد الرشيد، وأنها غير متعجلة في الذهاب إلى المائدة طالما الحرب مفتوحة وطالما وظيفة محل صراع.
1: نعم دكتور مجدي، تحدثت عن ضرورة وجود مضايق جديدة وممرات مائية تضغط أيضا على الولايات المتحدة إلى جانب مضيق هرمز، يعني ما المتوقع؟ يعني هل من المتوقع أن يتم إغلاق مضيق باب المندب إضافة إلى مضيق هرمز حتى يعني كي يشكل حلقة ضغط على الولايات المتحدة في إطار العمل الجماعي لمحور المقاومة؟
0: أحسنتي، في مزل يقول اللي تكسبه يلعبه. طالما بيدك أوراق ضاغطة عليك اللعب، وطالما دخلت دول مع أمريكا بالحرب فنحن لسنا بعيدون عن الموت. أن يتم غلق كل الشرايين وليس باب المندب. أن يغلق باب المندب، البحر الأحمر، البحر المتوسط، المحيط الهندي، إذا تم إغلاقها أصبح العالم كتلة من الظلام. لذلك لابد من استخدام الأوراق اللي في أيدينا. الله سبحانه وتعالى قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والقوة جاءت نكرة ولم تأتي معرفة، وجعل الله الباب فيها متعدد. لم تكن القوة بجانب السياسي فقط، بل جعل القوة في الجانب العسكري، في الجانب الأخلاقي، في الجانب الديني. لذلك إذا اجتمعت القوة كلها في جيش الإسلام معناه الانتصار قادم إن شاء الله. لذلك نحن نعد لهم كل ما نملك من قوة، ولن يتركوا، ولن هذا من بعد أحداث 21 سبتمبر باليمن، ومن بعد أحداث طوفان الأقصى والحربين على إيران والحرب على لبنان، أصبح الشرق الأوسط في رسم خريطة جديدة. ما عادت السياسات الرادخة للدول العربية التي رضخت لأمريكا نقبل بها في محور المقاومة، ولن نسمح في وحدة الساحات من مر القرار لأمريكا. يخرج ترامب مبتسما ويتراقص أنه حقق انتصارا. نعم لابد من دخول أوراق أخرى على هامش المعركة، وأمريكا تخشى دخول إغلاق باب المندب والشرايين الأخرى، لأنها ستدخل في معركة نفسية مع نفسها، والجيش الأمريكي سيخسر كثيرا وستخسر أمريكا من قوتها الكثير. لذلك أحسنت في هذا السؤال، وأنه باب المندب أيضا ممكن أن نرى قريب قد دخل وتم ذكره.
1: يعني متى متوقع أن يتم الوصول إلى هذه المرحلة مع الولايات المتحدة؟
0: نحن لن نتسرع في هذا الباب، نحن ندرس كل الأوضاع، ندرس استراتيجية صراع جديدة، ندرس النفس الطويل لخوض المعركة، لأن المعركة ما انتهت. لكن إذا اضطررنا إلى أن نستخدم هذه الورقة سنستخدمها وبقوة، ولن نخاف من أحد، كما استخدمناها وحبتنا فارق من تاريخيا بأن ذهب ترامب إلى توقيع اتفاقية معنا في اليمن. سيذهب أيضا ترامب بعد سحب كل بوارجه خارج مضيق باب المندب، سيكون حصار أوروبا وحصار أمريكا عن إغلاق هذه الشرايين المائية اللي تحقق انتصارا بجانب الاقتصاد.
1: نعم دكتور مجدي، بالأمس كانت هناك مزاعم إماراتية بأن إيران شنت هجوما بأربع صواريخ على ميناء الفجيرة، تلتها مجموعة من التصريحات والتحذيرات العسكرية الإيرانية لدويلة الإمارات من التحول إلى أداة بيد الكيان الصهيوني، وأكدت أنها ستقوم بالرد على أي حماقة إماراتية تقوم بها. لماذا يعني في أي إطار تقرؤون هذه المزاعم الإماراتية بأن إيران شنت هجوما بأربع صواريخ على ميناء الفجيرة، مع أن إيران في الفترة الماضية خلال حرب الأربعين يوم كانت تعلن عن أي عملية يتم فيها استهداف أي دولة من دول الخليج ليس فقط حتى الإمارات؟
0: هذا من ادعى هذا رجل ماكر. إيران لو قصفت الفجيرة تخرج نحن قصف وتمتلك القدرة وتمتلك الشمال.
1: نعم،
0: لكن أن تتحول الإمارات إلى دولة وظيفية خادمة للسياسات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة لابد أن تعد. الآن أصبحت هي التي تضرب في خاصرة العرب، خصوصا في على العداء الظاهر الآن بينها وبين السعودية. خروجها من أوبك ضربة في خاصرة السعودية والدول العربية. أن تدعي أن إيران ضربتها المعنى أنه لا بد لأمريكا وإسرائيل إعادة الحرب مرة أخرى عليها. لكن لا بد أن تتأدب الإمارات، أن تتحول من دولة إلى دولة وظيفية خادمة للمشروع الصهيوني الأمريكي. لا بد أن تواجه، لا بد أن تقف عند حدها. ولا بد أن يفك الخليج كله الترابط معها. لكن أن نرى هذه الدولة أن تنقلب إلى دولة خطيرة تهدد السلم في دول الخليج والدول العربية، لا بد أن تتأدب. السادات له مقولة، عندما وقعت مصر اتفاق كامب ديفيد مع إسرائيل جاء له صحفي سأله سيادة الرئيس، فخامة الرئيس، الإمارات تستنكر تطبيعك مع إسرائيل. تصوري، قال هو كل واحد يفتح كشك في الخليج نسميه دولة. يبقى هذه هي كشك. هذه الدول لن تبقى، هذه دول صنيعة تم وجودها. سؤال النفيسي أي الدول ستبقى؟ قال ثلاثة دول ستبقى من دول الخليج. فسألوا من؟ قال اليمن وعمان والسعودية. طب سألوا الدول الثانية، قال هذه الدول صنيعة تم اقتطاعها من دول كبرى. قالوا له والكويت؟ قال والكويت أول الدول التي تزول في آخر الزمن. لذلك نحن أمام فارقة، هذه الدول لابد أن تتأدب. أن يفرض حصار عليها هو الأنجع. بعد انتهاء الحرب 41 يوم في ثاني جمعة أو في أول جمعة كان عنوان الخطبة الانتصار العظيم الذي حققته دولتنا. عن أي انتصار يتحدثه؟ هل أطلقوا رصاصة في لنصرة فلسطين؟ أو أنهم رصاصهم كله وجه لقلب فلسطين وبلادهم حولت إلى إسرائيل صهرة؟ أن يضاء برج خليفة بعلم إسرائيل، وأن تتزين صورة أعياد الميلاد بالعلم الإسرائيلي، وأن يخرج المغنون ويغنوا خذني على تل أبيب النشمي. هذه الدول ما عادت دول نحسب لها حسن. هذه في الأول والأخير تطلع تصفية حسابات بين الدول العظمى.
1: نعم.
0: تقول ما تقول، إيران ماضية ولم تلتفت. طبعا نحن أمامها عندك مشكلة تنبس كبرى وتنبس صغرى وأبو موسى، هذه جزر عليها خلاف. هل إيران أطلقت رصاصة عليهم؟ أكثر الشركات الموجودة في الإمارات شركات رجال أعمال إيرانيين. إذا فكرت إيران في العداء لهم كان سحبت اقتصادها الموجود. لكن هي من تحيك على إيران كل المآسي وتخطط في ليل دون قمر ضد إيران. لذلك ما تقوله لا يلفت له، لأنه ستتأدب.
1: نعم.
0: فلا يمكن أن نقف كثيرا على ما يصرحون. لكن يجب تأديبها إما بالمقاطعة أو بالحصار الاقتصادي من دول الخليج أو بعزلها من جامعة الدول العربية.
1: وتحذيرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالأمس كانت واضحة، وأيضا قد جربت الإمارات هذه الضربات المباشرة من جمهورية إيران. دكتور مجدي، قبل أن نختم هذا اللقاء، كلمة أخيرة لك أو أي إضافة؟
0: نعم،
1: قبل أن نختم هذا اللقاء، كلمة أخيرة أو أي إضافة لك؟
0: نقول بإذن الله نحن ماضون في جهاتنا، نقول ماضون في مقاومتنا، لن ينفرط عقد محور المقاومة، وسنعيد تفعيل وحدة الساحات أكثر من ذي قبل، وسينضم لنا دول من الدول التي ترفع شعار الموت لأمريكا الموت لإسرائيل. نحن منتصرون إن شاء الله، هي مسألة وقت إعادة ترتيب للوضع وإعادة ترتيب للاستراتيجيات، لكن الحرب قادمة قادمة، وعلى الجميع أن يستعد لها. هي جولة كما قال سمعت السيد، هي جولة وانتهت، ونحن مقدمون على جولات مع هذا الكيان. نعم. إلى أن يزول هذا.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى، كل التحية لك والانتصار بإذن الله سبحانه وتعالى حليفنا، وبتوحد محور المقاومة اليوم من اليمن إلى لبنان وفلسطين والجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق. شكرا جزيلا لك، كل التحية لك. بإذن الله سيكون الانتصار ضد كيان العدو الإسرائيلي. دكتور مجدي عزام المحلل السياسي، كل الشكر لك.
0: شكرا جزيلا لكم، إياك مع السلامة.
2: يسعى اليهود والصهاينة الأمريكيون الموالون لهم إلى توصيف كل موقف حر ضد الطغيان الصهيوني الأمريكي الإسرائيلي أنه بالوكالة عن إيران. ركزوا على هذا المنطق بشكل كبير جدا. طبعا أول من أطلق هذا المصطلح وهذا التوصيف هم اليهود. هذه حقيقة يجب أن يعيها الناس، أن تعرف بها مجتمعاتنا وشعوبنا. أول من قدم هذا التوصيف وفي سياق الخداع والتضليل هم اليهود، هم اليهود. ويقدمون في توصيفاتهم عما يحدث، يقدمون ما يشوشون به ويلبسون به على المواقف الأصيلة، ولصرف العرب عن مسؤوليتهم الإسلامية التي تعنيهم. يقدمون صورة مختلفة أن العرب غير معنيين بأي موقف ولا قضية لهم.
3: إيرانيون نزلوا إلى الساحة، هنا إلى ساحة الثورة.
4: ما يك جوان إيراني به آمریکا و اسرائیل اعلام می‌کنم پیروزی ما در همه کشور.
3: اليوم فقط كقوة إقليمية لا يستهان بها.

0: من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. وفيها نائب وزير الخارجية يوضح أن استمرار التصرفات العدائية للعدوان الأمريكي الإسرائيلي في مضيق هرمز سيلحق الضرر بالاقتصاد العالمي. قوات العدو الصهيوني تواصل أعمالها الإجرامية في الأراضي المحتلة، والمقاومة اللبنانية تستهدف العدو وتجمعاته في الجنوب المحتل. إيران تؤكد أن أمريكا عرضت الملاحة البحرية للخطر بانتهاكها وقف إطلاق النار والحصار. التفاصيل. أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أن المجرم ترامب وشركائه الصهاينة يراكمون هزائمهم بإجراءات عدائية فاشلة تثبت حالة التخبط والفشل الاستراتيجي، موضحا بأن على العالم أجمع أن يعرف أن ما يحصل في مضيق هرمز هو نتيجة للعدوان الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مبينا أن استمرار هذه التصرفات العدائية سيلحق الضرر الأكيد بالاقتصاد العالمي. وأشار أبو راس إلى أن المشروع الصهيوني في المنطقة سقط بفضل الله وتضحيات وصبر وجهاد محور الجهاد والمقاومة، ولفت إلى أن محور الجهاد والمقاومة عصي على الانكسار، وصمود أبناء غزة خير دليل على ذلك. استشهد فلسطيني اليوم في قصف صهيوني استهدف مجموعة من المواطنين بمنطقة العيون شمال مدينة غزة، واعتقلت قوات العدو 8 فلسطينيين بينهم 3 أطفال خلال اقتحامها مناطق متفرقة في الضفة الغربية، كما هدمت منزلا في منطقة عرب العراعرة بالقدس المحتلة. سياسيا، أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم أن التهديدات التي يطلقها الإعلام الصهيوني باستئناف حرب الإبادة على قطاع غزة تعد انتهاكا ومخالفة واضحة لاتفاق وقف إطلاق النار. وقال في تصريحات صحفية إن هذه التهديدات تتعارض مع الأجواء الإيجابية التي أبدتها الحركة خلال اللقاءات الأخيرة في القاهرة مع الوسطاء، وأشار إلى حرص المقاومة المستمر على الوصول بالتعاون مع الوسطاء إلى مقاربات مقبولة للشعب الفلسطيني بما يضمن تطبيق كافة مسارات خطة تحقيق السلام في قطاع غزة. وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد الأوروبي رفضه أي تغيير في السيطرة على الأراضي في قطاع غزة تعقيبا على استحداث الكيان الإسرائيلي ما يسمى الخط البرتقالي في القطاع، ودعا الاتحاد الكيان الصهيوني إلى التنفيذ العاجل لخطة السلام في غزة، كما دعاه إلى السماح الفوري بالسماح للمساعدات الإنسانية إلى القطاع وعلى نطاق واسع ودون عوائق وضمان توزيعها بشكل مستدام. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان بصليات صاروخية تجمعات جنود العدو الإسرائيلي وآلياته في محيط الخزان ومحيط مرتفع الصلعة في بلدات القنطرة والبياضة ودير ميماس جنوب البلاد. واستهدفت مدفعية المقاومة تجمعات لآليات العدو وجنوده عند تلة السدر في بلدتي عيناتا وعتشيت القصير بعدد من القذائف، كما استهدفت بمسيرة انقضاضية موقعا قياديا مستحدثا لجيش العدو في بلدة البياضة وأصابت أهدافها بدقة. أصيب جنديان جراء قصف العدو الصهيوني على بلدة كفرة في بنت جبيل جنوب لبنان، واستهدف قصف مدفعي صهيوني بلدة حبوش والنبطية الفوق زبدين ومفدون. توغلت دورية عسكرية لجيش العدو الإسرائيلي باتجاه وادي الرقاد في الريف الغربي لمحافظة درعا وأقامت حاجزا مؤقتا، وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن توغلات العدو تتكرر بشكل شبه يومي داخل أراضي الجنوب السوري دون صدور أي رد فعل من السلطات الحالية في سوريا. استشهد 5 إيرانيين إثر إطلاق القوات الأمريكية النار على قاربي بضائع يعودان لمواطنين كان في طريقهما من منطقة خصب على السواحل العمانية نحو الشواطئ الإيرانية. وأكد مصدر عسكري إيراني أن هذا التصرف المتسرع من قبل العدو يعكس حالة من الرعب التي تلاحق العسكريين الأمريكيين من العملية النوعية لزوارق الحرس الثوري السريعة. على الصعيد السياسي، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن مشروع الحرية الأمريكي في مضيق هرمز هو مشروع طريق مسدود، مشيرا إلى أن الأحداث في هرمز تؤكد أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السياسية. إلى ذلك، أوضح رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف اليوم أن الولايات المتحدة وحلفائها هي التي عرضت أمن الملاحة البحرية ونقل الطاقة للخطر من خلال انتهاكات وقف إطلاق النار والحصار. في ختام النشرة نعيد قراءة ما جاء في مقدمتها. نائب وزير الخارجية يوضح أن استمرار التصرفات العدائية للعدوان الأمريكي الإسرائيلي في مضيق هرمز سيلحق الضرر بالاقتصاد العالمي. قوات العدو الصهيوني تواصل أعمالها الإجرامية في الأراضي المحتلة، والمقاومة اللبنانية تستهدف العدو وتجمعاته في الجنوب المحتل. إيران تؤكد أن أمريكا عرضت الملاحة البحرية للخطر بانتهاكها وقف إطلاق النار والحصار. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم المهندس مقبل أحمد مقبل غثيم عن عمر ناهز 80 عاما، قضى معظمه في خدمة الوطن، حيث عمل وكيلا لوزارة الزراعة والري سابقا، وسيوارى جثمانه إلى مقبرة خزيمة بعد صلاة الظهر في جامع حجر. فتغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. وبهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنبا لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: كلام في محله.
5: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
6: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
5: للمها كذا؟
6: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
5: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
6: لأنها مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
5: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
6: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
5: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان أشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة وأخرج أتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
6: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
5: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
2: كلام في محله،
5: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: بسم الله، لا الله، توكلنا على الله.
8: يا بسم الله، توكلنا على الله.

0: في طريقهم إلى بيت الله الحرام خرجوا آمنين يلبون نداء الله، لا يحملون في صدورهم إلا الإيمان.
1: يا شيخ خالد، الله أكبر. يا شيخ خالد، اقتلوهم. هذه خطة المباركة يا شيخ خالد، اقتلوا المشركين الزيون. خطة المباركة مبارك، اقتلوهم يا رجال النشاط، اقتل اليمن، اقتل الحجاج.
0: وفي تنومة تحول الأمان إلى غدر، رصاص ينهال عليهم، ثم سيوف وسكاكين تقطع رؤوسهم، ليسقط 3000 شهيد، وليدخل الألم إلى كل بيت في اليمن. ثم لم تتوقف الجريمة عند ذلك، بل تنصل من المسؤولية وطمس للحقيقة، فكان قتل حجاجنا مرة أخرى بالنسيان وبالتواطؤ وبالإهمال. وحتى لا ننسى، فمن الضروري أن نفهم ما الذي حدث، ولماذا حدث، وما الذي ترتب عليه. تنومة، ذاكرة الدم التي يجب أن تبقى حية في الوعي المجتمعي، وعي يجب أن يستعاد حتى يعرف هذا الشعب عدوه الذي قتل حجاجه بالأمس وذبح أطفاله اليوم.
1: ما هنك تشوف اليوم الأسود من عتيبة. حفظك الله يا سلطاننا العظيم يا ابن عبد العزيز ابن سعود.
0: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم، لأنها جريمة ضد الإنسانية. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، تأتيكم يومياً عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام.

0: مستمعينا الكرام، بناء على الموجهات القيادية تطلق شرطة المرور الحملة التوعوية للتحذير من مخاطر وأثار قيادة صغار السن للسيارات والدراجات النارية وتحت شعار حتى يبلغ أشده. الزميل محسن الشعبي وهذه الرسالة الصوتية.
1: أسعد الله بالخير أوقاتكم مستمعينا مستمعي إذاعة صنعاء، تحية لمن اليوم برعاية معالي وزير الداخلية اللواء المجاهد عبد الكريم أمير الدين الحوثي يحفظه الله، وإشراف اللواء أحمد علي جعفر وكيل وزارة الداخلية لقضاء الأمن والشرطة. وبناء على الموجهات القيادية تطلق شرطة المرور الحملة التوعوية للتحذير من مخاطر وأثار قيادة صغار السن للسيارة والدراجة النارية تحت شعار حتى يبلغ أشده. نستمع في هذه اللحظات إلى اللواء الركن الدكتور وكيل البراشي مدير عام المرور.
2: من آثار سلبية وخيمة على الأرواح وعلى الممتلكات، ويأتي ذلك تنفيذا للموجهات الساطرة من مكتب سماحة السيد القائد يحفظه الله وتوجيهات معالي الأخ وزير الداخلية بهذا الشأن، وما ترتب على هذا من أضرار كبيرة. يجب على أبناء المجتمع اليمني أن يكونوا أكثر وعيا وإدراكا بهذه الخطورة المتعلقة بقيادة صغار السن للسيارات، وبهذا من هذا المنطلق التقينا احنا والأخ العميد الأستاذ الفاضل حسن الهادي مدير عام العلاقات والتوجيه المعنوي بوزارة الداخلية، وتم تشكيل فريق عمل مشترك من الجهتين لإعداد جملة من البروشورات والفلاشات التوعوية لتحذير صغار السن وأولياء أمورهم بالعواقب والآثار الوخيمة المترتبة على استمرار قيادة صغار السن للآليات والمركبات، والتي ستؤثر تأثير سلبي. وقد شهدت الإحصائيات المرورية التي تم استخراجها خلال الخمس السنوات الماضية أعداد مهولة فيما يتعلق بالحوادث الذي كان طرفها أو أحد أطرافها صغير سن، سواء كان بيقود سيارة أو دراجة. وسيتم عرض هذه الإحصائيات على الأخوة في القنوات لعرضها على الجمهور لإدراك مخاطر هذه الظاهرة التي بدأت تزداد تدريجيا، ونحن جميعا سنعمل بإذن الله تعالى على الحد من هذه الظاهرة والعمل على القضاء عليها. سنبدأ بحملة توعوية تنبيهية تحذيرية خلال هذه الفترة، ثم ستتحول إلى عملية ضبطية لكل من سيخالف هذه الحملة التوعوية وهذه الإرشادات التي تحرص في الأول والأخير على الحفاظ على أرواح الناس وعلى ممتلكاتهم. تم اختيار شعار للحملة، شعار قرآني حتى يبلغ أشده، وهذا الشعار له أبعاده المختلفة التي إن شاء الله سيكون الناس حريصين على أن تبذل كافة الجهود لتلافي مثل هذه الإشكاليات. هذا ما حبيت أني أفتتح به، وأرحب بالأستاذنا القدير الأستاذ حسن الهادي ليدلو بدلوه في هذا الجانب، وإن كان هو الموجه فيتفضل.
3: جزاكم الله وعافاكم، نحيي الأخوة في الإدارة العامة للمرور ونشكر كل الجهود التي تقوم بها الإدارة فيما يتعلق بالنشاط الميداني وأيضا فيما يتعلق بالنشاط التوعوي. والانطلاقة في حملة التوعية بدءا يعني فيما يتعلق بقيادة الأطفال للسيارات صغار السن للسيارات بشكل عام هي قائمة على هذا الأساس، الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم كما ذكر الأخ اللواء وكيل البراشي مدير عام المرور. من هذا المنطلق الحفاظ على الممتلكات والحفاظ على الأرواح، لأنه تحدث قد حدثت ولا زالت للأسف تحدث الكثير من الحوادث المرورية وتروح الكثير من الضحايا. بعض طفل صغير يقود ولديه الكثير، مثلا يركبنا معه من عائلته من النساء، أو البعض بعض الآباء يركب إلى جوار ابنه وهذا يؤدي للأسف يعني مع صغر السن، مع عدم الرشد، مع عدم القدرة على السيطرة والرؤية بشكل كامل على السيارة، رؤية المرايا والاتجاهات وهكذا، يؤدي إلى حوادث، والحوادث مشكلة، يعني خسارة الأرواح مشكلة. والمفترض أن يكون هناك وعي لتفادي مثل هذا، لأن استمراريتها خطر يهدد الأبناء ويهدد الأرواح. وأحيانا عندما تسلم لابنك مفتاح السيارة أنت كأنك سلمته سلاح، بل أخطر من السلاح، وبيمشي بها في الطريق، إما يكون هو الضحية أو يؤدي إلى حادث يروح ضحيته أشخاص آخرين. فعموما الوعي بمسألة خطورة قيادة صغار السن للسيارات يجب أن تتحرك إن شاء الله هذا الحملة، والأمل في الآباء والمجتمع أن يتفاعلوا معها وأن يمنعوا صغار السن من قيادة السيارات. ولا مانع يعني إذا اشتي علمه في علمه وفق سن معين مثلا، وحتى يبلغ أشده، من بعد ذلك إن شاء الله يكفي والده الكثير من المشاكل، الحادث والمصيبة والبلوى، ويتفادى المجتمع مثل هذا الأخطار. الأمل إن شاء الله أن يتم التفاعل من جانب الأخوة في وسائل الإعلام، وأن يتم التفاعل أيضا من الآباء ومن المجتمع مع هذه الحملة لأهميتها فيما يتعلق بالحفاظ على الأرواح وأيضا الحفاظ على الممتلكات. ونسأل الله التوفيق للجميع، شاكرين الجهود التي تقوم بها وسائل الإعلام أيضا فيما يتعلق بحملات التوعية في كل المجالات، وكذلك جهود الأخوة في الإدارة العامة للمرور التي تسعى لتنظيم السير والحد من فقدان الناس لحياتهم في الحوادث المرورية.
1: نستمع إلى هذا البيان من العقيد نجيب العنسي من إعلام المرور.
4: انطلاقا من مسؤوليتها الدينية والوطنية في الحفاظ على سلامة المواطنين وحمايتهم من الحوادث المرورية وما تخلفه من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، تؤكد الإدارة العامة للمرور أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية باعتبارها أهم الإجراءات الوقائية للحد من الحوادث وتعزيز السلامة على الطرقات. وفي هذا الإطار تحذر الإدارة العامة للمرور من تمكين الأطفال دون السن القانونية من قيادة السيارات والدراجات النارية، لما يشكله ذلك من خطورة بالغة على حياتهم وحياة وسلامة مستخدمي الطريق. وتشير إلى أن قيادة صغار السن تعد سلوكا متهورا يفتقر إلى الحد الأدنى من الوعي والمسؤولية، وهو ما تؤكده إحصائيات الحوادث التي تسجل أعدادا كبيرة من الوفيات والإصابات البالغة نتيجة حوادث مرورية تسبب فيها أطفال دون السن القانونية أثناء قيادتهم للمركبات والدراجات النارية، حيث بلغ إجمالي الحوادث المرورية خلال الفترة من العام 1441 هجرية وحتى 1447 826 حادثا، نتج عنها وفيات 1970 حالة وفاة، وعدد من الإصابات 13393 حالة إصابة، حيث تصدرت أمانة العاصمة العدد الكبير من الوفيات والإصابات خلال الفترة بإجمالي 688 حادث مروري وبإجمالي وفيات 544 حالة وفاة، وعدد الإصابات بلغت 6664 حالة إصابة. وإذ تدعو الإدارة العامة للمرور أولياء الأمور إلى تحمل مسؤولياتهم وعدم السماح لأبنائهم بقيادة المركبات قبل بلوغ السن القانونية، فإنها تحث جميع المواطنين على التعاون معها في ترسيخ قواعد السلامة المرورية والإبلاغ عن أي مخالفات من هذا النوع. وتؤكد الإدارة العامة للمرور أن قيادة صغار السن للسيارات والدراجات النارية تعد مخالفة مرورية جسيمة ولن يتم التهاون معها، حيث سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يثبت تورطه في تمكين الأطفال من القيادة أو مخالفة الأنظمة المرورية ذات الصلة. كما تجدد الإدارة دعوتها للجميع إلى الالتزام بالقوانين المرورية حفاظا على الأرواح وتعزيزا للأمن والسلامة.
1: والآن ننتقل ميدانيا إلى عدد من الجولات لتوزيع البروشورات على المواطنين وعلى سيارات المواطنين لمزيد من التوعية.
5: نستمع إلى اللواء الركن بكير البراشي.
2: رصدت خلال الخمس السنوات الماضية أكثر من 2000 حالة وفاة بسبب قيادة صغار السن، بالإضافة إلى أكثر من 13 ألف حالة إصابة، ناهيك عن الخسائر المادية البالغة الناتجة عن هذا الموضوع. وبالتالي فقد تم نزولنا اليوم لتدشين حملة توعوية للتحذير بمخاطر قيادة صغار السن للسيارات، ونأمل من المجتمع أن يكون وعيه متزايد وأن يكون شريكا أساسيا مع شرطة المرور وأجهزة الدولة المعنية في الحد من هذه الظاهرة، وبما يكفل الحد من نزيف الدم والمال، وحرصا على أرواح الناس وممتلكاتهم. ستعقب هذه الحملة التوعوية حملات ضبطية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يقود سيارة من صغار السن دون السن القانونية المسموح ما في القانون. ندعو أولياء الأمور إلى أن يكونوا أكثر حرصا على أبنائهم في تقيدهم بقواعد وآداب السير، والحرص على عدم قيادتهم للسيارات لما يتسبب عليه من أضرار، سواء للسائقين من صغار السن أنفسهم أو من مستخدمي الطريق الذين يتضررون من هذه القيادة غير الآمنة.
6: ولو شيء واضح كم السن، ما هي السن القانونيه المتاحه للدرجه
2: 18 سنه؟ 18 سنه السن المسموح هي 18 سنه. ندعو الاخوه خطباء المساجد وكافه وسائل الاعلام المعنيه الرسميه والقطاع الخاص ان يكونوا شركاء فاعلين في هذه الحمله، والتي نعول ان شاء الله على الوعي المروري ان يكون سبب فاعل في الحد.
5: نسمع إلى نجيب مدير مجموعة معنا.
7: واليوم أفرادنا في جميع التقاطعات والجولات ينشرون البرشجات لتوعية مرورية، وتعقب هذه التوعية المرورية ضبط جميع السائقين المستهترين من صغار السن. وشكرا.
5: الأخير نشكر ضيفنا الكرام، كما هو الشكر موصول لمستمعي إذاعة صنعاء تحية اليمن.

0: أيها الفاضل، تتواصل الأنشطة الصيفية بمديرية مناخة حراز محافظة صنعاء، وهذه زيارات ميدانية لتفقد سير البرامج والأنشطة للدورة الصيفية، ومع هذه الرسالة الصوتية للزميل إبراهيم القرضي.
1: تحية لكم مستمعي أعزائي، من التحية في مسالي أنا معكم لهذا اليوم من محافظة صنعاء. أنشطة وفعاليات مختلفة تشهدها محافظة صنعاء كغيرها من محافظة الوطن اليمني الكبير السعيد. من أبرزها لا زال تواصل البرنامج الصيفي بعموم جيرة المحافظة، تواصل بوتيرة عالية وسط التفاعل للعاملين بهذه المدارس الصيفية، والذين يبذلون أكثر جهودهم ونشاطهم من أجل أن تحقق النجاح والاستفادة الكبيرة. فيما تشهد هذه المدارس هذه الأيام القيام بعروض كشفية، وكذلك القيام برحلات ميدانية، فيما تتواصل الزيارة الميدانية من قبل الأخوة مسؤولي المحافظة، وأيضا الأخوة وكلاء المحافظة ومدير عام مكتب التربية والتعليم المحافظة ومدراء المديريات ومدراء مكاتب التربية. وللتعرف عن سير برنامج النشاط الصيفي بمديرية مناخة حراز، تلك المديرية السياحية الجميلة والتي تشهد نهضة تنموية في جميع المجالات المختلفة، وأيضا تنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة. وللتعرف عن سير برنامج الأنشطة الصيفية، كيف يسير هذا البرنامج وتقييم النشاط الصيفي، نتعرف عليه من خلال حديث الأخ المجاهد العميد منير حاشم الكبسي، مدير عام مديرة مناخة، رئيس المجلس المحلي، والذي يسلط الأضواء حول ذلك قائلا:
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. في البداية نرحب بالإخوة إذاعة صنعاء، الإذاعة التي تمتاز بالتواصل والنزول الميداني واللقاءات التي لها ثمرة لدى الإخوة المستمعين، ونرحب بالإخوة المستمعين الكرام جميعا في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية، ونقول أهلا وسهلا بالجميع. وفي هذا اللقاء نوضح للجميع أهمية المدارس الصيفية وأيضا استمرار الأنشطة فيها على وتيرة عالية بقد الاهتمام الذي تهتم به القيادة الثورية ممثلة بالسيد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي، وكذلك القيادة السياسية ممثلة بالمشير بالرئيس الجمهورية رئيس المجلس السياسي المشير الركن مهدي محمد علي المشاط. وهذه الوتيرة أتت ممزقة من قول الله سبحانه وتعالى: وقل ربي زدني علما، وكان لها الثمرة المرجوة في الميدان. فعلى مستوى مديرية مناخة نضع الأخوة المستمعين على الأعداد والأرقام التي اندفعت إلى المدارس الصيفية فضل سبحانه وتعالى بجهود حثيثة وبفضل التوعية القرآنية والثقافة القرآنية الموجودة على مستوى المعمورة. فكان إجمالي عدد المدارس في مديرية مناخة المفتوحة 170 مدرسة، وعدد الطلاب فيها 7237 طالبا، وإجمالي عدد المدارس النموذجية 8 مدارس، وعدد الطلاب بالغ فيها ذكورا وإناث طلابا وطالبات 1127، والمدارس الكشفية مدرسة واحدة عدد الطلاب فيها 222 طالبا، بإجمالي عدد الطلاب والطالبات 8622 طالبا. وهذا بفضل سبحانه وتعالى، وهذه الإحصائية ثمرة عظيمة للتوجيهات القيادة والاهتمام المستمر من أجل نزول الميداني والزيارات الميدانية التي قام بها الأخ محافظ محافظة صنعاء السيد عبد الباسط بن الهادي وجميع الوكلاء وجميع المكاتب التنفيذية ومكتب التربية والمعنيين في المحافظة، الذين لا يعلون جهدا عن زيارات كل المراكز الصيفية على مستوى المديريات. وهذه الثمرة لها ثمرتها في الميدان، حيث يكون هناك الاهتمام الكبير بالنشر من أجل أن يكون لديهم مدارك واسعة، وعدم ترك لهم المجال في الانزلاق في الأشياء التي لا تضر، التي تضر ولا تنفع. ولكن هذه المدارس الصيفية جاءت لاحتواء أبنائنا ولزيادة معرفتهم ومن أجل الاهتمام بهم ومن أجل تربيتهم التربية الإيمانية التي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطانا بها الوسام عندما قال: أتاكم أهل اليمن أرقوا قلوبا وألينوا أفئدة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
1: كيف تقيمون يا فندم منير، كيف تقيمون مدى أهمية البرنامج النشاط الصيفي، وأيضا ما هي نصيحتكم للآباء والأمهات؟
2: طبعا أخي الكريم، من خلالكم نوصل رسالتنا للآباء الأعزاء والإخوة الأعزاء من أبناء المدينة وأبناء المحافظة وأبناء كل المحافظات أن عليهم الاهتمام. فهذه الدورات الصيفية لها ثمرة عظيمة على مستوى المجتمعات وعلى مستوى الأبناء الذي تجعلهم وهي التي تجعلهم يلتقون ارتقاء في ثقافتهم وأيضا في تعلمهم وفي كل الجوانب التعليمية، وتبعدهم عن الثقافات المغلوطة، وأيضا تحصنهم من بعض الأشياء الموجودة على والممكنة والمتاحة التي يريد أعداء الله أن يدخلوا من خلالها للتأثير على أفكار الأمة وعلى إيجاد الثقافات المغلوطة وعلى حرف الناس عن هدى الله. فهذه الدورات لها تأثيرها الكبير على مستوى المجتمعات، ومن خلالكم أيضا ندعو ونطلب من جميع آباء الاهتمام والدعم وأيضا دفع بأبنائهم والاستفادة للفترة المتبقية في خلال هذه الفترة من أجل الدفع بأبنائهم ومتابعتهم وزيارات حتى المدارس الصيفية لكي يعلمون ماذا يجري في هذه المدارس من استفادة كبيرة ورائعة على لأبنائنا الطلاب.
1: كان ذلك مستمع الزاه وحديث الأخ المجاهد العميد منير حاشم الكبسي مدير عام مديرة مناخة حراز رئيس المجلس المحلي، والذي سلطنا الضوء حول مجمل أنشطة للدورات الصيفية والبرنامج.

0: أيها الأفاضل، تتواصل المدارس الصيفية أنشطتها وفعالياتها اليومية، ولدينا هذه الرسالة الصوتية من محافظة إب والزميل علي عبد عباد.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من محافظة إب بأجمل وأرق التحايا، ونوافيكم بتقريرنا الإخباري والذي سيتركز حول فعاليات سير الدورات والمدارس الصيفية التي تقام في محافظة إب. هذه المحافظة التي أيضا يوجد بها العديد من المدارس الصيفية في 20 مديرية من مديريات محافظة إب، حيث تشهد هذه المدارس الصيفية زيارات وتفقد من قبل القيادات التربوية ممثلة بالأستاذ محمد درهم الغزالي مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة إب، رئيس اللجنة الفرعية للمدارس الصيفية بالمحافظة، والذي يقوم بصورة مستمرة ومعه القيادات التربوية ومن التعبئة العامة. حيث قال الأستاذ محمد درهم الغزالي مدير مكتب التربية بمحافظة إب حول سير هذه المدارس الصيفية، والذي أيضا كان لإذاعة صنعاء برفقته في عدد من المدارس الصيفية في مديريتي العدين وحبيش وبعض المديريات مثل السبرة وريف إب، حيث قال
2: بالنسبة للمراكز الصيفية في هذا العام هي الأفضل من الأعوام السابقة، والتي أتت حرصا من سيدي ومولاي السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حرصا على تربية النشء تربية صالحة نابعة من كتاب الله ومن هويته الإيمانية في افتتاح المراكز الصيفية واستقبال أبنائنا الطلاب في جميع مديريات المحافظة، حيث وصل عدد طلابنا حتى يومنا هذا إلى 70,000 طالب وطالبة من محافظة إب بسبب 661 مركز في جميع المستويات وفي جميع المديريات. لدينا بعض الإشكاليات خاصة في توفر المعلمين المؤهلين وفي بعض الإمكانيات، لكن الحمد لله الأمور سارية على ما يرام، وفي دعم وتعاون القيادة السياسية واللجنة العليا للمراكز الصيفية في وزارة الشباب وزارة التربية والسلطة المحلية وكافة العاملين. فندمن خلالكم ندعو أولياء الأمور وأبناء الطلاب للالتحاق بالمراكز الصيفية لما لها من أهمية كبيرة جدا في تحسين أبناء الطلاب من الأفكار المغلوطة والمفاهيم الهدامة ومواجهتهم وتحسينهم من الحرب الناعمة، لأن احنا بنواجه هذه الأيام حرب شرسة، هي الحرب الناعمة والحرب الثقافية من الغربيين، فنحاول بكل ما نستطيع أن نثقف أبناء الثقافة الصحيحة يعني نابعة من هويتنا الإيمانية وتحصينهم من كل ما هو سيء ومن كل هذه الأفكار الهدامة ومن الحرب الناعمة.
1: ومن جانب آخر أيضا، ومن مديرية الرضمة إحدى المديريات ذات الكثافة الطلابية والسكانية، والتي أيضا تشهد إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة للدورات والمدارس الصيفية، حيث التقينا بالأخ الأستاذ أحمد العلي مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية الرضمة، الذي تحدث بقوله:
3: أهلا بك أخي علي، وتجربة جميلة صنعاء، وبالنسبة لمديرية الرضمة تقام فيها مدارس صيفية لعدد 30 مدرسة.
4: نعم.
3: وتتوزع هذه المدارس بين مدارس ذكور، 6 مدارس ذكور ويعني مدرستين إناث، ومختلط 22 مدرسة. العاملين في هذه المدارس 86 ذكور و76 إناث، بإجمالي 162 الطلاب يتوزعون الذكور 1416

0: بينما الإناث 1253، والمدارس الصيفية تعمل في مدينة الرضمة بشكل ممتاز.
1: نعم.
0: من أول يوم بدأت فيه المراكز الصيفية، ونحن يوميا في زيارات للمدارس الصيفية برفقة اللجنة التنفيذية بالمديرية، وتقام الأنشطة في جميع المدارس الصيفية، وهناك تفاعل كبير من قبل المجتمع ومن قبل الطلاب في هذه المدارس.
1: نعم، كلمة تحب قولها أستاذ أحمد العلي للآباء، للمجتمع، أيضا للالتحاق بأبنائهم في هذه المدارس الصيفية.
0: نعم أخي علي، أنا أتضمن هذا المكان المجتمع والأهل يدفع أبنائهم إلى المدارس الصيفية، هذه المدارس التي تحصن أبنائهم وبناتهم من الأفكار الهدامة، من الأفكار المغلوطة، فهي تصقل مهاراتهم، وهي تجعل الطلاب يتحصنون من الضياع. فالمدارس الصيفية هي يعني عمل عظيم، وفيها منهج عظيم يحصنهم من الأفكار المغلوطة التي كانوا يتلقونها في الأعوام الماضية أو في العقود الماضية.
1: نعم، ونحن أيضا نتمنى لكم كل توفيق والنجاح.
2: أيضا المستمعين الكرام، وبحديثي مدير مكتب التربية والتعليم رئيس اللجنة الفرعية للمدارس الصيفية بمحافظة إبها الأستاذ محمد درهم الغزالي، ومدير مكتب التربية والتعليم بمديرية الرضمة الأستاذ أحمد العلي، تنتهي رسالتنا الصوتية من محافظة إبها. لكم مني أرقى التحايا والأمنيات، هذه تحياتي علي عبد علي عواد، حتى الملتقى في تقرير وفي نشاط آخر. دمتم ودام الوطن بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: صيفية.
1: نحن نكرر الحث على الاهتمام بهذه الدورات الصيفية، ونحث الأهالي إلى الدفع بالطلاب للمشاركة في هذه الدورات والاستفادة منها.

0: سمعنا الأكارم ونحن نتحدث عن فلسطين وعن النظام العالمي الظالم وعن مجلس الأمن الذي يكيل بمكيالين وعن هذا الظلم الكبير الذي لا يتعرض له إلا المسلمون من أبناء جلدتنا والوطن العربي والشرق الأوسط فقط الذي يتمنون أن يغيرونه ليعيد الطموح لمطامعهم ونهبهم لثروات العرب والمسلمين. هذا لأن للأسف الشديد العرب ظهروا لمدة طويلة حتى اليوم بمظهر الضعف والتخاذل والخيانة والابتزاق، وخاصة أعراب الخليج، أبناء الخليج، أمراء الخليج للأسف الشديد، الذين باعوا القضية وباعوا فلسطين وباعوا كل ما هو غال ونفيس وكذلك المقدس.
1: نعم. رجعت بالذاكرة إلى ما قبل هذه الأحداث، يعني قبل محور المقاومة وقبل أن يكون حتى لمحور المقاومة حتى قناة تلفزيونية واحدة مستقلة، يعني حين كان العدو الصهيوني وعبر أدواته مسيطر على وسائل الإعلام بشكل عام. يعني كلنا دائما كنا بنبصر حالات الضرب والقتل للشعب الفلسطيني، كلنا بنتألم فعلا، بنتمنى يوم من الأيام نوصل للمرحلة التي نحرر فيها فلسطين من أيدي اليهود
0: كان حلما.
1: نعم، كان مقتصر بس موضوع المقاومة في إطار عملية معينة مبرمجة لامتصاص غضب الشعوب، يعني أغنية، كلمة معينة، ماتت قلوب الناس،
0: مظاهرات،
1: أيا كان، يعني أنا أعني في وسائل الإعلام يعني.
0: نعم.
1: بالتحديد كان الجميع خلاص وصلنا لحالة من الخضوع والذل. كنا نتمنى يعني في ذلك الوقت، ليش يعني أنا كنت أقول ليش مثلاً من يكون به جيش من اليمن، جيش من مصر، جيش
0: عربي،
1: ما كانش عندنا الوعي إنه أصلاً هذه الأنظمة هي عميلة، يعني للأسف
0: ما كانش على البال.
1: فعلاً تكشفت الحقائق، مرت الأيام، وبفضل الله سبحانه وتعالى تضحيات الشهداء، المسيرة القرآنية، تنورت الكثير من الأحداث في بالنا. المشكلة مش يعني بفضل الله سبحانه وتعالى هناك من استجاب يعني لهذه المسيرة، المشكلة أنهم زرعوا عندنا مسألة المقاومة في إطار معين فقط. مسألة المقاومة أنه تكون في إطار أغنية، في إطار كلمة، المهم هذه الكلمة لا تتعدى على العدو الإسرائيلي، لا توجه بوصلة العداء لهم. لذلك الآن يعني عندما شاهدنا بفضل الله سبحانه وتعالى هذه النهضة لمحور المقاومة، الكثير ربما بعد التشويه الذي حصل كذا لم ينضم مثلا. لماذا؟ لأنه صورة المقاومة الإسلامية كانت محصورة، أو الدفاع عن الشعوب الفلسطينية والشعوب العربية والإسلامية فقط كانت محصورة بالكلمة والغنية. ثاني شيء كان مسألة الانهزام النفسي الذي تحقق. صحيح. أنه أمريكا قوة عظمى لا تقهر، العدو الإسرائيلي أنه عظموا أنفسهم لدرجة كبيرة، وللأسف بسبب الهالة الإعلامية الكبيرة صدقنا، نسينا وعود الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، ابتعدنا، انفصلنا عن القرآن الكريم، ما كان بش عندنا الثقة الكبيرة الذي تمنحنا هذه الهمة في الحركة، الهمة في أنه وأعدوا، قدموا، فعلوا الذي في باستطاعتكم، وبإذن الله سبحانه وتعالى النصر سيكون حليفنا. بفضل الله سبحانه وتعالى اليوم نشاهد هذه النهضة لمحور المقاومة، الصرخة التي بدأت من جبال مران اليوم وصلت حتى إلى مجلس الأمن ورفعها العدو.
0: نعم.
1: الإسرائيلي بنفسه وهو مغتاظ ومتألم من هذه الصرخة،
0: لأنها
1: فعلا حركت، لأنها فعلا حركت.
0: صحيح.
1: يعني في البداية كان البعض يتساهل، خلاص يعني أنصار الله يسكتوا، خلاص يعني ليش المشاكل، ليش، من باب تجنب، لكن اليوم فعلا بنبصر أثرها في واقع الميدان.
0: صحيح.
1: بنبصر هذا الأثر، كيف إنها أثرت في العدو الإسرائيلي وكيف إنها استنهضت الشعوب العربية والإسلامية. أيضا شعار المقاطعة الاقتصادية من أهم الشعارات الذي يجب علينا أن نلزم أنفسنا. دائما إحنا بنتوجه بالنصح للآخرين، بالنصح للناس، بننسى أن إحنا نلزم أنفسنا، أن إحنا فعلا نجاهد أنفسنا، مهما كانت حاجتنا لشراء منتج مقاطع، مهما كانت حاجتنا لأي منتج أيا كان هذا المنتج، حتى لو ما بله في السوق، يعني أبدا ما بشله هذا المنتج، لسعودي، إماراتي، إسرائيلي، أمريكي، نجاهد أنفسنا أنه
0: ما نشتريش،
1: وبإذن الله سبحانه وتعالى سنجد ثمرة هذه الأعمال، والله سبحانه وتعالى سيجزي الصابرين.
0: بالفعل عندما ذكرت نقطة مهمة، مسألة الانهزام النفسي، في عام 2023 كنت أشاهد خبر طوفان الأقصى، يعني أنا كنت مشغولة بعمل البيت فأستمع
1: مفاجأة.
0: أي مفاجأة، واحد اثنين ثلاثة المقاومة مدريش سوت بإسرائيل. أنا ما صدقتش.
1: أي فعلا
0: كنت أشتعل، يعني معقولة؟ كأنما عاد الأمل من جديد.
1: إحنا
0: عن فعل هذا الشيء. أنا ظننت أنه ما عن فعل شيء، وأنه لا يوم القيامة عن فعل هذا الوضع
1: فعلا.
0: صح أنها شمس الأمل شرقت، صح أن إحنا قدمنا الكثير والكثير من الشهداء بالآلاف
1: حقيقة.
0: خاصة اللي في غزة، ولكن هذا أو هذا الطوفان فعلا
1: الحرية لها ثمن.
0: نعم، وثمنها غالي، ولكن التمكين والعزة والكرامة سينالها أهل غزة وفلسطين عامة
1: بإذن الله سبحانه وتعالى.
2: أهم شيء يوم نحن فيه ليلو علاء بوضع المنطقة، ليلو علاء بوضع المحور. أن أيضا المحور، وإن كنت تحدثت عن هذا في يوم القدس، لكن بدي أختم بالجملتين. استطاعت اليوم في هذه اللحظة التي نحن فيها تعمل هيك مشهد عبر أصعب 10 سنوات في تاريخه، في حياته، هو اللي مر، والتي كانت تستهدف مؤامرات، تستهدف وجود دول، وجود أنظمة، وجود حركات المقاومة. هذا عبرنا. والنقطة اللي بدي أوصل لها لأقول أن صمود محور المقاومة في البلدان المختلفة هو شكل الداعم الأساسي للمقاومة في فلسطين، وشكل اليوم الحامي ووافعة الأساسية للمقاومة والانتصار في فلسطين.

سمعنا الكريم، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام فترتنا النهارية، فترة تحيا اليمن. تقبلوا فائق التقدير والاحترام من فريق فترتنا لهذا اليوم، عددا والتقديم من أماني عامر وأمل إبراهيم، مشرف الفترة طاهر الحرزي، الإشراف العام عبد الرحمن الحمران، من إدارة الأخبار ميسون الروديني، صايم إبراهيم وعبد الرزاق الباشا، من النظم والمعلومات هشام العيزري، من الصيانة سليم عيسى، مكتبات بسام الحمامي، هندسة صوتية أمين السنحاني، ومن الإخراج أسمهان يحيى. إلى اللقاء.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين جماهير الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية والإسلامية وخاصة في الأراضي المحتلة في العام 1948 إلى إحباط مخطط ما تسمى بمنظمات الهيكل المدعومة من حكومة الاحتلال والحملة التي تقودها لاقتحام المسجد الأقصى يوم 15 من مايو الجاري. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم عن استهداف دبابة ميركافا وتجمعا لآليات وجنود العدو الصهيوني في الجنوب المحتل. أصيب جنديان جراء قصف العدو الصهيوني في بلدة كفرة في بنت جبيل جنوب لبنان، واستهدف قصف مدفعي صهيوني بلدة حبوش والنبطية والفوقة وزبدين وميفيدون. استشهد 5 إيرانيين إثر إطلاق القوات الأمريكية النار على قاربي بضائع يعودان لمواطنين كانا في طريقهما من منطقة خصب على السواحل العمانية نحو الشواطئ الإيرانية. أوضح رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قلبيف اليوم أن الولايات المتحدة وحلفائها هي من عرض أمن الملاحة البحرية ونقل الطاقة للخطر من خلال انتهاكات وقف إطلاق النار والحصار. شدد السفير الروسي لدى النرويج نيكولاي كورتشنوف اليوم على أن حلف شمال الأطلس الناتو يجري مناورات على سيناريوهات الحصار البحري والاستيلاء على منطقة كاليغراد خلال المناورات. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما أوجب الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة لتحفظ للفقراء إنسانيتهم وكرامتهم، فلا تمنع عنهم هذا الحق بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
4: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

0: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقام محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في حديث طويل للرسول صلوات الله عليه وعلى آله عن القرآن، حينما أخبر أن فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هناك عبارة مهمة أطلقها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله ليبين أهمية العودة إلى القرآن والتمسك به هدى الله في القرآن، لكي لا تضل الأمة وتنحرف بسوء نية أو بحسن نية. تلك العبارة الهامة التي أطلقها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله هي قوله: ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. لا يمكن أن يحصل الإنسان على الهداية من خارج القرآن وهو بعيد عن القرآن وعن منهج القرآن. إذن لابد للإنسان أن يعود إلى القرآن، لأنه لا ضمانة غير القرآن، خاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه التضليل والتزييف والتحريف ولبس الحق بالباطل. فهنا أهمية كبيرة جدا في العودة إلى القرآن ووفق سنة الله سبحانه وتعالى في الهداية. في حديثنا عن الولاية الإلهية المهمة التي يجب أن يتمسك بها المؤمنون لينجو من الضلال وينجو من الانحراف وينجو من التزييف والخداع واللبس، وينجو أيضا من الولاية لأولياء الشيطان، لابد من العودة إلى القرآن الكريم. لأنك عندما تعود أنت كمسلم إلى القرآن لتهتدي به وتمشي على ولاء صحيح لمن بينهم الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك هو الكفيل بأن يعرفك الله بهذه الأعلام من خلال هداه وبتوفيقه، فيكشف الله سبحانه وتعالى للإنسان من خلال الهدى ومن خلال الواقع من هم الأعلام الوهميين الزائفين، ويفضحهم عندما ينتصبون هنا أو تصرخ منهم أمريكا هناك. لأنه كما تحدثنا في حلقات ماضية، يستطيع اليهود والنصارى أن يزيفوا على الناس الولاء، أن يصنعوا للناس أعلام وهميين، أن يجعلوا هناك من يتحرك باسم الدين لكنه يخدمهم ولا يخدم دين الله ولا يخدم الأمة، يحاول أن يتمسك بالشعائر الدينية ويتشدد فيها، لكن عندما يكون هناك موقف أمر بمعروف ونهي عن منكر وجهاد في سبيل الله للطغاة، وذلك الذي يدجن ويحاول أن يجعل الأمة تسكت وتخضع لأعداء الله. فالولاية الإلهية تحمي الإنسان من اللبس وتحمي الإنسان من الولاء المنحرف الذي قد يكون أحيانا بحسن نية. أيضا من أهمية الولاية الإلهية أنها تحصن الإنسان من الصدود الأخلاقي. أعداء الله من اليهود والنصارى ووليهم الأكبر الشيطان يركزون على إبعاد الناس عن المبادئ وعن القيم وعن الأخلاق، وبقدر ما يتمكن هؤلاء الأعداء من إبعاد الناس وإبعاد الأمة عن المبادئ المهمة الضامنة الحيوية في الدين، المبادئ الأساسية الأسس الهامة وعلى رأسها مبدأ الولاية، بقدر ما تغيب أيضا القيم الإيمانية من ساحة الأمة ينتج عن ذلك فراغ، وعندما يكون هناك فراغ يأتي الصهيوني والأمريكي ليملأ ذلك الفراغ، بمعنى أن الأعداء يتجهون، وخاصة في هذه المرحلة في هذا الزمن، يتجهون إلى تفريغ الإنسان المسلم من مضمونه الإنساني ومضمونه الإسلامي، مضمونه القيمي والأخلاقي، ومضمونه المبدئي في مبادئه الأساسية، يفرغونه تماما حتى يصل الإنسان إلى أن لا يهتم بالقيم ولا بالمبادئ ولا بالأشياء الأساسية في دين الله، فعندها يصبح الإنسان مفرغا، لا مبادئ تحكم مسيرة حياته وتمسكه في اتجاه ثابت وصراط مستقيم، ولا أخلاق تضبط تفاعلاته وتوجهاته ومواقفه، ولا قيم تصلح معاملاته وسلوكه وتصرفاته، ولا وعي يصحح رؤيته ونظرته وتقييمه وأفكاره ومعارفه. عندها كيف يكون الإنسان؟ بدلا من أن يكون إنسان مستنير مبصر واعي ناضج راشد فاهم، يصبح إنسانا ضالا تائها جاهلا، يصبح إنسانا ساذجا قابلا للتأثير بالتضليل، ومهيئا لأن يطوعوه ويقودوه إلى حيث شاءوا وأرادوا. كل ذلك نتيجة ماذا؟ نتيجة الفراغ الذي خلفه غياب هذه المبادئ داخل هذه الأمة التي يفترض أنها أمة النور، أنها أمة القرآن والهدى، يفترض أن لديها من النور ما يبدد الظلمات، لديها من الحق ما يزهق الباطل، لديها من القيم والأخلاق ما يجعل منها أمة عظيمة متميزة ولها دور بارز ومؤثر في واقع الحياة، ما يجعل منها أمة عظيمة متميزة ولها دور بارز ومؤثر في واقع الحياة. والمتأمل يجد أن من أهم العوامل التي ساعدت الأعداء على النفوذ والاختراق لواقعنا هو غياب المبادئ الرئيسية في الإسلام، لأن في الإسلام مبادئ أساسية وهناك تفاصيل، فغياب المبادئ الأساسية أسس لانتشار حالة الفوضى والانفلات، انفلات في الولاءات وأيضا في تلقي التوجيهات وفي أخذ الأفكار والقناعات. أصبح الإنسان يأخذ أفكاره من الإنترنت من أي مكان، لا يركز أنه قد يضل بحسن نية، قد ينحرف، قد يخدع، هناك تلبيس، هناك تضليل رهيب يأتي بصورة جذابة وبصورة مقنعة. فغياب المبادئ الحيوية في الدين من واقع الأمة خلف فراغا روحيا وفكريا وأخلاقيا كبيرا، ذلك الفراغ أتاح للعدو استغلال الكثير من تلك الذهنيات الفارغة والمفتوحة، لأن ذهنيات الكثير من أبناء الأمة هكذا أصبحت مفتوحة لكل ما يأتي، مثل الصحن اللاقط الذي يلتقط كل الذبذبات. جاء الأمريكيون والإسرائيليون وأيضا عملاؤهم ليملأوا تلك الأفكار الفارغة وتلك الذهنيات الفارغة بتصورات مغلوطة بأفكار مغلوطة، فتحولت ساحتنا الإسلامية الداخلية إلى بيئة مكشوفة مفتوحة للأعداء، يضربوا فيها الأخلاق، يضربوا أخلاق أبنائها ويبعدوهم عن القيم الفطرية، وأيضا أتيح لهم المجال لينفثوا سمومهم وأباطيلهم، حتى جعلوا من البعض فريسة سهلة يصطادونه بكل بساطة ويدفعون به في أي موقف ويحركونه تحت أي عنوان. توصل الحال إلى ذلك الذي حذر الله سبحانه وتعالى منه، واقع الخبل لا يألونكم خبالا، حتى وصل الحال أن يجند الأمريكي الآلاف من أبناء الأمة تحت عناوين سياسية أو تحت عناوين دينية. ويسخرهم في قتال أبناء الأمة وفي ضرب الأحرار من أبناء الأمة. وبالتالي فأمام هذا الكم الهائل من الإفساد ومن التضليل الذي يمارسه العدو الأمريكي والصهيوني على الأمة، نجد أن هناك منظومة من المبادئ والقيم والأخلاق في مقدمتها مبادئ حيوية هامة كمبدأ الولاية القرآني الذي يضمن وحدة الأمة وتماسكها من البعثرة والتفكك والضياع والشتات، ويحمي الأمة من أكبر عملية اختراق تعاني منها، ويحصنها من الفساد الأخلاقي كالشذوذ، ما يسمى بالمثلية الذي يحاول العدو نشرها بكل وسيلة حتى بالضغط السياسي، وأيضا المخدرات والزنا وغيرها من المفاسد والرذائل التي ينشرها الأعداء وينفثونها إلى داخل مجتمعاتنا. وبالتالي فإن المبادئ الكبرى في الدين وعلى رأسها مبدأ الولاية يحفظ الإنسان من الانحراف والفساد الأخلاقي والتضليل الثقافي، لأنه يكون للإنسان رجوع إلى الله وارتباط حقيقي بالله وارتباط حقيقي برسول الله وارتباط حقيقي بأعلام الهدى أعلام الحق الذين يعيدونه دائما إلى الله ويعيدونه دائما إلى هدى الله سبحانه وتعالى، إلى القرآن، إلى الإسلام، دائما يعملون أشبه ما يكون بعملية حفظ وتحصين وحماية للإنسان من فيروسات الضلال، فيروسات الفساد، فيروسات الاختراق التي يأتي بها الأعداء لاختراق الأمة من الداخل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم ذي الخلق العظيم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين، وعلينا معهم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 41 إلى 43 من سورة مريم، وهي سورة مكية. والآيات كما سمعنا وأنصتنا تؤكد للناس بأن علاقة الإنسان بربه تعلو على كل علاقاته الأسرية والوطنية، بل إن علاقته بالله هي التي توجه علاقته بالأسرة والأهل والعشيرة والوطن وكل المصالح الدنيوية. ذلك أن الإنسان حين يؤمن بربه ويؤمن أنه المالك المسيطر والمعبود المحمود وحده، فإنه يمضي في حياته منطلقا من أن حبه لله يفوق كل حب، حتى الآباء والأبناء والأموال والديار. إنه لا شك يفي بعهده مع الله ويتبع هدى الله ويذعن لأمره ويهتدي إلى صراط سوي في كل معاملاته وعلاقاته. وبهذا فإن من الطبيعي والمنطقي أن لا يخون أسرته ولا عشيرته ولا وطنه، ولا يفرط في عهد صالح مع وطنه وأهل دياره، بل ولا يبدر منه إلا ما ينفع ويفيد، ولا يمكن إلا أن يكون مرشدا للحق وناصحا إلى الصراط السوي. وعليه فإن الخونة للأوطان والعشيرة والأهل إنما هم أولئك الذين يخونون عهودهم مع الله، وهم أولئك الذين لا يتقون الله ولا يذكرونه. وبهذا ندرك أن إبراهيم عليه السلام في حواره الحنون مع أبيه وفي نصيحته الصادقة له إنما كان يريد له ما يفيد وينفع، وأشفق عليه مما لا يضر ولا ينفع. يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ إن هذا هو منتهى الحرص على مصلحة أبيه، وأعلى مراحل النصح النزيه، وأروع مظاهر الصدق والإخلاص. إنه يستغرب على أبيه الذي ينتظر منه أن يكون رائدا إلى الحق وأن يكون مربيا إلى الصلاح، يستغرب منه أن يخضع عبدا لما لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر، بل ولا يدفع عن نفسه ضرا ولا يجلب لنفسه خيرا. إذن فإن من يعبده فهو ينحط بنفسه إلى أسفل السافلين، ويتجرد من إنسانيته التي خلقت في أحسن تقويم، فيا له من عمى وخسران وانحطاط وهوان وضلال يتجاوز الحيوان. وهكذا يتضح لنا أن على الإنسان المؤمن حين يدرك مظاهر الفساد في المجتمع من حوله، وحين يتضح له ضلال الناس عن طريق الصلاح وانحرافهم عن طريق الحق، فإن واجبه أن يكشف مواقع الفساد ويبين مكامن الضلال، ويدعو إلى تصحيح المسار ويصدع فيهم بالحق ولا يخاف الأخطار. هذا هو واجب كل مؤمن يدرك الإعوجاج والخطأ. ومن يهتدي إلى الحق ويتضح له طريقه فإن عليه أن يهدي سواه إليه. نعم، إن هذا هو مسلك الشجعان، وهذا سبيل طلائع الإنسان إلى صراط الرحمن، حتى ولو كان ذلك يتعارض مع مصالح آبائهم وأبنائهم وأهلهم وعشائرهم. فإن لم يقم النابهون بهذا بقي الناس في ضلالهم يتخبطون، واستمر الفاسدون والمنحرفون في طغيانهم يعمهون، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أيها الإخوة، هذا بعض ما نقبسه من الآية الأولى والثانية مما حكاه الله عن إبراهيم عليه السلام الذي يصفه الله بقوله إنه كان صديقا نبيا، ولنا أسوة حسنة في إبراهيم الذي جاء ربه بقلب سليم. على أن هناك قبسا آخر نقبسه بإذن الله من الآية الثالثة مما نحن بصدده، هي قوله تعالى حاكيا عن إبراهيم مع أبيه: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ها هو إبراهيم عليه السلام يتقدم خطوة أخرى أجرأ من الأولى، ويدشن مرحلة جديدة أوسع من سابقتها. فهو في المرحلة الأولى يستنكر مسلك أبيه في عبادة ما لا يسمع ولا يبصر واعتماده على ما لا يغني عنه شيئا، لكنه في المرحلة الثانية يرى الناس وأباه في مقدمتهم قد أصروا على خطأهم وضلوا سواء السبيل وأضلوا الناس والجيل معهم. يراهم إبراهيم كذلك في حين أنه يدرك الطريق السوي ويعرف السبيل إلى السلام، ويميز الظلام من النور بما آتاه الله من علم. وهنا يعلن أنه قد أوتي من العلم ما لم يأتهم، وأنه يمتلك من القدرات ما لا يمتلكون. ومن كان كذلك فإن من حقه أن يرشح نفسه لمركز الريادة، وأن يطلب منهم اتباعه ليهديهم صراطا سويا وطريقا آمنا نقيا، وليوصلهم إلى طاعة الرحمن وترك عبادة الشيطان، وليدنيهم من أن يكونوا أولياء لله وأعداء للشيطان، ويقيهم من عذاب الرحمن وفتنة الشيطان. إن هذا الموقف من إبراهيم عليه السلام ليس حبا للسلطة والسيطرة، ولكنه حب للناس، وليس طمعا في المال والثراء، ولكنه طمع في هداية الناس إلى طريق سواء، وليس رغبة في الوجاهة، ولكنه خوف على أبيه ومن معه من المتاهة والضلالة. إذن فهو واجب يقوم به إبراهيم عليه السلام، ومسؤولية يضطلع بها، وأمانة يؤديها، ووفاء بعهد الإيمان والعبودية لله. لقد بنى إبراهيم طلبه من أبيه ومن في شاكلته على اتباعه، بنى طلبه على سبب هام يوجب الاتباع، وهو أنه قد جاءني من العلم ما لم يأتك، وعلل طلبه بعلة ونتيجة نافعة هي أهدك صراطا سويا. وعليه فإننا نفهم من هذا الموقف النبوي الصدوق الصادق من إبراهيم أن اتباع العلماء واجب، وأن من واجب العلماء هداية الناس بعلمهم، ودعوة الناس إلى اتباعهم، وإعلان استعدادهم لحمل هذه المسؤولية بدون أن يطلبوا على ذلك جزاء ولا شكورا. ذلك أنه حين يقود العلماء مسيرة الحياة والناس، فإنهم يهدونهم إلى الصراط السوي، ويوصلونهم إلى شاطئ النجاة والأمان، ويدلونهم على واحات الحب والسلام، وينصبون لهم رايات التقوى والإيمان، ويظللون حياتهم بظل الرخاء والاطمئنان. لقد كان موقف إبراهيم عليه السلام نابعا من أن مما آتاه الله من يقين، ومما آتاه من رشد وتصديق، ومما جاءه من علم وتحقيق. كل هذا أوجب عليه ريادة الناس إلى الحق والرشد، وفرض عليه أن يعلن للمجتمع قيادته إلى صراط سوي، وتحريرهم من عبادة العباد إلى عبادة الله، وإخراجهم من ظلمات

0: المجتمع من حوله، وإن لنا في إبراهيم أسوة حسنة، وإن على الناس المؤمنين أن يقتدوا بهدى إبراهيم الذي جاء ربه بقلب سليم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. اللهم اجعلنا ممن اقتدى بالأنبياء والمرسلين، واجعلنا في أمتهم وفي زمرتهم يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم لأنها جريمة ضد الإنسانية. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها في واقعنا المعاصر، وأبرزها الدرس الأول: الانقسام الداخلي هو أخطر أعداء الوحدة الوطنية. رأينا كيف أنه بعد خروج الأتراك مباشرة فضل أكثر من 12 شخص شيخا يمنيا من شيوخ اليمن في بعض مناطق اليمن، طلب الحماية البريطانية والانفصال عن دولتهم الوطنية بدلا من الانضمام إلى مشروع الوحدة الذي كان يقوده الإمام يحيى في ذلك الحين. هذا يعلمنا أن خطر التمزق الداخلي لا يقل عن خطر الاحتلال الخارجي، وأن بعض النخب المحلية قد تفضل مصالحها الضيقة وحماية المستعمر على بناء دولة قوية مستقلة موحدة، مما يستدعي بناء وعي وطني عميق يسبق أي مشروع تحريري. الدرس الثاني: أن الاستعمار يخلق دمى محلية، عملاء كدمى، ثم يتخلص منها عندما تنتهي حاجته. لاحظتم أنه كيف أن الإدريسي كان أول حكام الجزيرة العربية اصطفافا مع بريطانيا، ومنحوه الإعانات الشهرية والسلاح، واستخدموه دمية طيعة ضد الأتراك من جهة وضد الإمام يحيى من جهة أخرى، لكنهم لما شعروا بضعفه وعدم جدواه تخلوا عنه ودفعوه للجوء إلى ابن سعود، إلى عميلهم الأكبر في ذلك الحين ابن سعود، ثم انقلب عليه السعوديون لاحقا وقضوا على إمارته بالكامل. ما الدرس الذي نستفيده؟ أن من يركب موجة الاستعمار خادما له سينتهي به المطاف مهمشا أو مدمرا، وهذا ما يجب أن يعيه مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في اليمن. فالعملاء أدوات يستخدمون ثم يرمون. الدرس الثالث: بعض الرحالة والمثقفين الذين يحملون أقنعة الوحدة هم في الواقع يعملون لصالح الاستعمار، وأمثلهم في ذلك أمين الريحاني المثقف العربي الشهير والأديب الذي جاء إلى اليمن في رحلة مشبوهة، ويدعي أنه حاملا مشروع اتفاقية بين الإمام يحيى والشريف حسين تحت شعار واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لكنه من المحتمل أنه هو الذي سرب تفاصيل هذه الاتفاقية للبريطانيين ولابن سعود، بل وأصبح بعد من أشد المدافعين عن الملك عبد العزيز في كتبه. من المحتمل جدا أن أمين الريحاني هو الذي ذهب إلى اليمن بدسيسة بريطانية حتى يوقع وبين حكومة اليمن وبين سلطنة نجد، وهذا أيضا نوع من إدارة الصراع الذي كانت تستخدمه بريطانيا حتى تحرض وتوعز إلى عميلها عبد العزيز بن سعود ليقوم بهذه الفعلة وهذه المجزرة الكبرى التي حصلت. الدرس الذي نستفيده هنا أنه لا ننخدع بالشعارات البراقة ولا بالوجوه الثقافية، فبعض المثقفين والمفكرين والنخب والأكاديميين يعملون كأجنحة استخبارية ناعمة لخدمة المشاريع الاستعمارية، وعلينا أولا التدقيق في نوايا ولاءات من يحملون لنا النصيحة. الدرس الرابع: أن القيادة الحكيمة ترفض الإغراءات المالية مقابل التنازل عن السيادة. لاحظنا أن بريطانيا حاولت شراء الإمام يحيى بالإعانات الشهرية التي كانت تقدمها لحلفائها ابن سعود.

0: والشريف حسين ملك الحجاز وكذلك الإدريسي وغيرهم. بينما الإمام يحيى كان يرفض هذه الإعانات الشهرية، وعرضت عليه التقارب والاتفاقيات المالية، لكن الإمام يحيى رحمه الله رفض ذلك وتمسك باستقلال اليمن، ورفض أن يكون تابعا لبريطانيا كما هو شأن الحكام العرب في ذلك الحين. في المقابل الإدريسي مثلا قبل الإعانات البريطانية ولكنه خسر استقلاله، وقبله مشايخ من بعض المناطق في اليمن طلبوا الحماية فخسروا وطنهم. والدرس الذي يجب أن نعيه أن المال الاستعمارية قصير الأجل، أما الحرية والاستقلال فهما الثروة الحقيقية للأجيال. والقائد الذي لا يبيع وطنه بالمال يجب أن يبقى رمزا للأمة في الاستقلال والحرية والكرامة. وكنا قد سألنا في ختام الحلقة الماضية عددا من الأسئلة، وقلنا لماذا كان عبد العزيز بن سعود يبكي على جثث القتلى بعد كل مجزرة، طبعا كما يحكيه مؤرخون الذين يسوقون له ويروجون له. كان يبكي لكن في نفس الوقت يرسل أولئك القتلى الذين بكى لجرائمهم ليقتحموا مدنا جديدة ويرتكبون جرائم أشد. وكيف نجح هذا الرجل في تسويق نفسه كحمامة سلام رغم وحشية جيشه؟ السؤال الثاني، كيف تحول عبد العزيز بن سعود من لاجئ فقير في الكويت إلى الحاكم العربي الوحيد الذي يتقاضى مرتبات وإعانات شهرية من الإيرادات الإمبراطورية البريطانية؟ ما سر علاقته الاستخباراتية ببريطانيا؟ وكيف كانت علاقتهما مع بعض؟ السؤال الثالث، من هم إخوان الغطغط الذين ارتكبوا مجازر عديدة ومنها مجزرة حجاج اليمن؟ وكان يقودهم سلطان بن بجاد العتيبي التميمي، وأخضعوا مدنا عديدة في الحجاز لحكم بن سعود وبارتكاب طبعا جرائم إبادة جماعية. ولماذا ظل بن سعود يستخدمهم في كل حروبه ومجازره ومنها تنومة رغم إعلانه فيما بعد التبرؤ من جرائمهم مرارا، بل وقد قضى على بعض رؤوسهم وزعمائهم؟ وأيضا كيف كان واقع كل من عسير ونجد والحجاز قبيل وقوع هذه المجزرة؟ والواقع أن عسير في ذلك الحين كانت من أراضيها التي كانت من أراضيها أبها وخميس مشيط وتنومة والنماص، يحكمها أحد الحكام والزعماء المحليين زعيم أبها حسن بن عايض العسيري. هذا الرجل ولي الأمر مستقلا بعد خروج الأتراك بعد الحرب العالمية الأولى عام 1918 ميلادية، لكن بسبب نزعة التوسع السعودية في أراضي عسير استطاع جيش بن سعود إخضاعها لسيطرته. ابن عايض هذا لم يبقى مكتوف الأيدي، بل استنجد بالشريف حسين ملك الحجاز واستعاد أبها. فأرسل ابن سعود جيشا من الإخوان الغطغط، هؤلاء الذين كان يقودهم سلطان بن بجاد العتيبي، وأيضا ولده فيصل، فيصل ابن عبد العزيز عام 1340 هجرية، يعني قبيل وقوع مجزرة الحجاج في تنومة بسنة واحدة. هذا الجيش الغطغط بقيادة فيصل ابن عبد العزيز وصل إلى المنطقة في عام 1340 هجرية 1922 ميلادية. طبعا ظفر فيصل بعد معارك طويلة وحامية، ودخل أبها في صفر عام 1341 هجرية في نفس العام الذي وقعت فيه المجزرة. المجزرة وقعت في 17 ذي القعدة، وهذا الدخول لفيصل في صفر 1341 هجرية، فأقام فيها حامية في أبها وعاد إلى الرياض بعد نحو 6 أشهر، يعني مكث صفر وربيع الأول وربيع الثاني وجماد الأول وجماد الثاني ورجب، يعني ربما لم يعد إلا في رجب أو في شعبان. ثم بعد حوالي شهرين وقعت، أو ثلاثة أشهر، شهرين إلى ثلاثة أشهر، وقعت هذه المجزرة البشعة من هذه القوات، قوات الإخوان الغطغط. على كل حال عاد إلى الرياض فيصل بعد نحو 6 أشهر، وهذا يشير إلى العلاقة التي كانت تربط فيصل بجيش الإخوان الغطغط. انتهز بعد عودته حسن بن عايض العسيري فرصة عودة فيصل وخلو الجو له، جمع قوته وعاد الكرة على الحامية السعودية في أبها وأميرها عبد العزيز بن إبراهيم آل سعود. كان يريد الاستعادة لهذه المدينة لكنه لم ينجح، وأخيرا ظفر به الأمير عبد العزيز بن إبراهيم آل سعود واقتاده أسيرا إلى الرياض. على كل حال بقيت بعض قبائل بني شهر من عسير تأنف الخضوع لابن سعود، وكانت تدين بالولاء لشريف الحجاز، فظلت حالة الاشتباك بينهم وقوات ابن سعود من الإخوان بقيادة عبد العزيز بن إبراهيم حتى مرور قافلة الحجيج التي هي موضوعنا وموضوع حديثنا في هذه السلسلة من الحلقات. هذا هو وضع عسير في ذلك الحين. أما نجد وهي تضم الرياض طبعا والدرعية وما جاورهما. وكان في الرياض قد ولد عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل آل سعود عام 1293 هجرية 1876 ميلادية. فر مع أبيه إلى الكويت بعد أن استولى آل الرشيد على حكم نيد، وكان ينزع دوما إلى استعادة ملك نيد، وقد استطاع وهو في العشرينات من عمره أن يستعيد عاصمة نيد وهي الرياض في إحدى ليالي شوال من عام 1319 هجرية 1902 ميلادية، طبعا بدعم مرجح من بريطانيا بالتأكيد لأنه كان أحد رجالها. يعني هذا نرجحه أنه بدأ الدعم له بحكم أنه بريطانيا كانت تريد أن تزرع لها شبكة عملاء في المنطقة حتى يستقر بها المقام في هذه المنطقة من العالم. طبعا ليس معلوما في الحقيقة يقينيا، لم أطلع ما يجعلني أتيقن بهذا الدور البريطاني في هذه الحركة النيدية، استعادة الرياض كعاصمة لحكم آل سعود وطرد آل رشيد منها، لكن المعلوم أن عبد العزيز كان بعد ذلك حليف بريطانيا المفضل، وكان الحاكم العربي الوحيد الذي يقبض إعاناته من الإرادات الإمبراطورية كما تصف ذلك الوثائق البريطانية المفرج عنها. الوثائق البريطانية هكذا تقول، أنه كان الحاكم العربي الوحيد الذي يقبض إعاناته من الإرادات الإمبراطورية، وكان يستلم إعانة شهرية بريطانية بمقدار 5000 جنيه استرليني بالإضافة إلى أسلحة وذخائر، هكذا أيضا تقول الوثائق البريطانية. وكان مؤتمر القاهرة المنعقد بتاريخ 1921 ميلادية قد وضع سياسة عامة وشاملة لإعانات حلفاء بريطانيا من العرب، وقرر هذا المؤتمر زيادة الإعانة لابن سعود إلى 100,000 جنيه سنويا، كان يعطى 60,000 جنيه لكن قالوا نرفع له هذه الإعانة إلى 100,000 جنيه، واقترح مساواة الشريف حسين أيضا بابن سعود باعتبارهما يعني حليفين عميلين كبيرين لبريطانيا. ابن سعود أرسل في 2 أغسطس 1923 ميلادية إلى الهيئات البريطانية يستزيد لهباتهم ويقول زيدوا لي، يقول ادعموني وأنا أضمن لكم أي عمل عدائي للإنجليز. لاحظتم ما هو الدور الذي يقوم به عبد العزيز آل سعود ومن بعده أولاده، يقول ادعموني وأنا أضمن لكم أي عمل عدائي للإنجليز، يعني ادعموني حتى أكون عميلا لكم وأنا أضمن أي تمرد أو تحرر من قبضتكم. ومن طبعا بريطانيا كانت معروفة في ذلك الحين أنها كانت تحتل بعض المناطق العربية. ويقول أيضا لقد أعطيتم أصدقائكم الخونة القابن وأراضي غنية وأنا صديقكم الحقيقي بقيت فقيرا أكثر من ذي قبل، هكذا بهذا اللفظ ذكرت أو نقلت الوثائق البريطانية ما قاله في وثيقة أفرج عنها. طبعا هناك مجلدات عديدة، 7 مجلدات تقريبا بعنوان الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية، وهذا بالإمكان متاح لأي أحد أن يتعرف على ما فيه في الإنترنت، وموجود الكتاب مطبوع. على كل حال ظلت احتياجات وإعانات ابن سعود لدى بريطانيا شغل وثائقها الشاغل، ولهذا كان الإنجليز قبلة ابن سعود عند الملمات، حتى أن المندوب السامي في العراق البريطاني بيرسي كوكس أبرق إلى وزير المستعمرات في يناير 1923 ميلادية يخبره بضائقة ابن سعود المالية. يعني في نفس الفترة التي وقعت فيها المجزرة كان ابن سعود يعاني من ضائقة مالية، وهذا أيضا يفسر الأسباب المادية لدى هذا الرجل وجيشه الذي كان يطمح إلى النهب والسلب. وذكر بيرسي كوكس في هذه البرقية أن ابن سعود مدين بمبالغ كبيرة، وحظه حظ بيرسي كوكس حظ وزير مستعمرات بريطانيا في تلك البرقية على ترتيب سلفة أو قرض بقيمة 50,000 جنيه. وتشير الوثيقة البريطانية أن المندوب السامي اقترح إعطائه المبلغ المرغوب قرضا من قبل أصحاب امتياز النفط. طبعا هناك كانت في ذلك الحين 1923 ميلادية بدت مؤشرات أن هناك نفطا يتدفق في الجزيرة العربية في تلك السنة، وهذا الأمر من المرجح أنه أسال لعاب بريطانيا، فأغدقت أموالها على هذا الحليف العربي الواعد الذي أرضه ستنتج كميات كبيرة من النفط. طبعا تفرد عبد العزيز كما يروي مؤرخه المعجب به الأستاذ خير الدين الزركري بين أقرانه، يقول بمزايا أهمها المفاجآت تصبيحا أو هجادا، يعني يفاجئ أعدائه بمعارك الصباح تصبيح يسميها، أو الهجاد الذي تكون في المساء الهجدة أو الهجاد، يقول أو من حيث لا ينتظر عدوه الهجوم، وكان يعتمد على الاستخبارات قبل الملاقات، فقلما أغار على أرض يجهلها أو ليس له عين فيها يبعث إليه بأخبارها، ويكثر من الاحتياط إذا هم بالزحف، ويفترض في خصمه من القوة أضعاف ما هو فيه. هكذا يصف خير الدين الزركري ملكه المعجب به عبد العزيز بن سعود. طبعا يبدو أن في هذا الوصف مبالغة، يقصد بها محاولة صنع هالة حول شخصية ابن سعود، ولكن في نهاية المطاف وفي المحصلة كان ابن سعود عميلا لبريطانيا، يكفي هذه موبقة له حتى آخر الدهر. أما نجد وعلاقتها بالأشراف في الحجاز، فكانت نجد ابن سعود وحجاز الأشراف تتنازعان واحتي الخرمة وتربة. هذه منطقة الخرمة وتربة تقع في المنتصف ما بين منطقة نجد ومنطقة الحجاز. أهل الحجاز يدعون أن الخرمة وتربة منهم وتعود لهم، بينما أهل نجد يقولون لا، إنها لهم. فلذلك كان هناك نزاع مستمر، وحصلت اشتباكات أدت في نهاية المطاف إلى أن انقض جيش ابن سعود بقيادة سلطان بن بجاد التميمي العتيبي حاكم هجرة الغطغط، وسنتعرف على هذه الهجرة، لكن ضعوا في الاعتبار أن هذه الهجرة أو هؤلاء الغطغط هم الذين قتلوا حجاجنا في تنومة. سنعرف من أي قبيلة هم، كيف تربوا، لماذا سموا بهذا الاسم، وإلى آخره. هذا الجيش الغطغط، جيش ابن سعود، وكذلك جيش الشريف الوهابي، طبعا من الأشراف لكن كان قد اعتنق الوهابية، وهو خالد بن لؤي حاكم الخرمة، انقض جيشهما على جيش الشريف حسين ملك الحجاز على مقربة من تربة. فمزق هناك جيش الشريف حسين بتاريخ 25 شعبان 1337 هجرية الموافق 1919 ميلادية. وكالعادة فإن عبد العزيز بن سعود لم يملك بعد أن رأى جثث القتلى كالتلال، هكذا تقول رواية مؤرخي هو، أنه جثث القتلى كانت كالتلال، لم يملك إلا أن ترقرق دمع عينيه، على حد قول روايات معجبيه الذين يريدون أن يصوروه بأنه كان رحيما وأنه قلبه رحيم ورؤوف وإلى آخره. ومع ذلك هذا الرحيم وهذا الرؤوف يكلف نفس الجيش، نفس المجرمين هؤلاء يكلفهم، ولم ينفك عن هوى هؤلاء المقاتلين المتوحشين، فيرسلهم مرة أخرى هم بذاتهم لاقتحام مدينة الطائف. وبالفعل تم اقتحامها في صفر سنة 1343 هجرية سبتمبر 1924 ميلادية، طبعا بعد الإيقاع بمجزرة تنومة، بعد ارتكابهم مجزرة تنومة. وانطلق الأعراب يقتلون وينهبون على عادتهم في ذلك العهد، هكذا يقول خير الدين الزركلي. وارتكبت تلك المجازر البشعة، وليس لدى ابن سعود طبعا غير البكاء والتنصل من جرائمهم كما هو في كل مرة. بكاؤه هذا التماسيحي لم يكن له بمانع من أن يكلفه مرة أخرى باقتحام مكة المكرمة، ثم باقتحام جدة، ثم بالاستيلاء على المدينة وغيرهما.
1: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى.
0: والآن نصل إلى فقرة إضاءة على شهداء تنومة. الشهيد الأول دحان بن صالح أبو سالم من محل الظهار عزلة ردمان مديرية بني العوام محافظة حجة. الشهيد الثاني راجح سعد يحيى أبو حروب، كان عمره 50 عاما من الشاحرية المحوي. الشهيد الثالث سعد علي ناصر حسين صالح زيد فارع الأشموري من قرية حلملم الأسفل عزلة الأشمور أمران، وكان بحوزته 300 ريال فرنسي وحمار وبندق ولم يعد منها شيء. أيضا من الشهداء الشهيدة سعدية حسين زقيل من محل الجرواح صعفان حراز محافظة صنعاء، استشهدت مع أخيها وكان عمرها 35 عاما. أيضا من الشهداء ابن سعدية قسيم، هكذا ورد اسمه، عمره 30 عاما من قرية الزعلاء صعفان حراز محافظة صنعاء. وهذا طبعا كلها نأخذها من أسبابها ومصادرها التي تم تحرير هذه الإفادات، وهي موجودة في ختام كتابنا أو في هامش كتابنا مجزرة الحجاج الكبرى. في ختام هذه الحلقة نسأل هذه الأسئلة التالية: 1- كيف حول ابن سعود جماعات البدو النجدية عبر هجر الإخوان إلى جيش ديني متوحش يذبح الرجال والأطفال والنساء ثم يبشرهم بقصور في الجنة مقابل كل من يقتلون؟ 2- ما حقيقة الدور الذي لعبه هؤلاء في نشر الرعب والتوحش، وكيف استخدمت العقيدة لتبرير أبشع الممارسات؟ 3- لماذا انتهى بهؤلاء التكفيريين الأمر إلى أن قتل ابن سعود قياداتهم ودمر حركتهم بعد أن كانوا هم القوة الضاربة في يده التي مكنته من السيطرة على الجزيرة العربية. كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين جماهير الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية والإسلامية وخاصة في الأراضي المحتلة في العام 1948 إلى إحباط مخطط ما تسمى بمنظمات الهيكل المدعومة من حكومة الاحتلال والحملة التي تقودها لاقتحام المسجد الأقصى يوم 15 من مايو الجاري. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم عن استهداف دبابة ميركافا وتجمعا لآليات وجنود العدو الصهيوني في الجنوب المحتل. أصيب جنديان جراء قصف العدو الصهيوني في بلدة كفرة في بنت جبيل جنوب لبنان، واستهدف قصف مدفعي صهيوني بلدة حبوش والنبطية والفوقة وزبدين وميفيدون. استشهد 5 إيرانيين إثر إطلاق القوات الأمريكية النار على قاربي بضائع يعودان لمواطنين كانا في طريقهما من منطقة خصب على السواحل العمانية نحو الشواطئ الإيرانية. أوضح رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قلبيف اليوم أن الولايات المتحدة وحلفائها هي من عرض أمن الملاحة البحرية ونقل الطاقة للخطر من خلال انتهاكات وقف إطلاق النار والحصار. شدد السفير الروسي لدى النرويج نيكولاي كورتشنوف اليوم على أن حلف شمال الأطلس الناتو يجري مناورات على سيناريوهات الحصار البحري والاستيلاء على منطقة كاليغراد خلال المناورات. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
3: وقفة إعلانية.
4: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار الدائري الغربي خط المغرب محطة الأزرق، عمران جوار المعهد الصحي جوار مستشفى الصماد، صعدة منطقة قحزة جوار المركز الوطني لنقل الدم، أب الظهار جنوب مستشفى الثورة مبنى مكتب الصحة والسكان، حجة المدينة جوار مركز الطوارئ، البيضاء مبنى مكتب الصحة المستشفى القديم، الحديدة التحرير جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
5: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
6: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: ما أجمل شمحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
8: ما
7: أجملش يا صنعاء ودارين بجمالها، وصنعاء حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
8: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها، غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها، غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
7: يا عيبتهم والقساء على صنعاء الفاتنة والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن، ويا سعد من حلها.
8: كلام في محله، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: كان الشعر وما زال لسان حال يرسم الموقف بالكلمات، فترى المشاهد تتحرك بين السطور. منذ مئات السنين رسم الشعراء مواقفهم شعرا، وما زلنا نتناقلها إلى اليوم، وما زلنا أيضا نجهل كثيرا من المواقف رغم أهميتها. مواقف أدبية. مواقف أدبية. مواقف أدبية يعرض عليكم مشهدا مصورا في قصيدة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية. مواقف أدبية من إعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأدبي الثقافي مواقف أدبية. طبعا في الحلقة الماضية كنا قد بدأنا الحديث عن واستعراض أبيات القصيدة التي كتبها الشاعر عبد الرحمن مراد، قصيدة غزة وطوفان الأقصى، وقد بدأنا استعراض الجزء الأول منها أو النصف الأول منها بصحبة الشاعر والأديب والناقد هائل عزيزي. اليوم نواصل نستكمل ما تبقى من القصيدة ومن قراءة نقدية لهذه القصيدة أيضا مع الأخ الشاعر هائل عزيزي. مرحبا بكم أخي هائل.
4: أهلا وسهلا بك أستاذ مطيع، وأهلا وسهلا بجميع الأخوة المستمعين والأخوة في طاقم البرنامج.
3: حياكم الله أخي هائل. بداية نستعرض فقط ما كنا قرأناه أو ما كنت قرأته علينا من قراءة نقدية في الحلقة الماضية من إجمال النصف الأول من قصيدة غزة وطوفان الأقصى التي بدأها الشاعر: ماذا أرى شجنا ووجدا ودما على الخدين يندى. والبيت الذي توقفنا عنه غير البيت اللازمة: بدموع أطفال يتامى في العراء حفرت لحدا، ذهب الذين نحبهم وبقيت مثل السيف فردا. خلاصة سريعة للأبيات السابقة لندخل في أبيات اليوم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: السلام
4: على كل من يستمع إلى أثير إذاعة صنعاء وإلى هذا البرنامج الذي نستعرض فيه مثل هكذا قصائد لها مواقف خالدة. طبعا يعني أستاذ مطيع في بادئ ذي بدء أن أتحدث أولا عن القصيدة يعني بخلاصة. نحن تناولنا منها جزئين أو مقطعين، وتبقى هنا مقطعان.
3: نعم.
4: طبعا القصيدة هي للشاعر عبد الرحمن مراد، وهي تتمحور فكرتها حول مفارقة الصمود الفردي التي هي غزة وأبطال غزة ومعاناة غزة في مواجهة هذا الخذلان الجمعي، خذلان الأمة وخذلان العالم. وهي نعم. عبارة عن تراجيديا تتحول فيها الضحية المنبوذة إلى بطل، إلى من يصنع المجد لأمة نائمة. القصيدة هي طبعا تعلمنا كيف انتصار الدم على السكين، وكيف يتحول الطفل إلى بطل يقاوم هذا العدوان المتغطرس والمغتصب والمحتل، بينما يقف الجميع متفرجين دائما وهم العرب أولهم.
3: نعم.
4: طبعا الرسالة التي تحملها هذه القصيدة بشكل عام، سواء في الحلقة السابقة أو في حلقة اليوم إن شاء الله بإذن الله سنتحدث عنها.
3: نعم.
4: موجهة لثلاث فئات: أولا للجمهور بشكل عام.
3: نعم.
4: طبعا أولهم الجمهور العربي، وهي رسالة توبيخ الجمهور العربي والإسلامي، رسالة توبيخ وفضح أيضا في من خلال أبياتها نستقرئ هذا الكلام، أن الشاعر أراد أن يوصل للجمهور فكرة، للجمهور العربي بالذات، للزعماء، للأنظمة، فكرة رسالة توبيخ وفضح طبعا. وأيضا لغزة نفسها، أرسل الشاعر في هذه القصيدة لغزة نفسها رسالة تمجيد وتثبيت. هو يقول لهم: أنتم الجرح المكابر، أنتم من حولتم الدموع إلى انتصار، أنتم من حولتم الدم إلى إلى إلى قوة عظيمة تغلب السكين، لستم وحدكم بهذا المعنى الوجودي رغم خذلان الأمة العربية، أنتم لستم وحدكم، فبقاؤكم مثل السيف. وهنا الاستعارة التي تتضمن البيت، ضمن فيها البيت بتكرار طبعاً.
3: نعم صحيح
4: طبعا. وأيضا للمحايدين، الرسالة الثالثة كانت من خلال القصيدة للمحايدين. القصيدة هنا ترفض الحياد وتضعنا أمام خيار وحيد، أن نكون جزءا، يعني يجب أن نكون، يقول الشاعر كما أراد أن نكون جزءا أو نكون الكل من المقاومين الذين يبقون يقفون إلى جانب غزة. وحينما يتساءل الشاعر في الأبيات السابقة التي تعرضناها في الحلقة الأولى كيف السبيل وإلى ذلك من التساؤلات، يجعلنا شريكا في الجريمة إذا كنا محايدين. فهنا الشاعر أراد أن يكون الجميع مشاركين في المعركة وليس مشاركين في الجريمة بحياده.
3: نعم صحيح. وأيضا حتى على ذكر الحياد، حتى وهو يذكر أو يخاطب هؤلاء الذين يقولون أو يحاولون أن يظهروا أنهم محايدون، هم في الأساس حيادهم هذا هو شراكة مع العدو.
4: نعم.
3: بعلم أو بدون.
4: يقول لنا الشعر. نعم.
3: صحيح. طيب نبدأ مع المقطع الثالث في هذه القصيدة، وكما ذكرنا أيضا، كما ذكرت أنت أخي هايل في الحلقة الماضية، أنه يقتبس من أبيات الشعر الجاهلي ومن قصائد لشعراء كبار في الشعر الجاهلي، وبعض الأبيات حتى تناص بنفس النص. هنا يقول: قومي إذا عطش الوليد تنمروا حلقا وقدا، عزفوا نشيد سلامهم وتفيقهوا شجبا ووعدا. هنا وكأنه أيضا اقتباس من الشعر القديم: قومي إذا عطش اللواء. كيف تقرأ هذين البيتين المدخل في المقطع الثالث؟
4: نعم أستاذ مطيع، هو هنا يقول: قومي إذا عطش الوليد تنمروا حلقا وقدا. وهذا لهذا البيت هو معنى ظاهري ومعنى باطني أو معنى ضمني.
3: نعم.
4: طبعا هذا البيت هو يرتبط بالبيت التالي الذي قرأته أنت، وأيضا بالبيت الثالث الذي سنأتي إليه هو البيت الرابع.
3: نعم.
4: من هنا هو يبدأ: قومي إذا عطش الوليد تنمروا حلقا وقدا. فهل هذا المعنى الظاهر حسب ما أراه أنه الشاعر أراد هنا أن يقول حين يعطش الأطفال خاصة في غزة مع هذا العدوان وهذا الحصار، تمام؟ يبدأ الناس يتمنطقون حلقهم كما كانوا يتمنطقون حلقهم في الجاهلية أو في عصر صدر الإسلام أو في عصر الإسلام للحرب، يتجهزون بالدروع ويتسربلون أيضا بالقد، يعني وكأنهم يركنوك على أنهم سيحاربون معك. قومي إذا عطش الوليد تنمروا حلقا وقدا. وهنا خطاب شديد السخرية، يعني هم ما والله ما تنمروا على حلق ولا قد ولا حاجة، تمام، ولكنه خطاب شديد السخرية أيضا للأنظمة العميلة، وأيضا أنه وقت الحاجة لا يجدهم، هذا هو معناها الضمني، بأقصى، ولكنهم يواجهون بأقصى درجات الوحشية بالتنمر بالسلاح وكذلك. طبعا هذا الطباق الإنساني والطباق العسكري كناية عن الاستعداد الحربي، ولكن للأسف هنا البيت يضع السخرية. ثم يقول: عزفوا نشيد سلامهم.
3: نعم.
4: يعني نشيد سلامهم وتفيهقوا شجبا ووعدا، يعني في المقابل وسط هذه الوحشية التي يقابلها أبناء غزة والتي يعانون منها والتي تفرض عليهم وسط هذا الصلف وأمام هذا الصلف وأمام هذا التغطرس وأمام هذا العدوان، يعزف قادة العالم العربي، أنظمة العالم العربي، الأمة العربية وخصوصا في الخليج وهذه الأنظمة، يعزفون سلامهم، عزفوا نشيد سلامهم وتفيهقوا شجبا ووعدا. لم يكن من هذا الكلام كل الذي وعدوا به أو الذي تحدثوا عنه، إلا نعم. أنهم فقط هنا يدينون
3: الشجب والإدانة
4: ويشجبون نعم وينددون طبعا. وهنا في هذا البيت الشاعر يضعنا ويوضح المسرحية السياسية، تمام. عزفوا نشيد يعني يصورهم كموسيقيين، خلاص أصبحوا هم من ينادون للسلام وخلاص هنا تكمل كلمة تفيهقوا. كلمة يعني فريدة هنا طبعا، تدل على الثرثرة على الزيت، يملؤون أفواههم بالكلام الفارغ، السلام أصبح مجرد نوتة موسيقية، تمام.
3: نعم، المتفيهق هو الذي يملأ فمه بالكلام، بالكلام الزائد. يعني هنا يعني اقتباس من حديث عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله، المتفيهقون، المتفيهق هو المملوء اللي فمه مملوء بكلام بدون فائدة، بهذا المعنى ورد في الحديث. قمم الأشاوسي قد ترى غير الوغى حلما ووردا، قالوا وقد أزف الغروب تفرقوا رأيا وقصدا، في كل ثاكلة نراهم يحتسون الدمع شهدا. هنا وكأنه يشير إلى أنهم يبكون كالنساء، يعني ما بش منهم أي بادرة إلا أنه يبكي زي النساء.
4: شوف هذا التقديم، هذا الربط بالبيت الذي يليه، قالوا وقد أزف الغروب تفرقوا رأيا وقصدا. أنا أيضا ألاحظ قبل أن أبدأ في شرح هذين البيتين، ألاحظ هنا الموسيقى الداخلية الجميلة التي يستخدمها الشاعر، تفيهقوا تفرقوا، تمام. هنا شيء جميل جدا، وخصوصا حرف القاف الذي له وضع موسيقي مختلف دائما. ننتظر نعود إلى الموضوع. قالوا وقد أزف الغروب تفرقوا رأيا وقصدا، يعني قال هؤلاء القوم، تمام، وقد اقتربت، أعتقد أنه يقول هكذا، نهاية المعركة أو نهاية النهار الذي يرمز إلى المعركة، تمام. تفرقوا في الرأي والوجهة والقصد، يعني تأكيد على تشتت الأمة،
3: والأمة قد وصلت إلى
4: دائما هي لحظة النهاية أو لحظة الحسم، لحظة الخطر، لحظة، تمام.
3: نعم.
4: وهنا فضح الجمع، إنه تفرقوا بلا قرار، وهو تظهير للخذلان، وكأنه يريد أن يقول لنا هذا خذلان مزمن، يعني كأنك مرض مزمن ملازم، خذلان مزمن.
3: الله.
4: حين يحين وقت الفعل لا يصبح هناك رأي واحد ولا قصد واحد، بل آراء متفرقة ووجهات متباينة،
3: حتى وقد اقتربت الهزيمة. يعني عندما يقول وقد أزف الغروب، يعني قد الهزيمة. نعم. الهزيمة ظاهرة، يفترض أنكم تتجمعوا، لكن حتى وهم يرون الهزيمة ظاهرة أيضا التفرق والشتات هو ديدنهم.
4: نعم طبعا، أستاذ مطيع، الغروب هو دائما يشير إلى فوات الأوان.
3: صحيح صحيح. نعم. في كل
4: وهذا يوحي بتشرذم الذات، يعني حتى وإن كانت الأمة العربية هي ذات جمعية. نعم. هنا تشرذم، تمام. ثم يقول في كل ثاكلة نراهم يحتسون الدمع شهدا.
3: نعم.
4: نحن ننظر إليهم، هو يقول الآن الشاعر، نحن ننظر إليهم، تمام. في حضرة كل أم يعني فقدت ولدها، في كل ثاكلة الثكلة أو الثاكلة، وهم يتلذذون بشرب دموعها.
3: الله. نعم.
4: وكأنها عسل أو شهد. في كل ثاكلة نراهم يحتسون الدمع شهدا، يعني هذا هو الطبع القذر، الطبع الملازم لما عرف عن العرب وتقابلهم مع المستضعفين من الأمة الإسلامية من أبناء غزة في المرحلة الأخيرة. هنا يقول صحيح. في كل ثاكلة نراهم يحتسون الدمع شهدا، هنا المعنى الظاهر في هذا البيت، و وكأن الشاعر يقول لنا نحن ننظر إليهم في حضرة كل أم فقدت ولدها، يعني في كل أم تبكلت في هذه التبكلة وهم يتلذذون بشرب دموعها، يعني وكأن الدموع دموع هذه التبكلة عندهم عسل.
3: نعم،
4: المعنى الضمني لهذا البيت قمة القسوة واللامبالاة
3: والصهينة، والصهينة بكل
4: قمة القسوة واللامبالاة.
3: نعم.
4: أنهم لا يكتفون بمشاهدة هذه المجازر ومشاهدة هذه المأساة فقط، بل يستمتعون أيضا، يستمتعون بها.
3: نعم.
4: عليها سياسيا وإعلاميا. طبعا هي صورة تجسد التوحش، التوحش الشديد للأسف الشديد يعني، والشفقة الزائفة. نعم
3: جريمة، جريمة عظمى. يعني مش فقط يكتفون بالتفرج أو يكتفون بالحياد، بل يفرحون بالمجازر ويعني بالأطفال الشهداء وبدموع الأمهات الثكالة. في تصوير هذا المشهد بكلمة شهد، بكلمة واحدة صور مشهد عظيم، ومشهد طبعا قبيح عظيم في قبحه. مش
4: نعم، يعني بمعنى أنهم لا يكتفون بمشاهدة المأساة فقط والمعاناة، بل يتلذذون ويستمتعون بها أيضا.
3: ألف الهوانة، ألف الهوانة، وربما كانوا مع العدوان زندا. هنا الصورة الذي هي عدم الحياد، احنا كنا نتكلم انه يعني
4: نعم.
3: اذا عدنتم محايدين كان ربما افضل للأمة انكم تحايدوا ولا هذا الموقف المخزي.
4: نعم. ألف الهوانة وربما كانوا مع العدوان زندا. هؤلاء هذه الأمة، هؤلاء القوم تعودوا الذل والهوان حتى اصبح يعني مألوف لديهم، يعني اصبح شيء طبيعي جدا اعتيادي. بل ربما كانوا يدا مساعدة لها حينما قال زندا، يعني وساعدا للمعتدي وللمحتل وللإسرائيلي وللأمريكي وللعدوان نفسه. طبعا هذا البيت ينبهنا إلى شيء، يعني إلى شيء مهم جدا أستاذ مقيم، هو تجريم الصمت والتطبيع.
3: صحيح.
4: هذا البيت ينبهنا إلى تجريم الصمت والتطبيع. الهوان ليس مجرد حالة عندهم كما يوضح لنا الشاعر، بل يقول لنا الشاعر أن هذا الهوان وهذا الذل هو طبيعة مكتسبة ألفوها، والأخطر أنهم ليسوا محايدين بل شركاء فعليون في الجريمة. هم زند العدوان يعني بعد كلمة ربما، ولكن بالفعل هناك الكثير من المطبعين وهناك الكثير من الذين يقولوا من حايد هنا فهو مشارك في الجريمة، ما بالك بالمطبع فهو زند هذا العدوان.
3: صحيح. صحيح.
4: نعم.
3: طيب البيت الذي يختتم به كل المقاطع، ذهب الذين نحبهم وبقيت مثل السيف فردا، فقط للتذكير بما تحدثت عنه في الحلقة الماضية.
4: نعم، سنتحدث عنه في آخر القصيدة.
3: نعم. طيب ننتقل إلى المقطع الرابع والأخير في هذه القصيدة الذي بدأه: اليوم خمر في غد هل يبذل الأعراب جهدا. هنا
4: يعني بمعنى أستاذ مطيع أن أول ما قال الشاعر أو حسب ما روي اليوم خمر وغدا عمر،
3: عن امرؤ القيس طبعا،
4: كان عاده لا بأس، لكن يقول لك اليوم خمر في غد، اليوم خمر في غد هل يبذل الأعراب جهدا، يعني أعتقد أنه يجوز عليه خمر على طول بمعنى ما يقول الشاعر.
3: طبعا هو عفوا أخي هايل، نعود إلى امرؤ القيس وهو الشاعر الجاهلي المعروف الذي قال اليوم خمر وغد أمر، عندما جيء له وهو في قمة نشوته من الخمر، أخبروه عن مقتل والده، قال اليوم خلونا نرتاح نفتهن وبعدين يوم ثاني بعد ما صحى راح وقاتل وانتقم لوالده. لكن
4: هو يقصد الشعر انه أيوة من زمان.
3: ايوه هذا
4: الان لعد باقي اليوم اللي تجلس على خمر على طول،
3: يعني ايوه في سكره دائمه، حتى لم يعملوا ما لم يقوموا بما قام به الشاعر الجاهلي انه انتقموا يوم ثاني.
4: نعم.
3: جالس في
4: يعني
3: سكره،
4: يعني بمعنى انه الشعر شوف اقتبس هذه العبارة اليوم خمر ثم بعدها في غد تساؤل هل يبذل الأعراب جهد، هذا التساؤل يحمل الإجابة داخلها. طبعا
3: الله.
4: لا
3: أيوة.
4: طبعا الإجابة هي لا يمكن أن يحمل الجهد، يعني
3: نعم.
4: هنا قال فهل سيبذلون غدا في سبيل في سبيل الله في سبيل هذه القضية أي جهد.
3: نعم.
4: تمام.
3: ما فيش.
4: طيب. اختزل المعلقة والشاعر هنا في شطرها الأول. تمام.
3: نعم.
4: ويريد أن يقول لنا أن العرب اختزلوا الشطر الأول الذي هو اليوم خمر وتجاهلوا الشطر الثاني الذي هو غدا أمر.
3: أيوة. لأنه
4: يبذلون جهدا. هذا الاستفهام جوابه محسوم بالنهي. يعني جوابه
3: صحيح.
4: إنهم يعيشون في نشوة دائمة. يعني صورة بليغة بذاتها تعكس حال الترف والهروب من المسؤولية. تعكس أيضا قمة ضخامة هذا الخذلان.
3: نعم. طيب هنا في البيت التالي يعني نجد تركيب شعري ربما غريب إلى حد ما، لا أدري هل توافقني. قف حيث أنت مكابرا، لا لا تغى أرجوك إهداء. تغى طبعا مكتوبة بين قوسين وبعدها نقاط، يعني لم تكتمل الكلمة كأنها.
4: نعم. وطرحها كذا أولا لاستقامة الوزن، ولكن هنا هذا طرحه تساؤل للقارئ. هنا لا لن تغى، لا لا تغى، يعني قد يكون لا تغادر، قد يكون لا تغى،
3: لا تغامر، ربما لا تغامر. هم بيقولون احنا نقوم بمغامرات.
4: نعم.
3: هذه مغامرات اللي بتقوموا بها انتم، بتغامروا. هل
4: نعم. هنا يقف الشاعر صامدا في قمة التحدي، ثم يعني يقول ربما يشارك هنا حينما يشارك بالكلمة المذكورة تغى، يعني لا تغامر كما قلت عنه. تمام. فينحاه بحدة، لا تغامر، أرجوك إهدى. ثم يرجع بلطف، أرجوك إهدى. تمام.
3: نعم.
4: هذا الحوار الداخلي أو الحوار النفسي. تمام. تمام. هنا حينما يقول الشاعر استد متأكد حيث أنت مكابر، لا تغامر، أرجوك إهداء. وتشير إلى فعل مرفوض تماما لا يمكن حتى إكماله، تلك الدماء. ثم بعدها لنفهم هذا السياق من البيت الذي يليه، تلك الدماء قنابل ومدافع
3: يورثنا حمدا. نعم. كأنه هذا البيت قف حيث أنت مكابرا لا تغى أرجوك إهداء، وكأنه بيت في المنتصف يصح، وربما هكذا من القراءة أنا أقرأ، يصح أن يكون تابعا للبيت السابق حيث المتخاذلين لا تغى.
4: تثبيط. نعم.
3: تثبيط. أيوة. وربما يقصد به الانتقال إلى البيت التالي، لا تغادر، قف مكابرا لأن تلك الدماء قنابل، كأنه يصلح أن يكون تابعا للبيت السابق أو مقدما للبيت التالي.
4: نعم. القصيدة عميقة جدا وتحتاج إلى تأمل كثير، يعني وتأمل واسع، لكن نعم. نحن ما نراها واضحا، نأتي برؤوس الأقلام حسب قراءتنا المتواضعة.
3: صحيح. أرأيت أمريكا
4: ثم هو يواصل هنا في المقطع الثاني الذي هو الأخير، الذي يقول تلك الدماء قنابل ومدافع يورثنا حمدا. شوف التأثر بالقصيدة العربية التي الشاعر متأثر بكل الشعراء العرب.
3: صحيح.
4: دليل يعني على ثقافة الشاعر العميقة، اطلاعه على الأدب. تمام.
3: صحيح.
4: يورثنا حمدا، أين السبيل، كل هذه كيف السبيل، القصائد حلقا وقد التي نحن طبعا نقرأها في خلال هذه لا يكاد يمر بيت إلا وفيه بصمة من الماضي، بصمة من
3: طبعاً
4: هذه الأفعال.
3: طبعا هو يقف ربما في كثير من الاقتباسات عند قصيدة ليس الجمال بمئزر فعلم إن رديت بردة للشاعر عمرو بن معدي كرب، لأنه هذا الاقتطاع يورثنا حمدا هي من نفس القصيدة ليس الجمال.
4: نعم. وحلقا وقد أيضا.
3: صحيح.
4: قصيدة قديمة نفسها تقريبا.
3: نعم.
4: المهم نحن هنا نتحدث عن معرض الشاعر أن يوصلنا إليه، ما هي الرسالة التي تحدثنا عنه، أنه أرسل رسالة إلى ثلاث شرائح. في البداية تحدثت عن هذا الموضوع، ولكن هنا نشر هذا البيت الذي يقول تلك الدماء قنابل ومدافع يورثنا حمدا، أرأيت أمريكا تقول تزرع الآمال وردة. هنا البيت يقول هنا أن الدماء الذكية التي ليس تسيل هي ليست هدرا. تمام.
3: نعم.
4: هي عطاء قابله الله بعطاء، بل هي في الحقيقة يعني في الحقيقة على الأرض هي قنابل ومدافع قوية، وهي أسلحة مصنوعة من التضحيات ستورث أصحابها وستورث الأمة حمدا وثناء سوف يأتي لاحقا. تمام. وهو التأكيد على فلسفة المقاومة، الدم ليس النهاية هنا، الدم هو الانتصار على السكين، الانتصار على السيف.
3: صحيح.
4: الدم حينما ينتصر على السكين على السيف وتحول إلى سلاح فتاك، تحول الدم إلى سلاح فتاك معنوي ومادي، وهذا الاستثمار هو استثمار للشهادة في سبيل الله. تمام.
3: نعم.
4: الموت هنا يعني أصبح عاديا، ولكن هنا هذا العطاء يقابله الله سبحانه وتعالى بعطاء القتل حينما يقتل في سبيل الله. تلك الدماء قنابل ومدافع يورثنا حمدا. طبعا رأيت أمريكا تقول سنزرع الآمال ورداء، المعنى لا ترى المهزلة. على ترى المهزلة، أمريكا التي تدعي أنها ستزرع الآمال والسلام وردا هي من تقتل وتدمر.
3: صحيح.
4: وهذا أبلغ تصوير للنفاق، أبلغ تصوير لهذا النفاق المنتشر على وساع النار. اسم أمريكا هنا كتبها الشاعر بين قوسين وكأنها لفظ غريب أو جسم مشبوه.
3: نعم.
4: يعني أنا أرى القصيدة أمامي أنه أمريكا هو مكتوبة بين قوسين وكأنه لفظ غريب، يعني هذا دليل أو جسم مشبوه. زعمها زرع الآمال وردة في مقابل الدماء قنابل، يعني من البيت السابق. الفرق واضح، هم يعطون ورود مزيفة، يعني يعطون سلام مزيف. غزة تعطي مدافع حقيقية من دمائها، تعطي انتصارات، تعطي تسطر ملاحم.
3: نعم.
4: تمام. هذا التهكم جملة تزرع الآمال وردة.
3: أيوة، وإحنا بنشوف الواقع على الأرض يقول غير هذا الكلام.
4: بالمعنى فقط. تمام.
3: نعم.
4: يفضحه هنا، فضحه الشاعر بوضعه في سياق دموي، في سياق تدميري.
3: صحيح صحيح. صبرا صبرا نرى العهد الجديد. طبعا يعني وصلنا إلى نهاية الحلقة وربما سنتجاوز المدة. البيتين الأخيرين: صبرا نرى العهد الجديد وما الذي يخفيه، نجدى يا طفل غزة لم نزل رغم الجراح نروم نهدى. هنا الفارق بين البيتين، يعني أو لا أدري كيف تقرأها أنت، تفضل أخي هايل.
4: صبرا نرى العهد الجديد وما الذي يخفيه نجدى. طبعا نجدى هنا ليست اسم تقريبا وإنما حال. ثم
3: نعم.
4: هنا يقول يا طفل غزة لم نزل رغم الجراح نروم نهدى.
3: نعم.
4: طبعا
3: هنا نشوف صورة تركيا على الشيخ.
4: البيتين طبعا أستاذ مطيع، هذان البيتين.
3: نعم.
4: البيتان يعني اصبروا صبرا نرى العهد الجديد وما الذي يخفيه نجدى، فسنرى العهد الجديد القادم إن شاء الله. تمام. وسنرى ما الذي تخفيه لنا هذه لا أدري لماذا هنا نصب نجدة.
3: أيوة أنا أقول لك
4: أنها هي يعني ليس يقصد بها الهضبة أو المنطقة العالية المعروفة في
3: لا
4: زي ما نقول الحجاز ونجد.
3: لا هو
4: على كل حال
3: هو ربما يقصد به
4: الانتقال لهذه النبرة. تمام. يشير إلى مكان بعيد رمزي منه سيأتي الفرق إن شاء الله، وإلى غزة نفسها باعتبارها أرض شامخة جدا. والصبر هنا ليس سلبيا، بل الصبر هو يترتب ما بعده، يأتي البشرى وتترتب عليه أمور كبيرة جدا.
3: نعم.
4: ثم يختم يأتيك لغزة لم نزل رغم الجراح نروم نهدى. نعود يعود هنا لنداء الطفل الفلسطيني، لم نتوقف أبدا رغم كل الجراح عن إرادة العطاء والكرم.
3: نعم. إذن كأنه ما الذي يخفيه نجدة هو ليس بمعناها بالمسمى العلم اللي هي نجد، وإنما بالمعنى النجد أو القمة، أنه رغم بعد الصبر سيأتي العهد الجديد ونحن في القمة ونحن ظاهرون عليهم. الله سبحانه وتعالى يقول دائما أننا سنكون ظاهرين عليهم، والظهور هو أن نكون في الأعلى. فهنا نجد المقصود به المكان العالي وليس وليس اسم العلم، أليس كذلك أخي هايل؟
4: نعم. بالضبط. إذن طبعا تتحدثت لي عن البيت ذهب الذين نحبهم وبقيت مثل السيف فردا. تمام.
3: وهو ختام القصيدة طبعا.
4: البيت في سياقه تمام يعبر عن قمة التضحية وقمة البطولة وقمة رغم أن كل الجميع ذهبوا وبقي هو وحده مثل السيف. السيف هنا حينما يبقى بعد الفارس هو قمة التضحية قمة الصمود قمة الانتصار.
3: إذن وصلنا إلى ختام الحلقة وطبعا كان استعراضا رائعا خلال هاتين الحلقتين من الشاعر والأديب والناقد هائل العزيزي الذي استعرض معنا قصيدة غزة وطوفان الأقصى للشاعر عبد الرحمن مراد. أنا أشكرك كثيرا أخي هائل.
4: شكرا جزيلا أستاذ مطيع ونعمل أنكم قد وفقنا في هاتين الحلقتين وتحياتنا إلى الأخ الشاعر عبد الرحمن مراد وإلى الأخوة السامعين في كل مكان.
3: والتحية لك أيضا. شكرا جزيلا لك. كما نشكركم مستمعينا الأعزاء على حسن الإصغاء والمتابعة. دمتم في أمان الله.

0: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
3: إذاعة صنعاء
4: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
5: جزيرة الأحلام،
6: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
7: ما الخطو يا شيبوب؟
8: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
7: ما بال حذيفة يا شيبوب؟
8: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
9: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
3: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
10: كما انت يعجبك الفشر قوي
11: ألا يا سيلاه،
3: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
12: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
13: البيت المرير والحباب.
14: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
3: من الإرشيف
15: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
3: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
16: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
17: ولمدة نصف ساعة.
3: من الإرشيف
18: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
3: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
19: فالحين ما قال مجلس الأمن.
20: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
19: وأمريكا
20: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.
21: لن أهاب الغدا، لن يمر العدا، لن أهاب الغدا، لن يمر العدا.
3: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
15: تنبوتين

0: هنا صنعاء.
1: هنا صنعاء. إذاعة صنعاء الأصل والقيمة والتراث والتاريخ والصوت الأول والأثير الحي النابض بالوفاء والصدق والحق منذ انطلاقتها وحتى اليوم وللغد. عمالقة مروا من هنا ورسخوا بأصواتهم قيم الحب والعطاء ونشروا الوعي والثقافة وساهموا في بناء الشخصية اليمنية الأصيلة وغرسوا حب الوطن والانتماء، مؤكدين أن إذاعة صنعاء هي كلمة السر الحاضرة في قلوب جميع المستمعين.
0: هنا صنعاء.
2: هنا صنعاء. هنا الجمهورية اليمنية.
3: أخي اليمني أينما كنت وحيثما تكون.
4: سلام من الله عليكم.
5: أهلا وسهلا. مرحبا.
6: وقد طاب اللقاء على الضفة الجميلة.
7: توقفوا معنا لنسمع ضربات هذه الأجراس.
8: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد.
9: يمن الأمجاد يا فخر الزمان.
10: هنا صنعاء.
1: هنا صنعاء.
11: صنعاء.
10: هنا صنعاء رحلة إلى الماضي نستعرض خلالها مسيرة الإذاعة على مدى 70 عاما من الزمان.
1: يجمع تفاصيلها ويرويها
10: عباس علي الديلمي.
1: يستضيفكم على بساطها الأثيري
10: علي أحمد السياني.

0: أصدقائنا، نحن سعداء بتجدد هذا اللقاء معكم، فكم نحن سعداء حين نرحب بكم إلى هذه المائدة الدسمة مما خزنت لنا طبعا مكتبة الإذاعة من مواد وما دونته من أحداث تاريخية وثائقية سنعرف بها الأجيال ماذا حدث في خلال تلك الأزمنة. ولكن قبل هذا وذاك نقول للأستاذ عباس، ماذا قبل 13 يونيو؟ ما هي المؤشرات التي أدت إلى هذا التاريخ بالذات؟
1: في الحلقة السابقة توقفنا عند الإشارة إلى الممحكات التي حصلت بين شطري الوطن وحرب 72. طبعا في هذه الحلقة يمكن أن نستهلها بالإشارة أيضا إلى ما توقفنا إليه، ولكن بالقول إذا احتربت يوما
0: وسالت دماؤها
1: تذكرت القربة
0: وسالت دموعها.
1: فالأخوة في اليمن بعد أن اقتتلوا في عام 72 طبعا كان هناك تدخل عربي ومبادرات عربية وبالذات من ليبيا ومن مصر، فذهب الأشقاء اليمنيون إلى ليبيا إلى طرابلس، وتم التوقيع على اتفاقية طرابلس التي أشرنا إليها. هذه أيضا الحرب كانت من الإرهاصات لحركة 13 يونيو أو انقلاب 13 يونيو، باعتبار أن الجيش يعني تدمر من تلك الحرب. وأيضا بعد في لقاء طرابلس تم الاتفاق على لجان من ضمنها اللجنة الاقتصادية. الجميل أن عندما كان القادة في الشطرين يحتربون أو يقتتلون كانت اللقاءات تتواصل، والأجمل من ذلك أنه لا تشكل حكومة في الشمال أو في الجنوب، لا تشكل حكومة في الشمال إلا وفيها من أبناء الجنوب، ولا تشكل حكومة في الجنوب إلا وفيها من أبناء الشمال، حتى أن بعض أبناء الشمال من تقلد منصب الرئيس مثل عبد الفتاح إسماعيل هو من الجوف، من شمال الشمالي يعني.
0: يعني هي كانت تأتي هذا عفوية
1: شعب واحد مقصودة. شعب واحد، وإنما التقسيم كان مفروض علينا من البريطانيين،
0: يعني الحكومة الذي في الشطر الجنوبي كان منها شمالين وجنوبين،
1: فيها شمالين وجنوبين
0: ومن هنا
1: يعني التلقائية أو ما هو قائم
0: مش تقاسم يعني،
1: كان يجعلنا نتعامل بهذا الشكل. ولكن السياسة المفروضة علينا هي التي كانت توجد الشروخ والحواجز. طبعا كان من أوائل اللجان التي اجتمعت بنتيجة للقاء طرابلس اللجنة

0: الاقتصادية، لأنهم بدأوا بالجانب الاقتصادي كأهم لجنة، وكان ذلك خلال حكومة القاضي عبد الحجري، ورأس الاجتماع القاضي عبد الحجري الذي تم في القصر الجمهوري. أعجبني في هذا اللقاء عندما قال القاضي عبد الحجري: من الجميل أن يكون رئيس لجنة الشطر الجنوبي هو شمالي من ردع محمود عشيش، نائب رئيس وزراء كان، وأن يكون نائب رئيس الشطر الشمالي جنوبي من أبناء عدن عبد الله الأصنج. فكذلك ألقى الوزيران كلمتان: أرى أن نتوقف قليلا لنستمع إلى هذه الوقفة التاريخية أو الاجتماع الأول للجان الوحدة لنستمع.
1: سجل مكانك في التاريخ يا قلم، فها هنا تبعث الأجيال والأمم، هنا القلوب المشوقات التي ائتلفت، هنا الحناء، هنا القربى، هنا الرحم. تلك هي التحية التي أطلقها شهيدنا أبو الأحرى القاضي محمد محمود الزبيري، وهي تحثنا اليوم لانعقاد أول دورة لأول لجنة وحدوية تجتمع في صنعاء من أجل تنفيذ اتفاقية استعادة الوحدة اليمنية. حضرات الأخوة، إنه لحظ حسن أعتز به اليوم أن تتاح لي فرصة شهود افتتاح أول دورة لمجموعة من مجامع العمل الوطني اليمني التاريخي، وإنه لفعل جيد أن يكون رئيس الجانب الجنوبي ابن من أبناء رداع ومعالي الأخ محمود عبد الله عشيش، في حين يكون رئيس الجانب الشمالي ابن من أبناء عدن هو معالي الأخ عبد الله عبد المجيد الأصنج. وذلك لنشهد جميعا ويشهد معنا العالم أجمع أن التجزئة والانفصال ليست هي الأساس في واقع شعبنا، وإنما هي العارض المرضي الزائل. أيها الإخوة الأعزاء، إن الحديث عن الوحدة اليمنية حديث عن وجود النفس، والبحث في أمرها إنما هو نوع من البحث عن وجود الليل والنهار. لقد استعصى إيماننا بوحدتنا على كل قوى الاستعمار، واستطاع اليقين الوحدوي أن يصمد في وجه كل التيارات السياسية التي مرت بالمنطقة حتى جلاء الاستعمار. لقد استعاد شعب اليمن ذاته، وما من قوة في الدنيا تستطيع أن تقهر هذه الإرادة.
2: وبعد أن افتتح القاضي عبد الله الحجري عضو المجلس الجمهوري ورئيس الوزراء الاجتماع بهذه الكلمة، ألقى رئيس الجانب الجنوبي السيد حمود عشيش نائب رئيس الوزراء في الجنوب للشؤون المالية والاقتصادية هذه الكلمة:
3: يسعدني جدا أن تجتمع اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن اتفاقية الوحدة وبيان طرابلس في صنعاء الحبيبة. إننا نؤكد هنا لجميع الأخوان تعاوننا التام والكامل في اللجنة الاقتصادية، إن اليمن في ظل وحدتها قادرة أن تصنع المعجزات وأن تلحق بركب الأمم المتحضرة. إن قولنا هذا ليس نابعا من مجرد إيماننا بالوحدة، ولكنه من خلال إصرارنا على ضرورة تحقيقها. إن هذا الإيمان يجب أن يتوجه نحو تحقيق مضامين الوحدة، وفي مقدمتها إقامة الاقتصاد الوطني المستقل المعتمد على ثروات وخيرات اليمن، مؤكدين مرة أخرى استعدادنا للتعاون والمضي قدما في إنجاز ما اتفق عليه، لكي نضع لبنة قوية في صرح دولة الوحدة قدر اليمنيين المحتوم التي ناضل واستشهد أبناء اليمن في الشمال والجنوب من أجلها، والتي أصبح لزاما على جيلنا اليوم أن يحققها.
4: كان ذلك مستمعي الكرام هو كلمات التي تبودلت بين وزيري خارجية
0: نائب رئيس الوزراء كان محمود عشيش،
4: نعم،
0: وعبد الله الأصنج يبدو كان وزير اقتصاد.
4: وزير الاقتصاد.
0: نعم.
4: إذن تحدثوا في أول لقاء تم بينهم بعد تلك الحوادث التي حدثت العدائية التي حدثت بين ما كان يسمى سابقا الشذرين.
5: أيضا أستاذ عباس نريد أن نتحدث عن شيء مهم. نحن أحيانا نتناسى ونحن في حوش الإذاعة في طبعا بين جنبات هذه المكتبة الوثائقية الدور الأسمى لإذاعة صنعاء في أيضا ما هو دورها؟ كيف كان دور الإذاعة يعني؟
0: كان دور الإذاعة طبعا وحدوي كما هو منذ نشأتها، وأيضا كان الأخوة في الإذاعة يستشعرون مخاطر الاصطدام بين الطرفين، وبالتالي كان لهم تعليقات إلى درجة أنهم جعلوا التعليق الإذاعي السياسي يومي،
5: جزء من الخارطة اليومي.
0: نعم، وكان يكتبه كل يوم شخص، ومبرمجه كأنه ضمن برامجنا الإذاعة التعليقات السياسية، ووظفت التعليقات السياسية هذه لما يخدم القضية كونها لدى المستمع تعبر عن رأي شبه رسمي.
5: ليتنا نستطيع أن كان هناك محفوظ لنا في إذاعة الصناعة
0: الكثير والكثير منها موجود. إذن نترك الاختيار للأخ المخرج.
6: أيها الإخوة، إليكم تعليق الإذاعة. عندما يعرف الشعب ماذا يريد ومن أين يبدأ، وعندما تكبر الحقيقة لتظهر نفسها أنها سيدة الواقع، عند ذلك تقهر المستحيلات وتذوب المصاعب. وشعبنا اليمني الذي طال تمزقه وتلاطمت بآماله أمواج الزمن، تارة ينتصر وتارة يقهر، تارة يولد الأمل في قلب مناضليه وتارة يموت. هذا الشعب الذي بدأ قصة نضاله منذ عشرات السنين يعود اليوم من جديد ليقدم الدليل الناصع على دفع حركة الكفاح الطويل، ويواصل الشعب تحقيق إرادته في بناء يمن سعيد بحق وحقيقة، يمن الوحدة والعزة والكرامة، يمن يحس فيه الجميع بالمحبة ويتعاون فيه الجميع للبناء والتعمير لكل أجيالنا القادمة. وعلى بركة الله تستمر الجهود لبناء الوطن، وطن الثورة والجمهورية، وطن يضم كل قلب يمني نزيه يعطي حبه للأرض ولكل ذرة تراب في الوطن السعيد.
4: أصدقائنا، هناك الكثير من الأحداث حدثت، وهناك الكثير من الشواهد بعد تلك الحوادث التي حدثت العدائية التي حدثت بين ما كان يسمى سابقا الشذرين. طيب أستاذ عباس، كأن قادة حركة التصحيح اللي سميت حركة التصحيح 13 يونيو قد أحسوا بخطورة، أو كأنهم أحسوا بأن المؤامرات والدسائس ما زالت قادرة على شق الصف اليمني يعني، ولهذا كانت على ما أشرت أنت بأنها إحدى المؤشرات التي أدت إلى حركة يونيو هي هذه الذي ما كان يقام من حروب بين بين الشذرين. أيضا كنا نسمع أيضا قوة النفوذ القبلي، كنا نسمع تفشي فساد، هل هذه أيضا مؤشرات أدت إلى أو إرهاصات؟
0: نعم نعم، هذه كلها كانت من العوامل التي تعارضت مع طموح إبراهيم الحمدي الشاب الطموح الذي يريد أن يوجد يمنا آخرا أو يمنا جديدا. فمثلا إلى جانب المماحكات التي كانت قائمة بين الشطرين، وأيضا حصل خلاف أيضا من عوامل التوترات عندما تولى القاضي عبد الله الحجري رئاسة الحكومة. هو طبعا كان متشددا دينيا أو بحكم تربيته الدينية، وأيضا حتى يقال أنه اختلف مع القاضي عبد الرحمن الإرياني في بعض الأشياء، ومنها فتح حوار مع اليسار ومع القوى التقدمية في الساحة. إبراهيم الحمدي كان يميل إلى هذه القوى وكان يحاول أن يفتح معها جسور. أيضا حصلت بعض التوترات وبالذات التذمر بعض القادة العسكريين بما فيهم محمد عبد الله الإرياني أيضا ابن أخو يعني
4: كان القائد العام
0: رئيس الجمهورية نعم، وكان على اتفاق مع إبراهيم الحمدي على التغيير. وهذا ما تأكده الكتب والمذكرات، سواء مذكرات اللواء حشد المسوري رئيس الأركان حينها أو مذكرات محمد عبد الله الإرياني. أيضا كان هناك بعض العوامل، ومن ضمنها أيضا كما أشرنا معاهدة الطائف التي وقعها القاضي عبد الله الحجري ومحمد أحمد النعمان مع المملكة السعودية بخصوص الترسيم الدائم والثابت للحدود. هذه أيضا كانت بمثابة القشة التي قسم الظهر البعير، ومما أضطر أيضا أن أيضا كما أشرت أنت النفوذ المشائخي والقبلي. ولهذا كان تلاحظ أن فترة إبراهيم الحمدي يعني كانت جادة في هذا الأمر، وحاولت أن تضع حد نهائي للنفوذ القبلي في شؤون الدولة. وهذا ما توارثه أحمد الغشمي من الحمدي، رغم أنه ابن شيخ وإذا قد نشير إلى ذلك. على كل حال تململت كل الأمور وتراكمت، مما أدى إلى أن إبراهيم الحمدي يتزعم قادة القوات المسلحة، وأعتقد حينها كان نائب القائد العام، وأصدروا بيان باسم القوات المسلحة، وكان بمثابة الإنذار الأول للمجلس الجمهوري برئاسة القاضي عبد الرحمن الإرياني. البيان هذا الذي صدر عن القوات المسلحة حدد الكوامن التي يتذمر منها العسكريون.
4: بيان رقم واحد مستدين
0: لا قبل 13 يونيو. هلا هو جمع العسكريين وأصدروا بيان اسمه بيان القوات المسلحة، ينبه النظام القائم إلى الأخطاء، مثلا التسلط الفردية المحسوبية التي
4: أدت إلى
0: نعم التي أيضا كانت تنسب إلى السلال بعد حركة 13 يعني بعد حركة 5 نوفمبر.
4: هو مسجل عندنا البيان،
0: موجود البيان وأذيع من إذاعة صنعاء، ويبدو أن نفوذ القوات المسلحة حينها كان قويا،
4: كانت قوية.
0: وأيضا كان الأستاذ أحمد دهمش وزير الإعلام على صلة وثيقة لإبراهيم الحمدي وبالقادة العسكريين الذين أصدروا هذا البيان.
4: أحمد دهمش وزير الإعلام.
0: نعم. لنستمع إليه من إذاعة صنعاء بيان القوات المسلحة قبل حركة يونيو. نستمع.

أيها الإخوة، في هذه المرحلة الحاسمة التي تعيشها بلادنا، فإن الواجب يتطلب منا جميعا مضاعفة الجهود والتعاون على دراسة واقعنا وتشخيص الداء لمعرفة الدواء، والسير وفق خطوط واضحة مدروسة وتحت شعار النظام والقانون. وعلى هذا الطريق ومن هذا المنطلق، كان علينا أن نتداول الرأي فيما بيننا ونتدارس المشكلة، فخرجنا من ذلك باقتناع تام أن أقل واجب علينا في هذه الظروف هو المساهمة في تشخيص أسباب التردي واقتراح الحلول الكفيلة بالقضاء عليها وتطوير البلاد والدولة. فقد ظلت الأمور في بلادنا تسير على نفس الطريقة التي ظلت تسير عليها نتيجة للأسباب التالية: ألف المحسوبية، ب الوساطة، جيم المصلحة الشخصية. وعليه وضع خطة شاملة لإعادة بناء الدولة سياسيا وإداريا واجتماعيا على أسس حديثة، على أن يلتزم بها كل مسؤول. تشكيل حكومة يراعى في اختيار أعضائها أن يكونوا مخلصين، بدلا من الأخذ بسياسة التوزيع الطائفي وإعطاء الأولوية للكفاءة، كما يجب استبعاد أي عنصر أثبتت التجارب فشله. وجوب إجماع المجلس الجمهوري ومجلس الشورى على استمرار الحكومة القادمة لمدة تمكنها من إرساء أسس سليمة جديدة للوضعين المالي والإداري، وتحديد المسؤوليات على كل المستويات، والعمل على تغطية العجز المالي بوضع خطة اقتصادية تسير عليها الدولة وتلتزم بها الحكومة باستمرار. الولاء لليمن شعبا وترابا قبل أي شيء آخر، وهو المقياس لوطنية كل مواطن يمني. القوات المسلحة للحرب والإعمار.

0: أصدقائنا، كان ذلك هو البيان الذي أصدرته القوات المسلحة، يعني كان بمثابة الشرارة الأولى في حركة 13 يونيو التصحيحية، أو كان بمثابة يعني ناقوس دك في عالم السياسة كبداية أولى لانطلاقة هذه الحركة. طبعا انطلقت الحركة وانتصرت. لنا أن نوقف الآن موقف كما وقفت أنت في حلقة مضت عندما قام 5 نوفمبر. طبعا أصدقائنا، في الحلقة القادمة سنلتقي، حتى اللقاء، لكم أجمل تحية منا جميعا وإلى اللقاء.
1: هنا صنعاء،
2: من الأرشيف
3: 80 عاماً وصوت إذاعة صنعاء عبر أثير موجاتها يملأ الفضاء ويعبر الحدود بإبداع وعطاء لا ينتهي.
2: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
4: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئاً هنيئاً لك يا وطني الحبيب.
2: من الإرشيف، من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
5: وقفة إعلانية.
6: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
7: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنباً لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
8: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
9: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ظهور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: نحن جند الله ولن نركع إلا لله ولن نخضع إلا لنداء الجهاد، فالحق أعز من الحياة والحرية أغلى من الدم.
1: إضاءة ثورية.
2: سنواصل العمل على بناء جيشنا للوصول إلى مستوى الردع الكافي للأعداء وحماية البلد والإسهام الكبير في دعم قضايا أمتنا الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الشجاعة، أيها المجاهدون الأحرار، يا حراس الوطن وحماة العرين، يا من رسمتم بوقع أقدامكم خارطة العزة فوق أديم هذه الأرض، إليكم ترسل التحايا ولكم ترفع القبعات. في أعينكم أيها الأبطال يقرأ الوطن قصة بقائه، وفي صمتكم يكمن هدير العاصفة التي تسبق النصر. لستم مجرد أرقام في سجلات المعارك، بل أنتم الرهان الصعب في زمن المساومات والدرع الحصين الذي ينكسر عليه طوفان التحديات. أيها المجاهدون الأحرار، إن المنطقة اليوم تمر بمخاض عسير، حيث تكالبت عليها قوى الاستكبار وحيكت ضدها المؤامرات في غرف الخديعة المظلمة، سعيا لتمزيق النسيج الواحد وتشتيت الهوية اليمنية. لكنهم غفلوا عن حقيقة كبرى، أن للمنطقة حراسا لا ينامون، حراسا يؤمنون بواجبهم الجهادي والعسكري، ويثقون بأنهم في الطريق الصائب الذي نهايته النصر بإذن الله. أيها المجاهدون الأحرار، إن ثباتكم في الميادين هو الذي أسقط أقنعة المتآمرين، فكلما ظنوا أنهم أحكموا الحصار وجدوا أمامهم جبالا من العزيمة لا تهزها الرياح. هذا الثبات ليس مجرد تكتيك عسكري، بل هو تجسيد لوعيكم بحجم المخططات التي تستهدف تفتيت الأوطان. إن إيمانكم أيها الأبطال بعدالة القضية هو المحرك الذي يحول المستحيل إلى واقع، واليقين الذي يسكن جوانحكم بأن الحق هو الذي يعلى ولا يعلى عليه، هو السلاح الأقوى الذي لا تمتلكه جيوش المرتزقة ولا عقول المتآمرين. أيها المجاهدون الشرفاء، إن الفجر لا يبزغ إلا من رحم الليل الدامس، والنصر لا يهدى إلا لمن استحق بدمه وعرقه وسهره كتابة التاريخ. ثقتنا بكم لا حدود لها، وإيماننا بنصر الله لكم هو يقين راسخ لا يتزعزع. فاستمروا في رباطكم، واعلموا أن خلفكم أمة تعتز ببطولاتكم، وتاريخ سينحني إجلالا لصمودكم غدا حين تنقشع غمة المؤامرات وتشرق شمس الأمن فوق ربوعنا. سيعلم العالم أن هذه الأرض لم تحمى بالشعارات، بل بسواعد رجال آمنوا بربهم ثم بوطنهم، فاستحقوا أن يكونوا هم الغالبين. دمتم للوطن عزا، ودام النصر حليفكم.

0: عين على الأحداث.
1: أيها الشجعان أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون الأحرار، خلال 40 يوما من الحرب الشعواء على جمهورية إيران الإسلامية، استنفذت واشنطن وكيان الاحتلال الصهيوني كل أوراقهما العسكرية والمخابراتية، فما كان منهما إلا اللجوء إلى استخدام آخر ورقة، وهي حصار الموانئ الإيرانية عليها تحقق أيا من أهداف اللوبي الصهيوني الذي يتوهم أنه سيركع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وهذا ينم عن جهل عميق للرئيس الأمريكي ومستشاريه في المجالين الثقافي والسياسي بتاريخ وعراقة الشعب الإيراني الذي عرف عنه شدة البأس والصمود أمام المعتدين وعدم الرضوخ لمطالبهم. ومثلما نفذت أوراق العدوان الثنائي على طهران، نفذت معه أكاذيب ترامب الذي تحول إلى متحدث شبه رسمي باسم اللوبي الصهيوني يناقض نفسه في اليوم الواحد أكثر من مرة، مما جعله مادة للسخرية والتندر لا تختلف كثيرا عن سلفه بايدن الذي قاد البيت الأبيض وهو مصاب بالزهايمر وبالكاد يتذكر أسماء المسؤولين من حوله. أيها الشجعان أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، من جديد تثبت المقاومة في لبنان أن قوتها لا تقاس بحجم ترساناتها بل بصلابة موقفها وقدرتها على الصمود. ففي المواجهة الأخيرة لم يتمكن جيش العدو الإسرائيلي رغم تفوقه العسكري من فرض إرادته على الجنوب، ليجد نفسه في نهاية المطاف مضطرا إلى التراجع تحت ضغط ضربات المقاومة واستنزافها المستمر. فمع خروج الفرقة 262 للقوات المعادية الصهيونية من جنوب لبنان، لا يمكن قراءته إلا كإقرار ضمني بعدم القدرة على الاستمرار. فلو كانت الأهداف قد تحققت لما كان هناك داع لهذا الانسحاب المتدرج، لكن الواقع أن الميدان فرض كلمته وأجبر الجيش الذي لا يقهر على إعادة حساباته.

0: معا في دعم القوة الصاروخية لكافة أبناء الشعب اليمني للمساهمة في دعم القوة الصاروخية. تم فتح الحسابات التالية عبر البنك المركزي اليمني: حساب رقم 11261-10262 بالريال اليمني، او حساب رقم 011-10118-10262 بالدولار، او على الحساب رقم 11216 في جميع مكاتب البريد في الجمهورية. لقاءات ميدانية.
1: أبطال قواتنا المسلحة، مستمعينا الكرام، نرحب بكم إلى هذه اللقاءات الميدانية التي أجراها البرنامج مع الأخوة الأبطال المجاهدين في جبهات العزة والكرامة.
2: قول له: يا سيدي، نحن جنود الله وجنودك في جوها وبرها وبحرها، فنحن عصا موسى في يمناك، فاضرب بنا المستكبرين والعصاة والطغاة، ونقول لإخواننا المجاهدين في غزة وفلسطين والضفة ولبنان: أنتم لستم وحدكم، الله معكم وأحرار الشعب اليمني إلى جانبكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، مهما خذلكم العرب والعالم أجمع فنحن لن نخذلكم، بل سنقف معكم وسنثبت معكم.
3: سيكون عذابكم بإذن الله على أيدينا. قال الله سبحانه وتعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. فنحن قادمون إليكم بإذن الله سبحانه وتعالى في الأيام القادمة، وهذا وعد قريب، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى بهزيمتكم وهزيمة أوليائكم وهزيمة من واليتم من كباراتكم وزعمائكم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز.
4: نحن على درب ماضي في الشهادة في سبيل الله وابتغاء مرضاته، ورسالتي إلى السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه: اضرب بنا يا سيدي أينما كنت وأينما توجه لنا، فنحن مستعدون، ونحن في أتم الاستعداد والجهوزية لقتال الأعداء أمريكا وإسرائيل ومن تحالف معهم من العرب والمنافقين.
5: أنا توليت من في عهده العدل ساد، أنا توليت من صوته دوال العليل، ماشي على خط أبو جبريل ما بحيات، لو مالت الأرض ما نرجع ولا بانمير، وإحنا سيوف حيدرية ما تحب الغمات، وإحنا الصواريخ وإحنا القنبلة والفتيل، وإحنا براكين تتزايد لضا والتقاد، وإحنا أبابي إلا معهم مدرع وفيل، إحنا معك لو تفحمنا ونرجع رماد، إحنا معك لو يسيل الدم لن ما يسيل، إحنا معك لو نقاتلهم بلا ما وزاد، إحنا معك بان قاتل جيل من بعد جيل، شعب اليمن ما يحب الذل والاضطهاد، والقايد الحر ما نرضى بغيره بديل.
6: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال، نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. وقبل أن ندخل في القسم الرابع منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله تعالى عليه أولا أن الله أراد للمؤمنين أن يكون لديهم وعي ونور وبصيرة، فيفهمون الأشياء قبل أن تحيط بهم آثارها السيئة، قبل أن يسقطوا في الحفر والمزالق. والنور هذا من خلال القرآن والتأمل في صفحات هذا الكون، حتى يعرف السنن الإلهية في هذا الكون، ويعرف أن العمل الفلاني يؤدي إلى النتيجة الفلانية، فلا يسقطوا في المزالق حتى يحصل لديهم وعي، لا يحتاجون للسقوط في المزالق. ثانيا أكد أن البعض منا كطلاب علم يعرف الأشياء عبارة عن عقائد مكتوبة في كتاب قرأها، فإذا تعرض لشبهة من جانب آخرين يهتز، بل قد يتحول، لأنه لم يعمل على أن يبصر ما حوله من الشواهد، ما بيتدبر في صفحات هذا الكون إلى جانب القرآن، عين على القرآن وعين على الأحداث ليحصل على وعي. ثالثا أكد أن هذه الشواهد هذه الأحداث في هذه الدنيا هي تعطيك بصيرة تعرف من خلالها صحة عقائدك، لكن لمن يتأمل ولمن يستطيع أن يعرف كيف يربط هذا الحدث بهذا الشيء، كيف يعرف العبرة في الأحداث. رابعا أكد أن الباطل لا يمتلك أدلة إنما شبهة، والشبهة جانب من الباطل، هي نفسها لا تستطيع أن تقف في مواجهة الحق، هي بطبيعتها تزهق إذا ما جاء الحق، لكنها ستصبح لدى الشخص الذي لا يمتلك بصيرة ولا يتأمل في كل ما حوله، لا يقرأ كتاب هذا الكون، لا يقرأ صفحاته ولا سطوره التي هي الأحداث والمتغيرات فيه، تصبح تلك الشبهة لديه دليلا أقوى من دليل الحق الذي لا يستفيد من الأحداث، لا يتدبر في صفحات هذا الكون، ينطلي عليه الباطل. خامسا أكد أن الله سبحانه وتعالى قدم الحق وقدم الشواهد الكثيرة عليه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فإذا ما أبصرت الشواهد من خلال القرآن والأحداث فإنك من لا يستطيع أحد أن يغيرك. قوي الإيمان، ثاقب النظرة، تملك وعيا كبيرا جدا، تعرف الأحداث، تستطيع أن تقيم الأشخاص، لأن الله في القرآن قيم لك الأشخاص وفرزهم وبين مواصفاتهم وضرب لك الأمثلة من قصص الأنبياء وحياة الماضين لتستفيد في حياتك في مرحلتك، لكن لمن يتأملون لمن يتدبرون. نبدأ اليوم في القسم الرابع، وطبعا من بداية الملزمة إلى الصفحة التاسعة من ملزمة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، كل الذي قرأناه في الأقسام الثلاثة الماضية كان كله يتحدث عن أهمية أن يتدبر الإنسان في كتاب الله، وأن يتدبر الإنسان في صفحات هذا الكون، وأن هذا الكون، أن صفحات هذا الكون، أن الأحداث في هذا الكون، والأحداث ليست فقط تلك الكبيرة، أي حدث سواء في بيتك أو في السوق أو في قريتك أو في بلدك أو في العالم، كل حدث فيه عبرة، فيه درس، كل حدث هو مصداق للآيات في كتاب الله الكريم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وهنا لكي يبتن الإنسان، لكي يزداد الإنسان وعيا وبصيرة، يجب أن يكون بهذا الشكل عين على القرآن وعين على الأحداث، ويعرف كيف يربط الأحداث بالأشياء لكي يزداد وعي، يزداد بصيرة، يستفيد من الأحداث في الماضي وفي الحاضر. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: عنوان الكلام هو أن الله قال سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. تجلت في هذه الأيام، وأعتقد كلكم تعرفون، تجلت أحداث هي مصادق لهذه الحقيقة الإلهية، بأن اليهود والنصارى لن يرضوا عن أي شخص مهما كان صديقا لهم، وإن ملأت العهود والاتفاقيات والمواثيق معهم أدراج مكتبة، وإن قدموا له في ماضيه ما قدموا، وإن قدم لهم هو من الخدمات ما قدم، فإنهم لن يرضوا عنه، لن يرضوا عنه. عاد الأصل الكلام: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، وقال أن هذه الآية تجلت مصادقها في الأحداث في الواقع هذه الأيام، أن اليهود والنصارى لن يرضوا عن أي شخص مهما كان صديقا لهم، وإن ملأت العهود والاتفاقيات وأدراج مكتبه لن يرضوا عنه. صدام حسين خدمهم، وقف في وجه الثورة الإسلامية من أجلهم، وبالتالي لم يرضوا عنه، وغيره كعرفات وأشخاص كثر لم يرضوا ولن يرضوا عن أحد مهما خدمهم. موقف السعودية الآن أليس معروفا لدينا؟ ألم تكن السعودية معروفة عند الجميع بأن لها علاقة قوية جدا مع أمريكا وصديقة لأمريكا؟ ولم نعلم أن هناك ما طرأ من جانب السعودية جعل أمريكا هي التي تغير موقفها، هم تغيروا هم، أليس كذلك؟ لأنهم في واقعهم وعلى مدى السنوات الماضية الطويلة، وعلى الرغم من التعامل الواسع مع السعودية وكذلك مع شعوب أخرى في تلك الفترة كلها، هم ما زالوا أعداء، ما زالوا أعداء. والعدو لا يمكن أن ينصح لك ولا يمكن أن يخلص لك، عدو تاريخي، عدو، عداوة مستقرة ثابتة، فكل ما تقدمه له فإنه لن يرضى عنك أبدا حتى تكون على النحو الذي يريد. وما هو النحو هذا؟ هو ما قال الله عنه: حتى تتبع ملتهم. واتباع ملتهم هو أيضا أن تتخلى عن ملتك وعن أمتك وعن شخصيتك وهويتك التي أنت عليها، هذا هو ما لا بد منه، وإلا فأنت لا تزال غير مرغوب فيه وغير مرضي عنه مهما حاولت. السعودية في الماضي كانت صاحبة علاقة مع أمريكا، السعودية هي من دعمت الوهابيين لاستجابة لرغبة أمريكا، ولكن في الأخير في تلك المرحلة بعد فترة من خدمة السعودية لهم اقتلبت أمريكا عليهم، وإذا بها توجه أصابع الاتهام إليهم وكلام قاس معهم، لم يرضوا عنهم على الرغم مما قدموا. وفي هذه المرحلة كم تقدم السعودية وكم تقاتل نيابة عنهم، تعلن ولاءها لهم، يتخلوا عن أمتهم وعن ملتهم عن هويتهم، وينسلخوا، يحللوا المحرمات ويبيحوا المنكرات من أجل أن يرضوا عنهم اليهود والنصارى. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، أن تتخلى عن ملتك، عن أمتك، عن شخصيتك، عن هويتك التي أنت عليها. هنا في اليمن بدأت الأشياء كذلك تتجلى. والموضوع الذي نريد أن نتحدث عنه الليلة هو ما سمعنا من خلال مقابلة بالأمس في التلفزيون، مقابلة من مبعوث لشبكة CNN الأمريكية، يتحدث مع الرئيس ويسأله في القضايا المحرجة والحساسة. الرئيس أي علي عبد الله صالح الرئيس عاد في رمضان إلى اليمن، وكما سمعنا من كلامه بالأمس أنه كان قد تحاور مع أولئك فعاد إلى اليمن وهو مطمئن، وهو مطمئن، فقال للناس أن يسكتوا. هو كان يقول بالشكل الذي يوحي بأن هناك في اليمن إرهابيين، وكان يردد كلمة ونحن عانينا من الإرهاب، ووعد أولئك بأن يقف معهم ويساعدهم على مكافحة الإرهاب. لكن ظهر من خلال كلام أمس أنهم يحاولون بأي طريقة أن يتمحلوا الكلام ويلفقوا الدعايات والاتهامات لليمن ليجعلوا منه بلدا إرهابيا يحتضن الإرهاب ويدعم الإرهاب ويسانده. بدأ الكلام بالأمس يوحي بهذا، لأن النظرة أصبحت إلى اليمن كالنظرة التي لمسناها مع السعودية من جانب أولئك. فمن خلال الكلام سمعنا أن هناك حملة دعائية ضد اليمن، ومن تلك الحملات أنه يقال عن اليمن، قال المراسل، يقول الأمريكيون وهناك الحملات الدعائية ضد اليمن، إن اليمن ملاذ جيد للإرهابيين، ملاذ جيد للإرهاب. عندما تأتي حملة دعائية، طبعا الحملات الدعائية والإعلامية من هذا النوع تكون مرتبطة بسياسة معينة لأولئك الكبار، يريدون من خلالها أن تهيئ الرأي العام العالمي ليترسخ لديه فكرة أن اليمن بلد إرهابي، أنه إذن يمكن أن يتعامل، أن يتعامل معه كما يتعامل مع السعودية ومع أي بلد آخر يصنف بهذا. الرئيس علي عبد الله صالح، الرئيس ظن بأنه إذا قال للآخرين نريد أن نسكت، أسكتوا عن الكلام في أمريكا وفي هؤلاء، أسكتوا عنهم، قد يظن بأنه عندما يبرز استعداده للتعاون معهم، وأنه عندما يقول للناس أن يسكتوا أن أولئك سيرضون عنه، وأنهم بالتالي سيسكتون، وبالتالي فلن يكون هناك أي تدبير من جانبهم يضر باليمن. إذا كانت هذه المشاعر لديه، وافترضنا أنها لديه، فإنها أيضا تعبر عن أن من يحمل تفكيرا كهذا في مواجهة أولئك أنه مخدوع بهم، وأنه ظن أن بالإمكان أن يرضوا عنه، وأنه ظن أن بالإمكان أن يكون هو وبلده بمعزل عن مؤامراتهم وكيدهم. لو رجع هو أو أي شخص يحصل لديه هذا الشعور، هذا الشعور أن الأمريكيين سيرضوا عنه إذا ما وافق أن يتحرك معهم لمكافحة لما يسمى بالإرهاب، لو رجع هو أو أي شخص يحصل لديه هذا الشعور إلى قول الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لكان هو من لا يمكن أن يثق بهم، لكان هو من يأخذ حيطته اللازمة في مواجهة كيدهم ومؤامراتهم وما يمكن أن يدبروه للناس، لأنهم إذا كانوا لا يرضون عنا وهم أعداء وامتلكوا قدرات، فما هو المحتمل أن يعملوا؟ أليس المحتمل أن يعملوا كل شيء حتى تكون ملتهم هي الماثلة أمام الجميع، وحتى تكون ملتنا غائبة لا وجود لها، أو أن يحملوا من أمكن على أن يكون في واقعه مؤيدا لملتهم وعلى ملتهم؟ ألم نسمع أيضا عبارة أخرى جاءت من الرئيس، وقد يكون هو بالتحديد لا يعرف آثارها، هي سبق مثلها من أنور السادات أيام ما اتجه للمصالحة مع إسرائيل، قال اليهودية والنصرانية، هذا كلام أنور السادات، اليهودية والنصرانية والإسلام كلها ديانات سماوية. الرئيس قال لسنا ضد اليهودية ولا ضد النصرانية، هي كلها ديانات سماوية. هذه العبارة قد يكون لها أثرها من جانب الله سبحانه وتعالى. الحديث عن اليهودية الآن، الحديث عن النصرانية الآن، ووجه اليهودية ووجه النصرانية هو هذا الفساد القائم. هل يمكن أن نقول بأنها هي ديانات وأنها ديانات سماوية؟ والله قال عنهم من قبل 1400 سنة في القرآن الكريم إنهم حرفوا وغيروا وبدلوا، فكيف يمكن أن نعتبرهم على ما هم عليه؟ فنشهد بأنهم هم كيهود على ما هم عليه أنهم على ديانة سماوية. يمكن أن نصدق بالتوراة التي جاءت من عند الله وهي الكتاب الإلهي الذي أنزل على موسى عليه السلام، لكن تصديقنا بالتوراة لا يعني تصديقنا باليهودية القائمة الآن، كما أن تصديقنا بالإسلام هو أيضا لا يعني تصديقنا بأن تلك العقائد المنتشرة في أوساط المسلمين هي الإسلام. ألسنا ننقدها؟ ننقدها على أساس أنها ليست من الإسلام داخل أمتنا. بدأت المقابلة أمس، طبعا المقابلة كانت بتاريخ 9 شهر 2 2002 مع علي عبد الله صالح، والمقابل كان مبعوث من شبكة إعلامية أمريكية. بدأت المقابلة أمس، وذلك المبعوث من تلك الشبكة التلفزيونية يطرح أسئلة حساسة، منها قضية أفغانستان وقضية أسامة. يقال إن أسامة أصلا هو من أصل يمني، جده من اليمن، وأسامة قد يكون له أتباع في اليمن، وهناك إرهابيون من تنظيم القاعدة في اليمن، وهل هناك علاقة بين حادثة السفينة كول وبين حادث نيويورك، ومن هذا القبيل. يحاول بأي طريقة. إن قلنا بأن هذا عبارة عن مراسل صحفي، فالعادة أنه عندما يطرح أسئلة من هذا النوع إنما لأن الدعاية الإعلامية هناك هي تقول هكذا، أي هي من يربط ما بين حادث السفينة وبين حادث نيويورك أنه من طرف واحد. هذا الطرف يريدون أن يرسخوا هذا، أن هذا الطرف هو في اليمن وفي أفغانستان. إذن فإذا كنا تعاملنا مع أفغانستان على هذا النحو فيجب أن نتعامل معهم أيضا في اليمن على هذا النحو. فالمراسل عادة هو يحاول أن يحصل على أي كلام ينقله، وإما أن يكون كلاما يؤيد ما يطرح من جانب الرئيس مثلا، أو كلاما ينزله، لأن العادة عند الصحفيين أنه إذا كان هناك جهة يقال عنها شيء ويتجه الكلام إليها، الصحفيون أيضا وشبكات التلفزيون تتجه إلى ذلك الطرف لتعمل مقابلة معه ولقاء معه، تعرف موقفه، تعرف ما يقال حوله لتقدمه للآخرين. هذا هو العمل الصحفي. إذا كان هناك صراع بين أطراف أليسوا يتجهون إلى هذا الطرف ليقابلوه وإلى هذا الطرف ليقابلوه، وينزلوا في كتاباتهم وفي صحفهم أو ينشروه فيبثوه في قنوات التلفزيون، يبثون الخبر من هذه الجهة ومن هذه الجهة. جاء في الأسئلة حول أفغانستان، وكان مما فهمناه من كلام الرئيس أن أمريكا لم تكن لديها ما تعتمد عليه بالنسبة لذلك العمل الذي عملته في أفغانستان إلا قرائن وشبه قرائن وأمارات، أي أنها لا تتثبت. لأنه قال هكذا، إذا كانت أمريكا عملت ما عملته في أفغانستان ولم يكن لديها إلا قرائن، وحركة طالبان قالت هي لن تسلم أسامة إلا بأدلة، يكون هناك أدلة تشهد أو تكفي لإدانته في ذلك الحادث، ممكن. هل طالب الأمريكيون بالأدلة أو قدموا الأدلة أو عملوا محكمة يقدمون لها ما لديهم ضد هذا الشخص، كما يقدم هو من طرفه ما ينفي تلك الأدلة أو ما ينفي أو ما يثبت في الأخير، ما يجعل المحكمة في الأخير تثبت بأنه متورط في هذا؟ يعني هل كان به محكمة وقدموا لها أدلة وأسامة قدم ما عنده؟ لم يكن هناك من هذا شيء. هل انتظرت أمريكا لهذا؟ لا، أي أنها تتصرف تصرف العدو مع هذه الشعوب، وعدوك هو من يكتفي بشبهة معك ليعمل كل ما يعمله ضدك ولا ينتظر أدلة ولا ينتظر محاكمة ولا ينتظر شيئا. فعندما يرى نفسه متمكنا يضربك بدون أن ينتظر للأدلة، أي أنه بالإمكان أن تتعامل مع اليمن على هذا النحو. وهناك الكلام الكثير، هناك إرهابيون، هناك كذا. وسألوه، يعني سألوا الرئيس في المقابلة، وسألوه هل اليمن بحاجة إلى مساعدة عسكرية أو من أي نوع يحتاج إلى مساعدة؟ أسئلة من هذا النوع، أسئلة عن اتفاقية بتمويل السفن الأمريكية هل لا تزال قائمة، حتى سؤال عن إسرائيل كيف ينظر هو إلى إسرائيل. كان الجواب جيدا بالنسبة لإسرائيل أنها تعتبر دولة إرهابية، لكن الغلطة أن يقال لإسرائيل دولة. يجب ألا ينطق العرب بأن إسرائيل دولة، بل هي كيان صهيوني، كيان صهيوني لا يستحق أن يطلق عليه أنه دولة، له شرعية في وجوده كدولة كأي دولة أخرى في المنطقة. وقال، يعني علي عبد الله صالح في المقابلة، وقال إنها دولة إرهابية، أنها دولة إرهابية في العالم أو أكبر دولة إرهابية في العالم على الإطلاق.

أن هناك إرهابا في بلدك. إذن إذا كان هناك إرهاب في بلدك فإن الحلف الذي قام هو قام على أساس أن يعطي أمريكا الصلاحية الكاملة لتتولى هي ضرب الإرهاب، ومن رؤيتها هي برؤيتها هي. فعندما يقول هذا الرئيس أو ذلك الملك لدينا إرهابيون ولكن نحن سنتكفل بهذا، وهناك لدينا قضاء وهناك لدينا كل شيء، لا يمكن أن تنتهي المسألة إلى هذا النحو. سيحاولون أن يدخلوا، وبحجة أن يساعدوه في البداية، أن يساعدوه على عمله، ثم يكثر الإرهاب حينئذ على أيديهم هم، لأنه ليست المشكلة لديهم هي قضية الإرهاب، ليست المشكلة لديهم هي قضية الإرهاب. هناك يقال في واشنطن نفسها وفي نيويورك في المدن الأمريكية المحلات التجارية الكبيرة تحتاج إلى أن يكون داخلها حرس جنود مسلحين بالأسلحة النارية، لأن هناك سطوا، هناك إرهاب داخل أمريكا نفسها على المحلات التجارية في وضح النهار. فلماذا لم تؤمن أصحاب تلك المحلات التجارية؟ لماذا تبحث عن واحد إرهابي هناك يقال له إرهابي في اليمن أو في أي دولة إسلامية أخرى؟ ليس هذا هو المقصود، يعني ليس المقصود مكافحة الإرهاب أو ما يسمى بمكافحة الإرهاب، ليس هذا هو المقصود. هم يريدون أن يثبتوا وجودهم داخل هذه البلدان، وهذا ما رأيناه في أفغانستان. ليست التعزيزات العسكرية لا تزال تتوافد على أفغانستان، وهم في البداية دخلوا بحجة أنهم يقدمون خدمة للأفغان. إذن فأنت عندما تريد أن تكسب رضاهم فتقول أنا فعلا لدي إرهابيون ونحن عانينا من الإرهاب ونحن سننطلق معكم لنكافح هذا الإرهاب، فبدلا من أن يشكروك على ذلك إنهم من يعتبرون قولك ذلك وسيلة لأن يدخلوا إلى بلدك، وحينئذ سيحجونك بماذا؟ سيحجونك بالاتفاق الذي قد حصل من جانبك، بالموافقة التي قد حصلت من جانبك على أن تكون أمريكا هي التي تتولى التحالف الدولي ضد الإرهاب. يعني ما لن ينفع أن يسكت زعيم أو دولة أو أمة عن ما يعمله اليهود والنصارى أو أن يقفوا إلى جانب اليهود والنصارى من أجل أن يرضوا عنهم، لن يرضوا أبدا. عندما يقولون هناك إرهاب وأنت تريد أن تكسب رضاهم فتقول نعم وسأقف إلى جانبكم من أجل أن تسلم شرهم، لن تسلم شرهم، لن تسلم كيدهم، لن يرضوا عنك أبدا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هناك أصوات الآن تظهر، لكن هل أمريكا تعتبرها؟ هناك من يقول يجب أن يكون مكافحة الإرهاب عن طريق الأمم المتحدة، هناك من يقول يجب أن تعتمد أمريكا على جوانب أخرى في مكافحة الإرهاب، لا يكون الحل العسكري لديها هو الحل الوحيد في هذا الجانب. هناك من يقول عبارات أخرى، لكن هل أمريكا تسمع لهم؟ لا تسمع أبدا، هي تنطلق، فمتى قيل إن هناك إرهابا فهي من تمتلك الحق من وجهة نظرها أن تكافحه بالشكل الذي ترى، وهي لا تكافحه كإرهاب على أساس أنه يزعج الناس أو يزعج المواطنين الأمريكيين، إنما لأن هناك وسيلة تعتبره وسيلة للدخول إلى هذه البلدان. هي لا تكتفي بالاستعمار، هذه الهيمنة العالمية التي تحصل، بل تريد أن تصل إلى كل منطقة وأن تهيمن على كل بلد من داخله. ما اكتفت بالاستعمار العالمي للمناطق وثروات البلاد تذهب إلى جيبها، بل تريد أن تدخل لتثبت وجودها في كل بلد، لأنهم أصلا لا يثقون بعملائهم، بل هم من سيضربون عملائهم في الأخير. نكتفي بهذا المقدار. وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا أن قول الله لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم تجلت في هذه الأيام، تجلت أحداث هي مصادق لهذه الحقيقة الإلهية بأن اليهود والنصارى لن يرضوا عن أي شخص.

0: مهما كان صديقا لهم، وإن ملأت العهود والاتفاقيات أدراج مكتبه، وإن قدموا له في ماضيه ما قدموا، وإن قدم لهم هو من الخدمات ما قدم، فإنهم لن يرضوا عنه. ثانيا، أكد أنهم هم ما زالوا أعداء، هم أعداء، والعدو لا يمكن أن ينصح لك ولا يمكن أن يخلص لك، عدو تاريخي، فكل ما تقدمه له فإنه لن يرضى عنك أبدا حتى تكون على النحو الذي يريده، حتى تتبع ملتهم، تتخلى عن أمتك، تتخلى عن دينك، تتخلى عن هويتك حتى تتبع ملتهم. ثالثا، أكد، وهذا خطاب للرئيس الذي ظن أنه من خلال سكوته عن الأمريكيين وقبوله بأن يكون إلى جانبهم في مكافحة الإرهاب، أنه لو رجع الرئيس الذي هو علي عبد الله صالح آنذاك، لو رجع الرئيس الذي ظن أنه عندما يبرز تعاونه معهم أنهم سيسكتون عنه ولن يكون لهم أي تدبير ضده، هو أو أي شخص يحصل لديه هذا الشعور، لو رجع إلى قول الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لكان هو من لا يمكن أن يثق بهم، لكان هو من يأخذ حيطته اللازمة في مواجهة كيدهم ومؤامراتهم وما يمكن أن يدبروه للناس. رابعا، أكد أن أمريكا لا تكافح الإرهاب على أساس أنه يزعج الناس أو يزعج المواطنين الأمريكيين، لا، إنما لأنه وسيلة للدخول إلى هذه البلدان، هي لا تكتفي بالاستعمار والهيمنة العالمية هذه التي تحصل، بل تريد أن تصل إلى كل منطقة وأن تهيمن على كل بلد من داخل. لو أرادت أن تكافح الإرهاب فالإرهاب هناك في واشنطن وفي نيويورك، أصحاب المحلات التجارية الذين يحتاجون إلى حرس بأسلحتهم النارية كي يحافظوا على ممتلكاتهم، هناك الإرهاب، هناك السطو، هناك الاغتيالات، هناك الناس لا يأمنون على أن يتجولوا وأموالهم في جيوبهم. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: عن شراب الثمن فينما كان اليوم قدوه ونحن مسعد
1: وقفه اعلانيه.
2: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق في العمق، برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام. بكل إفصاح يتحدث واقع المشهد اليوم بأن أعداءنا لم يعد في جعبتهم سوى التضليل والكذب والخداع الذي فقد فاعليته أمام منطق الوقائع والأحداث وأمام رسالة الصدق والحق والحقيقة المعرية لدجل وإجرام ودموية ووحشية هؤلاء المسوخ الشيطانيين الظلاميين وعلى رأسهم الأمريكي الصهيوني. والأمر يتعلق بواحد من أنفس وأنجع ما في جعبة المدافعين عن شرف ووجود هذه الأمة والمجموع الإنساني في وجه أولئك القتلة الأكلة للحم الآدمي الحرام وناهشي أجساد وأرواح الشعوب المظلومة المستباحة. ومحج المعنى وقبلته هنا بالتحديد هو الكلمة، الكلمة الصادقة المسؤولة الوفية لقداسة رسالتها الإنسانية ومضمونها المهني القيمي السامي، إعلاما وصحافة وثقافة ناهضة بكل استدعاءات ومقتضيات الجوهر الإبداعي والأخلاقي والإنساني لمهمتها الحيوية التي تحلق بأجنحتها قيم الجمال والخير والحق والعدالة. الكلمة حين تتحلى بالوعي وتتسم بالمسؤولية وقوة الحجة والدافع والمنطلق هي سلاح استراتيجي خطير، والشاهد الحي على ذلك تموضع الكلمة والإبداع بكل صنوفه ومشاربه الشعرية والنثرية والفنية والثقافية ذات الطيف الواسع في موكب صمود شعبنا العظيم الأسطوري أمام العدوان الكوني الشرير الحاقد المستكبر بقيادة عصابة الشر الأمريكية الصهيونية الإبستينية. فعن ذلك يحدث المحدث بلا حرج أو ريب أو تحفظ، فالقصة غنية بالمضمون والعبرة والدرس، والمشهد يطل أمام الرائي مهيبا بمنسوجه الموضوعي ودواخله المكونة شعرا وإنشادا وزاملا وريشة وضوءا يسيل من أعالي الروح، جميعها في حالة مكاتفة للبندقية والفعل الجهادي المقاوم لسطوة الطغيان والعدوان والإجرام المستكبر المسعور. فكان شمم وشموخ وألق هذا ممازجا لشمم وشموخ وألق ذاك. لدى التركيز على الكلمة تحديدا نرى ما يفسر الهجمات المجنونة التي تشن بين حين وآخر على دورها وعلى الأقلام الحرة الضالعة في تجسيد دورها حين تتحرك وتتموضع في خندق التصدي للظلم والجور والعدوان والإبادات واستباحة حقوق الشعوب. وكثر هم الذين تعرضوا وما زالوا لغلواء هذه الحملات والعدوانات بكل أشكالها وصورها، وليس ببعيد عنا ما تعرض له ذلك الإعلامي العربي من لبنان لمجرد أنه تفوه بكلمة توصف واقعا عدوانيا بكل هدوء وعفوية ودون أدنى حرارة موقفية تبرر ذلك التكالب المعتوه على قتله معنويا واعتباريا ومهنيا من قبل فراعنة الإقليم خدام الفرعون الأكبر الأمريكي الغربي الصهيوني المستكبر وأفواههم وأقلامهم المأجورة. والواضح أن دوافع الطغاة في أمثال هذه الحملات والهجمات العدائية غير المبررة هو إرادة إبقاء جرائمهم في العتمة بعيدا عن ضوء الكلمة الصادقة الشريفة الذي يخافونه ويعانون رهاب التوجس منه، أي أن غايتهم في أساسها هي تطويع رسالة الكلمة ودورها الإعلامي والتنويري عموما وإدخالها بيت طاعتهم وتجنيدها لخدمة ممارساتهم المنحرفة وخياناتهم وتطبيعهم مع عدو الأمة. هذه هي الحقيقة في اتصالها بأنظمة الخيانة والإجرام والقتل بالمنشار التي حولت ثروات الأمة من نعمة مستحقة لشعوبها إلى غطاء ومغسلة لجرائم مصاصي الدماء والنفط بحق هذه الشعوب، ورأسهم الأمريكي والصهيوني. لكن المؤكد أن كل قلم حر شريف وكل صاحب كلمة يؤمن بقداسة وعظمة مسؤوليتها، كما هو حال فرسان النهضة التحررية المقاومة لهيمنة الأعداء وطغيانهم وعدوانهم عموما، سيبقون حاضرين في الميدان مستمدين من طهر وزكاء الدماء المسفوكة ومظلومية أشلاء النساء والأطفال التي مزقها الإجرام الأمريكي الصهيوني في فلسطين وفي لبنان وفي اليمن والعراق وسوريا وفي إيران، مستمدين قوة الوقوف والثبات حتى مطلع الفجر الموعود، فجر الحرية والكرامة وعودة الحقوق لأصحابها. مهما صنع وحوش القتل والسلب والنهب المتنمرون في غابة السياسة الدولية وأدواتهم وغلمانهم من بني الأعراب المتصهرين ومن معهم في قطيع التطبيع والتتبيع المخزي، ومهما كانت محاولاتهم لإلقاء القبض على الكلمة الناهضة بالصدق والثورة في وجههم واستماتتهم في مطاردة الضوء بهراواتهم وعلو منسوب الجنون الذي يصور لهم إمكانية فرض الإقامة الجبرية على كل غيمة تمطر صدقا وشرفا وحرية وإباء في سمائنا.
4: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاري.

طاب مقيلكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي. أبدأها بالعناوين: المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الصهيوني بمناطق متفرقة في الجنوب المحتل. إسبانيا تؤكد أن حرب الشرق الأوسط هي أخطر أزمة عالمية في القرن الراهن. والقوات الروسية تقصف المنشآت الدفاعية الأوكرانية. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم أن المستوطنين تحت حماية قوات العدو الصهيوني يواصلون اعتداءاتهم السافرة على المسجد الأقصى المبارك في إطار التحضيرات لما يسمى بالاقتحام الأكبر، وذلك في 15 مايو، وهي التحضيرات التي تقودها جماعات الهيكل. الحركة أوضحت في تصريح صحفي أن هذه الانتهاكات للمسجد الأقصى المبارك وللمقدسات الإسلامية وحتى المسيحية في القدس هي استفزاز متعمد وإهانة مقصودة لكل المسلمين في العالم بهدف جر المنطقة برمتها إلى صراع ديني. وأشارت الحركة إلى أن الشعب الفلسطيني لن يتوانى عن الدفاع عن مقدساته وأرضه وحقوقه، وأن قوى المقاومة سوف تواصل مواجهة جرائم العدو بكل السبل والوسائل المتاحة. في السياق، أعلن الاتحاد الأوروبي رفضه أي تغيير في السيطرة على الأراضي في قطاع غزة تعقيبا على استحداث الكيان الإسرائيلي ما يسمى بالخط البرتقالي في القطاع. ودعا الاتحاد الكيان الصهيوني إلى التنفيذ العاجل لخطة السلام في غزة، كما دعا الكيان للسماح الفوري بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وعلى نطاق واسع دون أي عوائق وضمان توزيعها بشكل مستدام. استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم بمسيرات انقضاضية دبابة مركافة في بلدة القوزح وجرافتين من نوع D9 وآلية نميرة في بلدتي رشاف ودير سريان جنوب البلاد، محققة إصابات مباشرة. وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها العسكرية ردا على استمرار العدو الإسرائيلي في خرق التفاهمات والاعتداء على السيادة اللبنانية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن مشروع الحرية الأمريكي في مضيق هرمز هو مشروع لطريق مسدود، مشيرا إلى أن الأحداث في هرمز تؤكد أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السياسية. بدوره أوضح رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باكر قليباف اليوم أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها هي من عرض أمن الملاحة البحرية ونقل الطاقة إلى الخطر من خلال انتهاكات وقف إطلاق النار والحصار. إلى ذلك أكد رئيس السلطة القضائية في إيران محسن إيجائي أن هدف العدو الأمريكي الصهيوني هو تقويض اقتصاد البلاد، مشددا في الوقت نفسه على أن بلاده لن تمكن العدو من تحقيق ذلك. وأشار في تصريحات بأن إيران اتخذت مجموعة من التدابير والترتيبات لمواجهة الإرهاب الاقتصادي الذي يشنه العدو ضد شعبها، مشددا على أنه سوف يتم التعامل بحزم مع من يحاولون استغلال الوضع الراهن في البلاد. من جهة ثانية، شدد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل هرمز إلى طبيعتها يمكن تحقيقها من خلال التفاوض ومن خلال الحلول الدبلوماسية وليس من خلال الحرب. وأشار في تصريحات إلى أن إسبانيا متمسكة بموقفها الرافض للمشاركة في أي عمليات عسكرية مرتبطة بالحرب على إيران، داعيا إلى تغليب المسار السياسي لتفادي مزيد

من التصعيد. ووصف وزير الخارجية الإسباني الأزمة في الشرق الأوسط بأنها الأخطر عالميا في القرن الحالي، معتبرا أن ما يجري إنما يمثل تصعيدا كبيرا يهدد الاستقرار الدولي. النبأ الأخير، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت بأسلحة دقيقة وبعيدة المدى وبطائرات مسيرة منشآت الدفاع والصناعات العسكرية ومنشآت الوقود والطاقة التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية. وأوضحت الدفاع الروسية أن الضربة جاءت ردا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية التي استهدفت مواقع مدنية في روسيا، حيث صرح السفير الروسي لدى النرويج نيكولاي كورتونوف اليوم أن حلف شمال الأطلسي الناتو يجري تدريبات على سيناريوهات للحصار البحري والاستيلاء على منطقة كالينغراد خلال المناورات. السفير الروسي أوضح أن دول الناتو أظهرت مرارا وتكرارا استعدادها لتقييد حرية الملاحة التجارية من خلال أعمالها غير القانونية التي تنتهك القواعد الأساسية للقانون الدولي، مؤكدا بأن لندن تسعى أيضا إلى تعزيز سيطرتها على الاتصالات البحرية الاستراتيجية شمال المحيط الأطلسي، وتستعين بموارد حلفائها الأوروبيين لتحقيق ذلك. كان ذلكم سامعين الأكارم، هو النبأ الأخير في هذه النشرة. في نهايتها هذا تذكير بالعناوين الرئيسة: المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الصهيوني بمناطق متفرقة في الجنوب المحتل. إسبانيا تؤكد أن حرب الشرق الأوسط هي أخطر أزمة عالمية في القرن الحالي. والقوات الروسية تقصف المنشآت الدفاعية الأوكرانية. بهذا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم. قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

0: أهلا وسهلا بكم سامعين الأكارم إلى جولة متابعتنا الإخبارية للظهيرة هذا اليوم. وفيها الاغتيالات ترسم ملامح الفوضى في المحافظات المحتلة، ومشروع الحرية الأمريكي في هرمز فشل مبكر على وقع النيران الإيرانية. مرحبا بكم. تسارعت وتيرة الاغتيالات خلال الأيام القليلة الماضية في مدينة عدن، حيث استهدفت شخصيات سياسية وعسكرية وإدارية، مما يضع المشهد الأمني في عدن أمام تساؤلات وجودية حول الجهة المستفيدة وحول الهدف من هذا التوقيت بالتحديد. آخر هذه الاغتيالات عملية اغتيال القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية وسام قايد يوم الأمس، حيث تأتي هذه الجريمة بعد أيام من اغتيال قيادي تابع للميليشيا التابعة لحزب الإصلاح في عدن بعد إطلاق الرصاص عليه في الشارع بالقرب من مدرسة أهلية يديرها يوم السبت 25 من أبريل الماضي. كما نجا قاض من محاولة اغتيال في مأرب يوم الثلاثاء 21 من أبريل، وفي اليوم الأحد 19 من أبريل تم اغتيال ضابط في بحث جنائي بعد أن أطلق مسلحون مجهولون كانوا يستقلون دراجة نارية وابلا من الرصاص عليه أثناء تواجده في حي الجمهورية بمدينة تعز المحتلة. وفي يوم الجمعة 3 من أبريل أصيب قيادي فيما يسمى بالمجلس الانتقالي بمحاولة اغتيال في محافظة أبين المحتلة إثر هجوم مسلح نفذه مجهولون. تظهر المواقف الدولية مدى خطورة الوضع الأمني في مدينة عدن، حيث تؤكد البيانات الصادرة عن سفارات اليابان وأمريكا والأمم المتحدة ضرورة أن تكون عدن مكانا آمنا للمسؤولين وللمواطنين على حد سواء. وترجع أحزاب سياسية موالية للاحتلال السعودي تدهور الوضع الأمني في المحافظات الواقعة تحت سيطرة المرتزقة إلى غياب المحاسبة وإفلات الجنات من العقاب، الأمر الذي يشجع على تكرار مثل تلك الجرائم، محذرين من أن عدن قد تتجه نحو انهيار أمني خطير إذا لم تتخذ إجراءات حاسمة تجاه تلك الجرائم المتكررة. لم تمضي ساعة على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انطلاق ما سمي بمشروع الحرية في مضيق هرمز صباح الأمس، حتى اصطدم هذا التحرك بواقع ميداني أثبت تعثره منذ ساعته الأولى، حيث المعطيات الواردة من مسرح العمليات تشير إلى أن المشروع الذي سوق له كعملية إنسانية لتأمين الملاحة قد تحول بفعل الرد الإيراني الحازم إلى مغامرة عسكرية محفوفة بالمخاطر، وسوف تضاف إلى سجل الإخفاقات الاستراتيجية في الولايات المتحدة الممرات المائية الحيوية. تؤكد المعطيات الميدانية أن القوات البحرية الإيرانية لم تكتفي بالإنذار، بل إنها انتقلت إلى الاشتباك المباشر فور رصد محاولات الاقتراب الأمريكي. ووفقا لبيانات حرس الثورة الإيراني، فقد واجهت إيران التحرك الأمريكي برد حازم تمثل في إطلاق النيران على عدد من القطع البحرية الأمريكية التي حاولت خرق النطاق السياسي أو السيادي للمضيق، مما أدى إلى إصابة تلك القطع بشكل مباشر وإجبارها على التوقف عن الإبحار والتراجع في محاولة يائسة للالتفاف على التداعيات الميدانية لهذا التصدي، حيث لجأت الإدارة الأمريكية إلى ترويج روايات مضللة زعمت فيها نجاح عبور للسفن عبر المضيق والادعاء بوقوع اشتباكات أدت إلى إغراق زوارق إيرانية حد زعمها. في المقابل سارعت الجهات الرسمية الإيرانية إلى نفي وتكذيب المسؤولين العسكريين، مؤكدة أن هذه المزاعم ليست سوى تضليل إعلامي مدروس، الغاية منه والتغطية على الانتكاسة الميدانية التي منيت بها القطع البحرية الأمريكية، والغاية أيضا هي إخفاء حجم الأضرار التي لحقت بها جراء النيران الإيرانية وفشل مشروع ترامب منذ بداياته. إلى هنا سمعنا الأكارم تنتهي جولة متابعتنا الإخبارية. لكم التحية من الإعداد سميع عز الدين تقي، من الطباعة والإنترنت صايمة إبراهيم، من التنفيذ مباشرة على الهواء أمين محمد السنحاني، وهذا أسعد عبد الله يحييكم، دمتم في أمان الله.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي السائق،
1: تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
0: ينتظرك الفقراء والمساكين وذو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
3: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها.
5: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: بسم الله، يا الله توكلنا على الله،
7: يا بسم الله توكلنا على الله.

0: في طريقهم إلى بيت الله الحرام خرجوا آمنين يلبون نداء الله، لا يحملون في صدورهم إلا الإيمان.
1: يا شيخ خالد،
2: الله أكبر.
1: يا شيخ، يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم.
1: والخادقة خطة المباركة يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم، اقتلوا المشركين الزيون.
1: والخطة المباركة مباركة، اقتلوهم، اقتلوهم يا رجال النشاط، اقتلوا اليمن، اقتلوا الحجاج.
0: وفي تنومة تحول الأمان إلى غدر، رصاص ينهال عليهم، ثم سيوف وسكاكين تقطع رؤوسهم، ليسقط 3000 شهيد، وليدخل الألم إلى كل بيت في اليمن. ثم لم تتوقف الجريمة عند ذلك، بل تنصل من المسؤولية وطمس للحقيقة، فكان قتل حجاجنا مرة أخرى بالنسيان وبالتواطؤ وبالإهمال. وحتى لا ننسى، فمن الضروري أن نفهم ما الذي حدث ولماذا حدث وما الذي ترتب عليه. تنومة، ذاكرة الدم التي يجب أن تبقى حية في الوعي المجتمعي، وعي يجب أن يستعاد حتى يعرف هذا الشعب عدوه الذي قتل حجاجه بالأمس وذبح أطفاله اليوم.
1: اليوم الأسود من العتيبات، حفظك الله يا سلطاننا العظيم يا ابن عبد العزيز ابن سعود.
0: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم، لأنها جريمة ضد الإنسانية. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، تأتيكم يومياً عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام.

تحسين وتهيئة البيئة اليمنية لتكون مناسبة وجاذبة للاستثمار أولويات قصوى لدى القيادة في هذه المرحلة، معنا نحو تشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة
1: مرحبا بكم سامعين الأفاضل إلى حلقة اليوم من برنامج 60 دقيقة، فيها العديد من المواضيع الهامة. يصحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن الإخراج أسمهان يحيى. البداية باستعراض فقرات هذه الدقائق وفيها حديث الساعة، مجزرة تنومة جرح أيقظ اليمن وأسقط أقنعة بني سعود في معركة التحرر والسيادة. شهيد وشواهد، المدارس الصيفية استثمار تربوي لبناء جيل واع محصن بالعلم والإيمان. وفي المرصد، الأبعاد المتعددة لعملية الكشف عن خلايا التجسس. إصرارك ين العدو الصهيوني على نزع السلاح يعرقل جهود التقدم في مفاوضات غزة. وراء الأحداث، جبهة إيران ولبنان، صمود الأحرار وحكمة القيادة. حول العالم، جزيرة أوبستين تكشف زيف شعارات العالم المتمدن. وفي حديث الساعة، مجزرة تنومة جرح أيقظ اليمن وأسقط أقنعة بني سعود في معركة التحرر والسيادة. العقيدة الإجرامية التي استباحت دماء 3000 حاج يمني هي ذاتها التي سفكت دماء أبناء الشعب اليمني في صالات العزاء وحفلات الأعراس وحافلة الطلاب، في تسلسل إجرامي يكشف عدوانية الكيان السعودي الذي لم يكتفي بذلك بل بلغ إجرامه حتى محاصرة الشعب اليمني اقتصاديا ومحاربته حتى في لقمة عيشه. وما بين الوادي الملطخ بدماء ضيوف الرحمن قديما والمدن اليمنية المحاصرة حديثا يبرز خيط دموي واحد يربط الماضي بالحاضر، يجعل من العدوان الأخير فصلا جديدا وأكثر وحشية في سجل بني سعود الحافل بمجازر الإبادة الجماعية ومحاولة طمس الهوية اليمنية.
0: منذ أكثر من قرن من الزمن، والدم اليمني الذي سفك في وادي تنومة يروي قصة حقد تاريخي دفين لم يتغير منه سوى الأسماء في الضحايا ونوعية السلاح. فالمجزرة التي غيبت لعقود في طيات النسيان عادت لتطل برأسها من بين ركام البيوت المقصوفة وأجساد الأطفال الممزقة في عطان وفي سنبان وفي مران وفي مستبأ وفي غيرها، لتؤكد للعالم أن مارس 2015 لم يكن إلا امتدادا دمويا لتنومة عام 1923. إن العقيدة الإجرامية التي استباحت دماء 3000 حاج يمني هي ذاتها التي سفكت دماء اليمنيين في صالات العزاء وفي حفلات الأعراس وفي حافلات الطلاب، وذلك في تسلسل إجرامي يكشف عدوانية النظام السعودي الذي لم يكتف بذلك بل بلغ إجرامه حد محاصرة اليمنيين اقتصاديا ومحاربتهم حتى في لقمة عيشهم. وما بين الوادي الملطخ بدماء ضيوف الرحمن قديما والمدن اليمنية المحاصرة حديثا يبرز خيط دموي واحد يربط الماضي بالحاضر ويجعل من العدوان الأخير فصلا جديدا أكثر وحشية في سجل آل سعود الحافل بمجازر الإبادة الجماعية ومحاولات طمس الهوية اليمنية. ففي سنة 1341 للهجرة ارتكبت القوات السعودية مجزرة وحشية بحق أكثر من 3000 حاج يمني فيما يسمى بوادي تنومة وسدوان بمنطقة عسير اليمنية، حيث جرى استهدافهم بدم بارد وهم عزل بلباس الإحرام ملبون نداء الله عز وجل لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام. تحل ذكرى مجزرة تنومة الأليمة لتنكأ جراحا غائرة في الذاكرة اليمنية. فهذه المجزرة الرهيبة لم تكن مجرد حادثة عابرة، بل إنها مثلت مؤشرا مبكرا على الطبيعة العدوانية التي ينتهجها النظام السعودي تجاه اليمن أنسانا وأرضا وهوية. هذه الحادثة لم تكن إلا تجسيدا لعقيدة استعداء اليمن التي تأسس عليها الكيان السعودي، إذ لم تقتصر عدوانيته على العدوان فحسب، بل امتدت لتشمل القضم الجغرافي بالتوسع المستمر داخل الأراضي الحدودية وبفرض الوصاية وبالتدخل السافر في القرار السيادي اليمني، وصولا إلى الحرب الاقتصادية وتعطيل المنشآت الحيوية لضمان إبقاء اليمن في دائرة التبعية. لم يكن شن العدوان في 26 من مارس 2015 مفاجأة، بل كان ذروة التصعيد لمحاولة إعادة فرض الهيمنة التي بدأت تتلاشى مع بزوغ فجر ثورة 21 من سبتمبر عام 2014 بقيادة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. وما شهده اليمن من قصف ومن حصار منذ ذلك الحين ليس إلا نسخة معاصرة وموسعة من مجزرة تنومة في محاولة فاشلة لتركيع الشعب اليمني. أفرز العدوان المستمر على الشعب اليمني تداعيات إنسانية وصفتها تقارير دولية بأنها الأسوأ في العالم، إلا أنها في المقابل أثبتت فشل الرهان السعودي على عامل الوقت والقوة المفرطة، ليجد النظام السعودي نفسه اليوم أمام واقع يمني جديد متسلح بالوعي التاريخي وبإرادة لا تلين، تؤكد أن دماء ضحايا تنومة وصولا إلى ضحايا عدوان مارس 2015 هو بمثابة الوقود الذي يغذي معركة الاستقلال والسيادة. استحضار هذه المجزرة ليس لمجرد اجترار أوجاع الماضي، إنما هو استنهاض لوعي يمني عصي على التزييف يدرك أن عدو الأمس هو ذاته عدو اليوم، وأن دماء الحجاج اليمنيين الذين قتلوا في شعاب عسير هي ذاتها التي تنبت اليوم نصرا وعزة وكرامة في جبهات الصمود. سوف تبقى مجزرة تنومة وصولا إلى مارس 2015 شاهدا حيا على سقوط النظام السعودي أخلاقيا وقيميا. ودماء الشهداء العظماء التي سفكت ظلما وعدوانا سوف تظل منارة تضيء للشعب اليمني معركته المقدسة وصولا حتى انتزاع السيادة الكاملة وتطهير كل شبر من أرض الوطن من دنس الوصاية والارتهان.
1: مجزرة تنومة التي راح ضحيتها عدد كبير من الحجاج اليمنيين في سنة 1341 من السنة الهجرية على أيدي عصابات بني سعود، تعد واحدة من أكثر الأحداث دموية في التاريخ الحديث المرتبط بالحج والحجاج. تمثل هذه الجريمة رمزا مأساويا للصد عن المسجد الحرام، ليس فقط باعتبارها جريمة قتل جماعي راح ضحيتها أكثر من 3000 حاج يمني، أيضا لكونها التعبير عن انتهاك صارخ لقدسية شعيرة دينية يفترض أن تكون محمية ومصونة. أيها الكرام، لمناقشة هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الخط الهاتفي ضيفنا وكيل الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد الشيخ صالح الخولاني. مرحبا بكم معنا.
2: حياكم الله.
1: حياكم الله. طبعا تحل ذكرى هذه المجزرة الأليمة لتنكأ جراحا غائرة في الذاكرة اليمنية. هذه الجريمة، هذه المجزرة لم تكن مجرد حادثة عابرة، بل مثلت مؤشرا مبكرا على الطبيعة العدوانية التي يعمل عليها وينتهجها الكيان السعودي تجاه اليمن، الأرض والإنسان والهوية. يا ترى كيف تعلقون على ذلك وهذا الإجرام الذي يستمر حتى هذا اليوم من قبل بني سعود؟
2: اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أولا نقول لشعبنا العزيز ولأمتنا العربية والإسلامية ولحجاج بيت الله العتيق ولكل أحرار البشرية، عظم الله أجرنا وأجركم في تلك الكارثة والمجزرة المؤلمة والمخيفة، مجزرة تنومة الذي ارتقى من خلالها أعظم وأشرف وأقدس البشرية، وهم يعلنون تلك الكلمات: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهم يوحدون الله، يعظمونه، يقدسونه، يمجدونه، يستجيبون لندائه العزيز والعظيم، وهم يتشرفون بأن يصلوا إلى تلك البقاع، إلى جبل عرفات، إلى جبل الرحمة، إلى البيت العتيق، إلى كل تلك المشاعر العظيمة المباركة. وللأسف الشديد هذا النظام الإجرامي الذي أعده النظام الاستكباري العالمي الصهيوني، الذي زرع الغدة السرطانية اليهودية في القدس في فلسطين في الأقصى، وزرع كذلك الغدة الإجرامية العدائية السعودية اليهودية في الحرمين الشريفين. اقترفوا هذه المجزرة المؤلمة والمخيفة والمزعجة، والتي ربما يندى لها جميع الإنسانية وينزعج من استقرائها عندما يشاهد أولئك القوم ليسوا من الذين يقطعون الطريق أو يحاربون أو يرتكبون أي حدث ما، بل ذهبوا إلى رحمة الله وإلى رضوانه وإلى أداء منسك من مناسك هذا الدين الحنيف، وإلى كذلك الوقوف بين يديه تعظيما له، استجابة له. يريدون رحمته، ويريدون كذلك قبوله، ويريدون كذلك الفوز والفلاح والاستجابة لقوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. ذهبوا ليعظموا الله، ليمجدوه، ليقدسوه، الاستجابة المطلقة لتوجيهاته، وليبحثوا عن تلك المقامات العظيمة والفوائد الكريمة. فيأتي هذا النظام الدموي الإجرامي الذي عرف من بداية تأسيسه إلى اليوم، ويرتكب الفضائع والمجازر والكوارث. فمجرى التنومة قد تبعتها مجازر متعددة، وربما في تاريخنا نحن إذا تذكرتم تلك المجازر التي أحدثوها في قتل الحجاج الإيرانيين، وفي كذلك حق الجمرات، وأحداث كثيرة جدا جدا. فهذا النظام هو ليس أهلا ولا يستطيع أن يقوم بالدور الذي أوكل الله تبارك وتعالى يعني إلى هذه المقدسات وإلى هذه الأماكن المعظمة. فالذي ينبغي على الأمة الإسلامية اليوم أن تعي جيدا أن بقى هذا النظام هو دمار للإنسانية، دمار للقيم، دمار الأخلاق، دمار للبشرية. فلا بد أن يأخذ ما ينبغي من التأديب وأن يوقفه عند حده، بل أن يسلبوه هذه الأماكن الميزة المقدسة التي يتبرع من المقتصدين لها والمحتلين بكل ما تعني الكلمة، لأنه أداة من أدوات اليهود وأداة من أدوات الأمريكان وأداة من أدوات الإجرام والطغيان.
1: طب أستاذ صلاح، بذل بنو سعود الكثير لتمصي هذه الجريمة لكنها تحضر اليوم في سجله الإجرامي. طبعا الدفع لم يكن عبارة عن سرقة أموال الحجاج، وإنما حتى لا يصل الحجاج من أبناء الشعب اليمني إلى الأماكن المقدسة. برأيكم لماذا؟ هل يريدون مثلا أن يكون الحج لأناس معينين أم ماذا؟
2: احنا عندما نعود إلى يعني تأسيس هذا النظام الإجرامي السعودي اليهودي، نلحظ أنه من ضمن الأنظمة التي أعدت للوقوف ضد هذه المقدسات وضد هذه المشاعر العظيمة. فماذا يعني مثلا عندما نشاهد اليهود في فلسطين يكفرون المسجد الأقصى أمام المؤمنين ويمنعونهم لأيام
1: من أداء الصلاة فيه
2: أوقات متعددة وكبيرة، تمام؟ والعالم كله يشهد، لا يحرك ساكن، لا يستطيع أن يقدم ولا يؤخر، بل يخنع ويخضع ويستسلم ويشاهد تلك الفجائع والجرائم دون أن نسمع أي موقف حتى من الأمة الإسلامية، حتى من الذين يدعون أنهم حماة السنة وقراء العقيدة. لا ننسى كذلك أن هذه المسميات هي من نفس الصنع الذي يعني أسس النظام الإسرائيلي والذي أسس النظام السعودي لإزاحة الأمة عن هذه المقدسات وعن هذه الأماكن المعظمة. والقرآن قد حدد يقول وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. يعني الوجود لهذه الأنظمة في هذه الأماكن والإبعاد عن المقدسات
1: وظيفة معينة
2: عن الأماكن المحرمة والمعظمة والمقدسة. والله يقول ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. هذا هو دورهم، الصد، المنع، حرف المسار، حرف الوجهة والتعظيم والتقديس للنظام الاستكباري الإجرامي. يعني هو إبعاد الناس عن الله وعن دين الله وعن منهج الله وعن أنبيائه وعن كتبه وعن رسله. هذا هو الدور الذي يقومون به، ولهذا عذابهم قد أصبح قريبا بإذن الله عز وجل. فما على الأمة الإسلامية إلا أن تفقه قول الله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذا لم يكن آل سعود منكر فما هو المنكر؟ ونحن قد سمعنا أو سمع العالم هذا المجرم المعتوه الكافر ترامب وهو يقول بأن محمد بن سلمان أو النظام السعودي ممتاز في دعمه وفي وقوفه ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يعني قاتلوا جميعا جنبا إلى جنب. والإمارة أو محمد بن زايد ممتاز، والقطر أو القطري قال مذهل يعني أذهل.
1: طبعا أستاذ صلاح، من يشيد به ترامب أو الولايات المتحدة الأمريكية فهو بكل تأكيد خانع لهذا النظام الأمريكي وبالتالي خائن لشعبه وخائن لأمته. التحية والتقدير لكم الأستاذ صالح الخولاني وكيل الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، شكرا كثيرا لكم.
2: ولكم جزيل الشكر. أبو رابط طالما اليمن يعني هذا رابط.

0: 60 دقيقة شاهد وشواهد. المدارس الصيفية استثمار تربوي لبناء جيل واع محصن بالعلم والإيمان. الأبناء هم أغلى ما نملك. الرهان الذي نعلق عليه أملنا في غد مشرق، تأتي الأجازة الصيفية لتضعنا أمام مسؤولية كبرى تجاه هذا الوقت الذي يمثل سلاحا ذا حدين، فإما أن يكون في البناء والارتقاء أو أن يتحول إلى ثغرة يتسلل منها الملل والعادات غير الصحية عبر الانكفاء خلف الشاشات الرقمية من قبل الأبناء. من هنا تتجلى أهمية المدارس الصيفية، ليس كخيار لتنضية الوقت فحسب، بل كضرورة وطنية إيمانية، فهي الحضن الآمن الذي يوفر للأجيال التحسين الفكري والأخلاقي الذي يقع عقولهم للأفكار الدخيلة والمحتوى العبثي، يحول طاقتهم نحو مسارات الاستثمار النافع للذات وللمجتمع. في أروقة هذه المدارس لا يتعلم الأبناء دروسا عابرة فحسب، بل يخوضون تجربة حياة متكاملة، حيث يلتقون بالقرآن الكريم تلاوة منهجا، ينهلون من العلوم ومن المهارات التقنية، ما يرفع من رصيدهم الثقافي يؤهلهم للتمييز الدراسي. إنها المساحة التي تنصهر فيها الشخصية لتصبح أكثر قوة وثقة من خلال أنشطة رياضية اجتماعية تبني روح الفريق، تغرس قيم التعاون وسط محيط نظيف يجمعهم بصحبة صالحة تحفزهم في الإبداع وتنبث فيهم الخمول. نائب رئيس الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد الدكتور فؤاد ناجي: المدارس الصيفية استثمار تربوي لبناء جيل واع محصن بالعلم والإيمان.
1: بالنسبة للمراكز الصيفية والدورات الصيفية هي نعمة من نعم الله على شبابنا، ولا سيما في هذه المرحلة التي تعج بها وتحب تشدد بها الأخطار بأبنائنا وبناتنا من الفراغ القاتل وقرناء السوء ومواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنت التي تقتل الأوقات وتقتل الفراغ وتقتل الطموح وتقتل الإبداع لدى فئة الشباب والأطفال والبنات والنساء والمجتمع بشكل عام. وتأتي هذه الدورات الصيفية لتملأ فراغ أبنائنا وبناتنا بالمفيد والنافع، وتقدم حزمة من الوعي وحزمة من الثقافة القرآنية والإيمانية، وأيضا حزمة من الأنشطة والبرامج الإبداعية التي تكشف المواهب وتكتشف الإبداعات لدى فئة الشباب والطلاب والطالبات. وتقدم هذه الدورة الصيفية أيضا إعانة للآباء على تربية أبنائهم، تقدم خدمة جليلة للآباء. إضافة إلى ذلك هذه الدورة الصيفية تحافظ على أبنائنا من الأخطار المحدقة بهم، وتقدم لهم وعيا يستطيعون أن يستقبلوا حياتهم على معرفة ودراية كاملة بأخطاء الأعداء ومؤامرات الأعداء والأخطار المحدقة بهم. وأيضا تمثل أيضا إعانة للأبناء من الطلاب والطالبات في الدراسة الحكومية والنظامية طوال العام، حيث تقوم هذه الدورة الصيفية بتقديم خدمات لهؤلاء الطلاب من خلال تقويتهم في القراءة في الكتابة في التعليم، وتمثل أيضا امتداد لعملية التعليم وامتداد لحملة العلم وامتداد لمسيرة العلم الخالدة التي تبدأ من المهد ولا تنتهي إلا في اللحظة. الصيفية هي إعانة للأبناء الطلاب على الدراسة في طوال العام، وهي أيضا تمثل يعني جرعة وعي كافية لأبنائنا لصقل مواهبهم لاكتشاف مهاراتهم وإبداعهم، وأيضا لتنمية مواهبهم وأيضا لشحن هممهم وأيضا للحفاظ عليهم من أسباب السقوط وعوامل الانحراف التي حظيرة والتي يمكن أن يقع فيها الأبناء بسهولة، يعني سواء من خلال الإدمان على التلفونات أو من خلال الوقوع كضحية في براثن شبكات وعصابات تربية الشوارع التي يمكن أن يسقط كثير من الأبناء فيها إن لم يتداركهم آبائهم. يمكن أن ندرك أهمية هذه المراكز الصيفية من خلال معرفتنا بالبدائل، ما هو البديل إذا لم يتعلم أبناءنا كتاب الله ورسوله والقرآن الكريم. البديل لا شك هو الأخطاء والأخطار والضرر والشر، وهذا ما يجب أن يخاف الآباء عليه وأبنائهم، أن يخاف الآباء على أبنائهم منه، أن يخافوا على أبنائهم من أن ينحرفوا، من أن لا يقوموا بمسؤولياتهم تجاه أبنائهم. لا شك هذه الدورة الصيفية من تقييمنا من خلال معرفتنا واطلاعنا عليها هي شوكة في قلوب الأعداء، ولذلك يطلقون منها، وهي محطة هامة تربوية وأخلاقية وتعليمية ومعرفية يستفيد منها أبناؤنا الفائدة الكبيرة في أمور دينهم ودنياهم، ويصنعون فيها مواهبهم. يمكن أن نعرف أهمية هذه الدورات من خلال الضجة التي يفتعلها الأعداء والتحريض على هذه الدورات الصيفية، بينما لا يتحدثون عن مراكز المجون، ولا يتحدثون عن جزيرة أبستين، ولا يتحدثون عن الأخطار التي تحدث بالأبناء في مواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية وقرناء السوء. هم لا يريدون أن نحصن أبناءنا ولا أن نحصن الجيل الناشئ من هذه الأخطاء والأخطار والأضرار والأشرار التي تحدث بهم. صياحهم هو دليل على جدوائية وفاعلية هذه الدورات الصيفية وأهمية هذه الدورات الصيفية وأثر هذه الدورات الصيفية. وإذا أردت أن تعرف قيمة عملك فانظر كيف وضعه على الأعداء. الدورات الصيفية ناجحة بكل المقاييس. من هذه الدورات الصيفية يتخرج العظماء، يتخرج الأبناء، يتخرج الأبناء النجباء، ويتخرج منها الموهوبون سواء في الإنشاءات، في الشعر، في الرياضة، الزراعة، في كل المواهب. لأن الدورات الصيفية ليست مجرد قراءة وكتابة فقط، بل هي برامج يعني من عملية فيها اكتشاف مواهب، فيها إبداع، فيها إنتاج، فيها رياضة، فيها تجمع بين المتعة والمنفعة. يعني هم عندما يشتكون ويحرفون ضد هذه المراكز الصيفية لأنها تختلف عن مراكزهم الصيفية، لو كانت مثلها لدعموها كما كانوا يدعمون في السابق المراكز الصيفية، لكنهم يشكون منها لأنها تحصن الأبناء وتحصن الجيل الناشئ. من يدخل هذه المراكز الصيفية لا يمكن أن يكون عميلا، لا يمكن أن يكون في يوم من الأيام خائنا لبلده، لا يمكن أن يكون مرتزقا، لا يمكن أن يكون يوما من الأيام من طلاب جزيرة أبستين وثقافة أبستين، لا يمكن أن يكون يوما من الأيام عاقا لوالديه أو قاطعا لرحمه، لأن هذه المراكز الصيفية تشحذ الهمم وتصنع الوعي لدى هؤلاء سواء في الجانب الأخلاقي والقيمي أو في الجانب المعرفي والثقافي والتعليمي. جتهم لأنها ليست على وفق منهجهم، وليست في إطار توجههم، وفي إطار ثقافتهم التي هي تعنى بنشر الحرب الناعمة ودعم الحرب الناعمة، وهي حرب ناعمة في أساسها. فاختلافهم معنا اختلاف ما بين الإسلام والكفر والهدى والضلال والخير والشر والحق والباطل. وهم لا يتحدثون عن مهرجان الترفيه في السعودية التي وصلت إلى مستوى منحط، ولا يتحدثون عن التعارف والدشارة في بلاد الإمارات التي يشهد لها العالم كله، وإنما مشكلتهم مع القرآن الكريم، مشكلتهم مع التعليم في المساجد، مشكلتهم مع الأنشطة الصيفية التي تأخذ الأبناء من شاشات التلفون إلى مصاحف القرآن وإلى كتاب الله سبحانه وتعالى وإلى المفيد والنافع والممتع، وأيضا الفراغ بما فيه مصلحة للأبناء، ما في إبراء لذمة الآباء أمام أبنائهم وأمام فلذات أكبادهم.
0: ستون دقيقة تستمر وإياكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام في المرصد. الأبعاد المتعددة لعملية الكشف عن خلايا التجسس. مثل كشف الخلايا التجسسية المرتبطة بالاستخبارات السعودية الأمريكية البريطانية الصهيونية إنجازا نوعيا، كشف عن حجم المعركة الخفية التي تدار ضد بلادنا، مؤكدا في الوقت ذاته مستوى اليقظة والكفاءة التي بلغتها الأجهزة الأمنية اليمنية في مواجهة واحدة من أخطر أدوات الحروب الحديثة، حرب الاختراق والتجسس وزعزعة الجبهة الداخلية. وبعد أن فشل العدو في إخضاع وطننا اليمني بالحرب العسكرية المباشرة والحصار واستهداف البنية التحتية، انتقل إلى مسار أشد خبثا وتعقيدا، يقوم على تجنيد العملاء، جمع المعلومات، محاولة تفكيك المجتمع من الداخل، إلى جانب استهداف القيادات والمنشآت والقدرات العسكرية والأمنية. من هنا تبرز أهمية هذا الإنجاز بوصفه ضربة استباقية نوعية لا تقف عند حدود ضبط خلايا محدودة، إنما تستهدف مشروعا عدائيا واسعا يمس أمن اليمن، سيادة اليمن، الموقف المساند لفلسطين ولقوى المقاومة. مدير مركز الإعلام الأمني العقيد نجيب العنسي، ما الأبعاد المتعددة لعملية الكشف عن خلايا التجسس؟
2: أهلا وسهلا، بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. هذا النجاح بداية هو ليس محصورا في الجانب الأمني، بل هو نجاح استراتيجي في إطار مع المعركة التي تخوضها بلادنا إلى جانب محور المقاومة في مواجهة المشاريع والعدوان الأمريكية والصهيونية. فهو نجاح كبير لأنه ضمن المعركة وفي صلب المعركة، كون العمل الاستخباراتي مهم جدا لأي معركة في هذا العصر. أما بالنسبة للأساليب التي حاول أن تنتهجها الاستخبارات المعادية، الاستخبارات الصهيونية والسعودية والأمريكية، فهي تنوع من أساليبها دائما وطرقها، نظرا لأنها بالبداية عجزت عن التجنيد المباشر وهو التجنيد التقليدي، تجنيد عناصر بشكل مباشر. السعودية لديها عناصر استخباراتية متواجدة على الأرض، الأمريكي لم تعد لديه بالبداية عناصر استخباراتية بعد إجلاء السفارة الأمريكية يعني وعناصر المنظمات التابعين للاستخبارات الأمريكية، حتى أنهم أعلنوا أنهم يعانون من عمى استخباراتي وعوز في المعلومات شديد، وهذا ما جعل ضربات من العسكرية غير مؤثرة. لم يستطيعوا تحقيق شيء في الجانب العسكري بسبب نقص المعلومات، ولذلك لجأوا إلى عميلهم الأرخص وهو المملكة السعودية. أساليبهم في التجنيد تنوعت، هم ينتهجون أساليب كثيرة، من ضمنها محاولة الاستقطاب المباشر للعنصر البشري، ويعني محاولة الانتقاء أشخاص لديهم علاقة بالمؤسسة العسكرية والأمنية يستطيعون الوصول إلى معلومات. هذه العناصر البشريه هي ما ستفيدهم اكثر من التقنيه، صح انهم استخدموا اساليب تقنيه كما تحدث البنا، كانوا يستخدمون اساليب التواصل متخفيه وسريه، كان لديهم تقنيات وهي استخبارات معروفه بامتلاكها للتقنيات، تعتمد العنصر البشري اهم حلقه من حلقات جمع المعلومات. المملكه السعوديه، النظام السعودي هو احد الادوات المشاريع الامريكيه والصهيونيه في المنطقه، هذا بلا شك، بل أنه تحدث القادة الأمريكيون أنه لولا وجود السعودية لما استطاعت إسرائيل البقاء. السعودية اعتدت علينا 10 سنوات من العدوان، وعندما دخلنا معها في هدنة للأسف كانت الهدنة من جانب واحد، هم استمروا في استهدافنا عبر كل الطرق، ومن ذلك الاستهداف الاستخباراتي، بل أصبحوا هم الرافعة والأداة للعدو الصهيوني لاستهدافنا. كل الضربات التي يعني التي جاءت من العدو الصهيوني الأمريكي هي سعودية ومنفذ وشريك، لأن العناصر الاستخباراتية في الأرض التي رفعت الإحداثيات والتي حدثت المواقع هي عناصر تابعة للنظام السعودي. النظام السعودي جند عناصر، أعطى عناصره السابقة للعمل ضمن الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية، وجند عناصر جديدة بعد إسناد اليمن لغزة، عمل على رفع وتيرة تجنيد العناصر وتقديمهم للعمل لصالح العدو الصهيوني. هذا خرق يعني للجواري وللديني ولكل شيء، حتى المواثيق الدولية، يعني هدنة كاذبة، يعني أثبتت كل المعطيات وكل الدلائل وكل القرائن بأنه مستمر في عدوانه، ليس فقط عبر هذا الجانب الاستخباراتي، بل حتى بالقتل المباشر في الحدود. فهذا عدو لا أعتقد أنه سيلجأ إلى السلم إطلاقا مهما حاولنا. هذا النظام هو له مشاريع وأهداف غير أهدافنا ومشاريعنا، غير أهدافه مشاريع المسلمين. هو يسعى لتسليم بقية الأراضي الفلسطينية للعدو، بل والأراضي اللبنانية، هو يسعى يعني يمد يده بالعون للعدو الصهيوني لإنشاء إسرائيل الكبرى. ولذلك يعني أن نذكره بمثل هذه الأمور بمثل هذه الثوابت هو أمر غير مجدي. النظام السعودي أيضا لم يحترم الهدنة ولم يحترم صبر اليمنيين، ولذلك تقريبا كل الطرق قد استنفذت، الطرق السياسية، طرق الخطاب الواعي والخطاب الديني. أنذرهم السيد القائد أكثر من مرة، تفاوضنا معهم الكثير، لكنهم مستمرين. هم مستمرين لأنهم يعتقدون أن دولة قوية في بلادنا هي تهديد لهم نظرا لمشاريعهم المشبوهة والتآمر على بلادنا. العدو يعلم أن رسائلنا صادقة. الإعلان عن هذه الخلية وفي هذا التوقيت هو أصلا يحمل رسالة تحذير وإنذار بأن كل محاولاتكم، بأن مخططاتكم ستفشل، وبأننا بالرصاد لكل محاولاتكم. وهي أيضا رسالة تأتي في سياق الحرب الإعلانية والاستخباراتية، بالإضافة إلى أنها رسالة توعية للشعب اليمني. وكل طرف من الأطراف التي وصلت إليها رسالة بالتأكيد هو يحملها يعني على حمل الجد. بالنسبة للشعب اليمني هو يعرف صدق الأجهزة الأمنية معه، وبالنسبة للعدو هو أيضا يعرف صدق وعودنا ووعيدنا. ما أنذر اليمن بأمر إلا ونفذه، وما وعد بشيء إلا وفى به. وعليهم أن يجنحوا للسلم ما لم فاليمن عصي على الانكسار ولديه خبرة بالمواجهة قد علموا بها.
0: وفي المرصد، إصرار كيان العدو الصهيوني على نزع سلاحي يعرقل جهود التقدم في مفاوضات غزة. كشفت المصادر أن مباحثات تطبيق وقف إطلاق النار في غزة والجارية في القاهرة لم تحقق أي تقدم بسبب رفض كيان العدو الصهيوني تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى، إلى جانب الإصرار على بدء المرحلة الثانية المتعلقة بنزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية حماس.
3: الاحتلال الصهيوني يرفع مستوى تهديداته لغزة ويستمر في تعقيد المشهد الإنساني الذي هو غاية في الصعوبة في هذه المنطقة من العالم، كي يضغط على الطرف الفلسطيني المفاوض. عاد ملف غزة إلى الواجهة مجددا بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار الهش على الجبهتين الإيرانية واللبنانية، وبدأت سلسلة لقاءات في القاهرة جمعت الممثل الأعلى لما يعرف بمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف مع الطرف الفلسطيني. تخللها تبادل أوراق بين الأخير والوسطاء، بيد أن الطرف الإسرائيلي اكتفى بتمرير شروطه عبر ميلادينوف. عكست الورقة الأولى لميلادينوف تبنيا شبه كامل للموقف الصهيوني الذي لا يزال يحلم بتحقيق النصر المطلق المفقود في واحدة من جبهات القتال بالحد الأدنى، بيد أن حالة المراوحة والفشل في تحقيق الأهداف دفعت بالحكومة الإسرائيلية إلى تحريك ملف غزة والعودة للتلويح بالحرب بحجة رفض الطرف الفلسطيني نزع السلاح. مع بداية المفاوضات ركز ميلادينوف على ملف السلاح باعتباره العامل المستقل، وغيره من الملفات هي عوامل تابعة له، الأمر الذي فجر المفاوضات في مرحلتها الأولى بعد رفض الطرف الفلسطيني للمسار المقلوب الذي خطه ميلادينوف، والذي عكس انحيازه الكامل للاشتراطات الإسرائيلية بتركيزه على ملف السلاح، بصرف النظر عن عدم الالتزام الإسرائيلي بغالبية الاستحقاقات المنصوص عليها في المرحلة الأولى من خطة ترامب. في أحد اللقاءات شارك المستشار الأمريكي أرييه لاتسيسون والتقى الوفد الفلسطيني المفاوض، وعلى غرار رئيسه دونالد ترامب هدد بعودة الجحيم إلى غزة في حال رفض الوفد الورقة المعروضة خلال 48 ساعة. ومضت الساعات والأيام ورد الوفد الفلسطيني بورقته الخاصة التي تمثل الإجماع الفلسطيني على قاعدة الالتزام المتبادل وعدم الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة دون استكمال المرحلة الأولى، ما دفع بميلادينوف إلى طرح مقترحات جديدة بشأن ترتيبات وقف إطلاق النار. الورقة الأولى التي عرضها ميلادينوف خلال الأسابيع الماضية تضمنت تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق على مدار 8 أشهر، مع ربطها بملف نزع السلاح. وبعد الرفض الفلسطيني طرح ميلادينوف وآريه لاتسيستون ورقة ثانية تدمج المرحلتين الأولى والثانية بجدول زمني لنزع السلاح يتراوح بين 6 أشهر وعام كامل. لم يتأخر الرد الفلسطيني وقدم ورقته التي طالبت بتوضيحات حول بنود الورقة الجديدة، مع تأكيد رفضها لأي مسار يتضمن نزع السلاح دون ربطه بالمسارين الوطني والسياسي الذي يفضي إلى إنهاء الاحتلال. تحول الواقع الإنساني الصعب إلى أداة تفاوضية على أمل أن يؤدي إلى تراجع في الموقف التفاوضي الفلسطيني وتسليمه بالاشتراطات الإسرائيلية، بيد أن صلابة الموقف الفلسطيني ساهمت في دفع

0: وراء الأحداث. جبهة إيران ولبنان، صمود الأحرار وحكمة القيادة. في قلب البطولة التي يسطرها الرجال في الجنوب اللبناني، تتجلى اليوم ملحمة صمود استثنائية تعيد صياغة موازين القوى في المنطقة، حيث يواجه الشعب اللبناني ومقاومته عدوانا صهيونيا غاشما بإرادة صلبة لا تلين. القراءة المتأنية للمشهد الميداني والسياسي تكشف بوضوح أن كيان الاحتلال الصهيوني رغم آلة دماره المتطورة يغرق اليوم في مستنقع الاستنزاف بفعل الضربات الموجعة التي تسددها المقاومة الإسلامية في لبنان باقتدار وبدقة. هذه العمليات العسكرية المتوالية التي تتنوع بين الكمائن النوعية واستهداف تجمعات جنود كيان الاحتلال بالمسيرات الانقضاضية بالصواريخ الدقيقة هي نتاج استراتيجية عسكرية محكمة وبحكمة قيادية فذة يقودها سماحة الشيخ نعيم قاسم الذي تولى الأمانة في مرحلة مفصلية ليثبت للعالم أجمع أن بنية المقاومة وعقيدة المقاومة عصية على الانكسار. الخبير القانوني والباحث السياسي حمود مثنى، لبنان من يشكل المشهد السياسي؟
1: الحكومة اللبنانية أوقعت نفسها في مصيدة للعدو الصهيوني، فإن جعلته يتحول العدو للمقاومة، وأيضا مناقض للتوجه الشعبي اللبناني. اللبنانيين بكل فئاتهم السنية والشيعية والمسيحية رافض، لهم موقف مشرف من مواجهة إسرائيل. المتضررين في لبنان ليس فقط الشيعة أو المقاومة الإسلامية، كل اللبنانيين متضررين. كانت إسرائيل من تأسيسها وتعتدي على لبنان قبل وجود أيضا الشيعة، وبالتالي هذا الموقف المخزي والمخجل من قبل الحكومة اللبنانية يتناقض مع حقائق التاريخ ومع حقيقة الموقف الشعبي اللبناني. يعني يسقط أو دماء شهداء لبنان بالمئات بالآلاف، وهم يعتقدوا أن اللبناني سيرضخ لإمناعات إسرائيل. من المستحيل. كل اللبنانيين العرب المسيحيين الأرمن، حقيقة احنا الحكومة الواضح انها لم تأتي من وسط شعبي او من الديمقراطية الشعبية الحقيقية، وانما اصعدتها اجهزة ومنظمات ودول للقيم بمسؤولية مواجهة وتفكيك حزب الله او المقاومة الاسلامية تحت مبرر السلاح الذي جلب للبنان الكوارث والمشاكل. هذه الخداع ما كان يجب على قيادات لبنان الواعية والتي عاشت كل هذه الأزمات وكل الكوارث من قبل إسرائيل. يعني إيميل لحود هذا إنسان غير طبيعي، أو سواء ميشيل عون، كل الأبطال الذي قاموا أو الذي كانوا يواجهوا والدرود أيام الجنبلات وغيره، كمال الجنبلات كلهم كانوا أبطال ومن مختلف الجهات. وبالتالي يعني هذه حقائق لبنان، المرأة اللبنانية الكبيرة كلهم يتحدثوا على حقيقة أن العدو الصهيوني يستهدف لبنان وفق المشروع التوراتي أو الجغرافية التوراتية التي أعلنها عنها السفير الأمريكي في تل أبيب، من ضمنها لبنان بجبل الله أو نور الله التي المقولة التي في التوراة، وهي ضمن الخارطة التوراتية. إذن بينفذوا مشروع صهيوني لهزيمة المقاومة، ومن ثم المساعدة أو العون في تشكيل الإسرائيل الكبرى كمفهوم العولمة أو التماهي مع الدول الكبرى التي سوف تدبر لهم مناصب في منظمة دولية. يعني لا يهمهم لبنان، لديهم جنسيات أخرى أمريكية وفرنسية، وكانوا ضمن أيضا عمل منظمة أخرى، وأيضا مناصبهم الشاغرة كما يوعدوهم، لأنه هناك فارق ما بين العميل البسيط الذي يقدم احداثيات او يقدم معلومات عن المقاومة والعميل الذي يقدم او الشخصية التي تقدم

0: تقدم وهي في أعلى الهرم السلطة الخدمات التي هي أخطر من العميل العادي أو الخائن أو الجاسوس البسيط، باعتبار أنه يقوم بتفكيك الدولة بتوظيف أجهزة الدولة ومؤسسات الدولة للاحتراب الداخلي. منذ سقوط بغداد ونحن نشاهد هذه الشخصيات تتكرر في مشاهد في العراق وفي ليبيا واليمن وفي السودان وفي سوريا في فلسطين في الضفة في كل مكان، يعني ليست غريبة وليست جديدة على الأمة العربية والإسلامية، يعني لكن هنا ما نقول هناك حالة من الوعي اتسعت دائرتها في الأوساط الإسلامية بشكل جيد ويلفت الانتباه على أنه هناك المعرفة بمخططات العدو وعدوات العدو وكيف يتم توظيفهم لهذه الأمة. عدم سقوط المقاومة في فلسطين وفي لبنان وأيضا في العراق وفي اليمن وفي إيران، هذه كلها تثبت على أن كل المخططات الجهنمية بدأت تسقط وبدأت تترنح آخر، ونحن ما زلنا في معركة دائرة أو في حرب دائرة لم تنتهي وستستمر إما انتصار الفريق المقاومة، فريق الأمة، فريق العرب والإسلام أو فريق الصليبية صحيح.
1: لم يكن اشتعال النيران اليوم في منطقة فوز لصناعة البترولية بالفجيرة أو استهداف ناقلة أدنوك بمسيرات دقيقة مجرد أحداث أمنية عابرة يمكن احتوائها ببيانات النفي أو التهدئة بقدر ما هو إعلان صارم عن ولوج المنطقة في مرحلة كسر الإيرادات إلى جانب تهاوي الاستراتيجية التقليدية. المشهد الرهن يضعنا أمام حقيقة جيوسياسية لا تقبل التأويل. سقط القناع عن الوجه الأمريكي الذي حاول نصب الفخ التفاوض تحت النار. ارتطم الطموح الصهيوني بصخرة الردع الإيراني الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء المرسومة. أعاد صياغة موازين القوى بلهيب الميدان لا بمداد الدبلوماسية المخادعة. راهنت أبو ظبي طويلا أن الانغماس في المشروع الصهيوني والارتهان إلى تكنولوجيا الليزر وللأنظمة الدفاعية الصهيونية أنه سيمنحها حصانة تقيها ضربات محور المقاومة وردود فعل القوى الإقليمية الرافضة للهيمنة، إلا أن ما جرى في ميناء صقر وفي سواحل دبي وصولا إلى الفجيرة أثبت أن هذه الحماية ليست سوى رهانات ورقية تبخرت عند أول اختبار حقيقي. التكنولوجيا التي عجزت عن تأمين يافا المحتلة المسمى بتل أبيب لدى الصهاينة أو بحماية غلاف غزة هي بالضرورة أعجز عن تأمين من اتخذها ظهيرا ونصبها حارسا على ثرواته. دويلة الإمارات تجد نفسها الطرف الأكثر انكشافا غرقا في حسابات خاطئة، حيث تحولت هذه الأراضي في دويلة الإمارات من واحة للاستثمار إلى منطقة اشتباك. هذه المنطقة المفتوحة نتيجة سياسة الارتهان التي تتبعها قيادة دولة الإمارات. الأكاديمي والباحث السياسي التونسي الدكتور الهذيل المنصر، يا ترى ما هي المحاولات الأمريكية لتحقيق نصر وهمي إلى جانب الدور لدول الخليج في المشروع الصهيوني الأمريكي؟
2: هو في كل الأحوال تنجح أو لا تنجح أمريكا يمكنها إلا أن تحاول. هي في ورطة، كانت في حرب والحرب ظهر للجميع أنها كانت معتدية في هذه الحرب. الحرب طالت ولم تتحقق الأهداف، بل ما رأه الجميع أن الجمهورية الإسلامية مدعومة بخلفاء مخلصون وصادقون أصبحت لهم الغلبة بشكل جريء. كان هناك مفاوضات أو محاولة إيجاد حلول، ولكن أعتقد هذه الحركة الدبلوماسية كانت للتعمية وللتمويه وللمناورة، وفي جلها كانت هذه الحركة الدبلوماسية موجهة أمريكيا نحو الداخل الأمريكي. نعم. هذه الحرب لا تحلل ولا تفكر، لا يفكر مشهدها انطلاقا من تدوينات ترامب، لأنه كل هذه التدوينات والتغريدات موجهة إلى الداخل الأمريكي، بالتالي لا يعول عليها. التناقضات الآن التي أصبحت يعني جلية في المنطقة هي أكبر وأضخم وأعمق من أن يكون لها حل دبلوماسي. فنحن بلا شك ذاهبون إلى مواجهة ما، ولكن التحالفات داخل هذه المواجهة، هذه التحالفات ليست واضحة. نتنياهو قال لترامب ووعد ترامب أن المواجهة مع إيران ستكون قصيرة وأن نتائجها ستكون مضمونة، وترامب تاجر صاح الصفقات وهو صدق بأنه سيحقق مصلحة له ولإسرائيل في هذه المواجهة القصيرة. الآن تبين أن المواجهة مع إيران ليست مواجهة بسيطة ولا يمكن أن تكون قصيرة. ليس معلوما إلى أي حد هذه المرة سيكون ترامب متواعا، سيكون في خدمة نتنياهو وإسرائيل وسيوجه آلته الحربية نحو حرب ضخمة. فالتحالفات غير واضحة وغير جلية. وعلى فكرة أنا ذكرت أعتقد أنه لنفهم ما الذي يجري حقيقة علينا أن نقارن وجه ترامب بعد غزوة فنزويلا ووجه ترامب خلال هذه المواجهة، لنفهم أن هناك حقيقة هناك ورطة استراتيجية، هناك مأزق استراتيجي. طبعا يحاول الخروج من هذا المأزق الاستراتيجي بالدبلوماسية، ولكن أعتقد أنه سيكون مجبرا، لأن إيران لا تؤمن بدبلوماسية الاستسلام والرجوع للولايات الأمريكية، سيكون مجبرا على الدخول في مواجهة ما. ليس معلوما كيف ستكون هذه المواجهة، وليس معلوما كيف ستكون التحالفات في هذه المواجهة. على فكرة أن الإمارات متحفظة أكثر من الأمريكيين فمصطهين أنفسهم لخوض هذه المواجهة. كل دول الخليج تتنافس فيما بينها على دور، كل دولة يقولون لها أنت الدولة المركزية في الخليج، كان هذا في فترة مع الكويت، كان هذا ويكون أيضا مع السعودية، مرة قطر، مرة الإمارات، حتى البحرين الصغيرة ممكن تستوهم فكرة أن هي دولة مركزية، هي المعتمدة. هذا حال الموظف.
1: حول العالم، جزيرة أوبستين تكشف زيف شعارات العالم المتمدن. لم تكن قضية جيفري أوبستين مجرد ثقب في ثوب النزاهة الغربية، بل كانت المبضع الذي شق ذلك الثوب ليكشف عن جسد مثخن بازدواجية المعايير. إنها اللحظة التي سقطت فيها الأقنعة عن وجوه العالم المتمدن لتظهر الحقيقة العارية. المحلل السياسي كريم يسري في خلاصة الكلام.
3: الخلاصة هي أن جيفري أوبستين كان له علاقات وثيقة مع أبرز الشخصيات السياسية وحتى التجارية أو في عالم الأعمال في الولايات المتحدة. كان له علاقات تشمل العاصمة السياسية، العاصمة الأمريكية واشنطن، كانت له علاقات يعني عميقة للغاية مع رجال السياسة وأيضا رجال الأعمال في وول ستريت وفي نيويورك وأيضا حتى في يعني في هوليوود في كاليفورنيا في مجتمع الترفيه. بالتأكيد بشكل عام أبرز الشخصيات وأبرز الأسماء التي ذكرت في يعني الدفعة الجديدة التي تم الإفراج عنها وهي ضخمة للغاية، ربما لم يتم الاطلاع عليها بشكل كامل حتى الآن أو الانتهاء منها بشكل كامل من قبل الصحافة الأمريكية، تتضمن 3 ملايين وثيقة ونحو 2000 فيديو و180 ألف صورة. كان بالتأكيد اسم إيلون ماسك، لأن إيلون ماسك كما ذكرنا العام الماضي يعني ذكر في منشور له على إكس بأنه لم يعني رفض دعوة أوبستين له في التوجه جزيرته، جزيرة ليتل سانت جيمس أو ما تعرف بجزيرة أوبستين، ولكن ذلك في الوثائق الجديدة يثبت بأن بالفعل تواصل معه إيلون ماسك عام 2012 وطلب منه التوجه أو زيارة هذه الجزيرة. بالتالي إيلون ماسك ذكر بأن ما يتم تسريبه فقط لتشويه سمعته أو ما يتم تحليله من قبل الصحافة الأمريكية هو فقط لتشويه سمعة يعني أغنى رجل في العالم. بالتأكيد أندرو يعني أو ما يعرف سابقا بدوق يعني المعروف اسم دوق يورك بالتأكيد أيضا له صورتان في هذه الوثائق الجديدة مع امرأة الرئيس دونالد ترامب نفسه. هناك يعني وثيقة تقول بأن امرأة كانت تبلغ من العمر 13 عاما أجبرت على ممارسة الجنس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل نحو 25 عاما. كل هذه الوثائق مجتمعة تثبت بحجم التورط الخاص برجال السياسة والأعمال في أمريكا مع جيفري إبستين. أيضا تثبت بأن له كان علاقات مع يعني الاستخبارات البريطانية والإسرائيلية فيما يتعلق باستغلال عدد من الدول أو تراوت عدد من الدول أو تنسيق مع هذه الوكالات الاستخباراتية. كل هذه الوثائق مجتمع حقا هي الحديث الأبرز في المجتمع اليوم الأمريكي. انت استعراض الصور الفيديوهات الوثائق حقيقة أيضا خرج يعني ربما اعتراض من قبل الناجيات من قضايا إبستين. يعني ذكروا بأن ما يتم هو نشر معلومات شخصية لهؤلاء الناجيات وهو أمر يضر بهم بشكل كبير وأنه يتم إخفاء الرجال ممن شاركوا في هذه القضايا وبأن التحقيقات ليست شفافة أو عمليات النشر ليست شفافة بالشكل الكافي. أيضا عدد من أعضاء الكونغرس يعني انتقدوا وزارة العدل الأمريكية وذكروا بأن التحقيقات ليست شفافة. ولكن نائب وزيرة العدل على عدد من القنوات من CNN منها يعني قنوات أخرى ذكر بأن كل الوثائق التي فحصتها الـ FBI المباحث الفيدرالية تثبت أنه لن يتم توجيه أي اتهامات جديدة لأي شخص ظهر في هذه الوثائق.

0: دقائق انتهت وأجمل التحية منا. في الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن الإخراج أسمهان يحيى.
1: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
2: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
2: والحدث
1: والقصة،
2: نقرأها
1: ونحللها
2: في
1: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة

0: التحية لكم سامعين الأفاضل عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وهذا موجز بأهم الأنباء. أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح أهمية توسيع تجربة مدارس المتفوقين على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات وإجراء التقييم المستمر لهذه التجربة. دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين جماهير الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية والإسلامية خاصة في الأراضي المحتلة 1948 إلى إحباط مخطط ما تسمى بمنظمة الهيكل والمدعومة من قبل حكومة الاحتلال، والحملة التي تقودها لاقتحام المسجد الأقصى يوم 15 من مايو الجاري، وذلك خلال شد الرحال إلى القدس وإلى المسجد الأقصى. استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم بمسيرات انقضاضية دبابة مركفة في بلدة القوزح وجرافتين بالنعدي نين صهيونيتين، إلى جانب آلية نمرة في بلدتي رشاف درسريان جنوب البلاد، محققة إصابات مباشرة. أعلن الاتحاد الأوروبي رفضه لأي تغيير في السيطرة على الأراضي في قطاع غزة تعقيبا على استحداث الكيان الصهيوني ما يسمى بالخط البرتقالي في قطاع غزة. أفاد مصدر إيراني أن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي عالقتان في الجزء الجنوبي من مضيق هرمز بالقرب من سواحل سلطنة عمان دون القدرة على التقدم أو العودة. قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين تحث الولايات المتحدة الأمريكية على التوقف فورا عن الحصار والعقوبات وكذلك لأي شكل من أشكال القصر والضغط ضد كوريا بل ضد كوبا. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا موجزا لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكاً مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيماً وتطعم جائعاً وتكسو محروماً وتكفي سائلاً وتداوي مريضاً وتنقذ غارماً. الهيئة العامة للزكاة.
3: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: مالك الأشتر فارس الإسلام أما بعد فقد بعثت إليكم عبدا من عبيد الله لا ينام أيام الخوف ولا ينكل من الأعداء ساعات الروع أشد على الكفار من حريق النار وهو مالك بن الحارث فاسمعوا له وأطيعوا أمره فإنه سيف من سيوف الله فإن أمركم أن تنفروا فانفروا وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا فإنه لا يقدم ولا يحجم إلا عن أمري. علي بن أبي طالب عليه السلام. مالك الأشتر فارس الإسلام.

0: كيف تعرج علي يا مالك وأهلك في أشد القلق وغاية الشوق؟
1: أحببت أن أطمئن عليك أولا، شغلني أمرك مذ رحلت إلى مصر.
0: لن أنسى لك ذلك الفضل ما حييت. غنماتك العشر التي اشتريتها لي غدت قطيعا يناهز 30.
1: وكيف ذلك وقد غبت عنكم ما يقارب الحول؟
0: كنت أشتري بلبنها وصوفها حملانا فأضمها إلى القطيع.
1: الحمد لله، الآن استرحت. أمس لديك قطيع يعيلك، ودار تأوي إليها، وزوجة تؤنسك. قل لي، ما حال بثينة؟
0: بخير، لقد ولدت حديثا
1: صبي اسمه الحارث.
0: بل فتاة اسمها حليمة.
1: ولما تجهم وجهك؟
0: كنت أتمنى صبيا يساعدني برعي القطيع فيما بعد، ثم إنني أنفط.
1: عبد الله، إياك ونزعة الجاهلية. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون.
0: صدق الله العلي العظيم.
1: ألا قل لي، ما اسم ابنتك؟
0: حليمة.
1: أصبت وأجدت. حليمة، اسم عزيز افتقدناه، وها أنت تعيده من جديد.

0: من ذا الذي يطرق الباب؟
1: عابر سبيل يتوق إلى طعام.
0: أخي مالك.
2: ما الأمر يا سلمى؟ ما فكرت لحظة أنك ستستقبلينني بالدموع.
0: أخي مالك، كم اشتقت إليك.
2: ألا تدعينني إلى الدخول إلى دارك؟
0: أنساني الفرح ذلك، تفضل.
2: إيه، أخيرا أمسى لك دار تأوين إليها ومعيل تركنين إليه. الحمد لله، الآن اكتملت سعادتي وانشرح صدري. ما بك تتنهدين؟
0: لقد امحت سعادتي وانقبض صدري.
2: ويحك يا سلمى، ما تقولين؟
0: أقول ما أشعر به وأكشف أمري لمن أثق به.
2: ألست سعيدة بزواجك من أكثم بن خزيم؟
0: لا.
2: إذن ما الذي دفعك إلى الزواج به؟
0: غلطة ارتكبتها، وها أنا ذا أدفع سعادتي ثمنا لها.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، ما أصعب ميراثك وأقل تدبيرك. تركنا لك حرية الاختيار ففعلت، وكان ابن خزيم زوجا لك، فلما ترفضينه الآن؟
0: ما عدت أدري الصواب من الخطأ يا أخي.
2: أحقا ما تقولين؟ ما عهدتك هكذا يا أخي. كنت صدى نفسي بالشعر والأدب والحكمة، فما الذي حصل حتى أمسيت في ذلك الضياع الذي أنت فيه؟
0: الضياع وليد القلب، والصواب وليد العقل، أعرف هذا وأجيده، لكنني انزويت عن العقل وركنت إلى القلب فأصابني ما أصابني.
2: ما دام القلب رائدك فلما الخصام بينك وبين أكثم؟
0: لأنه لم ينجح في الدخول إلى قلبي.
2: ما أعهده فظا غليظ القلب حتى تنفر منه؟
0: إنه خليط من مرح ودماثة خلق وحسن معاملة، أعترف بهذا.
2: إذن ما الذي يبعدك عنه؟
0: لتلك حكاية طويلة يا مالك.
2: ما حكايتها يا سلمى؟
0: أيكون هذا ونحن واقفان؟
2: ها قد جلست، تفضلي.

0: السلام عليكم.
1: وعليك السلام.
2: هات القربة يا معاذ، أملأها لك من النبع.
0: خذي يا عبد الله.
1: ما لي أراك متجهمة الوجه، محبطة يائسة.
0: من غاب معيلها في حرب تقتات لحمه ودمه لن تكون بشوشة مرحة حتى يعود.
1: علك تجهلين ما حدث.
0: ما الذي حدث يا عبد الله؟ أصيب أخوك بسوء؟
1: أي شيء تتوهمين؟ مالك عاد إلى مذحج.
0: ماذا؟ متى؟
1: منذ بعض الوقت.
0: أواثق مما تقول؟
1: وقد جلس معي مطولا تحت تلك الشجرات هناك. ألم يصل إلى الدار بعد؟
0: علّه وصل.
1: القربة يا معاذة، ألا تريدين ماء؟
0: أفقدني الخبر صوابي.
1: رويدك يا معاذة، سأملأها لكِ.

0: أعيدي على مسامعي رواية الحادثة يا سلمى.
1: أذكر أنني كنت حينها في الدار منهمكة بغسل الثياب، إذ سمعت وقع حوافر حصان يقترب. تأملت فارسة فعرفته.
0: أمتأكدة أنه غيث بن عاصم؟
1: بالطبع يا مالك، قلبي لا يخطئ في هذا.
0: قلت إنه وضع السيف والدرع جانبا، ما الذي فعله بعد ذلك؟
1: بعد ذلك دس رقاعا خلف حجر كان ملقا بجانب الحائط، تلفت حوله خيفة ثم انطلق، وعندما توارى انطلقت إلى الرقاع فقرأته، ثم دسسته كما كان حتى
0: أعرف بقية الحكاية. لكن لما كتمت كل هذا يا سلمى؟
1: خوفا من فتنة لا أريدها يا نبي.
0: الحرب لم تكن لتقع بين مذحج وأذرح أيا كانت أسبابها.
1: ما لهذا خشيت؟ إنما خشيت أن تقع بينك وبين أبيك.
0: ما كان ليرفض أبوك يدا ممدودة إليه تعتذر عما بدر منها سابقا.
1: خشيت النتيجة فآليت الصمت وخنقت مشاعري وعواطفي.
0: القافلة انطلقت يا أختاه، ولم يعد هناك جدوى من الانتظار.
1: أعرف هذا،
0: لكن ما لا تعرفينه أنك في كنف رجل، وأنك يجب أن تنظري إلى المستقبل وتتركي ماضيا لا فائدة منه.
1: سأحاول ذلك يا مالك، وها قد أتيت إلى خير مشجع وخير مساند.
0: يا الله، السلام عليكم.
1: ما بك انطلقت؟ ألست عابر سبيل تتوق إلى الطعام؟
0: ما عدت بعابر سبيل، سأصل إلى داري.
1: ليس قبل أن تتناول قصعة من أدم تحبه.
0: ويحك يا سلمى، النهار يوشك على الانصراف وما زلت بعيدا عن داري. إن لي عائلة تنتظرني بفارغ الصبر. ماذا سأذكر وأذكر يا معاذة؟ قسما لو مضى الليل كله ما استطعت سرد الأحداث كلها.
2: إذن حدثني بما رأت عيناك وسمعت أذناك.
0: ما رأته عيناي يا معاذة شيء عجيب حقا. ما رأت أثرى من مصر شعبا، ولا أخصب منها أرضا، وشعبها يا معاذة لين العريكة دمث الأخلاق. بلاد مصر يا معاذة يجري فيها نهر كأنه البحر الذي لا يتوقف، وفيها حواضر على البحر كأنها اللآلئ المنثورة.
2: أراك معجبا بمصر؟
0: حبذا لو أعيش فيها ردحة.
2: لم تخبرني بما سمعته أذناك.
0: ما سمعت أذناي إلا صليل السيوف وصهيل الخيل وصراخ الرجال وأناتهم.
2: قفزت إلى مصر ولم تحدثني بما جرى في بلاد الشام.
0: دعينا من هذا يا معاذة، سنتطرق إليه فيما بعد. حدثيني عن إبراهيم، من أين له هذا الغنم؟
2: مذ رحلت وانقطعت أخبارك عنا، شعرنا بالخوف والحاجة وتطلعنا إلى طريق نكسب فيه رزقنا، فما وجدنا إلا الغنم.
0: لكن من أين لكم ثمنه؟
2: أعطانا أخوك عبد الله من المال ما يكفل شراء 5 نعجات سمان، ولدنا فيما بعد فأصبحنا قطيعا صغيرا، وها نحن نبيع من لبنها وصوفها ما يجمع مبلغا نرده إلى عبد الله.
0: دعوا ما جمعتموه لكم وسأتولى سداد مال عبد الله.
2: كيف حصلت على المال وأنت في ساحل الوغى؟
0: وصلني عطائي مذ كنت على أعتاب مصر، فادخرته لمثل هذا. خذي هذا كيس فيه 200 درهم.
2: ماذا؟ 200 درهم؟
0: إنه دينك، وادخر الباقي إلى يوم تحتاجين فيه إلى تلك الدراهم.

0: أين مالك؟
1: خرج لبعض شؤونه وسيعود.
0: لبعض شؤونه؟ متى كنت تكتمين علي يا معاذة؟
1: ما تعودت أن أخفي عليك شيئا يا سلمى، إنما أنقل إليك ما سمعته بكل أمانة.
0: ما الذي يخططه أخي في الخفاء؟
1: لست أدري، ما تعود أن يخفي شيئا عني إلا إذا كان يخطط للخروج في جهاد جديد.
0: أتراه ينوي الاشتراك في فتح بلاد فارس؟
1: ماذا؟ لا، من أنبأك بهذا؟
0: قتب رجل إلينا رفقه ذات مرة في فتح الشام.
1: وأين هو ذاك الرجل؟
0: اتجها معا إلى دار صعصعة بن صوحان.
1: وقع ما كنت أخشاه ورب الكعبة. وهل كتب علي أن أعيش في دوامة القلق والانتظار؟
0: رويدك يا معاذة، ربما كان الأمر عكس ما تتصورين.
1: حدس في داخلي يضج في أذني الآن وينبئني بأن أخيك لن يهدأ في داره ما دام المسلمون في فتوحاتهم.
0: ما أسعد المرأة في أن تكون زوجة لرجل لا يهدأ جهاده في سبيل الله ولا يستكين.
1: بل ما أتعس المرأة التي ما إن ينادي المنادي حتى يدعها حاميها وينطلق ملبيا.
0: إنه يحاول أن ينشر بسيفه عدالة الله فينصف المظلوم ويقتص من الظالم يا معاذة.
1: لا أريد لا هذا ولا ذاك، كل ما أريده أن أكون زوجة لرجل يقبع في داره دون حراك.

0: اسمع يا مالك،
1: أرى في وجهك الانفعال والغضب.
0: شيء حبسته طويلا، لكنني لم أعد أقوى على حبسه الآن. كفاك جهادا.
1: هو الجهاد في سبيل الله يا معاذة؟ أتنهينني عنه؟ أوصل الأمر بك إلى هذا الحد؟
0: ما عدت أطيق صبرا، أكاد أنفجر يا مالك. أما أنا لسيفك أن يألف غمده؟
1: والله لن يستكين سيفي حتى نبيد طواغيط الأرض كما بشر رسول الإنسانية، أو أهلك دون ذلك.
0: وهل ستذهب في الحملة المنطلقة إلى بلاد فارس؟
1: ما زال المسلمون في العراق يا معاذة، لم ينتهي فتح العراق بعد. سألبي متى دعيت؟
0: تلبي دون استشارتي؟
1: ومتى كان الجهاد في سبيل الله يتطلب إذنا أو مشورة يا معاذة؟
0: متى كانت هناك زوجة مثلي تفتقد زوجها في أحلك الظروف فلا تجده؟
1: أبقيت لك ولدي ليصونك، وأخي ليساعدك.
0: ما أغنى الابن يوما عن والده، ولا أخ عن أخيه.
1: يا معاذة، يا معاذة، تركت لك من الزاد والمال ما يكفيك، وولدك إلى جانبك.
0: ما أسعد الزاد ثكلى، ولا أفرح المال أرملة. اسمع يا مالك، إن انطلقت إلى فتح فارس فلك دارك وأهلك، ولي داري وأهلي.
1: ويحك يا معاذة، ويحك! لا حول ولا قوة إلا بالله. اتق الله يا امرأة، اتق الله.
0: ما أقول هذا إلا خوفا عليك وتعلقا بك.
1: ما كنت أحسبني أسمع هذا منك يوما يا معاذة.
0: طفح الكيل وبلغ السيل الزبه.
1: يا امرأة، عن أي شيء تتحدثين وأنا الذي سأنطلق في سبيل الله مجاهدة؟
0: ما عدت أطيق الصبر والخوف والقلق. أتراني سعيدة وأنت تبيح لحمك ودمك للسيف والرمح؟
1: والله ما عرضت دمي يوما ولا أبحت لحمي لحظة في ساح الوغى إلا صونا لدين الله وتلبية لنداء رسوله. يا امرأة، ما فكرت يوما أن أهرق دمي لغير ذلك. تعالي إلي يا معاذة، أنا لنا أن نجلس معا لأوضح لك صورة الجهاد، وأزيل بعض الغشاوة العالقة في بصرك وبصيرتك.

0: فتحت العراق يا عبد الله ودخلها المسلمون من كل حدب وصوب.
1: تناهت إلي أخبارها، لقد وصل سعد بن أبي وقاص إلى قرسيا. ما يضحكك يا سلمى؟
0: يضحكني أنه الفتح الأول الذي لا يشارك فيه أخوك مالك، ولكن أين هو الآن؟
1: في دار كميل بن زياد.
0: ما الذي يحدث في قبيلة مذحج؟ كأني بها خلية نحل فاجأها خطر داهم. كعب عند صعصع، ومالك عند كميل، ودريد في دار ليث، وأكثم في دار عمرو.
1: ما أظن القوم إلا إزاء قرار خطير. أتراهم سيشاركون في فتح بلاد فارس؟
0: لن يكون هذا أبدا ما دام أكثم بن خزيم بينهم.
1: لا تنسي أن أكثم هذا زوجك.
0: أعرف هذا، ومن هذا المنطلق أقول وأجزم، ما كان أهنأني بزوج يماثل مالكا، يحاورني بفطنته ويقنعني بحكمته ويأسرني بعاطفته ويشدني بفروسيته.
1: وأين أكثم من كل هذا؟
0: لا علاقة له بكل ما ذكرت، ومع ذلك تريدونني أن أجعله توأم نفسي وصدى فكري. والله لن يكون هذا أبدا.
2: مالك الأشتر فارس الإسلام.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم لأنها جريمة ضد الإنسانية. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها في واقعنا المعاصر، وأبرزها أولا الدرس الأول هو أن توظيف الجماعات المتطرفة كالإخوان الغطغط وغيرهم كأدوات التوسع ثم التخلي عنها هذه سياسة استعمارية قديمة جديدة. فلاحظتم في الدرس الماضي أن ابن سعود استخدم جيش الإخوان التكفيريين من هجرة الغطغط لاحتلال قاسير وجمع قبائل بني شهر، ثم أرسلهم لاقتحام الطائف وقتل ونهب الأبرياء، وعندما ارتكبوا المجازر بادر بالبكاء والتنصل منهم كما فعل في كل مرة. هذا يذكرنا اليوم بكيفية صناعة القوى الاستعمارية لجماعات التكفير، لجماعات تكفيرية كالقاعدة كداعش النصرة بوكو حرام وغيرها، من خلالها يضربون الدول العربية والإسلامية ثم يتظاهرون بمحاربتها عندما تنكشف الفضيحة. ورأينا ذلك في القاعدة التي صنعت على يد أمريكا وعلى عينها وسمعها وبصرها، وثم ادعوا أنهم يحاربونها. وكذلك عندما صنعوا داعش وقد أقر الأمريكيون أنفسهم، ورأينا المجرم ترامب يعترف ويقر بأن الحزب الديمقراطي هم الذين أنشأوا داعش، وأيضا الديمقراطيين يقرون بأنهم هم الذين أنشأوا القاعدة وهكذا. ثم في نهاية المطاف يقولوا لا خلاص الآن بنحاربهم، يتظاهرون بمحاربة الإرهاب وما شكل ذلك بعد أن يحقق الأهداف التي يسعون إلى تحقيقها. الدرس الذي يجب أن نعيه دائما هو أن من يركب الموجة التكفيرية سينتهي به المطاف خائنا أو مخدوما. الدرس الثاني أن بكاء التماسيح على الضحايا لا يعفي القائد من مسؤولية جرائم جيشه. عبد العزيز بن سعود ذرف الدموع على جثث قتلى ترابة والطائف، ولكنه كان في الوقت نفسه لم يمنع جيشه من مواصلة الإبادة، بل يكلفهم هم أنفسهم أولئك القتلى المجرمين باقتحام مكة ثم جدة ثم المدينة وهكذا. وكذلك تنومة من قبل ذلك، هذا يعلمنا أن كثيرا من القادة يستخدمون الدموع والتصريحات العاطفية والبيانات المنمقة كغطاء لتبرئة أنفسهم من الجرائم التي يأمرون بها أو يغضون الطرف عنها. في واقعنا يجب أن لا ننخدع ولا نخدع بمثل هذه البيانات السياسية، ولا بمثل هذه الدموع التماسيحية، ولا بالاعتذارات العلنية ما لم تترافق مع محاكمة حقيقية للمجرمين وتعويضات فعلية للضحايا. الدرس الثالث، الدعم المالي والاستخباراتي هو أساس القوة وليس الشرعية الدينية أو الشعبية التي يدعيها المدعون. طبعا بريطانيا لم تدعم ابن سعود لأنه موحد أو مصلح كما يزعم أتباعه طبعا، بل لأنه كان الحاكم العربي الوحيد الذي يقبض إعانات شهرية، يقبض إعانات شهرية من بريطانيا من الإيرادات الإمبريالية البريطانية، ووعد بضمان أي عمل عدائي للإنجليز أنه سيمنع أي عمل عدائي ضد الإنجليز. هذا يؤكد أن قوى الاستعمار تدعم من يخدم مصالحها بغض النظر عن أفكاره أو جرائمه. في واقعنا أي نظام أي جماعة تتلقى دعما غربيا هائلا يجب أن ننظر بعين الشك إلى نواياها وأهدافها، لأن المال الغربية يأتي بأجندة معلبة، هذا قاعدة يجب أن نفهمها دائما. الدرس الرابع، أن التبرؤ من الجرائم لا يلغي المسؤولية عنها. البكاء أو التنصل بعد وقوع المجازر هذا لا يغير من حقيقة من أمر بها أو سمح بها أو دعا إليها. المسؤولية السياسية والأخلاقية تشمل من خطط ومول ووجه، وكذلك أن الإنسان القائد مسؤول عن كل ما يقع من جيشه، من تفرعات جيشه، من كتائب وألوية جيشه. وفي الواقع المعاصر محاولات التبرير أو الإنكار لا تسقط الحقوق، المحاسبة والوعي هم الضمان لعدم تكرار مثل هذه الجرائم. أيضا كنا قد سألنا في الحلقة الماضية عددا من الأسئلة وقلنا كيف حول ابن سعود جماعات البدو النجدية عبر هجر الإخوان إلى جيش ديني متوحش يذبح الرجال والأطفال وحتى النساء، ثم يبشر أولئك القتلة بقصور في الجنة مقابل كل من يقتلون. وقلنا ما حقيقة الدور الذي لعبه هؤلاء في نشر الرعب والتوحش، وكيف استخدمت العقيدة لتبرير أبشع الممارسات. وقلنا أيضا لماذا انتهى بهم الأمر بهؤلاء التكفيريين من الغطغط إلى أن قتل ابن سعود قياداتهم ودمر حركتهم بعد أن كانوا هم القوة الضاربة في يده التي مكنته من السيطرة على الجزيرة العربية. والواقع أن الرحال العربي أمين الريحاني الذي كان له ضلعا بحكم آل سعود وكان له علاقة بعبد العزيز آل سعود طبعا وحطه في مقامه وسكن إلى بلاطه، وصف هؤلاء المتشددين من الإخوان الوهابيين سكان الهجر، والهجر هنا جمع هجرة، قال عنهم بأنهم جيش ابن سعود القومي الديني وأنهم جيش التوحيد. وقد جمعهم ابن سعود في هجر، طبعا التوحيد على الطريقة الوهابية، جمعهم في هجر يعني يأخذ شباب هذه القبيلة عنيزة عتيبة تلك القبيلة والقبيلة الأخرى، يأخذ شبابها فيذهب بهم إلى مكان فيه ماء طبعا، يبني لهم فيه مساكن متواضعة وأشبه ما تكون بمعسكرات ومدارس دينية، فيعين لهم هذه البقعة التي فيها ماء لقبيلة من القبائل ينزحون إليها يبنون فيها بيوتهم بمساعدته لهم ماليا، ويرسل إليهم المطاوع لتعليمهم التوحيد المتشدد على الطريقة الوهابية والتي تعني تكفير كل المسلمين الآخرين، وتعلمهم أيضا أساسيات العقيدة الوهابية. فحكاية الإخوان الوهابيين مع ابن سعود هي حكاية عتيدة حققها الباحث الغربي المعجب به وبالإخوان أيضا جون حبيب. طبعا أنا لا أستبعد أن جون حبيب هذا وابن سعود وأمين الريحاني وكل هذه المنظومة هي تشتغل في إطار واحد، يعني إنما هو تتوزع أدوار، هذا يتحرك في الواقع العملي وهذا يغطي إعلاميا وهذا يقوم بعملية مهمة تكمل الدور الآخر وهكذا. فماذا يقول جون حبيب الذي كتب عن هؤلاء؟ يقول بأنهم هم الذين اكتسحوا الجزيرة العربية كمبضع للجراح الذي يزيل ما هو مؤلم أو خبيث ويترك ما هو معافى وصحي. لاحظوا ماذا يقول في هذه العبارة، طبعا ما فيها من الانحياز للإخوان الوهابين والتبرير الفج لفضائعهم ومجازرهم، ومع ذلك فمن المهم اعتماد تقريره، تقرير هذا جون حبيب عن الإخوان، لأنه طبعا من باب وشهد شاهد من أهلها وتوصل إليه بعد كثير من العناء والاطلاع على الوثائق البريطانية والأمريكية حتى، 73 وثيقة، 58 كتاب، 30 مقالة، أجرى أيضا 12 مقابلة مع صناع أحداث الإخوان، ثم خرج بكتاب سماه كتاب سماه جنود ابن سعود المحاربون من أجل الإسلام. طبعا هذا الباحث الغربي الذي لا يتهم في الإخوان لأنه أثنى عليهم وبرر فضاعاتهم في أكثر من مكان في كتابه، توصل إلى بعض النقاط الهامة عنهم، ومنها واحد أنهم أولئك البدو النجديون الذين اعتنقوا الوهابية عن طريق الوعظ الديني وبمساعدة ابن سعود المادية تركوا الحياة البدوية ليعيشوا في هجر، والهجر قلنا جمع هجرة، مدن صغيرة يبنونها ويتجمعون فيها لكي يتعلمون فيها القتال، وكذلك أيضا يتربوا فيها التربية الدينية المتشددة على الطريقة الوهابية. يقول في هجر بناها ابن سعود لهم، وتجمعت تلك المجاميع في تجمعات سكنية سميت بالهجر، والهجرة تعني ماذا؟ تعني الرحيل من وسط غير المؤمنين إلى عالم الإسلام. هؤلاء سكان الهجر، هؤلاء المنتسبون إلى هذه الهجر الذين هم يتربون تربية عسكرية ودينية أيضا متشددة، كانوا يعتبرون حتى قبائلهم يعتبرونهم كفار، وهم فقط الوحيدون الذين هم على عالم الإسلام، ولهذا هم يهاجرون من أراضي الكفر. فمثلا سكان هجرة الغطغط هؤلاء هم المنتسبون لقبيلة عتيبة، خرجوا من قبيلة عتيبة باعتبار أن قبيلة عتيبة لم تكن ملتزمة بالإسلام هكذا في نظرهم، وأنهم كفار وبالتالي عليهم أن يهاجروا إلى هذه المنطقة التي هي خالية من العصيان ومن الفساد وإلى آخره. يقول أيضا هذا الكاتب، ووجد أن مختلف مصادره تتفق أن ابن سعود هو الذي أنشأ حركة الإخوان، وأنه هو المسؤول عن قيامها كما هو المسؤول عن إسقاطها أيضا. أيضا وجد أن ظهورهم في عام 1912 ميلادية، أي بعد استعادة ابن سعود لنجد، وهذا يمكن فهمه في إطار واضح أن هناك خطة لاحتلال ابن سعود، احتلال ابن سعود للحجاز، وأن تكوين هذه الجماعات التكفيرية والتي منها هجرة الغطغط لم تكن حدثا عارضا أو استجابة لأغراض اجتماعية أو اقتصادية أخرى، بل كان يراد استخدامهم في تحقيق حلم ابن سعود السياسي. كما أنه أيضا بلغ عدد الهجر عددا كبيرا، كانت هناك هجر كبيرة وهناك هجر صغيرة، وكانت قد بلغت في أعدادها أعداد كثيرة. منها أهم هجرتين فيها هي هجرة الأرطاوية، وهناك أيضا هذه لقبيلة عنيزة أو عنزة، ثم أيضا هجرة الغطغط التي أيضا تتبع قبيلة عتيبة. هذه الهجرة، هجرة الغطغط، أسست في عام 1912 ميلادية على يد أفراد معظمهم طبعا من قبيلة عتيبة، وصلت أعداد هجرة هذه الغطغط إلى 12,000 نسمة، وبالتالي قوة ضاربة. 12,000 نسمة طبعا المقاتل منهم يكادون أن يكونوا عددا كبيرا جدا. تقع هذه الهجرة على بعد 50 ميلا جنوب الرياض، حاكمها كان في ذلك الحين هو سلطان بن بجاد العتيبي التميمي، الرجل الذي قاد الغزو نحو الطائف وشارك في احتلالها وصنع الرعب الذي تميز به الإخوان من جيش ابن سعود. طبعا كانت كل هجرة تحكم بواسطة أمير، هجرة الأرطاوية معها أمير، الغطغط معها أمير، الهجرة الأخرى أيضا كل هجرة فيها أمير، فيها أمير وفيها حاكم إداري، وكلاهما مرتبط مباشرة بابن سعود. إذا تلاحظون كيف أن ابن سعود أراد أن ينشئ مملكته بهذا التدبير، بهذه هناك هجر رباهم فيها تربية عسكرية عقائدية متشددة يجعل ولاءهم له باعتبار أنه إمام التوحيد وأنه الذي يجب أن ينشر العقيدة الصحيحة، فكانوا يرتبطون به عسكريا وروحيا مباشرة. طبعا كانوا في قتالهم تحدوهم الرغبة في الشهادة في سبيل الله، لأنه

0: تكون قبل الظهر. الهجوم الثالث الراعة، وتعرف بالتروية وتحدث بعد الظهر وتتطلب قوة عسكرية إلى درجة ما وقوة ضاربة كما في الصبحة. ثم أيضا الهجدة، وهي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. هذه أربع أنواع الهجومات التي كانت، والتكتيكات الحربية القتالية التي كان يمارسها الإخوان التكفيريون الذين استعان بهم وكانوا يدا ضاربة في يد عبد العزيز ابن سعود. ثمانية، يقول هذا المؤرخ، التكتيك العام لمعاركهم كان عبارة عن ضربة أو خبطة مباغتة ومركزة دون أن تعطي للخصم فرصة للتفكير، وفي حالة الهجوم المباغت كانوا ينقضون على الهدف كنسيج متوحش من الرجال على الجياد والجمال والمشاة، وكانوا يحطمون كل شيء في معسكر العدو ويقتلون الجنود وكل شخص هناك دون عطف أو رحمة، دون عطف أو رحمة. لهذا كان هؤلاء الأداة الفريدة التي استخدمها ابن سعود لإخضاع شبه الجزيرة العربية لحكمه، بدليل أن جميع الأماكن الاستراتيجية والمهمة التي استولى عليها ابن سعود فيها سقطت في أيديهم، ومنها تربة والطائف ومكة والمدينة وحائل والجوف. وكان الخوف من انتقام هؤلاء الذين يسمون بالإخوان هو الذي، إخوان من أطاع الله، كان يقولوا هكذا، إخوان من أطاع الله، هو الذي جعل كل المناطق الخاضعة وخاصة حائل خالية من العصيان أو التمرد العلني، خوفا من الوحشية التي كان عليها هؤلاء الإخوان إذا ما أرادوا أن ينتقموا من هذه القبيلة أو تلك. رغم قضاء ابن سعود، طبعا ابن سعود في عام 1929 ميلادية قام بالتخلص من هذه الحركة. لماذا؟ لأنهم أكثروا المشاغبة عليه، مكنوا هذا حلال هذا حرام، لا تسوي ذيه هذا لا تفعله، وانتهى الدور المرسوب لهم. طبعا لأن كان دورهم هكذا، أنه يقتلون الناس ويفرضون نفوذ ابن سعود في منطقة الجزيرة العربية، فإذا انتهى الدور خلاص يتم التخلص منهم. فانتهى الدور المرسوب لهم بالقبض على بعض قياداتهم وقتل بعضهم وقيام بعض الطائرات البريطانية بقصفهم أو بقصف بعض قياداتهم، لكن اعترافا بإسهامهم في تكوين دولة ابن سعود، هؤلاء الإخوان المخضرمون كانوا يحصلون على معاش شهري جيد من حكومة ابن سعود، بل امتدت هذه المزايا لتشمل أبنائهم الأوائل وإن بصورة أقل.
1: تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى.
0: والآن نأتي إلى فقرة إضاءة على شهداء تنومة. أولا الشيخ صالح من الشهداء الذين استشهدوا في تنومة، الشيخ صالح بن أحمد بن علي بن أحمد بن صالح بن علي بن سعيد بن مهدي شرف الدين الغيثي من قرية مسحل عزلة حيسان مديرية بعدان محافظة إب. هذا كان شيخا من شيوخ التصوف والعلم، وكان متوليا على بعض أربطة العلم وأوقافها التي وقفها وأنشأها جده الشيخ الصوفي جمال الدين محمد بن علي بن بشر الغيثي الذي كان يعيش في القرن السادس الهجري، ومما كان يتولاه التكية الزاوية الصوفية في قرية رباط حيسان. سميت هذه القرية بمسحل بعد الغزو العثماني، حيث تعرض لها أهل هذا الرباط للقتل وللسحل على يد العثمانيين. كل هذه طبعا المعلومات استفدتها من إفادة حفيد الشهيد الأستاذ فايز محمد عبد الله صالح أحمد الغيثي، رواية عن والده عن جده. أيضا الشهيد صالح حمود أحمد أبو حروب 37 عام من الشاحذية محافظة المحويل. أيضا من الشهداء الشهيد صالح بن عبد الله بن عبد الكريم بن عبد الهادي المضواحي، ولد سنة 1303 هجرية في قرية عزان كحلان عفار مديرية كحلان عفار محافظة حجة، وكان ضمن حجاج منطقة كحلان عفار، استشهدوا في المجزرة جميعا. طبعا لم يعد منهم إلا الحاج علي المرشحي من مديرية كحلان عفار، من عفار نفسها، من مدينة كحلان نفسها، واثنان من قرية الكول. وقرية الكول أيضا هي قرية تحت مدينة كحلان. وكان الشهيد أيضا تاجرا في البن، وكان بحوزته عند استشهاده أكثر من 100 ريال فرنسي وجنبية غالية جدا تساوي قيمتها اليوم أكثر من 10 ملايين ريال. كان أخوه الشقيق السيد محمد بن عبد الله المضواحي قد قال له اطرح الجنبية، ليش عاد تشيل الجنبية معك، خليها هنية. فأجابه قائلا وهل هي أغلى مني؟ فقال لا، فبكيا وودع بعضهما أحدهما الآخر وذهب إلى الحج، فاستشهد هذا الشهيد هناك. في ختام هذه الحلقة نسأل هذه الأسئلة: واحد، لماذا حذر النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرارا من نجد بأنها موطن الزلازل والفتن وقرن الشيطان؟ وكيف ارتبط هذا المفهوم، مفهوم قرن الشيطان، في النصوص الإسلامية بواقع تاريخي؟

0: وسياسي أثر في مسار الأحداث في المنطقة في هذا التاريخ المعاصر. الأمر الثاني أو السؤال الثاني، كيف انتقلت الوهابية من تحالف بين محمد بن عبد الوهاب وآل سعود في القرن الثامن عشر إلى مشروع استعماري بريطاني ثم أمريكي؟ وما سر العلاقة بين هذا الكيان والصهيونية العالمية اليوم؟ السؤال الثالث، لماذا صار مفهوم قرن الشيطان يعني منظومة فكرية تمتد إلى دول كيانات وجماعات وجمعيات وشخصيات تظهر بالمصلحين ثم تنقلب، يعني تظهر يدعون الإصلاح كحال محمد بن عبد الوهاب ثم ينقلبون إلى قتلة متوحشين؟ كيف يمكننا اليوم تمييز هذه القوى الناعمة في واقعنا؟ وهل كانت مجزرة تنوم مجرد حادثة عابرة أم جرسا مبكرا يكشف طبيعة مشروع ممتد عبر الزمن؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول عنها الإجابة في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع تنوما ذاكرة الدم الذي لا ينسى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. هذه هي الآيتان 46 بعد 100 من سورة الأعراف، وهي سورة مكية. والآيتان كما سمعنا وأنصتنا تؤكدان على حقيقة هامة، هي أن المتكبرين في الأرض ضالون عن طريق الحق، غافلون عن آيات الله، ولهذا فهم يتخبطون خبط عشواء في ليلة ظلماء، فلا يعرفون الرشد ولا ينكرون الغي، بل يلجون في غيهم وعليه يعمهون. وكيف لا، والله قد صرفهم عن آياته، ولتفاهتهم ونقصهم لم يقل سأصرف عنهم آياتي، بل قال سأصرف عن آياتي. فآيات الله لا تزول ولا تصرف، بل هي ثابتة باقية لأنها الحق، والحق لا يزهق. إذن فهم الذين يصرفون عنها ويبعدون عن نورها، ويسقطون في مكان سحيق سافل عن سمو آيات الله وعلوها، يسقطون مزقا عن ثبوتها وشموخها. هذا هو ما يستحقه المتكبرون في الأرض بغير الحق. فمن ذا الذي خول لهم في الاستكبار والكبرياء لله وحده؟ ومن الذي أجاز لهم استعباد عباد الله والناس كلهم سواسية كأسنان المشط، ولا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى؟ إذن فالمستكبرون معتدون على الحق، طاغون في الميزان، والله يقول ألا تطغوا في الميزان، ولكن المتكبرين خالفوه، وعليه فإن الجدير بهم أن تصرف آيات الله عنهم، فالله لا يعبأ بهم، بل يذرهم في طغيانهم يعمهون، وفي غيهم يتخبطون، وفي كبرهم ينتكسون. لقد غلبتهم الشهوات على الآيات، وأخذتهم العزة بالإثم عن طريق الرشد، وأصمهم الغي فهم لا يسمعون، وأسكرهم الكبر فهم لا يعقلون. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يشعرون. وهل هناك سفاهة أكثر من الذين يقول الله عنهم وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها؟ إنهم يرون الآيات ويوقنون بها ويعلمون أنها حق، ويتضح لهم صدقها كالشمس، ولكنهم مع ذلك لا يؤمنون بها، بل يلاقونها بالإعراض، لاهية قلوبهم في الشهوات والأهواء، جامحة نفوسهم في المنكر والفحشاء، مقتحمة ظلام الغي بإصرار، هابطة في مزابل الطغيان بافتخار، فارحة بالفساد والإسراف باستكبار. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فهم يقصدون طريق الخسران ظانين أنهم غانمون، ويسلكون سبيل الإعوجاج ويتوهمون أنهم مستقيمون، ويتردون في درك السفاهة ويتخيلون أنهم حذاق وحصفاء، ويعتدون على الحق ويدعون أنهم راشدون. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وأي ظلمات أشد وأقوى من أناس يسبحون ضد التيار، ويسيرون عكس المسار، ويفرون من وضح النهار. إنه العمى الراكض في ظلمات بعضها فوق بعض، ولهذا يصفهم الله بقوله: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. إنهم يرون الرشد ويتضح لهم ويعلمونه علم اليقين، ولكنهم يرفضونه ويميلون عنه قاصدين. هكذا المتكبرون يفرون عن سلوك هذا السبيل ويأنفون عن اتخاذه سبيلا، يفعلون ذلك اعتزازا بما آتاهم الله من مال وجاه وأعوان، واتباعا لما يزينه لهم الشيطان، واستسلاما للشهوات والمصالح التي تجمعهم مع أخلاء السوء والخسران. إنهم يخافون سبيل الرشد لأنه ضد الطغيان الذي ألفوه، ولأنه يعطل مصالحهم الباطلة التي اعتادوها، ويفرون من سبيل الرشد لأنه يؤدي إلى العدل بين الناس، وهم يريدون أن يستأثروا بالخير من دون الناس. إنهم يفرون من سبيل الرشد لأنه يوصل إلى المساواة بين الشعب العامل وبين المستغلين لجهوده بالباطل، ولكن المتكبرين لا يريدون إلا أن تستمر الجهود الكادحة إلى جيوبهم قادحة، ويستمر الشعب بكل عمره وجهده مسخرا لهم. إن المتكبرين يخشون اتخاذ سبيل الرشد لأنه يعني إلغاء الفوارق بين الطبقات ومحو آثار الربا والامتيازات والاحتكارات، وهم يريدون أن تبقى هذه لهم ولو على حساب الناس وعلى رغم أنف الأزمات والمجاعات. هكذا هو موقف المتكبرين في الأرض بغير الحق أمام سبيل الرشد، يحاربونه بكل وسيلة، ويقصدون من ويصدون من سلك فيه، ويسكتون صوت من دل عليه وأرشد، بل ويقتلونه إن دعا الأمر إلى ذلك. إنه سبيل لا يتفق مع مصالحهم ولا ينسجم مع أنانيتهم، إن اعوجاجهم لا يتناسب مع سبيل الرشد أبدا، فهم يطمئنون إلى سبيل الغي أبدا، كما يقول الله: وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هذا هو المعتمد عندهم، وهذا هو سبيلهم. إنهم يرونه غيا وباطلا، ولكنهم يقصدونه ويعتمدونه سبيلا. إنهم يرونه ضد مصالح الناس وضد خير الأمة، ولكنهم يمضون فيه بكل إصرار وهمة، ويعلنون للناس أنهم يسوقونهم إلى القمة. إنهم يرونه يؤدي إلى التخلف والتأخر والفقر والتقهقر، ولكنهم يسارعون فيه ويعلنون أنهم يمشون بالناس إلى التقدم والتحضر والنمو المستمر. هكذا المتكبرون هم حلفاء الغي وأقرناء البغي. إنه طريقهم الذي يرتضون، وسبيلهم الذي يحبون. إنهم لا يحسبون إلا لأنفسهم، ولا يحسبون للناس حسابا، ولو أدى هذا السبيل إلى تلفهم أجمعين. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ولكن لا عجب ولا استغراب، فذلك هو مسلك الفجار وطبع أعداء النهار في كل زمان ومكان وباستمرار. والسبب واضح، السبب يبينه الله بقوله: ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فمن كذب بالحق عامدا عالما به فهو مكابر عنيد، لا يمكن للحق أن يعود. ومن أنكر النهار الواضح فلا تطمع منه في عمل صالح، ومن أدبر عن آيات الله فلا تنتظر منه أن يهتدي إلى سبيل الله. ولا تصدق كل مكابر عتل لئيم، مناع للخير معتد أثيم، فأنى له أن يستقيم. ولهذا يزيدنا الله إيضاحا عن حالهم فيقول: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. نعم، إن من كذب بآيات الله فهو بلا شك مكذب بالآخرة، ومن كذب بهما فهو للطغيان مؤهل وعن طريقه لا يتحول. ومن لم يخش الله ولا عذاب الآخرة فهو ظالم عنيف، وللظلم حليف، وللظالمين تابع أليف. فهل ينتظر من هؤلاء خير للناس؟ كلا، بل إنهم يحسدون الناس على القليل، فكيف بالكثير، ويقودونهم إلى سوء المصير. إلى عذاب أليم وإلى نفق مظلم وخيم. كيف لا وإن أعمالهم لحابطة وباطلة ونهايتهم سيئة في العاجلة والآجلة، ولا يغني عنهم ما كسبوه إذا حلت بهم النازلة. إنهم لا يصح أن يقتدى بهم ولا يصح أن يتبعهم الناس. ولو عدنا إلى ثنايا سورة الأعراف التي نقبس منها هذه الآيات لوجدنا أن أول المستكبرين هو إبليس، فكيف نتبع إبليس؟ وكذلك نجد المتبعين له مستمرين في كل زمان ومكان وعلى مدى الأزمان. إن المتكبرين هم قادة الفساد والطغيان، وهم المبادرون إلى الضلال والبغي والعدوان. فها هم أول من يواجه شعيب الذي يدعو إلى الرشد في التجارة والأموال. قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين. وهكذا نجدهم مع هود وصالح ولوط ومع نوح وموسى، أرسل الله لهم الآيات تفصيلا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، وقالوا: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. ولهذا يحذرنا الله تعالى من اتباعهم، ويمقت من صدقهم وسار في سبيل غيهم. كيف لا وهم يدعون إلى النار ويدعون إلى الضلال وإلى كل شر وشنار، ولكنهم رغم ذلك يتخلون عن من اتبعهم ويتركونهم لمصيرهم. لماذا؟ لأنهم لا يستطيعون أن يغنوا عنهم من الله شيئا. ها هو الله يوضح: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وهكذا المطرفون المتكبرون يسوقون الناس إلى الهاوية وإلى الغي، ثم إذا حل الخطر فروا وركضوا تاركين الناس لسوء المصير. فلا يجب أبدا أن نتبعهم، حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وختاما أحب أن أنبه إلى أن هذه الآيات قد جاءت في معرض قصة موسى مع بني إسرائيل، وكأن الله سبحانه وتعالى وهو يحدثنا عن المستقبل يخبرنا بأن بني إسرائيل هم الذين يقودون الكبرياء في الأرض، وهم الذين يقودون الناس إلى سبيل الغي ويصرفونهم عن سبيل الرشد. وهذا ما رأيناه عبر تأريخهم مدى الأزمان، وما نراه اليوم ملء الأرض والدنيا وفي كل مكان. فهل نحن منتهون؟ وهل نحن حاذرون؟ وهل نحن مجتنبون سبيلهم أيها المسلمون؟ نرجو الله أن يجعلنا ممن اتبع سبيل الرشد واتخذه سبيلا. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. تحدثنا في حلقات ماضية عن أهم المتطلبات التي يجب على الأمة أن تتمسك بها في صراعها مع اليهود والنصارى مع أمريكا وإسرائيل في هذا الزمن، المتطلبات التي بينها الله في كتابه العزيز وأمر الأمة أن تتمسك بها وأن تعمل بها. ونجد أن الحديث في القرآن الكريم كلما تحدث عن اليهود والنصارى تحدث عن تلك المتطلبات، وعلى رأس تلك المتطلبات الاعتصام بالله، تقوى الله حق تقاته، الاعتصام الجماعي بحبل الله، التولي الصادق وفق الولاية الإلهية التي رسمها الله في كتابه، أيضا الإنفاق. ونصل إلى متطلب هو جامع وشامل المتطلبات جميعا، وهو الجهاد في سبيل الله. من أهم ما تحدث عنه القرآن عندما يتحدث عن اليهود والنصارى نجده يتحدث عن الإنفاق، يتحدث عن الولاية، يتحدث عن الاعتصام، يتحدث عن التقوى، يتحدث عن الإعداد، ويتحدث أيضا عن الجهاد. كلما تحدث القرآن عن اليهود والنصارى تحدث عن هذه المواضيع، باعتبار أن الأمة ليس لها من مخرج ولا يمكن أن تحقق لنفسها العزة والانتصار على أهل الكتاب إلا إذا تمسكت بما وجه الله وبين الله سبحانه وتعالى. وأيضا هي الأشياء التي فعلها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عندما جاهد اليهود والنصارى، كانت هذه هي التي عملها وقدم فيها الدروس للأمة في كل غزواته وفي كل معاركه مع اليهود والنصارى. الجهاد في سبيل الله إذا جئنا إلى تعريفه وفق ما قدمه شهيد القرآن هو بذل الجهد في كل المجالات لإقامة دين الله، أن يكون لدى الإنسان بذل جهد. لا يمكن أن يسمى المجاهد مجاهد وهو لا يبذل جهد، لا يبذل أقصى ما يمكن من جهد في أي مجال من المجالات. ليست القضية محصورة على جانب معين، لأن بناء الأمة كله يحتاج إلى جهاد، إلى حركة، إلى عمل، إلى جهد، أن يتحرك الإنسان ويبذل أقصى جهده الذي كلف به وحمل مسؤوليته أمام الله وأمام العمل في هذه الحياة، أن يبذل جهده في جانب عسكري، أن يبذل جهده في جانب أمني، أن يبذل جهده في جانب زراعي، أن يبذل جهده في جانب اقتصادي، في جانب سياسي، في جانب إعلامي، ما دامت نيته لله وقصده الله سبحانه وتعالى وتوجهه نحو الله ويريد بذلك العمل نصرة دين الله وإعزاز الأمة والعمل على تحرير الأمة من أعدائها والعمل على أن تكون الأمة قوية متحررة لكي يكون الدين قوي وعزيز وتكون كلمة الله العليا. إذا كان توجه الإنسان بهذا الشكل فليتحرك في أي عمل نيته وتوجهه بهذا الصلاح، فليتحرك في أي عمل فإنه مجاهد في سبيل الله ما دامت حركته كما قال الإمام علي عليه السلام في وصيته للمالك الأشتر: إذا صلحت النية وسلمة الرعية، توجه نحو الله سبحانه وتعالى، فإن بذل الجهد في أي مجال من المجالات والهدف إقامة دين الله فهذا هو الجهاد، أن يتحرك الإنسان ليقيم دين الله. إنه يستطيع الإنسان حتى أن يزرع ومزارع فقط، لكن هو نيته أن يحقق اكتفاء ذاتي للأمة، أن يكون رقما في تحقيق هذا الهدف الأساسي. لماذا؟ لكي تتحرر الأمة من أعدائها، لكي لا يكون القوت الضروري بيد أعدائها، لكي لا يتأمر عليها أعداؤها، لكي لا يهينها أعداؤها. لدي هذا النية، لدي هذا التوجه، لدي هذا التصور، فهذا جهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله أعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم الأشياء التي جعلها الله كاختبار للإنسان يتبين صدق إيمانه مع الله، أو أنه فقط يكتفي بالأقوال وليس الأفعال. والجهاد في سبيل الله هو مسؤولية دينية إنسانية أخلاقية، الله سبحانه وتعالى أمر بها في كتابه، أمرنا نحن كمسلمين وحملنا هذه المسؤولية أن نتحرك ليس من أجل أنفسنا بل من أجل البشرية كلها، من أجل الإنسانية كلها، أن لا يبقى هناك ظلم وفساد ومنكر وإجرام في هذا العالم. سنسأل نحن المسلمين عن كل فساد في هذا العالم، لن نسأل عن هذه القضايا التي هي في منطقتنا فقط. قد يتصور الإنسان أنه يمكن أن نسأل عن القدس وفلسطين، وفعلا سيسأل كل مسلم عن ذلك، لكن أيضا سيسأل عن كل فساد في هذه الأرض، لأن الأمة الإسلامية أخرجت للناس، أخرجنا الله للناس، جعلنا رحمة للناس، جعلنا قدوة للناس، أرادنا هداية للناس، أنزل علينا القرآن بلغتنا تشريفا لنا وتكريما لنا، لكن القرآن هداية للعالمين وليس للعرب فقط. جعل أعظم الأماكن المقدسة التي قدسها الله وعظمها الله في أرض العرب. لماذا؟ لتكون مأوى للأفئدة على مستوى الإنسانية، وفيها كما قال الله هدى للعالمين. جعل لنا أعظم الرسل وأعظم الأنبياء محمد صلوات الله عليه وعلى آله، الذي أرسله رحمة للعالمين لكي تتحرك أمته فتكون رحمة هي أيضا للعالمين. جعل الأمة مقومات عظيمة جدا، جغرافية، مقومات مادية ومقومات معنوية، لكي تقيم دين الله، لكي تقوم بما أمر الله سبحانه وتعالى، لكي تقوم بمسؤوليتها. جعل لها مقومات تتحرك بها فتنشر الدين وتنصر الدين وتنصر المستضعفين، فهو مسؤولية إنسانية دينية أخلاقية، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى بالظلم ولا يرضى بالمنكرات ولا يرضى بالفساد. وفرض الله سبحانه وتعالى هذه الفريضة العظيمة على عباده المؤمنين، وجعلها محكا هاما يتجلى من خلالها مستوى الإيمان الصادق ومدى العلاقة القوية بالله. لأنه ما أكثر المصلين وما أكثر الصائمين وما أقل المجاهدين. قد يعمل الإنسان تلك الشعائر العبادية ويقوم بها، لكن عندما يكون الأمر عبارة عن جهاد فهو من يتملص ومن يحاول أن يجعل نفسه المبررات. وهذه القضية حتى في زمن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. ولذا فالجهاد كان محكا ولا زال محكا، يتجلى من خلاله مدى صدق إيمان الإنسان ومدى العلاقة القوية بالله. لذا نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. هكذا الباري سبحانه وتعالى يتوعد أنه لا بد أن يبتلينا وأن يختبرنا ويتبين من ذلك صدق إيماننا بالله سبحانه وتعالى، لكي يتبين من هو فعلا من يجاهد، من هو الذي يجاهد في سبيل الله، ومن هو الذي يتهرب من الجهاد، ومن هو الصابر حينما يجاهد. حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، لأنه قد يتحرك الإنسان ليجاهد لكن دون صبر، يريد الله صبر، يريد الله ثبات، يريد الله التمسك بتلك المبادئ وتلك التوجيهات. ونبلو أخباركم، لكي يتبين ذلك الخبر الذي يخبئه الإنسان في نفسه، إن كان خبرا إيجابيا ثباتا وصدقا، أو كان خبرا سلبيا زعزعة وعدم صبر وجزع وخوف من الأعداء وتلكؤ ومبررات وأشياء كثيرة قد تبعد الإنسان عن النجاح في هذا الابتلاء. فقدم الله الجهاد كأعلى وأرقى تعبير عن المصداقية مع الله. في آية أخرى أيضا يقدمه أيضا علامة على الصدق في الانتماء الإيماني، وابتلاء يميز الصادقين في إيمانهم من الكاذبين، فيقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وعندما يقول الله أولئك كأنه يحصر القضية، هؤلاء فقط هم الصادقون، وكأن من لا يجاهد هناك خلل في إيمانه، هناك كذب في إيمانه، أولئك هم الصادقون. يقول الله هكذا: إنما، التي تفيد الحصر والقصر على هذه الفئة التي تصدق مع الله سبحانه وتعالى. ونجد أن الأنبياء جميعا ساروا على هذا النهج وعلى هذا المسار: إيمان صادق، شعائر عبادية، حركة وعمل، أمر بمعروف نهي عن منكر، جهاد في سبيل الله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

خير العمل. حي على خير العمل. الله

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا وتوحيدا وشهادة أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله صلى الله وبارك وترحم وتحنن عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان، من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير في صنعاء رفعنا لكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن إخوة الإيمان، فننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

نزل من الحق وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم

والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم

0: أعوذ بالله.
1: السابعة مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء، نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. ناقش وزير النفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير اليوم مع الفريق الموحد للجنة مدونة السلوك خطة الفريق الخاصة بإعداد وتطبيق مدونة السلوك الوظيفي في الوزارة والوحدات التابعة لها في ضوء موجهات وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري، واستعرض اللقاء الخطة المقترحة والتي تضمنت آلية نشر المدونة وتعزيز الالتزام بها بما يسهم في ترسيخ مبادئ النزاهة والانضباط الوظيفي والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي. وأكد وزير النفط على أهمية توحيد الجهود بين مختلف الوحدات لضمان التطبيق الفاعل لمضامين مدونة السلوك، ومشددا على ضرورة مواءمة الخطة مع موجهات وزارة الخدمة المدنية وبما يعكس التزام الوزارة بتعزيز الشفافية والمسؤولية المهنية، وحث على مواصلة العمل في استكمال الخطة التنفيذية وتعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يسهم في التطبيق الأمثل لمدونة السلوك الوظيفي في كافة الوحدات التابعة للوزارة. نظمت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية اليوم بمحافظة الحديدة حفلا خطابيا تكريميا لموظفيها وعمالها المبرزين للعام 2026 بمناسبة عيد العمال العالمي تحت شعار يد تحمي ويد تبني. وفي الحفل أشاد محافظ الحديدة عبدالله عطيفي بالجهود الاستثنائية التي يبذلها عمال وموظفو المؤسسة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وأكد أن التكريم يعد استحقاقا بسيطا أمام حجم الصمود الأسطوري الذي سطره منتسبو المؤسسة وهم يواجهون التحديات بكل تفان وإخلاص. وأشار عطيفي إلى أن موانئ الحديدة تبقى الشريان الرئيسي للشعب اليمني، مبينا أن تماسك الجبهة الاقتصادية والخدمية في الموانئ أفشل رهانات العدوان التي سعى من خلالها تضييق الخناق على اليمن باستهداف الموانئ والمنشآت الحيوية، ولفت إلى أن صمود كوادر المؤسسة في مكاتبهم وساحات الميناء رغم القصف والتهديدات جسد أرقى معاني الولاء الوطني، مؤكدا أن عجلة التنمية لن تتوقف بفضل تضحيات المخلصين في الميادين الخدمية. ناقش مجلس إدارة الوحدة التنفيذية لإصلاح وتأهيل الطرق بمحافظة عمران في اجتماعه اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان مستوى الأداء والإنجاز للوحدة خلال العام 1447 هجرية. تطرق الاجتماع الذي ضم مدراء الوحدة التنفيذية صلاح القحوم والمالية عادل كعيبة وكذلك الأشغال سلطان القراحي والوحدة الفنية محمد الجيفي إلى آلية تقييم العمل المؤسسي في الوحدة التنفيذية ومدى الكفاءة في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية خاصة في مجال الطرق، واستعرض مصفوفة المشاريع المنفذة خلال العام 1446 هجرية للفترة المنصرمة من العام الجاري إلى جانب الاحتياجات الفعلية من الآليات والمعدات ضمن خطة موازنة العام 1448 هجرية بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية للوحدة وتسعين وتحسين جودة تنفيذ المشاريع. ناقش اجتماعا في محافظة إب اليوم برئاسة المحافظ عبد الواحد صلاح مخرجات الدراسة التحليلية الخاصة بتنمية وتعزيز الموارد المالية للوحدات الإدارية، واستعرض الاجتماع سبل رفع كفاءة التحصيل وتنويع الإيرادات المحلية بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات. وتطرق الاجتماع لنتائج الدراسة الميدانية وما تضمنته من تقييم شامل لمصادر الإيرادات وتصنيفها وفق جدواها الاقتصادية وتحديد أوجه القصور والاختلالات في آلية التحصيل. ويأتي الاجتماع عقب استكمال اللجنة المكلفة نزولها الميداني إلى محافظة إب لإعداد الدراسة بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية دكتور محمد المداني لتعزيز موارد السلطة المحلية. وتطوير كفاءة إدارتها المالية وفقا للمعايير القانونية. وأكد محافظ إب حرص قيادة السلطة المحلية على تنمية الموارد المالية وتعزيز كفاءة تحصيلها بما يتوافق مع القوانين النافذة. دشنت مؤسسة الجرحى اليوم بصنعاء توزيع سلال عينية مكسرات وأدوية ومستلزمات طبية لعدد من الجرحى والمراكز الطبية والمستشفيات بمبلغ 17 مليون ريال ضمن برامج رعاية الجرحى الصحية والإنسانية. وخلال التدشين أكد مدير إدارة الدواء بمؤسسة الجرحى الدكتور محمد الحمزي أن المؤسسة تسعى لتوفير رعاية اجتماعية واقتصادية نوعية بدعم من الهيئة العامة للزكاة والعديد من شركات الأدوية لتحقيق حياة كريمة للجرحى لما قدموه من تضحيات في سبيل الله وعزة وكرامة الوطن. ودعا الحمزي رجال المال والميسورين إلى استشعار المسؤولية تجاه الجرحى خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار، منوها بعطاء كل الداعمين لهذه المشاريع وكل مشاريع المؤسسة التي تهدف إلى تخفيف معاناة الجرحى. عقد بمديرية الحيمة الداخلية في محافظة صنعاء اليوم الاجتماع التأسيسي الانتخابي لإشهار جمعية الحيمة الداخلية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض. وفي الاجتماع أوضح مدير المديرية كمال العسكري ومسؤول التعبئة مختار السياغي ورئيس اللجنة التحضيرية عبد الدغشي أن تأسيس الجمعية يترجم توجيهات قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي للنهوض بالعملية التنموية والعمل التعاوني وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف المجالات وفي طليعتها المجال الزراعي والثروة الحيوانية. بدوره استعرض مدير الجمعيات والاتحادات بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة محمد نجاد الآليات والأسس التنظيمية لانتخاب الهيئة الإدارية سواء عن طريق الاقتراع أو التزكية والتصويت وما يترتب على الحاضرين من القيام بالترشيح والاختيار بحرية وشفافية وانتخاب إدارة قادرة على مواكبة النهضة التنموية وتلبية متطلباتها في الواقع الميداني. نفذت قيادة المؤسسة العامة للاتصالات بمحافظة الحديدة اليوم نزولا ميدانيا لمتابعة الأنشطة التوعوية لطلاب المراكز الصيفية الكشفية المغلقة بمديرية بيت الفقي في مجال الوعي التقني والأمن السيبراني. وخلال النزول اطلع مدير فرع المؤسسة علي مكي ومدير مديرية بيت الفقي حسين سهل على سير الأنشطة في مركز الشهيد القائد للعلوم الشرعية ومركز الشهيد عبد الله شلفان بمنطقة المسعودي وكذلك بني شجاب، حيث تم تقديم إرشادات توعوية حول الاستخدام الآمن للإنترنت وسبل حماية القيم من الاختراقات الثقافية الرقمية. وأوضح مكي أن هذا النزول يأتي في إطار متابعة أنشطة الوزارة التي دشنت الأسبوع الماضي بشأن تعزيز الوعي التقني والأمن السيبراني في أوساط طلاب الدورات الصيفية. زار طلاب الدورات الصيفية الكشفية بمديريات المربع الشمالي بمحافظة الحديدة اليوم معرض الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي بمدينة الحديدة في إطار أنشطة الدورات الصيفية. وخلال الزيارات التي شارك فيها قائد المحور الشمالي مسؤول التعبئة العامة بمديريات المربع الشمالي اللواء فاضل الضياني اطلع الطلاب على ما يتضمنه المعرض من صور فوتوغرافية ومجسمات ومقتنيات توثق حياة شهيد القرآن ومراحل انطلاق المشروع القرآني وما سطره من مواقف في مواجهة قوى الاستكبار. وأوضح الضياني أن زيارة طلاب الدورات الصيفية لمعرض الشهيد القائد تهدف إلى ترسيخ الهوية الإيمانية في نفوس النشء والشباب واستلهام الدروس والعبر من تضحيات الشهيد القائد وشجاعته وفكره الذي أحيا في الأمة روح المسؤولية والتحرك الجاد لمواجهة التحديات. زار طلاب مدرسة الشهيد يحيى السنوار بأمانة العاصمة اليوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، واطلعوا على نشاطها وطبيعة عملها ضمن أنشطة المراكز الصيفية. وخلال الزيارة أكد وكيل الوزارة لقطاع الخدمات والرعاية الاجتماعية محمد عقبات على أهمية هذه الأنشطة الميدانية التي تنفذها المراكز الصيفية للطلاب للتعرف على مهام وأنشطة الجهات الحكومية، وأشار إلى أهمية الدورات الصيفية في تنمية معارف وقدرات النشء والشباب وإكسابهم العلوم التي تفيدهم في حياتهم العلمية والعملية، لافتا إلى أن الدورات الصيفية فرصة مهمة لبناء جيل متسلح بالعلم والإيمان وقادر على مواجهة التحديات. نفذ الطلاب الدورات الصيفية بمديرية شبام كوكبان في محافظة المحويت اليوم مسيرا طلابيا وعرضا كشفيا في إطار الأنشطة والبرامج التي تضمنتها الدورات الصيفية. وانطلق المسير من مجمع الشهيد السيد حسين نصر الله بمنطقة صوعطان وصولا إلى منطقة ظفران، وردد المشاركون الهتافات والشعارات التي عبرت عن اعتزازهم بالهوية الإيمانية والتفاعل مع الأنشطة الصيفية الهادفة إلى بناء جيل واع ومحصنا بالعلم والمعرفة. وخلال المسير الذي تقدمه مدير عام فرع الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء بالمحافظة عبد القدوس الحاكم ومسؤول التعبئة العامة بالمديرية فواز فارع ومسؤول المتابعة بالمدارس الصيفية الكشفية بالمحافظة جعفر الحكمي، أشاد الحاضرون بمستوى الانضباط والمهارات الكشفية التي أظهرها الطلاب. ختاما، نظمت الهيئة النسائية الثقافية العامة بمديرية همدان في محافظة صنعاء فعاليات توعوية ووقفات بالذكرى 106 لمجزرة تنومة التي ارتكبها النظام السعودي بحق الحجاج اليمنيين، وتأكيد التضامن مع الشعوب الفلسطينية واللبنانية والإيرانية. وأكدت المشاركات في الفعاليات التي نظمت في عزل ضلاع وشملان وبيت نعم أهمية أحياء ذكرى مجزرة تنومة لتذكر بشاعة الجريمة التي راح ضحيتها أكثر من 3000 حاج يمني تم استهدافهم وقتلهم بدم بارد، مشيرات إلى أن الجريمة ستظل حاضرة في وجدان الشعب اليمني كمحطة تاريخية تظهر بشاعة نظام آل سعود الإجرامي. وأوضحت المشاركات أن جرائم النظام السعودي خلال السنوات الماضية بحق اليمنيين تمثل امتدادا لمجزرة تنومة وتعكس نهجا عدوانيا مستمرا. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
5: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات، ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم معترك الحياة يصنعنا، ولكن نحن اليمنيين أينما خللنا نصنع تفاصيلها. اليمن السعيد أصل العرب، هو حبر التاريخ الأول، جذوره منغمسة في أعماقه، نحتت أيادينا في سجله، أنصع صفحات مجد لا ينفد وعزة لا تموت. مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

0: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة ومع ملوك عظماء عاشوا في عصور متعاقبة وأحقاب متطاولة، عرفوا بقوتهم وجبروتهم، ووصلت عنهم قصص متناقضة وأخبار متضاربة.
1: هم الملوك التبابعة، وعادت تسمية الملوك نسبة إلى الملك الرائش تبع أول ملوكهم باتفاق المؤرخين، وكان يسمى تبعا. ويؤكد ابن خلدون أن تبابعة اليمن 70 لم يكونوا في عصر واحد، إنما كانوا ملوكا عدة في عصور متعاقبة وأحقاب متطاولة.
0: وتقول المصادر التاريخية والتراثية وقرائن الآثار والنقوش المعثور عليها داخل اليمن وخارجها، والمصادر البابلية والأشورية والمصرية القديمة عن العلاقات مع اليمن ومع ملوك اليمن إلى الترتيب الآتي:
1: تبابعة عصور سبأ وحمير. أولاً، تبابعة العصر الأقدم والأول، وهو عصر لم تكن فيه كتابة ونقش مسند، قد تم ابتكارها في ذلك الوقت، فلا توجد نقوش مسندة في ذلك الوقت ولا ذلك العصر، ولكن توجد آثار كثيرة، منها آثار يمنية مكتوبة بالكتابة الهولوغريفية التي كانت سائدة في اليمن كما في مصر قبل كتابة المسند، ومن نقوش فرعونية في مصر عن العلاقات مع اليمن وأسماء ملوكها المذكورين بلفظ ملوك ذي سبأ.
0: كذلك نقوش وألوان وألواح بابلية وأشورية عن العلاقة مع اليمن وملوكها ملوك سبأ وارتو، وهو في ذلك العصر الأقدم والأول لتبابعة سبأ، ملوك حكموا من عام 11 قبل الميلاد إلى عام 741 قبل الميلاد، وترتيبهم ومدة حكمهم كان منها ما يلي: الحارث الرائش 83 سنة، شمر ذو الجناح شمرس 41 سنة، الصعب ذو القرنين 86 سنة، الملك صيفي سيثي سنة، حمير الأصغر الأول 91 سنة.
1: وذلك على سبيل المثال للحصر، حيث بلغ عددهم 83 ملكا حكموا 265 سنة.

0: وملوك العصر الثاني سبأ وذي ريدان، ويبلغ عددهم 33 ملكا بلغت فترة حكمهم 562 سنة. كان آخرهم ياس يوهنعم ملك سبأ وذو ريدان.
1: ثالثا ملوك العصر الثالث لتبابعة سبأ، وهو ثاني عصور لقب ملك سبأ وذي ريدان من 13 إلى 583 للتقويم السبائي، وبلغ عدد ملوك هذا العصر 91 ملك، الذي فيه استعادت البلاد وحدتها بزعامة ياسر يوهنعم آخر ملوك ذلك العصر. وهكذا تواصلت عصور التبابعة 90، حيث جاء بعد ذلك تبابعة العصر الرابع.
0: ملك سبأ ذو ريدان وحضرموت وتهامة للفترة من 7 إلى 45 قبل الميلاد، ثم عصر ملوك سبأ الثلاثة في نقوش صرواح، وكانت فترة ملكهم مدة 80 عاما. وقال عنهم أحد ملوكهم:
2: أقمنا على صرواح 70 حجة و7 أعوام ونحن ملوكها، فأصبح ذاك الملك بدد شمله كذاك الليالي ليس يبلى ملوكها.
1: ثم تفكك عصر ملوك دولة سبأ الوحدوية، وعد واقع عصر الدويلات مكارب سبأ الدويلات مملكة معين ومملكة قتبان وأوسان وحضرموت. ولكن انتهى عصر الدويلات بقيام تبابعة حمير عام 57 للميلاد، حيث قامت دولة تبابعة حمير بزعامة ملشان ذو يزن عام 572 للميلاد، وكان سيف ابن ذي يزن آخر تبابعة اليمن العظماء السبعة الذين قال فيهم نشوان بن سعيد الحميري:
2: ملك المشارق والمغاربة واحتووا ما بين أنقرة ونجد الجاحي، أثرهم في الأرض تخبرنا بها، والكتب من سير تقص صحاحي، أنسابهم فيها تنير وذكرهم في الطيب مثل العنبر النفاح.
0: ولعل الشواهد الأثرية للعصر الأقدم والعصر الأول لدولة التبابعة كثيرة، ومنها ما هو موجود داخل اليمن ومنها ما هو خارجها، ونشير هنا إلى بعضها. منشآت سد مأرب تعود إلى عام 2 قبل الميلاد، والمواقع الأثرية في وادي الخناق بمحافظة مأرب التي عثر عليها من قبل البعثة الأثرية الأمريكية برئاسة الدكتور جيمس ساور عام 1891 للميلاد. المومياوات اليمنية والسبائية التي تم العثور عليها في ناووس جبل الغراس. فالمومياء الأقدم يعود تاريخها إلى 203 قبل الميلاد.
1: ومن الشواهد الهامة عن دولة وحضارة اليمن في ذلك العصر النقوش والنصوص المعثور عليها في أشور وبابل بأسماء ملوك سبأ، وتتصل بذلك واقع هجرة الآراميين من جنوب الجزيرة العربية عام 541 قبل الميلاد كما جاء في كتب الأمم السامية.
2: أغاروا على بلاد بابل وآشور جميعها، ثم تدفقوا من آشور إلى سوريا. ويقول الكتاب من المرجع أن ذلك يعود إلى قيام دولة كبرى جنوب الجزيرة العربية.
0: ويتبين من خلال كل الشواهد والمعطيات التاريخية والنقوش الأثرية بأن دولة التبابعة بالزعامة الحارث الرائش بأن عهده كان بداية عصر مجيد امتد إلى أرجاء واسعة من المعمورة، والذي امتد إلى 741 قبل الميلاد وحتى 2341 قبل الميلاد.
1: وقد نقل الهمداني في كتابه الإكليل عن زمن الحارث الرائش بما يوافق القرن الخامس عشر قبل الميلاد، حيث قال إن مدة ملوك اليمن من الحارث الرائش إلى سيف بن ذي يزن 800,260.
0: وفي عهد الرائش توحدت اليمن، وهو بذلك قيل له تبع كما ورد في مروج الذهب. لا يسمى الملك تبعا إلا إذا تبعته كل مناطق اليمن، وظهرت في عهده عقيدة توحيدية، وفي عهد ابنه شمر ذي الجناح وحفيده الصعب ذو القرنين.
2: وجاء في الإكليل قال بعض العلماء اتبعوا الأكبر نبيا، وأن ذا القرنين كان نبيا غير مرسل، وقال آخرون كانوا عبادا مؤمنين صالحين كما ورد في الإكليل للهمداني.
1: كان الوضع السياسي في المنطقة آنذاك يتمثل في قيام مملكة الحيثيين الأتراك في عام 61 قبل الميلاد بغزو سوريا انطلاقا من أرمينيا والأناضول، وقضوا على مملكة حاب الأمورية العربية السامية وغيرها من المماليك الأمورية. مد الحيثيون سيادتهم ونفوذهم إلى أشور، كما ساندوا قيام دولة من جهة بلاد فارس بغزو بلاد بابل عام 4951 قبل الميلاد والقضاء على مملكة بابل الأمورية.
0: كانت تحكم بلاد الرافدين منذ القرن الثاني عشر قبل الميلاد، وكان حامورابي أشهر ملوكها، وبذلك الغزو التركي والفارسي انتهت حضارة وممالك الأموريين في بلاد الرافدين وسوريا وثغورهما، الأمر الذي أدى إلى انقطاع علاقات ومصالح اليمن التجارية مع تلك البلدان،
1: إلى أن أشرق عهد الحارث الرائش في اليمن والجزيرة العربية، حيث قام بالتخطيط والتجهيز لفتح إقليم بابل وأشور سوريا والقضاء على مملكة الحيثيين ودولة الفرس وتوطين قبائل يمنية في تلك البلدان وما يليها وتكوين عالم تجاري. قال نشوان الحميري في قصيدته عن الملوك التبابعة والحارث الرائش:
2: إذا راش من قحطان كل جناحي وحباهم بغنائم الفرس التي فاضت على الجندي والفلاح.
0: وقالت كتب التاريخ أن الرائش سار في جيوش كثيفة من اليمن إلى بابل، ومنها أرسل جيشا بمعية شمر ذي الجناح إلى بلاد الري، فحارب الفرس وهزم ملكهم في بابل والموصل وأشور وتلك الجهات، أوطن قبائل من قومه، وتقول الكتب إنهم أغاروا على بلاد بابل ثم بلاد أشور جميعها، وكانوا في أعداد ضخمة وقوم كثير، ثم تدفقوا من عاشور إلى سوريا وظلوا في طريقهم يغزون ويفتحون حتى بلغوا جبال أرمينيا.
1: إن هذه الفتوحات لم تكن هجرة، وإنما كانت فتحا تم فيه القضاء على مملكة الحيثيين في بلاد بابل إلى فارس، كما تم تحرير أشور من احتلالهم، وكان ذلك ما بين 441 إلى 541 قبل الميلاد.
0: يتبين من ذلك من خلال المعطيات والدراسات والشواهد والنقوش لذلك الزمن أن أشور كانت مركزا للحشد والانطلاق إلى سوريا وبلاد الحثيثين، حيث تدفقوا من أشور إلى سوريا وظلوا في طريقهم يغزون ويفتحون حتى بلغوا جبال أرمينيا. الدراسات ذكرت عن انسحاب الحثيثيين المفاجئ من بلاد النهرين وبالتالي من سوريا عام 5341 قبل الميلاد، ولم يكن انسحاب

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. بكل إفصاح يتحدث واقع المشهد اليوم بأن أعداءنا لم يعد في جعبتهم سوى التضليل والكذب والخداع الذي فقد فاعليته أمام منطق الوقائع والأحداث وأمام رسالة الصدق والحق والحقيقة المعرية لدجل وإجرام ودموية ووحشية هؤلاء المسوخ الشيطانيين الظلاميين وعلى رأسهم الأمريكي الصهيوني. والأمر يتعلق بواحد من أنفس وأنجع ما في جعبة المدافعين عن شرف ووجود هذه الأمة والمجموع الإنساني في وجه أولئك القتلة الأكلة للحم الآدمي الحرام وناهشي أجساد وأرواح الشعوب المظلومة المستباحة. ومحج المعنى وقبلته هنا بالتحديد هو الكلمة، الكلمة الصادقة المسؤولة الوفية لقداسة رسالتها الإنسانية ومضمونها المهني القيمي السامي، إعلاما وصحافة وثقافة ناهضة بكل استدعاءات ومقتضيات الجوهر الإبداعي والأخلاقي والإنساني لمهمتها الحيوية التي تحلق بأجنحتها قيم الجمال والخير والحق والعدالة. الكلمة حين تتحلى بالوعي وتتسم بالمسؤولية وقوة الحجة والدافع والمنطلق هي سلاح استراتيجي خطير، والشاهد الحي على ذلك تموضع الكلمة والإبداع بكل صنوفه ومشاربه الشعرية والنثرية والفنية والثقافية ذات الطيف الواسع في موكب صمود شعبنا العظيم الأسطوري أمام العدوان الكوني الشرير الحاقد المستكبر بقيادة عصابة الشر الأمريكية الصهيونية الإبستينية. فعن ذلك يحدث المحدث بلا حرج أو ريب أو تحفظ، فالقصة غنية بالمضمون والعبرة والدرس، والمشهد يطل أمام الرائي مهيبا بمنسوجه الموضوعي ودواخله المكونة شعرا وإنشادا وزاملا وريشة وضوءا يسيل من أعالي الروح، جميعها في حالة مكاتفة للبندقية والفعل الجهادي المقاوم لسطوة الطغيان والعدوان والإجرام المستكبر المسعور. فكان شمم وشموخ وألق هذا ممازجا لشمم وشموخ وألق ذاك. لدى التركيز على الكلمة تحديدا نرى ما يفسر الهجمات المجنونة التي تشن بين حين وآخر على دورها وعلى الأقلام الحرة الضالعة في تجسيد دورها حين تتحرك وتتموضع في خندق التصدي للظلم والجور والعدوان والإبادات واستباحة حقوق الشعوب. وكثر هم الذين تعرضوا وما زالوا لغلواء هذه الحملات والعدوانات بكل أشكالها وصورها، وليس ببعيد عنا ما تعرض له ذلك الإعلامي العربي من لبنان لمجرد أنه تفوه بكلمة توصف واقعا عدوانيا بكل هدوء وعفوية ودون أدنى حرارة موقفية تبرر ذلك التكالب المعتوه على قتله معنويا واعتباريا ومهنيا من قبل فراعنة الإقليم خدام الفرعون الأكبر الأمريكي الغربي الصهيوني المستكبر وأفواههم وأقلامهم المأجورة. والواضح أن دوافع الطغاة في أمثال هذه الحملات والهجمات العدائية غير المبررة هو إرادة إبقاء جرائمهم في العتمة بعيدا عن ضوء الكلمة الصادقة الشريفة الذي يخافونه ويعانون رهاب التوجس منه، أي أن غايتهم في أساسها هي تطويع رسالة الكلمة ودورها الإعلامي والتنويري عموما، وإدخالها بيت طاعتهم وتجنيدها لخدمة ممارساتهم المنحرفة وخياناتهم وتطبيعهم مع عدو الأمة. هذه هي الحقيقة في اتصالها بأنظمة الخيانة والإجرام والقتل بالمنشار، التي حولت ثروات الأمة من نعمة مستحقة لشعوبها إلى غطاء ومغسلة لجرائم مصاصي الدماء والنفط بحق هذه الشعوب، ورأسهم الأمريكي والصهيوني. لكن المؤكد أن كل قلم حر شريف وكل صاحب كلمة يؤمن بقداسة وعظمة مسؤوليتها، كما هو حال فرسان النهضة التحررية المقاومة لهيمنة الأعداء وطغيانهم وعدوانهم عموما، سيبقون حاضرين في الميدان مستمدين من طهر وزكاء الدماء المسفوكة ومظلومية أشلاء النساء والأطفال التي مزقها الإجرام الأمريكي الصهيوني في فلسطين وفي لبنان وفي اليمن والعراق وسوريا وفي إيران، مستمدين قوة الوقوف والثبات حتى مطلع الفجر الموعود، فجر الحرية والكرامة وعودة الحقوق لأصحابها، مهما صنع وحوش القتل والسلب والنهب المتنمرون في غابة السياسة الدولية وأدواتهم وغلمانهم من بني الأعراب المتصهرين ومن معهم في قطيع التطبيع والتتبيع المخزي، ومهما كانت محاولاتهم لإلقاء القبض على الكلمة الناهضة بالصدق والثورة في وجههم واستماتتهم في مطاردة الضوء بهراواتهم وعلو منسوب الجنون الذي يصور لهم إمكانية فرض الإقامة الجبرية على كل غيمة تمطر صدقا وشرفا وحرية وإباء في سمائنا.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله، فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنباً لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم النافذة الرقمية.
6: النافذة الرقمية
5: تواكب منطق العصر المعلوماتي
6: وتحلق بكم في فضاءاته
5: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
6: في ضغطة زر واحدة
5: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
6: النافذة الرقمية.
5: إعداد محمد الوشلي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام، هذه حلقة أخرى نسعد فيها بصحبتكم ونستكشف من خلالها خبايا ومستجدات العالم الرقمي.

0: أيها الأعزاء، في زمن أصبحت فيه الراحة الرقمية جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية، تسللت الأجهزة الذكية إلى أدق تفاصيل المنازل الذكية، من المساعدات الصوتية إلى الكاميرات المنزلية إلى أجهزة التلفاز والثلاجات المتصلة بالإنترنت. هذه التقنيات التي وعدنا بأنها ستجعل حياتنا أسهل وأكثر كفاءة، تحمل في طياتها وجهاً آخر، وجه الجاسوس الصامت. الفكرة الأساسية في الأجهزة الذكية تقوم على الاتصال الدائم بالشبكة وجمع البيانات لتحسين الأداء وتخصيص التجربة، لكن هذا التحسين لا يأتي بلا ثمن، فكل أمر صوتي تلقيه على مساعدك الرقمي، وكل حركة تلتقط عبر كاميرا المراقبة، وكل تفصيل تسجله أثناء استخدامك للتلفاز الذكي يتحول إلى بيانات تخزن، تحلل، وأحياناً تشارك مع أطراف أخرى دون وعيك الكامل. المشكلة لا تكمن فقط في الشركات التي تجمع هذه البيانات، بل في البنية التقنية نفسها. كثير من الأجهزة الذكية تصمم بتركيز كبير على سهولة الاستخدام وسرعة الانتشار مقابل إهمال نسبي لجوانب الأمان السبراني. هذا يعني أن ثغرات بسيطة قد تفتح الباب أمام مخترقين للوصول إلى كاميرات منزلك أو التنصت على محادثاتك أو حتى التحكم في أجهزتك عن بعد. الأخطر من ذلك هو أن هذه الأجهزة لا تبدو مريبة في نظر المستخدم، فهي ليست برامج تجسس تقليدية، بل أدوات يومية مألوفة. جهاز صغير على الطاولة، شاشة على الجدار، يتحول بهدوء إلى عين أو أذن مفتوحة على حياتك الخاصة. هنا يكمن جوهر الخطورة، التجسس الذي لا تشعر به. لقد شهد العالم بالفعل حوادث تسريب واختراق لأجهزة منزلية، حيث تمكن قراصنة من الدخول إلى أنظمة كاميرا مراقبة أو أجهزة أطفال ذكية والتحدث عبرها أو تسجيل ما يدور داخل المنزل. هذه الوقائع لم تعد مجرد سيناريوهات خيالية، بل واقع تقني يفرض نفسه بقوة. في المقابل، لا يعني هذا أن الحل هو التخلي الكامل عن التكنولوجيا، بل التعامل معها بوعي وحذر. فالمستخدم لم يعد مجرد مستهلك، بل أصبح جزءا من منظومة رقمية معقدة. عليه أن يدرك قواعد اللعبة. الحماية تبدأ من التفاصيل الصغيرة التي يصنع مجموعها فارقا كبيرا. أول خطوة هي إعادة ضبط علاقتك مع أجهزتك. لا تمنحها صلاحيات أكثر مما تحتاج. قم بتعطيل الميكروفونات والكاميرات في الأجهزة التي لا تستخدمها باستمرار. لا تتردد في فصلها عن الكهرباء أو الإنترنت عند عدم الحاجة إليها. ثم يأتي عامل التحديث، وهو من أكثر الجوانب التي يهملها المستخدمون. تحديث النظام ليس مجرد تحسين للشكل أو الأداء، بل هو في الغالب سد لثغرات أمنية قد تكون معروفة للمخترقين. جهاز غير محدث هو باب مفتوح. كذلك كلمات المرور لم تعد خيارا بسيطا. استخدام كلمة مرور قوية مختلفة لكل جهاز مع تفعيل المصادقة الثنائية إن وجدت يقلل بشكل كبير من احتمالية الاختراق. يفضل أيضا تغيير بيانات الدخول الافتراضية التي تأتي مع الأجهزة، لأنها غالبا معروفة ومتداولة. من المهم أيضا إنشاء شبكة إنترنت منفصلة للأجهزة الذكية داخل المنازل، بحيث لا تكون متصلة مباشرة بأجهزتك الشخصية مثل الهاتف أو الحاسوب. بهذه الطريقة حتى لو تم اختراق أحد الأجهزة يبقى الضرر محدودا. أما على مستوى الوعي، فاقرأ ولو بشكل سريع سياسة الخصوصية. كن حذرا من الأجهزة الرخيصة مجهولة المصدر، لأنها غالبا تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير الأمان. السعر المنخفض قد يعني تكلفة خفية تدفع من خصوصيتك. أخيرا، تذكر أن التحكم الحقيقي ليس في امتلاك أحدث جهاز، بل في فهمه. التقنية ليست عدوا، لكنها أيضا ليست بريئة بالكامل، وبين الاستخدام والاختراق يقف وعيك كخط الدفاع الأول. ففي عالم تتحول فيه كل زاوية في منزلك إلى نقطة اتصال، لم يعد السؤال فقط هل أنت متصل، بل هل أنت محمي؟ النشرة التقنية وفي عناوينها لهذا الأسبوع: سامسونج تكشف عن حاسوبها الجديد جالكسي بوك 6 ايج. وجوجل تبدأ إطلاق مساعدها الذكي جيميني للسيارات عبر تحديث جديد. يوتيوب تتيح ميزة صورة في صورة لكافة المستخدمين عالميا دون اشتراك. إلى التفاصيل. أعلنت سامسونج رسمياً حاسوبها المحمول الجديد جالكسي بوكس 6 إيدج، وذلك بعد تسريبات متزايدة خلال المدة الماضية. أوضحت سامسونج أن الحاسوب سيتوفر بشاشة قياسها 16 إنش من نوع ديناميك موديل 2X، وهي محمية بطبقة كورنينج غوليرا جالكسي إكس دي مع دعم معدل تحديث قدره 120 هرتز وسطوع يصل إلى 500 شمعة. يحافظ الجهاز على تصميم الجيل السابق، لكنه يأتي بتحسينات ملحوظة تشمل هيكلا أنحاف وأداء أقوى. ويضم الجهاز معالج مع وحدة معالجة عصبية NPU تصل قدرتها إلى 80 تريليون عملية في الثانية، مما يعزز قدرته في مهام الذكاء الاصطناعي. ويوفر الجهاز خيارات تخزين قدرها 512 جيجا بايت أو تيرا بايت واحد، ويتوفر باللون الرمادي الجليدي. خفضت سامسونج سمك الجهاز إلى 12.3 ملي متر مقارنة بنحو 15.5 ملي في الجيل السابق. ويضم الجهاز بطارية توفر ما يصل إلى 22 ساعة من تشغيل الفيديو بشحنة واحدة. يدعم الحاسوب الشحن السريع بقوة قدرها 65 واط، إذ يمكن شحن البطارية من 0 إلى 40% خلال 30 دقيقة. يقدم الجهاز أيضا مجموعة من المزايا الذكية مثل Quick Search و AI Select، بالإضافة إلى تقنية نقل الملفات Quick Share، علما بأن الجهاز يعمل بنظام ويندوز 11 من مايكروسوفت. ولم تحسم سامسونج بعد موعد الإطلاق العالمي. تستعد جوجل لإطلاق تحديث جديد لأنظمة السيارات المزودة بنظامها جوجل بيوليت إن، إذ سيحل مساعدها الذكي الجديد جيميني محل المساعد التقليدي الحالي جوجل أسيستنت، بهدف تقديم آلية أكثر تطوراً في التفاعل الصوتي داخل السيارات. ويأتي هذا التحديث امتداداً لتعهد جوجل منذ انطلاق المنصة عام 2020، إذ أكد آنذاك أن السيارات سوف تتحسن بمرور الوقت عبر تحديثات برمجية مستمرة دون الحاجة إلى تغيير السيارة نفسها. يقدم جيميني أسلوب تفاعل أقرب إلى المحادثة الطبيعية بدل الاعتماد على أوامر محددة، كما هو الحال مع أدوات المساعدة التقليدية. يمكن للسائق طلب اقتراحات لمطاعم قريبة أو تشغيل قوائم موسيقى دون الحاجة إلى استخدام عبارات دقيقة وثابتة. يتيح المساعد أيضا تلخيص الرسائل النصية والرد عليها وعرض تحديثات فورية حول الرحلة والإجابة عن استفسارات تتعلق بالسيارة نفسها. وفي السيارات الكهربائية يمكن للمساعد عرض معلومات مثل مستوى البطارية وحالة القيادة. كانت شركة جنرال موتورز قد أعلنت حديثا أن جيميني سوف يصل إلى نحو 4 ملايين سيارة من موديلات 2022 وما بعدها من علامات تجارية تابعة لها. لم تربط جوجل التحديثات بهذه الشركة فقط، مما يشير إلى أن الدعم سيشمل نطاقا أوسع من الشركات المصنعة. ويبدأ طرح التحديث باللغة الإنجليزية على أن يتوسع تدريجيا إلى لغات أخرى خلال الأشهر المقبلة. سيظهر خيار الترقية إلى جيميني للمستخدمين المؤهلين الذين سجلوا الدخول إلى حسابات في جوجل داخل السيارة، كما تخطط الشركة لإتاحة الوصول إلى بيانات المستخدم داخل تطبيقات مثل جيميل والتقويم جوجل هوم لتحسين تكامل السيارة مع النظام الرقمي للمستخدم. أعلنت منصة مشاركة الفيديو يوتيوب بدء طرح ميزة صورة في صورة PIP لكافة المستخدمين عالميا دون اشتراط الاشتراك في خدمة بريميوم عبر أنظمة iOS وأندرويد. تؤكد الشركة أن التحديث بدأ إطلاقه بالفعل على أن يصل تدريجيا إلى المستخدمين حول العالم خلال الأشهر المقبلة، مع ضرورة تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار لضمان الحصول على ميزة فور توفرها. تتيح ميزة صورة داخل صورة، والتي تعرف اختصارا باسم PIP، تصغير مقاطع الفيديو إلى نافذة عائمة يمكن تغيير حجمها، وتستمر بتشغيل المحتوى حتى عند مغادرة التطبيق وفتح تطبيقات أخرى، مما يتيح للمستخدمين العمل على تطبيقات متعددة مع مرونة أكبر في متابعة المحتوى دون القطع. وفي المقابل أوضحت جوجل أن الميزة لن تشمل تشغيل مقاطع الموسيقى في وضع PIP للمستخدمين خارج الولايات المتحدة ممن لا يملكون اشتراكا مأجورا، كما ينطبق القيد ذاته على مشتركي خطة بريميوم لايت. تشير الشركة إلى أن الميزة تعمل أساسا مع المقاطع الطويلة التي تتجاوز مدتها 10 دقائق، مما يعني أن بعض المقاطع القصيرة قد لا تدعم هذا الوضع في الوقت الحالي. يعد هذا التغيير خطوة إيجابية خاصة للمستخدمين الذين كانوا يفتقدون ميزة أساسية في مشاهد المحتوى. تتيح الميزة متابعة الفيديو في أثناء استخدام تطبيقات أخرى دون توقف، مما يقدم تحسينا عمليا في الاستخدام اليومي. وصلنا مستمعينا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، دمتم بخير، لكم التحايا من التقديم أماني عامر، إلى اللقاء.
1: النافذة الرقمية.
2: النافذة الرقمية
1: تواكب منطق العصر المعلوماتي
2: وتحلق بكم في فضاءاته
1: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
2: في ضغطة زر واحدة
1: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
2: النافذة الرقمية.
1: إعداد محمد الوشالي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشالي.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
4: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
3: الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: ينفذه جمال محمد سرير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وولي المؤمنين. الحمد لله الذي فرض الحج على عباده المؤمنين وجعله ركنا للدين، فقال عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. وبين سبحانه برحمته أن أن الذي لا يقدر ليس ذلك عليه بواجب، قال: ولله عن الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طبعا سنعرف الاستطاعة والكذا من شيخنا العلامة الموجود بين أيدينا العلامة فؤاد ناجي الدكتور، لكن أيضا هذا الحج مؤتمر إسلامي عالمي، ليس مؤتمر عربي، إسلامي عالمي، كل العالم يشترك فيه. أيضا هذا المؤتمر يوحد الأمة كلها، لأن المكان واحد والزمان واحد والشعار واحد واللباس واحد، إذا هذا وحدة الأمة. وإذا كان هذه وحدة الأمة فكيف نكون طول العام طول العمر في وحدة متكاملة؟ نحس بالجائع والمحتاج، ونحس أيضا بالذي يقاتل ويحارب ويعتدى عليه في وطنه وفي دينه أيضا. كل ذلك موجود حول هذه المعاني وأكثر مع فضيلة شيخنا العلامة الدكتور فؤاد ناجي. حياكم الله.
2: حياكم الله
1: ويا مرحبا بكم. قلنا أن هذا العبادة عبادة في حد ذاتها وركن أركان الدين، لكنها مؤتمر واجتماع للمسلمين، وأيضا ينبغي أن نناقش فيها أمر المسلمين. يعني هو طبعا حتى الصلاة، من لم تنه صلاته عن فحشاء المنكر فلا صلاة له. والصلاة أيضا نجتمع من أجل نتفقد المرضى والمتعبين والمعوزين وإلى آخره. نفس الحج بس بطريقة أكبر. الحج طريقة عالمية. فتفضلوا وفقكم الله. أيضا للحج ذكريات، ذكريات إيمانية، ذكريات أيضا لمن يقطعون الطريق، ذكريات أيضا لما تحصل من تعويق. أيضا وجود حتى المبالغ الكبيرة أحيانا تعويق أيضا على الناس. تفضلوا وفقكم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى برضاه عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عباده الصالحين والمجاهدين. الحج ركن من أركان الإسلام، وهو خامس أركان الإسلام، وهو فريضة بنص القرآن، ورد فيه قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ورد في هذه الفريضة سورة بأكملها اسمها سورة الحج.
1: الله.
2: ولم ترد في القرآن سورة باسم الصلاة أو الصيام أو الزكاة، لأن هذه الشعيرة هي شعيرة والعبادة استثنائية في زمانها وفي مكانها وفي كيفيتها وفي أركانها.
1: الله.
2: وهي عبادة ذات مغزى وذات هدف تجمع بين التوحيد والوحدة.
1: الله.
2: في الوقت الذي يتوحد فيه المسلمون في مكان واحد على هدف واحد إلى قبلة واحدة يعبدون ربا واحدا، هم أيضا يعلنون فيه التوحيد في زمان واحد وشعار واحد.
1: الله.
2: هم أيضا يوحدون فيه الله الأحد الواحد سبحانه وتعالى. وهذه العبادة عبادة عجيبة وتحمل دلالات كبيرة جدا، وليست طقوسا ظاهرية.
1: الله.
2: بل هي عبادة ذات مغزى وذات دلائل وذات أهداف وذات أبعاد وذات رسائل، وهي روح وجسد.
1: الله.
2: وليست مجرد أعمال جوفاء لا معنى لها ولا فائدة منها.
1: نعم.
2: والإنسان مطالب بأن يأتي بهذه الفريضة ما أمكن.
1: نعم.
2: ولا يتأخر فيها طالما توفرت الاستطاعة، وهي أمن الطريق والراحلة.
1: نعم.
2: إذا استطاع الإنسان أن يدفع تكلفة الحج وهو آمن على نفسه من حيث العلل والأمراض ومن حيث أمن الطريق فلا يتأخر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله يقول: حجوا قبل أن لا تحجوا، حجوا قبل أن يمنع البحر جانبه والبر جالبه، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله، وكما قال صلى الله عليه وعلى آله: من مات ولم يحج وهو مستطيع للحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا أو على أي ملة شاء. وهذا ما أكدته الآية القرآنية بقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر لم يقل الله ومن لم يحج. وها نحن شاهدنا في الأحداث كيف أنها تدور وتحصل المستجدات والمتغيرات التي تحول دون أن يأتي الإنسان بهذه الفريضة حتى وإن توفر المال لديه، فينقطع تنقطع الطريق وتشدد الإجراءات والضوابط والاشتراطات وتزداد العوائق، ويصبح الحج عقبة كبيرة لا يستطيع الوصول إليها إلا بشق الأنفس. وهو في كل زمان هكذا، لكنه في زماننا هذا رغم وجود الطائرات والباخرات والسيارات إلا أن النظام السعودي يعني وضع العراقيل والعوائق أمام أداء هذه الفريضة أمام حجاج العالم الإسلامي، واشترط الاشتراطات التي تحول دون القيام بهذه الفريضة كما ينبغي. ولذلك هذه العبادة عبادة عظيمة وكبيرة، وهي ركن من أركان الإسلام، وهي تهدف إلى ما تهدف إليه إلى بناء الإنسان إيمانيا، وتتعلق بالهدى علاقة كبيرة جدا، حيث يتزود فيها الإنسان الهدى كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن الحج، عن عن عن عن فرائض الحج الذي جعلناه مثابة للناس وأمنا يتوبون إليه يهتدون به، يزداد فيها الإنسان إيمانا. وهذا ما يشعر به الحجاج حينما يذهبون للحج، يشعرون بالقرب من الله سبحانه وتعالى، يشعرون بتغير في نفسياتهم في روحياتهم وهم أمام الكعبة المشرفة أمام قبر الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وفي جبل عرفات. ولذلك ترتب الأجر الكبير،
1: مشاعر طيبة عظيمة.
2: نعم
1: نعم،
2: ترتب الأجر الكبير على أداء هذه الفريضة بما لا مزيد عليه، كما قال النبي صلوات الله عليه وعلى آله
1: من حج
2: فلم يرفث ولم يفسك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وكما قال صلى الله عليه وعلى آله الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالله سبحانه وتعالى وكما ورد في الحديث يطلع على أهل عرفة فيقول اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فهذه العبادة عبادة عظيمة جدا، وعبادة مقدسة، وعبادة كبيرة يحرص المؤمنون عليها، ويزداد حتى من أتى بهذه الفريضة لعام أو عامين يزداد كل عام شوقا ولهفة ورغبة، لأن دعوة نبي الله إبراهيم كما قال ربنا واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. هذه العبادة عبادة الحج عبادة تحمل الدلائل والرسائل. أولا أنها يجسد فيها الإنسان التسليم لله سبحانه وتعالى، وإلا فما معنى أن يذهب الإنسان إلى أحجار وأن يطلع إلى جبل وأن ينزل إلى وادي وأن يتجرد من ثيابه؟ كل هذه العبادات والطقوس ليس لها معنى إلا أن الإنسان يتعلم ويتربى ويتعود على التسليم لأمر الله،
1: الله،
2: وعلى الاستجابة لأمر الله دون سؤال أو نقاش أو أخذ أو رد.
1: نعم.
2: قال لنا أن نقف هنا نقف هنا،
1: نقف.
2: قال لنا أن نبيت هنا نبيت هنا.
1: نعم.
2: قال لنا ندور حول هذا المكان ندور حول هذا المكان.
1: نعم.
2: ليست مثل الصلاة في أي مكان جعلت للأرض مسجدا وطهورا،
1: صلى الله عليه.
2: قال نأتي إلى مكان سحيق.
1: نعم.
2: كما قال إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، في ذلك المكان الذي ليس فيه زرع وجوه يعني حار وفي الشتاء بارد، ومع ذلك يذهب الناس إليه استجابة لله يعني إعلانا للتسليم لله. وإذا كان الناس مسلمين لله في هذا الأمر فينبغي عليهم أن يسلموا في بقية العبادات،
1: الله،
2: وأن يعلموا أن هذه الأوامر الإلهية منوطة بالحكمة،
1: الله،
2: وأن فيها الخير وفيها الحق وفيها الفائدة وفيها الهدى،
1: نعم،
2: وفيها الرحمة وفيها العزة والكرامة. هذه تظهر هذا الهدف من هذه العبادة، عبادة التسليم تظهر في كل تفاصيل الحج،
1: الله.
2: وإلا فما معنى أن نرمي الجمرات بحصى،
1: نعم،
2: لا تؤثر ولا تخدش ولا تصنع شيئا،
1: نعم،
2: بحصيات صغيرة. ما هي الرسالة؟ التسليم لله سبحانه وتعالى، والدلالة على مثلا البراءة من الشيطان والإعلان بالكفر له وبالبراءة من وبالعداوة له والتذكر لخضورته علينا وهكذا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية من رسائل ودلالات وأبعاد الحج التوحيد لله سبحانه وتعالى. فحينما نسمع شعار الحجاج في الحج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يهتف بها وتهتف بها حناجر الملايين بصوت واحد في مكان واحد في صعيد واحد في زمان واحد بلباس واحد، ينادون ربا واحدا بهذه العبادة التي كلها توحيد، في كلها تأكيد على وحدانية الله وألوهية الله وربوبية الله وعظمة الله والحمد لله والثناء على الله ونفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى. هذه العبادة يأتي إليها الأمير والوزير والرئيس والزعيم والملك والسلطان، ويخلع ثوبه ويخلع إزاره ويخلع
1: شعاراته
2: كلها، ويأتي ليقف عبدا بين يدي الله يقول لبيك، أي أجبتك وأجبت دعوتك ولبيت نداءك وأتيت إلى هنا تلبية لأمرك وتستجابة لطلبك وتنفيذا لتوجيهاتك، فأنا أعتقد أنه لا شريك لك، لبيك الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك. فهذه يعني مظهر توحيد خالص. وحينما يعني يعلنه تلك الملايين في مظهر يؤكد وحدانية الله سبحانه وتعالى وعظمة هذا الموقف الذي تكشعر منه الأبدان حينما يسمع هتافات مئات الآلاف وهم يرددونها ويهتفون بها بمختلف لغاتهم، رغم أن الكثير ليسوا عربا. وما نسبة العرب من بينهم ليست حتى 50%. ومع ذلك بكل اللغات يحفظون هذه العبارة باللغة العربية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، الحج يدل فيما يدل عليه على التجرد من الدنيا والتفرغ للعبادة.
1: الله.
2: حينما يذهب الناس ويتركون وراءهم أنفسهم، يتركون وراءهم أهاليهم وأموالهم وأقاربهم وبلادهم ومسقط رأسهم، ويذهبون إلى بلد غير بلادهم متجردين من كل مظاهر الدنيا، ويخلعون حتى ثيابهم ويلبسون إزارا يشبه إرداء الكفن الذي يلبسه الموتى، مشهد يعني يذكر الناس بمشهد يوم القيامة. ولذلك ورد في مطلع سورة الحج، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. ذكر الله هذا المطلع في سورة الحج لأن الحج هو صورة مصغرة عن الحشر،
1: الله،
2: صورة مصغرة عن القيامة. وهو أيضا يذكر الإنسان كيف أنه يتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى. عادة الإنسان تشغله أمواله وأولاده، كما قال الله عن بعضهم في القرآن، شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. في الحج يترك الإنسان كل شيء وراء ظهره ويذهب إلى هناك، إلى الله، إلى بيته، إلى جواره، إلى داره، إلى
1: ضيافته،
2: إلى مناسك الحج، إلى تلك الأماكن، إلى مشاعره، إلى تلك الأماكن المقدسة، يذهب فيها وقد ترك كل شيء، لا يلوي على أحد إلا على الله سبحانه وتعالى، لا يريد إلا الله سبحانه وتعالى، يريد منه المغفرة، يريد منه التوبة، يريد منه القبول، يريد منه الرضا، يريد منه الاستجابة، يريد منه الرحمة، يريد منه الجنة، يريد منه الرضا، يريد منه الدنيا والآخرة. ولذلك ذكر الله في آيات الحج أن الحجاج في آيات الحج في سورة البقرة أن الناس في الحج البعض يدعو للدنيا وينسى الآخرة.
1: الله الله.
2: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وفي الحج يذكر الناس الله، ولذلك ورد في آيات الحج ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل لمن الضالين.
1: الله.
2: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، يعني كما قال في الآية التي بعدها كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن يعني فالناس يذكرون الله في تلك الأماكن أكثر من ما يعني هنا أو أشد ذكرى. نعم. بمعنى بل أشد ذكرى مما يذكر الإنسان آباءه.
1: نعم.
2: ومما يذكر الإنسان أهله وأقاربه. وأيضا من الرسائل والأبعاد والدلالات في الحج أنه مؤتمر إسلامي لمناقشة أوضاع الأمة والتباحث حول قضاياها.
1: نعم.
2: وحول أمورها. ولذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن لا يكون هذا الحج بعيدا عن واقع هذه الأمة.
1: نعم.
2: ولذلك يأتي إلى الحج من كل دولة ومن كل بلاد يأتي أهل الحل والعقد الصفوة الخيرة. عادة من يذهب إلى الحج، من يفكر للذهاب للحج، من يستعد للذهاب للحج، ليسوا أناسا عاديين، هم ناس يحملون في قلوبهم هم الدين، هم إكمال هذا الدين، هم طاعة الله سبحانه وتعالى، هم هذه الأمة. ليسوا ناسا عاديين، الناس الغافلين لا يفكر حتى برمضان.
1: نعم.
2: ناهيك عن أن يفكر بالحج، ولذلك يبذل ماله ويتحمل وعثاء السفر ويعني تعب الطريق من أجل أن يأتي بهذه الفريضة. فهذه الفريضة يعني لا يأتي إليها إلا الصفة والخيرة من كل العالم. فأراد الله أن يكون مؤتمرا إسلاميا. ومن الصعب جدا كما أشار إلى ذلك شهيد القرآن السيد حسين بن بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، من الصعب جدا أن تستطيع دولة في العالم أن تستضيف بالملايين، لا تستطيع. حتى السعودية على عظم ملكها هل تستطيع استضافة مؤتمر لثلاثة مليون لخمسة مليون لستة مليون؟ لا تستطيع. لكن جعل الله فريضة الحج مؤتمرا بالملايين.
1: نعم.
2: كل واحد يدفع من جيبه بدون دعوة وبدون استضافة من أحد، ولا تحميل للمشقة على أحد، ولا من فضل أحد، وإنما من فضل سبحانه وتعالى. يأتي الناس لماذا؟ هل يأتي الناس لكي يرى كل واحد الآخر بصمت دون أن يحدثه؟ لا، لكي يتباحث المسلمون من أهل الحل والعقد في قضايا الأمة ومشاكلها، ويتباحثون عن الحلول والمخارج والبدائل والإجراءات التي يمكن أن تخرج الأمة من واقعها المزري، يمكن أن تنهض بالأمة. ولذلك جاءت في آيات الحج قول الله سبحانه وتعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. لم يكن إعلان البراءة في الحج يوم الحج الأكبر أمرا نشاز خارج عن إطار أجواء الحج العبادية والإيمان، بالعكس، بل كان من صميم الحج، وذكرها الله في القرآن الكريم على أنه يوم الحج الأكبر يوم عرفة يجب أن يعلن الناس موقفهم من أعداء الله وهم المشركون والكفار. اليوم هذه العبادة وهذه الركن وهذا الركن وهذه الشعيرة وهذه الجزئية الكبيرة جدا والمهمة مغيبة. جدا مغيبة جد مغيبة تماما، بل بالعكس يسعى آل سعود إلى تبديلها 180 درجة. في اليوم الذي يريد الله منا أن نعلن البراءة من أعداء الله في يوم الحج الأكبر، يقوم آل سعود بتكليف المتصهين محمد العيسى بأداء خطبة العرفة في يوم عرفة في جبل عرفة في مسجد نمرة أمام مئات الآلاف من الحجاج والناس يعرفونه، وكأنه يريد أن يقول أذان من محمد بن سلمان إلى الناس يوم الحج الأكبر أنه متولي للمشركين، عكس ما أراد الله أن الله بريء من المشركين ورسوله. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فالحج عبادة مقدسة وعبادة عظيمة، يجب على الإنسان أن يهتم بأدائها. إذا كان هنالك أناس ماتوا ولم يحجوا ولهم أموال، على ورثتهم أن يخرجوا تكاليف الحجة من رأس التركة، لأنها دين تلزمهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى الدين الله أحق أن يقضى. إذا كان هنالك من أوصى بأداء الحجة ولم ينفذ الورثة والأوصياء هذه الوصية، عليهم أن يبادروا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فمن بدله بعدما سمعه إنما إثمه على الذين يبدلونه.
1: ينبغي أن نقوم بالحج عنه لأنه كان قادرا
2: ولم
1: يحج عليه واجبا.
2: نعم. ودين. نعم. الله أحق أن يقضى.
1: أن يقضى. نعم.
2: وقد قالت تلك المرأة: يا رسول الله، إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه؟ قال: أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى.
1: نعم.
2: فهذا دين عليه. و يعني من كان أوصى بقطعة أرض أو بجزء من المال لتنفيذ
1: الحج فليفو
2: الورثة والأوصياء بهذه الوصية
1: ولينفذوها.
2: فإن كانت لا تكفي لأداء الحج من صنعاء من اليمن إلى الأماكن المقدسة فبالإمكان أن ترسل مع أحد العارفين.
1: يسموها عندنا حجة بلاغ.
2: حجة بلاغ تنفذ من مكة المكرمة.
1: لكن له مال فيجب أن يفو منها.
2: إذا كان له مال فلينفذ الحج من هنا. وإن كان لا مال له فليحجج عنه من مكة ولكن يحتاج
1: أخف عليهم في التكاليف.
2: نعم ليتحروا لأن هنالك من ينصب على الحجاج بأنه سوف يحج من مكة ويأخذ حق 5-6
1: مجموعة هو واحد شخص
2: كذب واحد وهذا الناس. كذب وافتراء.
1: نعم
2: والله المستعان.
1: نعم أي لأن الله لا شك أن عليه إثم عظيم.
2: لا شك في ذلك لأنه لكن على الإنسان أن يتحرى.
1: نعم لكن ذمتهم لم تبرأ حتى الآن.
2: إذا كانوا لا إذا كانوا قد نفذوا و تحروا في ذلك هذا جهدهم.
1: نعم
2: والإثم على من بدله فمن بدله بعدما سمع فإنما إثم على الذين يبدلونه لكن على الإنسان أن يتحرى.
1: نعم
2: هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية اليوم الحج في ظل آل سعود خرج عن أغراضه وأهدافه التي أرادها الله سبحانه وتعالى وأصبح الحج طقوسا شكلية.
1: نعم بارك الله فيكم. أنا معي سؤال صغير يعني.
2: نعم
1: الحج فيه ذكريات كما قلنا في المقدمة فمن ذكريات الحج أن هذا هذا المكان وطئه إبراهيم وإسماعيل هذه ذكريات
2: نعم.
1: جميلة
2: نعم.
1: في هذا المكان بعث المصطفى ونزل الوحي
2: نعم.
1: في هذا المكان ومن الحج طرد المصطفى وأوقف لم يسمحوا له بالحج لم يأذن له
2: نعم.
1: المشركين
2: نعم.
1: هذا وكذلك المسلمين حصل عليهم نفس الكلام هناك من نعم. منعوا كذا تفضلوا
2: نعم طبعا
1: في ذكريات
2: مكة المكرمة والأماكن المقدسة هي أماكن ذكريات لأنبياء عليهم السلام ولبصدر أحداث صدر الإسلام في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن بعده ويعني كل الأحداث بداية الإسلام دارت في تلك الأماكن ما بين مكة والمدينة وهي أماكن مقدسة ولكن للأسف الشديد قام آل سعود بمحو تلك الآثار
1: الله.
2: ولم يبقى إلا حجر إسماعيل ومقام إبراهيم وإلا بيت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم تم إزالته يعني الآثار التي كانت في البقيع وفي الحجون
1: نعم.
2: وحتى في يعني المساجد السبعة في الخندق في أحد أزيل كثير
1: والبيت
2: منها
1: والبيت اللي ولد فيه المصطفى كل هذا انتهى
2: كلها أزيلت ولم يحافظ عليها آل سعود كما يحافظون على سروال المؤسس وكما يحافظون على حصن خيبر وحصون اليهود التي يرممونها
1: نعم.
2: اليوم النظام السعودي يتجه بدلا من أداء فريضة الحج يتجه إلى السياحة السياحة الجنسية التي تهدف إلى نشر المجون والشذوذ والانحراف والمياعة وقد سمعنا في الأيام الماضية أنه يوجد أزمة خمور داخل المملكة بسبب الحرب مع إيران على الإمارات والتي كان يتم استيرادها من الإمارات وهنالك اليوم طوابير كبيرة على أبواب الحانات التي تبيع الخمور أين؟ في بلاد الحرمين الشريفين
1: بلاد الوحي
2: في بلاد الوحي اليوم يستقبلون يعني العاهرات والشاذات والملحدات لتؤدي رقصات يعني إلحادية وتتكلم بألفاظ كفرية في بلاد الحرمين الشريفين وبالتالي آل سعود لم يعودوا مؤتمنين على فريضة الحج أولا لأنهم جعلوا هذه الفريضة أولا لأنهم ليسوا أولياء والله سبحانه وتعالى يقول وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون فهم ليسوا أولياء طالما تولوا اليهود والنصارى فهم أولياء اليهود والنصارى وليسوا أولياء الحج ولا أولياء الحرمين الشريفين ولا أولياء الله سبحانه وتعالى وهذا ما يعلنون عنه وما ظهر من مواقفهم في الحرب على غزة وعلى لبنان وفي العدوان على اليمن وأيضا آل سعود يستخدمون فريضة الحج لمعاقبة من يختلف معهم كما استخدموا في العقاب على الشعب اليمني الذي من بداية العام 2015 وإلى اليوم ما يقارب 12 عاما وهم يسومون اليمنيين سوء العذاب أغلقت المطارات أغلقت المنافذ البرية أوكلوا مهمة الحج إلى مرتزقة الفنادق الذين يجعلون من الحج مغنما يهرفون فيه ويهبرون فيه ملايين الريالات السعودي إلى جيوبهم لا يقدمون خدمات للحجاج بمقدار المبالغ التي تدفع لهم يمنعون قبول الجوازات الصادرة من صنعاء، أغلقوا المسار الإلكتروني على حكومة صنعاء. النظام السعودي يسيس ورقة الحج ويستخدمها كعقاب على الشعب اليمني وكورقة ضغط، وكما استخدمها من قبل على حجاج سوريا وقطر وليبيا والعراق والدول التي وإيران والدول التي اختلفت معهم. هذا النقطة الثانية. النقطة الثالثة، النظام السعودي أثبت فشله في إدارة هذه الفريضة التي منع حجاج العالم الإسلامي من أدائها بيسر وسهولة، وجعل لكل دولة 1,000 مقابل 1,000,000، يعني معك 1,000,000 مسلم يحج منهم 1,000، متى سيكتمل 1,000,000؟ لماذا؟ لأن النظام السعودي ضيق مساحة الحرمين الشريفين وأحاطها بالقصور، القصور التي تعتبر كسجن، سجنت الكعبة المشرفة وأحدقت به من كل مكان. هم يريدون الاستثمارات ولا يريدون تيسير الحج، وإلا كان بالإمكان أن تصل مساحة الحرمين الشريفين وخاصة مكة المكرمة الحرم المكي إلى 10 أضعاف ما هو عليه اليوم. إذا ما توفرت النوايا، هنالك الأرض موجودة والأماكن التي أقيمت فيها المشاريع الاستثمارية بالإمكان أن ترجع إلى الوراء وأن تقام على أطراف التوسعة الكبيرة. لكن لكن النظام السعودي يمنع، وقد أبدت بعض الدول الإسلامية كماليزيا أن توسع الحرم المكي 10 أضعاف ما هو عليه في وقتنا هذا الرهن. لكن لا، يأتي كل ملك ويعمل له بوابة، بوابة الملك فهد، أول شيء بوابة الملك عبد العزيز بوابة، وبعدين بوابة الملك فهد، وبعدين يفعل 15-20 سنة ملك، ويجي الملك الثاني يفعل بوابة الملك عبد الله، وبعدين يعمل طول سنوات ويعمل بوابة. يا أخي وسع الحرم، هذا الحرم ليس ملك الآل سعود، قال الله الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. ثالثا، النظام السعودي يستغل هذه الشعيرة للكسب ولجمع الأموال، وينتقد على من يفرضون رسوما على السفن التجارية في مضيق هرمز. أنت تفرض رسوم على عبادة، على صلاة وحج، أحد في العالم يأخذ رسوم على الصلاة في المساجد؟ لا أحد. بينما من يريد الذهاب للصلاة أو العمرة أو الطواف في مكة يدفع، وأي مبالغ يدفع، يدفع دم عمره،
1: نعم،
2: يدفع مبالغ طائلة جدا أي للوصول إلى هذا اليوم. ثم ينتقد من يفرض رسوما على التجار وعلى محاربين وعلى
1: على مجموعة التجار، كل سفينة مجموعة تجار،
2: سفن محملة بملايين البراميل،
1: نعم،
2: وهي من حقه، وليست عبادة، وليسوا مسلمين، وليسوا مساكين كانوا يعملون في الأرض، كما قال الله عن في سورة الكهف، أما السفينة فكانت لمساكين
1: يعملون
2: في البحر. لا أبدا، هذه كانت لملاعين يقرصنون في البحر. فالنظام السعودي ليس مؤتمن عن هذه الفريضة، ولا سيما وهو منذ تاريخه في البداية ارتكب عدد من الجرائم بحق الحجاج، أولها مجزرة تنومة في حق حجاج اليمن في العام 1923 قبل حوالي 100 سنة و5 سنين من اليوم، قتل فيها حوالي 3,000 حاج يمني
1: عزل
2: بدم بارد في البلد الحرام في الشهر الحرام، برتال بنسائهم برجالهم ونهب ثرواتهم التي كانت معهم كمتاع للحج، نهب حتى الكعك والسمن والعسل والطحين الذي كانوا يحملونه معهم. قتلهم لا لشيء إلا إرضاء للبريطاني الذي كان اليمنيون في ذلك الوقت يسعون لتحرير جنوب اليمن منه، فعم أوعز البريطاني إلى النظام السعودي أن يفتتح حربا ويفتعل حربا مع الشعب اليمني حتى لا يتفرغ لتحرير جنوب اليمن منه، وهذا ما حققت أهدافه من تلك العملية. واستمر التآمر على اليمن حتى أدخلوا اليمن في نفق مظلم. النظام السعودي عدو للشعب اليمني منذ زمان، وهو بتاريخه التآمر

0: ولدينا أسرى سعوديين يماطل في هذا الملف الإنساني، يماطل في فريضة الحج كل عام، ونحن نخاطبه ونحن نطالبه بالتعامل مع الشعب اليمني، بفتح المسار للشعب اليمني، بتيسير الحج للشعب اليمني، يماطل ويخادع ويرفض ويراوغ كل عام بعد عام. ولكن أعتقد أن صبر اليمني لن يطول، وأن ذنوب الشعب، أن ذنوب النظام السعودي ستسوقه إلى حتفه، لا سيما مع الأحداث المتغيرة والمستجدات الكبيرة التي إن شاء الله ستجعل الشعب، النظام السعودي يدفع فاتورة تآمر على الشعب اليمني منذ العام 1923 وإلى العام 2026 بإذن الله سبحانه وتعالى. عموما نحن نبارك لمن وفقهم الله لأداء هذه الفريضة، ونأوصيهم الدعاء للشعب اليمني ولفلسطين وللأمة وللإسلام والمسلمين، ونوصيهم أيضا أن يكونوا خير سفراء للشعب اليمني، وأن يستغلوا أوقاتهم في هذه العبادة التي ربما لا تعوض ولا تتاح للكثيرين، وأن ينقلوا الصورة المشرفة عن الشعب اليمني شعب الإيمان، وأن يكونوا بمستوى ما وصل إليه الشعب اليمني في أذهان العالم، الذي جسد النموذج الراقي في طوفان الأقصى وفي موقفه من إسناد محور القدس والمقاومة في معركة الأربعين يوما. نسأل الله أن يسر لهم الطريق، وأن يردهم بالسلامة، وأن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال، وأن يبلغنا وجميع المسلمين حج بيت الحرام، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: يا رب اللهم صلي وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ فؤاد ناجي، والفقرة التالية تتبع في الحال، نبقى مع هذا الفاصل.
2: يسألونك،
1: ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، مرحبا.
3: حياك يا فاصل، حياك يا علامة، حياك يا قاضي،
1: حياكم الله.
3: كيف حالكم؟
0: يا مرحبا.
3: يا أخي معي سؤال لو سمحت، أثنين ثلاثة سؤالات هكذا.
0: تفضل.
3: يعني الذهب حق العائلة، يعني حق المرأة مهرها، هل يعني ضروري أنه يزكي عليها الواحد يعني 40 جرام هكذا أو 42-43 جرام؟ نسأل وما كل واحد يخبص في السؤال، احنا نشتي تفيدونا وجزاك الله خير. و يعني أنا أتسأل على واحد ما تفتني في هذه.
0: طبعا زكاة الذهب الزينة اختلف فيها العلماء ما بين موجب وغير موجب، ولكن الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أنه تجب الزكاة على الذهب المستخدم للزينة، لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله للمرأة التي رأى على يدها سوار من ذهب، قال أتؤدين زكاته؟ قالت لا يا رسول الله. قال أتحبين أن يسورك الله بسوار من نار؟ قالت لا يا رسول الله. قال فأدي زكاته. هذا الحديث يدل على أن الذهب المستخدم للزينة يتجب عليه الزكاة، وهو في عموم قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. لكن طالما وزوجتك لا تملك إلا حوالي 42 جرام فالنصاب غير مكتمل، وبالتالي لا تجب الزكاة، لأن نصاب الذهب وما يساوي 80 جراما من الذهب، أما ما كان أقل من ذلك فلا زكاة به.
3: الله يحفظك، جزاكم الله خير. ويعني صلاة الجنازة هل ما هو أن نقرأ في الركعة الأولى والتكبيرة الأولى والثانية التكبيرة والثالثة والرابعة؟ يعني بعض يقولون لنا أن نحن نقرأ الحمد وسورة الخوف ورجع نصلي على محمد، فأنا يعني أفيدنا جزاكم الله خير.
0: سورة أو صلاة الجنازة الواجب فيها هو التكبير، الخمسة التكبيرات. هناك من العلماء من يقول خمس، وهناك من يقول أربع، وهناك من يقول ست، وهناك من يقول سبع، وهناك من يقول ثمان، ولكن الصحيح الوارد في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة فكبر خمسة تكبيرات، ويوم أحد كبر على خمسة 70 تكبيرة، كانت ترفع الجنازة وتوضع وحمزة موجود، وهذا دليل على أنه صلى على 35 شهيدا، صلى صلاة الجنازة في كل تكبيرة خمس تكبيرات. الشاهد في أما بالنسبة

0: للقراءة في صلاة الجنازة فهي مسنونة، تقرأ في الركعة الأولى فاتحة الكتاب، وتقرأ في الركعة الثانية سورة الإخلاص، وتقرأ في الركعة الثالثة قل يا أيها الكافرون، وتقرأ في الركعة الرابعة الصلاة على النبي وآله والدعاء للميت، ثم تكبر الخامسة وتسلم.
1: يعني التكبير الأولى والثانية والثالثة ما بشركوا.
0: ما بشركوا.
1: نعم.
2: سلام سلام. و يعني أسجى حق السورة، هل نسبح تسبيح أو ندعى دعاء أو
0: في سيدة التلاوة أو سيدة الشكر؟ يقول الإنسان ما ذكره الله في سورة الإسراء في آخرها، ويخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وهنالك دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وعلى آله أن يقول الإنسان في سجدة التلاوة: اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعي وبصري من غير حول مني ولا قوة، اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام.
2: الله يحفظك ويكون في عونك. والخيرة سجدة الخيرة لو ما أخطر برضى أقرأ، يعني كان أي سجدة
0: هي صلاة الاستخارة ودعاء الاستخارة. ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. وورد في الأثر أن من علامة سعادة المرء كثرة استخارته، فعندما يستخير الإنسان الله فهذا دليل من التوفيق، لأن الله سبحانه وتعالى هو القائل: وربك يخلق ما يشاء ويختار، وهو القائل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالإنسان المؤمن هو الذي يستخير الله على كل حال، فإن كان أمكن أن يصلي ركعتين ويدعو بالدعاء المأثور فهو أفضل وأنسب، وإلا في يستخير الإنسان الله حتى وهو على قارعة الطريق في أمورها التي تعرض له بين الوقت والآخر، يقول: اللهم اختر لنا في هذا الأمر ما فيه الخير واصرف عنا ما فيه الشر، اللهم اختر لنا خيرتك واصرف عنا ما فيه شر وما فيه الضر وما عاقبته الندامة. وإذا أراد الإنسان أن يصليها على الوجه المشروع فليصلي ركعتين، ثم بعد أن يصلي الركعتين يسلم ويقول: الحمد لله رب العالمين، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كان الأمر الفلاني خيرا لي في ديني ودنياي وآخرتي وذريتي وعاقبة أمري عاجلة وآجلة فيسره لي وقدره لي وحببه إلي ورضني به، وإن كان غير ذلك وإن كان الأمر الفلاني ليس خيرا لي وأصرفه عني واصرفني عنه ويسر لي الخير حيث كان.
2: الله يحفظك تسلم. واللهم صل على محمد. يعني الواحد قد قرر في أول شبابه يعني التوبة، يعني يدعي الله في توبة أو يكفر هذا أو يعني هذه. معي واحد سؤال بعده، هل يعني الوتر إذا صليت العشاء وأنا مسافر والمغرب يعني الجمع وقصر وعصل البيت، هل يعني جاهز ضروري أن أنا أصلي الوتر أو ما فيش علي
0: يأس؟ صلاة الوتر كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتركها في سفر ولا حضر وكان يؤدي. فإذا كان الإنسان مسافر وسيجمع ويقصر، إما يؤخرها إلى أن يصل منتهي من سفره، وإما يصليها بعد العشاء مباشرة، وهي ثلاث ركعات متصلة يقنت في الركعة الثالثة بعد القيام من القنوت. هذا بالنسبة للسؤال الأخير. أما السؤال الثالث، إذا كان الإنسان حصلت منه في أيام حياته في زمان شبابه بعض الهفوات والغلطات، فالإنسان يتوب، ومن تاب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أتى منكم شيئا من هذه القذورات فليستتر بستر الله، فمن أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد. فالإنسان سواء إن كان مثلا تقصيره في أمور الصلاة يكون يصلي مع كل فرض فرض، كان في بداية شبابه لا يصلي،
1: نعم،
0: يقضي مع كل فرض فرض. البعض مثلا في بداية شبابه كان يفطر في رمضان،
1: نعم،
0: يقضي الصيام الذي فاته. البعض كان في بداية شبابه مثلا يسرق القات ولا الزرع حق جيرانه،
1: نعم،
0: يرد حق الناس يسامح منهم في حقوق المخلوقين يردها، ما بينه وبين الله يتوب إلى الله التوب النصوح، ويكثر من الاستغفار ويحافظ على الصلاة ويعني يقوم بالأعمال التي ترضي الله سبحانه وتعالى، والتي ربما قبول الأعمال الباقية متوقف عليها، والتي منها المجاهدة في سبيل الجهاد في سبيل الله، الاهتمام بأمر المسلمين، الحمل قضايا الأمة، الشعور بالمسؤولية، الشعور بما تعانيه الأمة، الموالاة لأولياء الله، المعادلة لأعداء الله. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم.
1: يكثر من الأذكار والاستغفار والصلاة على النبي.
0: نعم،
1: اللهم صل محمد وعليه.
2: الله يحفظك ويكون في عونكم في هذا البرنامج حقكم، والله يزيد في الرجال من أمثالكم وجزاكم الله ألف خير
0: جميعا.
1: حياك الله،
2: رضي الله عنكم، جزاكم جميع الله خير، تسلموا أي خدمة لكم
0: جميعا. شكرا
1: شكرا،
2: يلا في أمان الله، في أمان الكريم، الله يحفظ عليكم ويحفظكم
0: جميعا.
1: شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ الدكتور فؤاد ناجي، شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات، وحفظ الله اليمن، ودحر الله كل المعتدين، ونصر الله إخواننا في غزة وفلسطين وفي لبنان والعراق وفي إيران، في كل مكان يذكر فيه الرحمن. صلى الله وسلم وبارك وكرم على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: نحييكم سامعينا الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح ومعه أمين العاصمة الدكتور حمود عباد ودشنا العمل في عدد من المشاريع في مجال الثروة الحيوانية واستقبال وتجميع المنتجات الزراعية في أمانة العاصمة بمبلغ إجمالي 861 مليون ريال بتمويل محلي. استشهد مواطنان فلسطينيان أحدهما طفل وأصيب آخرون بجروح متفاوتة جراء قصف لطيران العدو الإسرائيلي استهدف مناطق متفرقة شرق وغرب مدينة غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب 3 مواطنين بهجوم مغتصبين على مسافر ياطا جنوب الخليل. حملت حركة المقاومة الإسلامية حماس الوسطاء مسؤولية استمرار الجرائم الوحشية التي يواصل العدو الصهيوني ارتكابها في قطاع غزة، داعية الشعوب الحرة حول العالم إلى سرعة التحرك لوقف الإجرام الصهيوني. استهدفت المقاومة اللبنانية مساء اليوم مربض المدفعية المستحدث لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة رب 30 بسرب من المسيرات الانقضاضية، ودكت تجمعا لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة عتشيت القصير بقذائف المدفعية، كما استهدفت تجمعا آخر لآليات جيش العدو في بلدة البياضة بعملية بصالية صاروخية وبسرب من المسيرات الانقضاضية. استهدفت المقاومة مربض المدفعية المستحدث التابعة لجيش العدو في بلدة رب 30 ودمرت دبابة ميركيفا في بلدة القوزح وجرفتين وآلية نيمرا في بلدتي رشاف ودير سريان. قال الرئيس الإيراني أن إيران تمثل اليوم القوة الأخلاقية والمسؤولة، بينما يجسد أعداؤها القوة المتهورة وغير المنضبطة، وأضاف إذا اختزلت السياسة في القوة فإن النتيجة هي عالم ليوم فوضوي وظلم واضطهاد وقرصنة. أكد الحرس الثوري الإيراني اليوم أن الممر الآمن الوحيد لعبور مضيق هرمز هو الممر الذي أعلنته إيران سابقا، وحذر من أن أي انحراف للسفن إلى مسارات أخرى سيقابل برد حاسم من البحرية التابعة للحرس الثوري. أظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجعا في موقفه من برنامج الصواريخ الإيراني بحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت، وقال ترامب أن تركيزه ينصب على منع إيران من الحصول على سلاح نووي. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
4: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة في عالم كبير
4: تتشعب أحداثه
2: وتتنوع قضاياه،
4: نجمع لكم الخبر
2: والحدث
4: والقصة،
2: نقرأها
4: ونحللها
2: في
4: 60 دقيقة. مرحبا بكم سامعين الأفاضل إلى حلقة اليوم من برنامج 60 دقيقة، فيها العديد من المواضيع الهامة. يصحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن الإخراج أسمهان يحيى. البداية باستعراض فقرات هذه الدقائق. وفيها حديث الساعة: مجزرة تنوما جرح أيقظ اليمن وأسقط أقنعة بني سعود في معركة التحرر والسيادة. شهيد وشواهد: المدارس الصيفية استثمار تربوي لبناء جيل واع محصن بالعلم والإيمان. وفي المرصد: الأبعاد المتعددة لعملية الكشف عن خلايا التجسس. إصرارك كيان العدو الصهيوني على نزع السلاح يعرقل جهود التقدم في مفاوضات غزة. وراء الأحداث: جبهة إيران ولبنان، صمود الأحرار وحكمة القيادة. حول العالم: جزيرة أوبستين تكشف زيف شعارات العالم المتمدن. وفي حديث الساعة: مجزرة تنوما جرح أيقظ اليمن وأسقط أقنعة بني سعود في معركة التحرر والسيادة. العقيدة الإجرامية التي استباحت دماء 3000 حاج يمني هي ذاتها التي سفكت دماء أبناء الشعب اليمني في صالات العزاء وحفلات الأعراس وحافلة الطلاب، في تسلسل إجرامي يكشف عدوانية الكيان السعودي الذي لم يكتفي بذلك بل بلغ إجرامه حتى محاصرة الشعب اليمني اقتصاديا ومحاربته حتى في لقمة عيشه. وما بين الوادي الملطخ بدماء ضيوف الرحمن قديما والمدن اليمنية المحاصرة حديثا يبرز خيط دموي واحد يربط الماضي بالحاضر، يجعل من العدوان الأخير فصلا جديدا وأكثر وحشية في سجل بني سعود الحافل بمجازر الإبادة الجماعية ومحاولة طمس الهوية اليمنية.
5: منذ أكثر من قرن من الزمن، والدم اليمني الذي سفك في وادي تنومة يروي قصة حقد تاريخي دفين لم يتغير منه سوى الأسماء في الضحايا ونوعية السلاح. فالمجزرة التي غيبت لعقود في طيات النسيان عادت لتطل برأسها من بين ركام البيوت المقصوفة وأجساد الأطفال الممزقة في عطان وفي سنبان وفي مران وفي مستبأ وفي غيرها، لتؤكد للعالم أن مارس 2015 لم يكن إلا امتدادا دمويا لتنومة عام 1923. إن العقيدة الإجرامية التي استباحت دماء 3000 حاج يمني هي ذاتها التي سفكت دماء اليمنيين في صالات العزاء وفي حفلات الأعراس وفي حافلات الطلاب، وذلك في تسلسل إجرامي يكشف عدوانية النظام السعودي الذي لم يكتفي بذلك بل بلغ إجرامه حد محاصرة اليمنيين اقتصاديا ومحاربتهم حتى في لقمة عيشهم. وما بين الوادي الملطخ بدماء ضيوف الرحمن قديما والمدن اليمنية المحاصرة حديثا يبرز خيط دموي واحد يربط الماضي بالحاضر ويجعل من العدوان الأخير فصلا جديدا أكثر وحشية في سجل آل سعود الحافل بمجازر الإبادة الجماعية ومحاولات طمس الهوية اليمنية. ففي سنة 1341 للهجرة ارتكبت القوات السعودية مجزرة وحشية بحق أكثر من 3000 حاج يمني فيما يسمى بوادي تنومة وسدوان بمنطقة عسير اليمنية، حيث جرى استهدافهم بدم بارد وهم عزل بلباس الإحرام ملبون نداء الله عز وجل لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام. تحل ذكرى مجزرة تنومة الأليمة لتنكأ جراحا غائرة في الذاكرة اليمنية، فهذه المجزرة الرهيبة لم تكن مجرد حادثة عابرة، بل إنها مثلت مؤشرا مبكرا على الطبيعة العدوانية التي ينتهجها النظام السعودي تجاه اليمن أنسانا وأرضا وهوية. هذه الحادثة لم تكن إلا تجسيدا لعقيدة استعداء اليمن التي تأسس عليها الكيان السعودي، إذ لم تقتصر عدوانيته على العدوان فحسب، بل امتدت لتشمل القضم الجغرافي بالتوسع المستمر داخل الأراضي الحدودية، وبفرض الوصاية وبالتدخل السافر في القرار السيادي اليمني، وصولا إلى الحرب الاقتصادية وتعطيل المنشآت الحيوية لضمان إبقاء اليمن في دائرة التبعية. لم يكن شن العدوان في 26 من مارس 2015 مفاجأة، بل كان ذروة التصعيد لمحاولة إعادة فرض الهيمنة التي بدأت تتلاشى مع بزوغ فجر ثورة 21 من سبتمبر عام 2014 بقيادة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. وما شهده اليمن من قصف ومن حصار منذ ذلك الحين ليس إلا نسخة معاصرة وموسعة من مجزرة تنومة في محاولة فاشلة لتركيع الشعب اليمني. أفرز العدوان المستمر على الشعب اليمني تداعيات إنسانية وصفتها تقارير دولية بأنها الأسوأ في العالم، إلا أنها في المقابل أثبتت فشل الرهان السعودي على عامل الوقت والقوة المفرطة، ليجد النظام السعودي نفسه اليوم أمام واقع يمني جديد متسلح بالوعي التاريخي وبإرادة لا تلين، تؤكد أن دماء ضحايا تنومة وصولا إلى ضحايا عدوان مارس 2015 هو بمثابة الوقود الذي يغذي معركة الاستقلال والسيادة. استحضار هذه المجزرة ليس لمجرد اجترار أوجاع الماضي، إنما هو استنهاض لوعي يمني عصي على التزييف، يدرك أن عدو الأمس هو ذاته عدو اليوم، وأن دماء الحجاج اليمنيين الذين قتلوا في شعاب عسير هي ذاتها التي تنبت اليوم نصرا وعزة وكرامة في جبهات الصمود. سوف تبقى مجزرة تنومة وصولا إلى مارس 2015 شاهدا حيا على سقوط النظام السعودي أخلاقيا وقيميا، ودماء الشهداء العظماء التي سفكت ظلما وعدوانا سوف تظل منارة تضيء للشعب اليمني معركته المقدسة وصولا حتى انتزاع السيادة الكاملة وتطهير كل شبر من أرض الوطن من دنس الوصاية والارتهان.
4: مجزرة تنومة التي راح ضحيتها عدد كبير من الحجاج اليمنيين في سنة 1341 من السنة الهجرية على أيدي عصابات بني سعود، تعد واحدة من أكثر الأحداث دموية في التاريخ الحديث المرتبط بالحج والحجاج. تمثل هذه الجريمة رمزا مأساويا للصد عن المسجد الحرام، ليس فقط باعتبارها جريمة قتل جماعي راح ضحيتها أكثر من 3000 حاج يمني أيضا لكونها التعبير عن انتهاك صارخ لقدسية شعيرة دينية يفترض أن تكون محمية ومصونة. أيها الكرام، لمناقشة هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الخط الهاتفي ضيفنا وكيل الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد الشيخ صالح الخولاني. مرحبا بكم معنا.
6: حياكم الله. أهلا وسهلا
4: ومرحبا. حياكم الله. طبعا تحل ذكرى هذه المجزرة الأليمة لتنكأ جراحا غائرة في الذاكرة اليمنية. هذه الجريمة، هذه المجزرة لم تكن مجرد حادثة عابرة، بل مثلت مؤشرا مبكرا على الطبيعة العدوانية التي يعمل عليها وينتهجها الكيان السعودي تجاه اليمن، الأرض والإنسان والهوية. يا ترى كيف تعلقون على ذلك وهذا الإجرام الذي يستمر حتى هذا اليوم من قبل بني سعود؟
6: اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أولا نقول لشعبنا العزيز ولأمتنا العربية والإسلامية ولحجاج بيت الله العتيق ولكل أحرار البشرية، عظم الله أجرنا وأجركم في تلك الكارثة والمجزرة.
4: نعم.
6: مؤلمة والمخيفة، مجزرة تنومة الذي ارتقى من خلالها أعظم وأشرف وأقدس البشرية، وهم يعلنون تلك الكلمات: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهم يوحدون الله، يعظمونه، يقدسونه، يمجدونه، يستجيبون لنداء العزيز والعظيم، وهم يتشرفون بأن يصلوا إلى تلك البقاع، إلى جبل عرفات، إلى جبل الرحمة، إلى البيت العتيق، إلى كل تلك المشاعر العظيمة المباركة. وللأسف الشديد هذا النظام الإجرامي الذي أعده النظام الاستكباري العالمي الصهيوني، الذي زرع الغدة السرطانية اليهودية في القدس في فلسطين في الأقصى، وزرع كذلك الغدة الإجرامية العدائية السعودية اليهودية في الحرمين الشريفين. اقترفوا هذه المجزرة المؤلمة والمخيفة والمزعجة، والتي ربما يندى لها جميع الإنسانية وينزعج من استقرائها عندما يشاهد أولئك القوم، ليسوا من الذين يقطعون الطريق أو يحاربون أو يرتكبون أي حدث ما، بل ذهبوا إلى رحمة الله وإلى رضوانه وإلى أداء منسك من مناسك هذا الدين الحنيف، وإلى كذلك الوقوف بين يديه تعظيما له، استجابة له. يريدون رحمته، ويريدون كذلك قبوله، ويريدون كذلك الفوز والفلاح والاستجابة لقوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. ذهبوا ليعظموا الله، ليمجدوه، ليقدسوه، الاستجابة المطلقة لتوجيهاته، وليبحثوا عن تلك المقامات العظيمة والفوائد الكريمة. فيأتي هذا النظام الدموي الإجرامي الذي عرف من بداية تأسيسه إلى اليوم، ويرتكب الفضائع والمجازر والكوارث. فمجرى التنومة قد تبعتها مجازر متعددة، وربما في تاريخنا نحن إذا تذكرتم تلك المجازر التي أحدثوها في قتل الحجاج الإيرانيين، وفي كذلك
4: الأحداث
6: حق الجمرات، وأحداث كثيرة جدا جدا. فهذا النظام هو ليس أهلا ولا يستطيع أن يقوم بالدور الذي أوكل الله تبارك وتعالى يعني إلى هذه المقدسات وإلى هذه الأماكن المعظمة. فالذي ينبغي على الأمة الإسلامية اليوم أن تعي جيدا أن بقى هذا النظام هو دمار للإنسانية، دمار للقيم، دمار للأخلاق، دمار للبشرية. فلا بد أن يأخذ ما ينبغي من التأديب وأن يوقفه عند حده، بل أن يسلبوه هذه الأماكن الميزة المقدسة التي يعتبر من المقتصدين لها والمحتلين بكل ما تعني الكلمة، لأنه أداة من أدوات اليهود وأداة من أدوات الأمريكان وأداة من أدوات الإجرام والطغيان.
4: طب أستاذ صالح، بذل بنو سعود الكثير لتمصيه هذه الجريمة لكنها تحضر اليوم في سجله الإجرامي. طبعا الدفع لم يكن عبارة عن سرقة أموال الحجاج، وإنما حتى لا يصل الحجاج من أبناء الشعب اليمني إلى الأماكن المقدسة. برأيكم لماذا؟ هل يريدون مثلا أن يكون الحج لأناس معينين أم ماذا؟
6: احنا عندما نعود الى يعني تاسيس هذا النظام الاجرامي السعودي اليهودي، نلحظ انه من ضمن الانظمه التي اعدت للوقوف ضد هذه المقدسات وضد هذه المشاعر العظيمه. فماذا يعني مثلا عندما نشاهد اليهود في فلسطين يكفرون المسجد الاقصى أمام المؤمنين ويمنعونهم لأيام
4: من أداء الصلاة فيه
6: لأوقات متعددة وكبيرة، تمام؟ والعالم كله يشهد، لا يحرك ساكن، لا يستطيع أن يقدم ولا يؤخر، بل يخنع ويخضع ويستسلم ويشاهد تلك الفجائع والجرائم دون أن نسمع أي موقف حتى من الأمة الإسلامية، حتى من الذين يدعون أنهم حماة السنة وقراء العقيدة. لا ننسى كذلك أن هذه المسميات هي من نفس الصنع الذي يعني أسس النظام الإسرائيلي والذي أسس النظام السعودي لإزاحة الأمة عن هذه المقدسات وعن هذه الأماكن المعظمة. والقرآن قد حدد يقول وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. يعني الوجود لهذه الأنظمة في هذه الأماكن والإبعاد عن المقدسات
4: وظيفة معينة
6: عن الأماكن المحظمة والمعظمة والمقدسة. والله يقول ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. هذا هو دورهم، الصد، المنع، حرف المسار، حرف الوجهة والتعظيم والتقديس للنظام الاستكباري الإجرامي. يعني هو إبعاد الناس عن الله وعن دين الله وعن منهج الله وعن أنبيائه وعن كتبه وعن رسله. هذا هو الدور الذي يقومون به، ولهذا عذابهم قد أصبح قريبا بإذن الله عز وجل. فما على الأمة الإسلامية إلا أن تذكر قول الله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذا لم يكن آل سعود منكر فما هو المنكر؟ ونحن قد سمعنا أو سمع العالم هذا المجرم المعتوه الكافر ترم وهو يقول بأن محمد بن سلمان أو النظام السعودي ممتاز في دعمه وفي وقوفه ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يعني قاتلوا جميعا جنبا إلى جنب. والإمارة أو محمد بن زايد ممتاز، والقطر أو القطري قال مذهل يعني أذهل.
4: طبعا أستاذ صالح، من يشيد به ترامب أو الولايات المتحدة الأمريكية فهو بكل تأكيد خانع لهذا النظام الأمريكي وبالتالي خائن لشعبه وخائن لأمته. التحية والتقدير لكم الأستاذ صالح الخولاني وكيل الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، شكرا كثيرا لكم.
6: ولكم جزيل الشكر. أضرب طبعا اليمن يعني هذا بلد.

0: 60 دقيقة شاهد وشواهد. المدارس الصيفية استثمار تربوي لبناء جيل واع محصن بالعلم والإيمان. الأبناء هم أغلى ما نملك. الرهان الذي نعلق عليه أملنا في غد مشرق. تأتي الأجازة الصيفية لتضعنا أمام مسؤولية كبرى تجاه هذا الوقت الذي يمثل سلاحا ذا حدين، فإما أن يكون في البناء والارتقاء أو أن يتحول إلى ثغرة يتسلل منها الملل والعادات غير الصحية عبر الانكفاء خلف الشاشات الرقمية من قبل الأبناء. من هنا تتجلى أهمية المدارس الصيفية، ليس كخيار لتنضية الوقت فحسب، بل كضرورة وطنية إيمانية، فهي الحضن الآمن الذي يوفر للأجيال التحسين الفكري والأخلاقي الذي يقع عقولهم للأفكار الداخلة والمحتوى العبثي، يحول طاقتهم نحو مسارات الاستثمار النافع للذات وللمجتمع. في أروقة هذه المدارس لا يتعلم الأبناء دروسا عابرة فحسب، بل يخوضون تجربة حياة متكاملة حيث يلتقون بالقرآن الكريم تلاوة، منهجا ينهلون من العلوم ومن المهارات التقنية، ما يرفع من رصيدهم الثقافي يؤهلهم للتمييز الدراسي. إنها المساحة التي تنصهر فيها الشخصية لتصبح أكثر قوة وثقة من خلال أنشطة رياضية اجتماعية تبني روح الفريق، تغرس قيم التعاون وسط محيط نظيف يجمعهم بصحبة صالحة تحفزهم في الإبداع وتنبث فيهم الخمول. نائب رئيس الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد الدكتور فؤاد ناجي: المدارس الصيفية استثمار تربوي لبناء جيل واع محصن بالعلم والإيمان.
1: بالنسبة للمراكز الصيفية والدورات الصيفية هي نعمة من نعم الله على شبابنا، ولا سيما في هذه المرحلة التي تعج بها وتحب تشدد بها الأخطار بأبنائنا وبناتنا من الفراغ القاتل وقرناء السوء ومواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنت التي تقتل الأوقات وتقتل الفراغ وتقتل الطموح وتقتل الإبداع لدى فئة الشباب والأطفال والبنات والنساء والمجتمع بشكل عام. وتأتي هذه الدورات الصيفية لتملأ فراغ أبنائنا وبناتنا بالمفيد والنافع، وتقدم حزمة من الوعي وحزمة من الثقافة القرآنية والإيمانية، وأيضا حزمة من الأنشطة والبرامج الإبداعية التي تكشف المواهب وتكتشف الإبداعات لدى فئة الشباب والطلاب والطالبات. وتقدم هذه الدورة الصيفية أيضا إعانة للأبناء للآباء على تربية أبنائهم، تقدم خدمة جليلة للآباء. إضافة إلى ذلك هذه الدورة الصيفية تحافظ على أبنائنا من الأخطار المحدقة بهم، وتقدم لهم وعيا يستطيعون أن يستقبلوا حياتهم على معرفة ودراية كاملة بأخطاء الأعداء ومؤامرات الأعداء والأخطار المحدقة بهم. وأيضا تمثل أيضا إعانة للأبناء من الطلاب والطالبات في الدراسة الحكومية والنظامية طوال العام، حيث تقوم هذه الدورة الصيفية بتقديم خدمات لهؤلاء الطلاب من خلال تدويتهم في القراءة في الكتابة في التعليم، وتمثل أيضا امتداد لعملية التعليم وامتداد لحملة العلم وامتداد لمسيرة العلم الخالدة التي تبدأ من المهد ولا تنتهي إلا في الله. فهي إعانة للأبناء الطلاب على الدراسة في طوال العام، وهي أيضا تمثل يعني جرعة وعي كافية لأبنائنا لصقل مواهبهم لاكتشاف مهاراتهم وإبداعهم، وأيضا لتنمية مواهبهم وأيضا لشحن هممهم وأيضا للحفاظ عليهم من أسباب السقوط وعوامل الانحراف التي حظيرة والتي يمكن أن يقع فيها الأبناء بسهولة، يعني سواء من خلال الإدمان على التلفونات أو من خلال الوقوع كضحية في براثن شبكات وعصابات تربية الشوارع التي يمكن أن يسقط كثير من الأبناء فيها إن لم يتداركهم آبائهم. يمكن أن ندرك أهمية هذه المراكز الصيفية من خلال معرفتنا بالبدائل، ما هو البديل إذا لم يتعلم أبناءنا كتاب الله ورسوله والقرآن الكريم. البديل لا شك هو الأخطاء والأخطار والضرر والشر، وهذا ما يجب أن يخاف الآباء عليه وأبنائهم، أن يخاف الآباء على أبنائهم منه، أن يخافوا على أبنائهم من أن ينحرفوا، من أن لا يقوموا بمسؤوليات تجاه أبنائهم. لا شك هذه الدورة الصيفية من تزييمنا من خلال معرفتنا واطلاعنا عليها هي شوكة في قلوب الأعداء، ولذلك يتسلون منها، وهي محطة هامة تربوية وأخلاقية وتعليمية ومعرفية يستفيد منها أبناؤنا الفائدة الكبيرة في أمور دينهم ودنياهم، ويستثمرون فيها مواهبهم. يمكن أن نعرف أهمية هذه الدورات من خلال الضجة التي يفتعلها الأعداء والتحريض على هذه الدورات الصيفية، بينما لا يتحدثون عن مراكز المجون، ولا يتحدثون عن جزيرة أبستين، ولا يتحدثون عن الأخطار التي تحدث بالأبناء في مواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية وقرناء السوء. هم لا يريدون أن نحصن أبناءنا ولا أن نحصن الجيل الناشئ من هذه الأخطاء والأخطار والأضرار والأشرار التي تحدث بهم. صياحهم هو دليل على جدوائية وفاعلية هذه الدورات الصيفية وأهمية هذه الدورات الصيفية وأثر هذه الدورات الصيفية.
0: ستون دقيقة تستمر وإياكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام في المرصد. الأبعاد المتعددة لعملية الكشف عن خلايا التجسس. مثل كشف الخلايا التجسسية المرتبطة بالاستخبارات السعودية الأمريكية البريطانية الصهيونية إنجازا نوعيا، كشف عن حجم المعركة الخفية التي تدار ضد بلادنا، مؤكدا في الوقت ذاته مستوى اليقظة والكفاءة التي بلغتها الأجهزة الأمنية اليمنية في مواجهة واحدة من أخطر أدوات الحروب الحديثة، حرب الاختراق والتجسس وزعزعة الجبهات الداخلية. وبعد أن فشل العدو في إخضاع وطننا اليمني بالحرب العسكرية المباشرة والحصار واستهداف البنية التحتية، انتقل إلى مسار أشد خبثا وتعقيدا، يقوم على تجنيد العملاء، جمع المعلومات، محاولة تفكيك المجتمع من الداخل، إلى جانب استهداف القيادات والمنشآت والقدرات العسكرية والأمنية. من هنا تبرز أهمية هذا الإنجاز بوصفه ضربة استباقية نوعية لا تقف عند حدود ضبط خلايا محدودة، إنما تستهدف مشروعا عدائيا واسعا يمس أمن اليمن، سيادة اليمن، الموقف المساند لفلسطين ولقوى المقاومة. مدير مركز الإعلام الأمني العقيد نجيب العنسي، ما الأبعاد المتعددة لعملية الكشف عن خلايا التجسس؟
2: أهلا وسهلا، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. هذا النجاح بداية هو ليس محصورا في الجانب الأمني، بل هو نجاح استراتيجي في إطار مع المعركة التي تخوضها بلادنا إلى جانب محور المقاومة في مواجهة المشاريع والعدوان الأمريكية والصهيونية. فهو نجاح كبير لأنه ضمن المعركة وفي صلب المعركة. كون العمل الاستخباراتي مهم جدا لأي معركة في هذا العصر. أما بالنسبة للأساليب التي حاول أن تنتهجها الاستخبارات المعادية، الاستخبارات الصهيونية والسعودية والأمريكية، فهي تنوع من أساليبها دائما وطرقها، نظرا لأنها بالبداية عجزت عن التجنيد المباشر وهو التجنيد التقليدي، تجنيد عناصر بشكل مباشر. السعودية لديها عناصر استخباراتية متواجدة على الأرض، الأمريكي لم تعد لديه بالبداية عناصر استخباراتية بعد إجلاء السفارة الأمريكية يعني وعناصر المنظمات التابعة للاستخبارات الأمريكية، حتى أنهم أعلنوا أنهم يعانون من عمى استخباراتي وعوز في المعلومات شديد، وهذا ما جعل ضرباتنا العسكرية غير مؤثرة. لم يستطيعوا تحقيق شيء في الجانب العسكري بسبب نقص المعلومات، ولذلك لجأوا إلى عميلهم الأرخص وهو المملكة السعودية. فأساليبهم في التجنيد تنوعت، هم ينتجون أساليب كثيرة من ضمنها محاولة الاستقطاب المباشر للعنصر البشري، ويعني محاولة الانتجاء أشخاص لديهم قبل المؤسسة العسكرية والأمنية يستطيعون الوصول إلى معلومات. هذه العناصر البشرية هي ما ستفيدهم أكثر من التقنيات. صحيح أنهم استخدموا أساليب تقنية، كما تحدث البناء كانوا يستخدمون أساليب التواصل متخفية وسرية، كان لديهم تقنيات واستخبارات معروفة بامتلاكها للتقنيات. تعتمد العنصر البشري أهم حلقة من حلقات جمع المعلومات. المملكة السعودية، النظام السعودي هو أحد الأدوات المشاريع الأمريكية والصهيونية في المنطقة، هذا بلا شك، بل أنه تحدث القادة الأمريكيون أنه لولا وجود السعودية لما استطاعت إسرائيل البقاء. السعودية اعتدت علينا 10 سنوات من العدوان، وعندما دخلنا معها في هدنة للأسف كانت الهدنة من جانب واحد، هم استمروا في استهدافنا عبر كل الطرق، ومن ذلك الاستهداف الاستخباراتي، بل أصبحوا هم الرافعة والأداة للعدو الصهيوني لاستهدافنا. كل الضربات التي يعني التي جاءت من العدو الصهيوني الأمريكي هي سعودية ومنفذ وشريك، لأن العناصر الاستخباراتية في الأرض التي رفعت الإحداثيات والتي حدثت المواقع هي عناصر تابعة للنظام السعودي. النظام السعودي جند عناصر، أعطى عناصره السابقة للعمل ضمن الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية، وجند عناصر جديدة بعد إسناد اليمن لغزة، عمل على رفع وتيرة تجنيد العناصر وتقديمهم للعمل لصالح العدو الصهيوني. هذا خرج يعني للجواري وللديني ولكل شيء، حتى المناطق الدولية يعني هدنة كاذبة، يعني أثبتت كل المعطيات وكل الدلائل وكل القرآن بأنه مستمر في عدوانه، ليس فقط عبر هذا الجانب الاستخباراتي بل حتى بالقتل المباشر في الحدود. فهذا عدو لا أعتقد أنه سيلجأ إلى السلم إطلاقا مهما حاولنا. هذا النظام هو له مشاريع وأهداف غير أهدافنا ومشاريعنا، غير أهداف ومشاريع المسلمين. هو يسعى لتسليم بقية الأراضي الفلسطينية للعدو، بل والأراضي اللبنانية، هو يسعى يعني يمد يده بالعون للعدو الصهيوني لإنشاء إسرائيل الكبرى. ولذلك يعني أن نذكره بمثل هذه الأمور بمثل هذه الثوابت هو أمر غير مجدي. النظام السعودي أيضا لم يحترم الهدنة ولم يحترم صبر اليمنيين، ولذلك تقريبا كل الطرق قد استنفذت، الطرق السياسية، طرق الخطاب الواعي والخطاب الديني. أنذرهم السيد القائد أكثر من مرة، تفاوضنا معهم الكثير، لكنهم مستمرين، هم مستمرين لأنهم يعتقدون أن دولة قوية في بلادنا هي تهديد لهم نظرا لمشاريعهم المشبوهة والتآمر على بلادنا. العدو يعلم أن رسائلنا صادقة. الإعلان عن هذه الخلية وفي هذا التوقيت هو أصلا يحمل رسالة تحذير وإنذار بأن كل محاولاتكم، بأن مخططاتكم ستفشل، وبأننا بالمرصاد لكل محاولاتكم. وهي أيضا رسالة تأتي في سياق الحرب الإعلانية والاستخباراتية، بالإضافة إلى أنها رسالة توعية للشعب اليمني. وكل طرف من الأطراف التي وصلت إليها رسالة بالتأكيد هو يحملها يعني على حمل جد. بالنسبة للشعب اليمني هو يعرف صدق الأجهزة الأمنية معه، وبالنسبة للعدو هو أيضا يعرف صدق وعودنا ووعيدنا. ما أندر اليمن بأمر إلا ونفذه، وما وعد بشيء إلا ووفى به. وعليهم أن يجنحوا للسلم ما لم فاليمن عصي على الانكسار ولديه خبرة بالمواجهة قد علموا بها.
0: وفي المرصد، إصرار كيان العدو الصهيوني على نزع سلاحه يعرقل جهود التقدم في مفاوضات غزة. كشفت المصادر أن مباحثات تطبيق وقف إطلاق النار في غزة والجارية في القاهرة لن تحقق أي تقدم بسبب رفض كيان العدو الصهيوني تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى، إلى جانب الإصرار على بدء المرحلة الثانية المتعلقة بنزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية حماس.
3: الاحتلال الصهيوني يرفع مستوى تهديداته لغزة ويستمر في تعقيد المشهد الإنساني الذي هو غاية في الصعوبة في هذه المنطقة من العالم، كي يضغط على الطرف

0: كما يوعدهم، لأنه هناك فارق ما بين العميل البسيط الذي يقدم إحداثيات أو يقدم معلومات عن المقاومة والعميل الذي يقدم أو الشخصية التي تقدم أو هي في أعلى الهرم السلطة الخدمات التي هي أخطر من العميل العادي أو الخائن أو الجاسوس البسيط، باعتبار أنه يقوم بتفكيك الدولة بتوظيف أجهزة الدولة ومؤسسات الدولة للإحتراب الداخلي. منذ سقوط بغداد ونحن نشاهد هذه الشخصيات تتكرر في مشاهد في العراق وفي اليمن وفي السودان وفي سوريا في فلسطين في الضفة في كل مكان، يعني ليست غريبة وليست جديدة على الأمة العربية والإسلامية يعني، لكن هنا ما نقول هناك حالة من الوعي اتسعت دائرتها في الأوساط الإسلامية بشكل جيد ويلفت الانتباه على أنه هناك المعرفة بمخططات العدو وعدوات العدو وكيف يتم توظيفهم لهذه الأمة. عدم سقوط المقاومة في فلسطين وفي لبنان وأيضا في العراق وفي اليمن وفي إيران، هذه كلها تثبت على أن كل المخططات الجهنمية بدأت تسقط وبدأت تترنح آخر، ونحن ما زلنا في معركة دائرة أو في حرب دائرة لم تنتهي وستستمر، إما انتصار الفريق المقاومة، فريق الأمة، فريق العرب والإسلام أو فريق الصليبية الصهيونية.
1: لم يكن اشتعال النيران اليوم في منطقة فوز للصناعة البترولية بالفجيرة أو استهداف ناقلة أدنوك بمسيرات دقيقة مجرد أحداث أمنية عابرة يمكن احتوائها ببيانات النفي أو التهدئة بقدر ما هو إعلان صارم عن ولوج المنطقة في مرحلة كسر الإيرادات إلى جانب تهاوي الاستراتيجية التقليدية. المشهد الرهن يضعنا أمام حقيقة جيوسياسية لا تقبل التأويل. سقط القناع عن الوجه الأمريكي الذي حاول نصب الفخ التفاوض تحت النار. ارتطم الطموح الصهيوني بصخرة الردع الإيراني الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء المرسومة. أعاد صياغة موازين القوى بلهيب الميدان لا بمداد الدبلوماسية المخادعة. رهنت أبو ظبي طويلا أن الانغماس في المشروع الصهيوني والارتهان إلى تكنولوجيا الليزر وللأنظمة الدفاعية الصهيونية أنه سيمنحها حصانة تقيها ضربات محور المقاومة وردود فعل القوى الإقليمية الرافضة للهيمنة، إلا أن ما جرى في ميناء صقر وفي سواحل دبي وصولا إلى الفجيرة أثبت أن هذه الحماية ليست سوى رهانات ورقية تبخرت عند أول اختبار حقيقي. التكنولوجيا التي عجزت عن تأمين يافا المحتلة المسمى بتل أبيب لدى الصهاينة أو بحماية غلاف غزة هي بالضرورة أعجز عن تأمين من اتخذها ظهيرا ونصبها حارسا على ثرواته. دولة الإمارات تجد نفسها الطرف الأكثر انكشافا غرقا في حسابات خاطئة، حيث تحولت هذه الأراضي في دولة الإمارات من واحة للاستثمار إلى منطقة اشتباك. هذه المنطقة المفتوحة نتيجة سياسة الارتهان التي تتبعها قيادات دولة الإمارات. الأكاديمي والباحث السياسي التونسي الدكتور الهذيل المنصر يترى ما هي المحاولات الأمريكية لتحقيق نصر وهمي إلى جانب الدور لدول الخليج في المشروع الصهيوني الأمريكي؟
2: التناقضات الآن التي أصبحت يعني جلية في المنطقة هي أكبر وأضخم وأعمق من أن يكون لها حل دبلوماسي، فنحن بلا شك ذاهبون إلى مواجهة ما، ولكن التحالفات داخل هذه المواجهة هذه التحالفات ليست واضحة. نتنياهو قال لترامب ووعد ترامب أن المواجهة مع إيران ستكون قصيرة وأن نتائجها ستكون مضمونة، وترامب تاجر صح الصفقات وهو صدق بأنه سيحقق مصلحة له ولإسرائيل في هذه المواجهة القصيرة. الآن تبين أن المواجهة مع إيران ليست مواجهة بسيطة ولا يمكن أن تكون قصيرة. ليس معلوما إلى أي حد هذه المرة

0: سيكون ترامب متواعن، سيكون في خدمة نتنياهو وإسرائيل، وسيوجه آلته الحربية نحو حرب ضخمة. فالتحالفات غير واضحة وغير جلية. وعلى فكرة أنا ذكرت، أعتقد أنه لنفهم ما الذي يجري حقيقة علينا أن نقارن وجه ترامب بعد غزوة فنزويلا ووجه ترامب خلال هذه المواجهة، لنفهم أن هناك حقيقة هناك ورطة استراتيجية، هناك مأزق استراتيجي. طبعا يحاول الخروج من هذا المأزق الاستراتيجي بالدبلوماسية، ولكن أعتقد أنه سيكون مجبرا، لأن إيران لا تؤمن بدبلوماسية الاستسلام والرجوع للولايات الأمريكية، سيكون مجبرا على الدخول في مواجهة ما ليس معلوما كيف ستكون هذه المواجهة، وليس معلوما كيف ستكون التحالفات في هذه المواجهة. على فكرة أن الإمارات متحفظة أكثر من الأمريكيين فمصطهين أنفسهم لخوض هذه المواجهة. كل دول الخليج تتنافس فيما بينها على دور، كل دولة يقولون لها أنت الدولة المركزية في الخليج، كان هذا في فترة مع الكويت، كان هذا ويكون أيضا مع السعودية، مرة قطر، مرة الإمارات، حتى البحرين الصغيرة ممكن تستوهم فكرة أن هي دولة مركزية، هي المعتمدة. هذا حال الموظف.
1: حول العالم، جزيرة أوبستين تكشف زيف شعارات العالم المتمدن. لم تكن قضية جيفري أوبستين مجرد ثقب في ثوب النزاهة الغربية، بل كانت المبضع الذي شق ذلك الثوب ليكشف عن جسد مثخن بازدواجية المعايير. إنها اللحظة التي سقطت فيها الأقنعة عن وجوه العالم المتمدن لتظهر الحقيقة العارية. المحلل السياسي كريم يسري في خلاصة الكلام.
2: الخلاصة هي أن جيفري أوبستين كان له علاقات وثيقة مع أبرز الشخصيات السياسية وحتى التجارية أو في عالم الأعمال في الولايات المتحدة. كان له علاقات تشمل العاصمة السياسية، العاصمة الأمريكية واشنطن، كانت له علاقات يعني عميقة للغاية مع رجال السياسة وأيضا رجال الأعمال في وول ستريت وفي نيويورك، وأيضا حتى في يعني في هوليوود، في كاليفورنيا، في مجتمع الترفيه. بالتأكيد بشكل عام أبرز الشخصيات وأبرز الأسماء التي ذكرت في يعني الدفعة الجديدة التي تم الإفراج عنها، وهي ضخمة للغاية، ربما لم يتم الاطلاع عليها بشكل كامل حتى الآن أو الانتهاء منها بشكل كامل من قبل الصحافة الأمريكية، تتضمن 3 ملايين وثيقة ونحو 2000 فيديو و180 ألف صورة. كان بالتأكيد اسم إيلون ماسك، لأن إيلون ماسك كما تذكرين العام الماضي يعني ذكر في منشور له على إكس بأنه لم يعني رفض دعوة أوبستين له في التوجه لجزيرته، جزيرة ليتل سان جيمس أو ما تعرف بجزيرة أوبستين، ولكن ذلك في الوثائق الجديدة يثبت بأن بالفعل تواصل معه إيلون ماسك عام 2012 وطلب منه التوجه أو زيارة هذه الجزيرة. بالتالي إيلون ماسك ذكر بأن ما يتم تسريبه فقط لتشويه سمعته، أو ما يتم تحليله من قبل الصحافة الأمريكية هو فقط لتشويه سمعة يعني أغنى رجل في العالم. بالتأكيد الأندرو يعني أو ما يعرف سابقا بدوق يعني المعروف اسم دوق يورك، بالتأكيد أيضا له صورتان في هذه الوثائق الجديدة مع امرأة الرئيس دونالد ترامب نفسه. هناك يعني وثيقة تقول بأن امرأة كانت تبلغ من العمر 13 عاما أجبرت على ممارسة الجنس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل نحو 25 عاما. كل هذه الوثائق مجتمعة تثبت بحجم التورط الخاص برجال السياسة والأعمال في أمريكا مع جيفري أوبستين. أيضا تثبت بأن له كان علاقات مع يعني الاستخبارات البريطانية والإسرائيلية فيما يتعلق باستغلال عدد من الدول أو طرات عدد من الدول أو تنسيق مع هذه الوكالات الاستخباراتية. كل هذه الوثائق مجتمع حقا هي الحديث الأبرز في المجتمع اليوم الأمريكي. استعراض الصور، الفيديوهات، الوثائق حقيقة أيضا خرج يعني ربما اعتراض من قبل الناجيات من قضايا إبستين، يعني ذكروا بأن ما يتم هو نشر معلومات شخصية لهؤلاء الناجيات، وهو أمر يضر بهم بشكل كبير، وأنه يتم إخفاء الرجال ممن شاركوا في هذه القضايا، وبأن التحقيقات ليست شفافة أو عمليات النشر ليست شفافة بالشكل الكافي. أيضا عدد من أعضاء الكونغرس يعني انتقدوا وزارة العدل الأمريكية وذكروا بأن التحقيقات ليست شفافة، ولكن نائب وزيرة العدل على عدد من القنوات من CNN منها يعني قنوات أخرى ذكر بأن كل الوثائق التي فحصتها الـ FBI والمباحث الفيدرالية تثبت أنه لن يتم توجيه أي اتهامات جديدة لأي شخص ظهر في هذه الوثائق.

0: دقائق انتهت، وأجمل التحية منا. في الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن الإخراج أسمهان يحيى.
1: 60 دقيقة،
2: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
2: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
2: والحدث
1: والقصة،
2: نقرأها
1: ونحللها
2: في
1: 60 دقيقة
2: 60 دقيقة

تمام 11 ليلا هي الساعة الآن في استديوهاتنا في صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا الكرام، تحية لكم أينما كنتم، ونوافي حضراتكم بخامس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. البداية بأبرز العناوين. القائم بأعمال رئيس الوزراء يفتتح ويدشن العمل بمشاريع خدمية بأمانة العاصمة. حماس تؤكد أن القصف الصهيوني المتواصل على غزة تصعيد إجرامي ممنهج وإعلان باستمرار العدوان. المقاومة اللبنانية تحقق إصابة مؤكدة بمروحية للاحتلال الصهيوني وتستهدف دباباته وآلياته في الجنوب. إيران توجه تحضيرات نارية للإمارات وتؤكد أنها تحولت إلى إحدى مواطئ القدم الأمريكية والصهيونية في قلب العالم العربي والإسلامي. القوات الأمريكية في جنوب شرق آسيا تواجه أزمة طاقة بسبب مضيق هرمز. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها على حضراتكم سند عبد الكميم، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح ومعه أمين العاصمة الدكتور حمود عباد ودشنا العمل في عدد من المشاريع في مجال الثروة الحيوانية واستقبال وتجميع المنتجات الزراعية في أمانة العاصمة بمبلغ إجمالي 861 مليون ريال بتمويل محلي، حيث افتتح 3 مشاريع تأهيل وترميم لصالة السلاخة وملحقاتها بالمسلخ المركزي بدار سلمى، وشراء وتوريد وتركيب معدات لصالة الذباحة، وإعادة تأهيل وصيانة مصنع الأعلاف بمكتب المسالخ وأسواق اللحوم بالأمانة، وذلك بتكلفة 270 مليون ريال. ودشن القائم بأعمال رئيس الوزراء وأمين العاصمة العمل بمشروع إعادة تأهيل محطة المعالجة للمياه العادمة ومخلفات الذباحة في المسلخ المركزي بدار سلمى، وذلك بتكلفة 141 مليون ريال. كما وضع العلامة مفتاح وعباد حجر الأساس لمشروع إنشاء مركز استقبال وتجميع المنتجات الزراعية والسمكية بالمسلخ المركزي المرحلة الأولى بتكلفة 450 مليون ريال بتمويل من الأمانة عبر وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية. وأثنى القائم بأعمال رئيس الوزراء في تصريح إعلامي عقب الافتتاح والتدشين، أثنى على جهود المسؤولين والمعنيين والمهندسين في إعادة تشغيل المسلخ المركزي والذي ظل معطلا لسنوات طويلة، ما تسبب في تهالك الأدوات والمعدات، وبارك جهود المهندسين في إعادة تصميم المعدات والأدوات التصنيعية الكاملة للأسمدة والأعلاف وفي الطريق صناعة الجلود، مبينا أن المسلخ عبارة عن مشروع متكامل بدءا من استقبال الذبائح وصولا إلى الاستفادة من مخلفاتها في تصنيع الأسمدة والأعلاف إلى جانب توفيره فرص عمل. أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح أهمية توسيع تجربة مدارس المتفوقين على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات وإجراء التقييم المستمر لهذه التجربة. جاء ذلك لدى مشاركته في ورشة مدارس المتفوقين بين الطموح والتحديات مسؤولية مشتركة نحو التطوير، والتي نظمها اليوم بثانوية عبد الناصر في أمانة العاصمة قطاع التعليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي. وأشاد القائم بأعمال رئيس الوزراء بتجربة مدارس المتفوقين والمتفوقات على مستوى أمانة العاصمة ومحافظتي أب وحجة، والتي من المقرر أن تضاف إليها قريبا مدرسة المتفوقين في محافظة الحديدة. وأوضح أن التوسع في هذه المدارس سيتيح للطلبة المتفوقين ذكورا وإناث أن يحظوا بالبيئة التعليمية المناسبة لإبراز قدراتهم والاستفادة من مواهبهم وذكائهم بما يخدم وطنهم في قادم الأعوام. ولفت إلى أن عناية الأسرة ورعايتها لأبنائها وتشجيعها لهم هي النواة الأولى لتحفيز روح التفوق لديهم، ثم يأتي دور الإدارة التعليمية بشكل عام بما في ذلك المعلمون والمعلمات في تشجيع المتفوقين في مدارسهم، والذي يفتح لهم أفقا آخر للتفوق. استشهد مواطنان فلسطينيان، أحدهما طفل، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة جراء قصف لطيران العدو الإسرائيلي استهدف مناطق متفرقة شرق وغرب مدينة غزة. وأصيب 3 مواطنين فلسطينيين خلال هجوم للمستوطنين الصهاينة مساء اليوم في مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة، واعتقلت قوات العدو مواطنين 2 وناشطة أجنبية. إلى ذلك أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن القصف الصهيوني الهمجي المتواصل لجيش العدو المجرم في كافة أنحاء قطاع غزة، وآخرها القصف المروع عصر اليوم والذي استهدف مركزا للشرطة شمال غربي مدينة غزة، ما أدى لارتقاء أحد الأطفال المارة وإصابة عدد من ضباط الشرطة. هو تصعيد إجرامي ممنهج وإعلان دموي باستمرار القتل والعدوان على الشعب الفلسطيني بهدف نشر الفوضى والفلتان الأمني ومنع حالة التعافي التي تتعارض مع أهداف الكيان الصهيوني بتهجير الشعب الفلسطيني. وحملت حركة حماس الوسطاء مسؤولية استمرار الجرائم الوحشية التي يواصل العدو الصهيوني ارتكابها في قطاع غزة، داعية الشعوب الحرة حول العالم إلى سرعة التحرك لوقف الإجرام. أكد خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري اليوم أن انتهاكات العدو الإسرائيلي ومستوطنيه من خلال الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى واستعراض الأعلام على أسواره ومحاولة فرض وقائع جديدة فيه تمثل عدوانا مرفوضا ومدانا وتندرج ضمن مخطط تهويدي ممنهج. وقال رئيس الهيئة الإسلامية في القدس الشيخ صبري في تصريحات صحفية إن هذه الانتهاكات لم تكن لتقع لولا الغطاء والدعم المباشر من حكومة العدو الحالية، والتي يضم بعض أعضائها أكثر الشخصيات تحريضا على الكراهية الدينية والدعوة لهدم الأقصى. وحذر الشيخ صبري من خطورة الانتهاكات المتصاعدة التي تقودها المنظمات المتطرفة بحق المسجد الأقصى المبارك، منبها أن ما يجري يشكل تصعيدا خطيرا يستهدف قدسية دور العبادة ويمس بحرية العبادة بشكل صارخ. استهدفت المقاومة اللبنانية مساء اليوم مربض المدفعية المستحدث لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة روب 30 بسرب من المسيرات الانقضاضية، ودكت تجمعا لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة عتشيت القصير بقذائف المدفعية، كما استهدفت تجمعا آخر لآليات جيش العدو في بلدة البياضة بصلية صاروخية، ودمرت دبابة مركافة في بلدة القوزح وجرافتين وآلية نميرة في بلدتي رشاف ودير سريان. وجه مقر خاتم الأنبياء تحضيرات نارية للإمارات، مؤكدا أنها تحولت إلى إحدى مواطئ القدم الأمريكية والصهيونية في قلب العالم العربي والإسلامي. وقال متحدث مقر خاتم الأنبياء العقيد إبراهيم ذو الفقاري في تصريحات له مساء اليوم: سنرد برد ساحق إذا أقدمت الإمارات على أي إجراء ضد الجزر الإيرانية أو موانئ وسواحل إيران. وأضاف إن الإمارات تحولت اليوم إلى إحدى القواعد الرئيسية للأمريكيين والصهاينة، وأصبحت مقرا لتمركز جزء كبير من قواتهم ومعداتهم العسكرية. ونفى مقر خاتم الأنبياء تنفيذ أي عمليات صاروخية أو بمسيرات ضد الإمارات خلال الأيام الماضية، مشددا على أن تقرير دفاعها مرفوض ولا أساس له من الصحة. وجدد التحذير للإمارات من التحول لوكر عسكري للأمريكيين والصهاينة وخيانة العالم الإسلامي، داعيا أبو ظبي للتوقف عن حملات التضليل والاتهامات الباطلة ضد إيران. فيما أكد الحرس الثوري الإيراني اليوم أن الممر الآمن الوحيد لعبور مضيق هرمز هو الممر الذي أعلنته إيران سابقاً، وحذر من أن أي انحراف للسفن إلى مسارات أخرى سيقابل برد حاسم من البحرية التابعة للحرس الثوري. سياسياً، قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان اليوم إن اختزال السياسة في مفهوم القوة وحده يقود إلى عالم تصوده الفوضى والاضطهاد والظلم والقرصنة. وأوضح بازشكيان أن القوة في إطار المنظومة الوطنية والرؤية الدينية لإيران لا تكتسب معناها الحقيقي إلا عندما تقترن بالأخلاق، مؤكدا أن القوة الخالية من القيم تعد فارغة من المضمون. وأشار إلى أن إيران تمثل نموذجا للقوة الأخلاقية والمسؤولة في مقابل قوى أخرى تمارس نفوذها بشكل متهور وغير منضبط، كما أكد استعداد طهران للحوار القائم على المنطق والقوانين الدولية، لكن بلاده لن ترضخ أبدا لسياسة الضغوط. أفادت نشرة عسكرية أمريكية بارتداد إغلاق مضيق هرمز على شح الموارد الطاقوية التي تحتاجها القوات الأمريكية المنتشرة في جنوب شرق آسيا. وأوضحت ميليتاري تايمز أن تأثر جهود القوات الأمريكية للبحث عن جثامين جنود أمريكيين مفقودة خلال الحروب السرية والتي شنتها واشنطن على تلك المنطقة مرده إلى انخفاض معدلات الطاقة المتوفرة في لاوس، ونظرا للتداعيات الكبيرة الناجمة عن نقص الوقود اضطرت وكالة دي بي اي اي إلى إلغاء 4 فرق استعادة كان مقررا إفادها في الفترة من 27 من إبريل الماضي وحتى 10 يونيو القادم. قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المنظمة الدولية ترحب بفترة وقف إطلاق النار التي أعلنتها كل من روسيا وأوكرانيا، والمقرر أن يبدأ ليلة 5 إلى 6 من مايو، وكذلك وقف إطلاق النار الذي أعلنه الاتحاد الروسي يومي 8 و9 من مايو. وأضاف دوجاريك خلال إحاطة للصحفيين اليوم إن الأمين العام يعول على نجاح التنفيذ ويجدد دعوته إلى وقف كامل وفوري وغير مشروط وطويل الأمد لإطلاق النار يؤدي إلى سلام عادل وشامل ومستدام وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. بدوره أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا مستعدة لمراعاة وقف إطلاق النار اعتبارا من منتصف ليل 6 مايو. كان ذلك مستمعين الكرام هو النبؤ الأخير في هذه النشرة، وفي ختامها هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. القائم بأعمال رئيس الوزراء يفتتح ويدشن العمل بمشاريع خدمية بأمانة العاصمة. حماس تؤكد أن القصف الصهيوني المتواصل على غزة تصعيد إجرامي ممنهج وإعلان باستمرار العدوان. المقاومة اللبنانية تحقق إصابة مؤكدة بمروحية للاحتلال الصهيوني وتستهدف دباباته وألياته في الجنوب. إيران توجه تحضيرات نارية للإمارات وتؤكد أنها تحولت إلى إحدى مواطئ القدم الأمريكية والصهيونية في قلب العالم العربي والإسلامي. القوات الأمريكية في جنوب شرق آسيا تواجه أزمة طاقة بسبب مضيق هرمز. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفينكم مستمعينا الكرام بخامس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: بسم الله لا إله توكلنا على الله،
3: يا بسم الله توكلنا على الله.

0: في طريقهم إلى بيت الله الحرام خرجوا آمنين يلبون نداء الله، لا يحملون في صدورهم إلا الإيمان.
1: يا شيخ خالد،
2: الله أكبر.
1: يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم.
1: هذه خطة المباركة يا شيخ خالد،
2: اقتلوا المشركين السيوف.
1: خطة مباركة، اقتلوهم يا رجال النشاط، اقتلوا اليمن، اقتلوا الحجاج.
0: وفي تنومة تحول الأمان إلى غدر، رصاص ينهال عليهم، ثم سيوف وسكاكين تقطع رؤوسهم، ليسقط 3000 شهيد، وليدخل الألم إلى كل بيت في اليمن. ثم لم تتوقف الجريمة عند ذلك، بل تنصل من المسؤولية وطمس للحقيقة، فكان قتل حجاجنا مرة أخرى بالنسيان وبالتواطؤ وبالإهمال. وحتى لا ننسى، فمن الضروري أن نفهم ما الذي حدث ولماذا حدث وما الذي ترتب عليه. تنومة، ذاكرة الدم التي يجب أن تبقى حية في الوعي المجتمعي، وعي يجب أن يستعاد حتى يعرف هذا الشعب عدوه الذي قتل حجاجه بالأمس وذبح أطفاله اليوم.
1: ما هنك تشوف اليوم الأسود من عتيبة. حفظك الله يا سلطاننا العظيم يا ابن عبد العزيز ابن سعود.
0: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم، لأنها جريمة ضد الإنسانية. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، تأتيكم يومياً عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام.

أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم.

بكم إلى لبنان وإلى جنوب لبنان. لن تعانوا من نقص في الدبابات لأنه لن تبقى لكم دبابات.

لن نقبل أن يكون لبنان ملحقا بإسرائيل. والله لو تجتمع الدنيا كلها من أولها لآخرها، والله لو منروح من أولنا لآخرنا، والله لو منقتل وما بيبقى ولا واحد منا، لن تستطيع إسرائيل أن تهزمنا، ولن تستطيع إسرائيل أن تأخذ لبنان رهينة ما دام فينا نفس حي.

0: نشامى في دروب العز مع ربي توكلنا، ندى الواجب ينادينا، امانه شلني يا شاص، مجاهد في سبيل الله، متعبد بمتراسه،
1: يا من بكت حفز وبكراسي.

دروب العزة، دروب الفلاح، دروب العزة، دروب النصر، ودروب الرجال المؤمنين. معكم في هذه الليلة بكل جديد وبمواكبة مستمرة لكل الأحداث والمستجدات وكل الأخبار.

قبل التحايا. المقاومة الإسلامية في لبنان، حزب الله، سادة المجاهدين. استهدفنا آليات عسكرية لجيش العدو الإسرائيلي في منطقة وادي الجمل بين بلدتي ميس الجبل وحولة بقذائف المدفعية. حزب الله، قصفنا تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في بلدة رشاب بمسيرة انقضاضية وموقع بلاط المستحدث جنوب لبنان بصلية صاروخية.

0: أعلام العدو الصهيوني عن آفي الشكينازي. العملية الأمريكية في هرمز تزامنت مع تقارير متضاربة عن إطلاق صواريخ إيرانية على سفن ومدمرة أمريكية. أعلام العدو الصهيوني عن آفي أشكينازي. الأمور غير واضحة وسيطرة الإيرانيين على زمام الأمور تشير إلى أن إيران انتصرت في هذه المعركة. قبل التحايا، سادة المجاهدين في حزب الله، استهدفنا تجمعا لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في بلدة البياضة بالأسلحة الصاروخية ردا على الاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان. ومجاهدون أيضا استهدفوا دبابة مركافة للعدو الإسرائيلي في بلدة القوزح بمسيرة انقضاضية محققين إصابة مباشرة. حزب الله، استهدفنا جرافة دي 9 لجيش العدو في بلدة رشاب بمسيرة انقضاضية محققين إصابة مباشرة. حزب الله، مجاهدون استهدفوا جرافة دي 9 لجيش العدو في منطقة خلة راج في بلدة دير سريان بمسيرة انقضاضية وحققوا إصابة مباشرة.
1: معادلات بحبر الدم نرسبها.
0: قبل التحايا، حزب الله، سادة المجاهدين، استهدفنا آلية نميرة لجيش

0: أصابت ميركاثة للعدو الإسرائيلي في بلدة البياضة بصاروخ موجه محققين إصابة مباشرة، وتم استهداف تجمعين لآليات العدو في بلدة البياضة وعند أطراف قلة الراج في بلدة دير سريان بمسيرة انقضاضية وصلية صاروخية محققين إصابات مباشرة. يا ربي الله، اللهم لك الحمد. حزب الله: استهدفنا مروحية للعدو الإسرائيلي في أجواء بلدة البياضة بصاروخ أرض جو محققين إصابة مؤكدة. حزب الله: استهدفنا تجمع لجنود العدو في بلدة البياضة بقذائف المدفعية ردا على خرق الاتفاق والاعتداءات على الأهالي والقرى في جنوب لبنان. حزب الله: استهدفنا آلية عسكرية لجيش العدو في محيط ساحة بلدة القنطرة بمسيرة انقضاضية.
1: نطمئن أمتنا جميعا على أن حزب الله هو في تماسك تام، وأنه في واقعه أقوى من أي زمن مضى، هو في الموقف الفاعل والمؤثر الذي يحقق النصر بإذن الله تعالى.
0: ويا حزب الله الغالي. حزب الله: استهدفنا تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في بلدة عتشيت القصير بقذائف المدفعية.
2: والله في الشدة مدك وللمجرم من رادك يا حزب الله
3: يا أخوتنا يا حزب الله.
0: وضمن عمليات حزب الله ليوم الثلاثاء، حزب الله: استهدفنا تجمعا لآليات العدو الإسرائيلي آخر في بلدة البياضة بصالية صاروخية، وتم استهداف مربط المدفعية المستحدث لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة روب 30 بسرب من المسيرات الانقضاضية.

قبل التحايا. عبر وسائل إعلام العضو الصهيوني وصحيفة هارتس، بعد الفشل في جلب السعودية إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل، يسعى ترامب إلى قمة بين الرئيس اللبناني ونتنياهو. أما صحيفة معاريف فتقول تواصل إيران ترميم قوتها وفرض أجندتها في مضيق هرمز. قبل التحايا، صحيفة معاريف العبرية، إيران انتصرت في المعركة حتى اللحظة، ولا أحد يرى كيف يمكن للإيرانيين في الوضع الحالي أن يرفعوا راية بيضاء. قبل التحايا، رئيس مجلس الشورى محمد باقر قريباف، المعادلة الجديدة لمضيق هرمز في طور التثبيت. قبل التحايا، وسائل إعلام العدو الإسرائيلي وعبر إذاعة الجيش الصهيوني تعترف بمقتل 5 جنود وإصابة 33 آخرين منذ إعلان وقف إطلاق النار في لبنان.

قبل التحايا. واشنطن بوست. إسرائيل هيون تقول 24 عضوا ديمقراطيا في الكونغرس يطالبون ترامب بالكشف عما إذا كانت إسرائيل تمتلك

أسلحة نووية. تسعة وعشرون نائبا ديمقراطيا في رسالة إلى وزير خارجية أمريكا روبيو: صمت واشنطن بشأن البرنامج النووي الإسرائيلي لا يمكن الدفاع عنه وسط الحرب ضد إيران. ورسالة النواب الديمقراطيين: يتحمل الكونغرس مسؤولية دستورية ليكون على علم كامل بالتوازن النووي في الشرق الأوسط وخطر التصعيد. واشنطن بوست عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية: المخاوف بشأن التصعيد النووي يتشاركها البعض داخل إدارة ترامب. واشنطن بوست عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية: البعض في إدارة ترامب يقول إن الخطوط الحمر لإسرائيل قد لا تكون مفهومة بشكل كاف. واشنطن بوست عن خبراء: رسالة النواب الديمقراطيين بشأن البرنامج النووي الإسرائيلي تكسر أحد المحرمات في الولايات المتحدة. قبل التحايا: موقع زمان إسرائيل: إسرائيل ستواجه صعوبة في الحفاظ على المنطقة العازلة في لبنان في ظل مضاردة مسيرات حزب الله لجنودها، والتهديد الجوي الجديد لحزب الله يهدد استراتيجية إسرائيل بأكملها في لبنان.

قبل التحايا. مستشار قائد الثورة والجمهورية للشؤون السياسية علي أكبر ولايتي يوجه رسالة لبحارة السفينة الحربية الأمريكية USS تريبولي ويقول: ولايتي للبحارة الأمريكيين، أنتم مجرد كومبارس في عرض سينمائي مخصص لانتخابات ترامب الرئاسية القادمة، ورئيسكم لم يكن قادرا على إنقاذ القوات الأمريكية في الحرب السابقة، وتم تكليفكم الآن بحماية صناديق الأموال في منطقتنا، لكن المطاف ينتهي بكم في المسلخ. علي أكبر ولايتي للبحارة الأمريكيين، التاريخ معلم جيد، وأسطورة تريبولي لن تتكرر في الخليج، بل ستتحول إلى كابوس يقوض أمنكم.

0: يحدد
1: قبل التحايا. وسائل أعلام إسرائيلية: المجرم نتنياهو يجري اتصالا برئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان وقاد آخرين في الخليج على خلفية الأحداث الأخيرة. قبل التحايا عبر وسائل إعلام العدو وصحيفة دعوت إحرنوت: بالكاد يمكن رؤية جنود الجيش الإسرائيلي لأنهم يحتمون في ملاجئ حتى لا يكونوا عرضة لمراقبة طائرات حزب الله المسيرة. يعني المستوطنين في الملاجئ والجنود في الملاجئ. يا قوة الله!

قبل التحايا. عبر وسائل إعلام العدو الصهيوني وعبر القناة 14 العبرية، رسالة رئيس الأركان الإسرائيلي تشعل الجدل بعد رفض قادة بالجيش التوقيع على تعهد ضد النهب في لبنان. تخيلوا، قادة رفضوا بالجيش الإسرائيلي التوقيع على تعهد ضد النهب في لبنان. القناة 14 العبرية، العشرات من قادة الوحدات رفضوا التوقيع على وثيقة يتعهدون فيها بعدم حصول عمليات نهب في لبنان. يشاركوا لكن شو ينهبوا؟

قبل التحايا. وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو: عملية الغضب الملحمي انتهت وحققت أهدافها. والرئيس ترامب لا يفضل الحرب. أعلنوا نهاية العملية العسكرية، خلاص انتهت الحرب على إيران وحققت أهدافها، عملية الغضب الملحمي. قبل التحايا، هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر عسكري: الجيش الإسرائيلي يستعد لإدخال وسيلة جديدة للتصدي للمسيرات أو لمسيرات حزب الله. سيزود الجنود بذخيرة متشظية تطلق سريعا نحو المسيرات في الجو، والجنود تلقوا تعليمات للتعامل مع المسيرات ووضع شباك فوق المباني والآليات. عادي يستلفوا من السعودية الدهان، الدهان والدبابات والمباني والجنود، وصار مسيرة تزحط صح لك.

قبل التحايا، القناة الرابعة عشر العبرية. قادة كتائب في الجيش الإسرائيلي غاضبون من طلب رئيس الأركان التوقيع على تعهد بعدم السرقة في لبنان. قادة كتائب يعتبرون طلب رئيس الأركان بعدم السرقة في لبنان تنازلا عن المسؤولية وطلبا وقحا، ويرفضون التوقيع. تخيلوا إلى هذا الحد، طلب وقح، يقول أنا لا نسلكش لا ننهبش، ما هو هذا؟ لا ما هي هذه الوقاحة؟ رفض التوقيع. البيت الأبيض الأمريكي: العملية العسكرية ضد إيران انتهت على غيره. يعني الحرب عائدة عائدة، طالما وأعلن البيت الأبيض انتهاء الحرب وعملية الغضب الملحمي، معناها أنهم جاهزين لعدوان جديد على إيران.

قبل التحايا. المستشار العسكري لقائد الثورة اللواء محسن رضائي، ترامب ووزير الحرب ورئيس الأركان يتشاركون في الترويج لأوهامهم على أنها إنجازات.

اللواء محسن رضائي المستشار العسكري لقائد الثورة الإسلامية في إيران. ما ينتظر القوات الأمريكية لن يكون نورماندي أو صقلية، بل سيشبه إلى حد كبير طبس وأصفهان، فلا تنغمسوا في الأوهام.

وما بعد قبل التحايا هي التحايا. فأهلا ومرحبا بكل السامعين والسامعات، كل الصامدين والصامدات. سلام الله على كل الأحرار أينما كنتم، وألف سلام على رجال الله في كل المواقع والجبهات، في كل وحدات الجيش والأمن. سلام من الله عليكم، وأهلا ومرحبا بكم إلى فترة جديدة من فترات دروب العزة.

0: ولكم أجمل التحايا من طاقم هذه الليلة لدروب العزاء. التحايا من ياسين شعبان، محمد صنهوبة، مأمون الدرواني، بشير العريقي، محمد عزيز، مجيد المشامي، محمد عبد الكريم الوشري، سميح عز الدين تقي، هدهد الصمود بالنبأ اليقين، أيمن محمد علي الشرفي.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.
0: وهذه أجمل تحيانا إخراجا إذاعيا، المخرج إبراهيم عباس الحميضة، ومن الإعداد والتقديم أخوكم سند عبد الكميم. أهلا ومرحبا بالجميع.
1: المعنويات عالية عالية بكل ما تعنيه الكلمة
2: يا سيدي، والمعنوية عالية،
0: معنوياتنا عالية، عالية، أرواحنا لك الفداء. السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.

0: هيئة البث الإسرائيلية. إسرائيل والولايات المتحدة تنسقان خطوات استعدادا لاحتمال استئناف القتال ضد إيران. حاليا تقول الولايات المتحدة علنا إن الهجمات الإيرانية لا تعد مبررا لشن هجوم داخل إيران، لكن مستوى التأهب لا يزال مرتفعا. ونفيد هذا المساء هيئة البث الإسرائيلية، نفيد هذا المساء أنه بشكل استثنائي وصل السفير الأمريكي مايك هاكابي يوم الأحد إلى مكتب رئيس الوزراء للقاء نتنياهو. عادة لا تعقد اللقاءات الدبلوماسية في أيام الأحد. في آخر الأخبار، الحرس الثوري الإسلامي ستقام تدريبات واختبار تشغيل أنظمة الدفاع الجوي الحديثة يوم الأربعاء الساعة 11 صباحا غربي البلاد، اليوم الأربعاء.
1: وفنادك يمسي حقني أو شئت مفاجأة كبرى، ووجودك نسيا منسيا فلتأتي بجيوشك. إن أطلت النسبة الكلية
0: البيت الأبيض ووزير خارجية أمريكا يعلنون انتهاء الحرب على إيران، وعملية الغضب الملحمي انتهت. نفس اللي حصل عندنا تماما. عاصفة الحزم بدأوها في كم؟ في 26 مارس 2015، على أساس أنها أسبوع بالكثير. طالت عليهم بعد 25 يوم تم إعلان انتهاء عاصفة الحزم وحققت أهدافها قالوا، وبداية إعادة الأمل. ولليوم إعادة الأمل عدوان مستمر. وأمريكا طبعا إعادة الأمل كان أعتقد في 21 أبريل 2015، يعني بعد بداية عاصفة الحزم 25 يوم. اليوم أمريكا تعلن انتهاء عملية الغضب الملحمي وبداية مشروع الحرية يوم أمس الاثنين. نفس السيناريو، نفس المدرسة.

حتى الحرب النفسية التي يتصدرها المجرم ترامب تحولت إلى ثرثرة ممقودة للداخل الأمريكي قبل غيره، ولا يعيرها اهتماما إلا إعلام الانبطاح العربي. أما الآخرون فيسخرون منها لكثرة التناقضات تارة وسطحية التصريحات تارة أخرى، وكذلك عدم واقعيتها في أغلب الأحيان. وبذلك يعجز المجرم ترامب عن تعويض إخفاقاته أمام إيران بالأوهام، لكنه يقدم في بعض شاشات التلفزة العربية بصورة الأسطورة الخارقة. تصدر أبواق الخيانة تلك الثرثرة كحقائق يستحيل تبديلها، أملا في انتشال صورة القوة الأمريكية الغارقة في مضيق هرمز، وهي مهمة مستحيلة وإن ساهمت في تضليل جزء من الرأي العام، لكنها حتما لن تغير حقائق الميدان ولن تضرب معنويات شعوب أمتنا. وقد انقشع عنها غبار التزييف وتمايزت أمامها صفوف، واكتشفت أن الجميع عربا ومسلمين مستهدفون، بما في ذلك أنظمة الانبطاح وآخرها الجماعات المسيطرة على سوريا، حيث سقطت رهاناتها في استرضاء واشنطن والكيان المؤقت. وقد عمد اليهود مؤخرا إلى شراء أراض زراعية في الجنوب السوري ضمن مشروع متكامل يهدف إلى تقطيع أوصال المنطقة وعزلها جغرافيا وخلق شريط نفوذ جديد كجزء مما تسمى مملكة باشان اليهودية المتخيلة. والعين على إسرائيل الكبرى، وفي هذه الأحداث عبرة جديدة لكل الأمة أن سقوط المشروع الصهيوني يكون حصرا بخيار المواجهة لا بأوهام الدبلوماسية.

0: وفي دروب العزة نضعكم في مواكبة للأخبار، في حصاد الأخبار، في آخر الأخبار وأبرز الأخبار وأهم الأخبار. في آخر الأخبار، وزارة الخارجية الإيرانية ندين الإجراءات التخريبية لحكام أبو ظبي وتواطؤهم مع الأطراف المعادية واستمرار استضافة قواعدهم العسكرية، ونحذر من التداعيات الخطيرة لهذا الوضع على أمن واستقرار المنطقة. الخارجية الإيرانية: نرفض ادعاءات أبو ظبي غير الصائبة بشأن إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة من جانب إيران نحو الإمارات. واتخذ مسؤول أبو ظبي نهجا يتعارض مع مبدأ حسن الجوار من خلال تعاونهم مع الأمريكي المعتدي وتهديد أمن إيران. ونؤكد أن الإجراءات الدفاعية للقوات المسلحة الإيرانية في هذه المرحلة كانت موجهة حصرا لصد الشرور الأمريكية. الخارجية الإيرانية: نطالب أبو ظبي بلهجة شديدة بالامتناع عن التواطؤ مع الأطراف المعادية في ارتكاب ممارسات ضد إيران. الخارجية الإيرانية: إيران لن تتوانى عن اتخاذ أي إجراء من التدابير اللازمة للدفاع عن مصالحها وأمنها القومي.
1: عادت عزيمة حيدر تحيا بقائدنا الوليد.

سيفنا. وفي أهم الأخبار أيضا بيان لمقر خاسم الأنبياء، إذا نفذ أي إجراء ضد إيران من الأراضي الإماراتية فسيكون ردنا ساحقا وباعثا على الندم. والقوات المسلحة الإيرانية لم تنفذ أي عمليات صاروخية أو طائرات مسيرة ضد الإمارات خلال الأيام الماضية، ولو نفذنا هجمات ضد الإمارات لأعلننا عنها بكل حزم وصراحة. مقر خاتم الأنبياء، تقرير وزارة دفاع الإمارات، الإمارات كاذب تماما وعار عن الصحة جملة وتفصيلا. مقر خاتم الأنبياء في بيانه موجها الكلام للمسؤولين الإماراتيين، لا ينبغي لبلدكم أن يتحول إلى وكر للأمريكيين والصهاينة وقواتهم ومعداتهم العسكرية، ولا يجب أن توقعوا أنفسكم في فخ وشباك الأمريكيين والصهاينة. مقر خاتم الأنبياء، بكل أسف يجب القول إن الإمارات تحولت اليوم إلى إحدى القواعد الرئيسية للأمريكيين والصهاينة.

مقر خاتم الأنبياء أيضا في بيانه: نحذر الإمارات من التحول لوكر عسكري للأمريكيين والصهاينة وخيانة العالم الإسلامي، وندعوها للتوقف عن حملات التضليل والاتهامات الباطلة ضد إيران. مقر خاتم الأنبياء مخاطبا الإمارات: تغاضين السابق عن حملاتكم الإعلامية ودعمكم للأعداء كان مراعاة لأمن إخواننا المسلمين في بلدكم، فلا تسيئوا فهم هذا الصبر.

0: المرسلين.
1: في حصاد الأخبار أيضا، رئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف: المعادلة الجديدة لمضيق هرمز في طور التثبيت، وأمن الملاحة البحرية ونقل الطاقة أصبحا مهددين من قبل أمريكا وحلفائها نتيجة انتهاك وقف إطلاق النار وفرض الحصار. وندرك جيدا أن استمرار الوضع الحالي أمر لا يمكن للولايات المتحدة تحمله، بينما نحن لم نبدأ حتى الآن.

في حصاد الأخبار أيضا من إسبانيا، ووزير خارجية إسبانيا الباريس يقول: ناقشت مع البابا الشؤون المسيحية بالشرق الأوسط ومنع إسرائيل لبطريريك اللاتين من دخول كنيسة القيامة والتهجم على راهبة. وزير خارجية إسبانيا: عودة مضيق هرمز إلى عمله المعتاد لا يكون عبر الحرب بل من خلال التفاوض، وإسبانيا لا تزال على موقفها وهو عدم المشاركة في أي أعمال عسكرية في الحرب على إيران. إسبانيا تدعم العودة إلى مفاوضات باكستان، وقد أكدت هذا الأمر لوزير الخارجية الإيراني قبل يومين. وإذا كانت الأنظار تتجه إلى مضيق هرمز فهذا لا يعني، هذا الإسباني وزير خارجية إسبانيا، إذا كانت الأنظار تتجه إلى مضيق هرمز فهذا لا يعني أن ننسى العدوان غير القانوني على لبنان. في حصاد الأخبار أيضا، نائب رئيس لجنة الزراعة في مجلس الشورى الإيراني علي رضا عباسي يقول: الحصار البحري الأمريكي لا يؤثر على الأمن الغذائي الإيراني، والعدو أكثر عرضة للضرر منا في حال إغلاق مضيق هرمز وتوقف صادرات النفط والطاقة والأسمدة الكيميائية. في حصاد الأخبار أيضا، وكالة بلومبرغ: تتجمع السفن على مسافة أبعد من مضيق هرمز مع توسيع إيران قبضتها، ومئات السفن تتجمع قرب دبي بعد ابتعاد المزيد من السفن عن مضيق هرمز الذي لا يزال خاليا. وكالة بلومبرغ: نحو 60 سفينة أبحرت إلى منطقة قبالة دبي منذ الاثنين، ليصل إجمالي عدد السفن هناك إلى 363 سفينة، ويوجد حاليا ما لا يقل عن هذا العدد في المنطقة مقارنة بمتوسط 274 سفينة في الأيام السبعة السابقة. وكالة بلومبرغ: دبي تقع خارج منطقة السيطرة الجديدة في هرمز التي حددتها طهران، وازداد التجمع على مدى اليوم الأخير مع إبلاغ أفراد الطاقم عن بث إذاعي يحذر السفن من حدود جديدة يدافع عنها حرس الثورة الإيراني.

في حصاد الأخبار أيضا، مصادر مطلعة لوكالة فارس الإيرانية، السفينتان التجاريتان الأمريكيتان اللتان زعمت واشنطن عبورهما من هرمز لازالتا عالقتين في المنطقة الصخرية، المياه القريبة من سواحل عمان صخرية ولا تستطيع السفن الخروج أو العودة من هذه المنطقة. المنطقة الجنوبية لسواحل هرمز بالقرب من جزيرتي مسندم والخيل لا تملك القدرة الجغرافية لتصبح ممرا بحريا، وعبور السفن من المناطق الصخرية والضحلة في الجنوب شديد الخطورة. في حصاد الأخبار أيضا، رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسن إيجي يقول مرحلة النظام المؤقت في مياه الخليج قد انتهت، والدعم القانوني لسيادة النظام الجديد في هذه المنطقة هو مهمتنا الحتمية، وهذا الأمر غير قابل للنقاش، وأي إجراء يخل بالأمن في مضيق هرمز سيواجه برد حازم وقوي من القوات المسلحة الإيرانية، والدعم القانوني لحماية أمن مياهنا الإقليمية غير مشروط وشامل وحاسم.

في حصاد الأخبار، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدعو لتفعيل آلية مكافحة الإكراه الأوروبية إذا فرضت واشنطن رسوما جديدة، ويقول سأتحدث أيضا مع نظير الإيراني اليوم بشأن التوترات في مضيق هرمز.

0: عبر وكالة فارس الإيرانية، مستشار ومساعد قائد الثورة والجمهورية محمد مقبل يقول: إيران قوة عظمى جديدة تقف في وجه أمريكا، ونتيجة الصمود الإيراني ستكون لصالح الشعب ووفقا لمراده وتطلعاته.
1: في ذروة العدوان على إيران الذي اندلع تحت شعارات عدة منها منعها من امتلاك سلاح نووي، يفجر المشرعون الأمريكيون قنبلة جديدة من ازدواجية المعايير الغربية الفاضحة. المفارقة باتت تطرح من داخل الكونغرس نفسه، فقد أرسل عدد من المشرعين في الولايات المتحدة رسالة رسمية إلى البيت الأبيض وترامب، طلبوا فيها بتوضيح الوضع النووي لكيان العدو الإسرائيلي. ووفقاً لصحيفة واشنطن بوست، فقد أشار المشرعون في رسالتهم إلى وزير الخارجية ماركو روبيو إلى أن الحرب على إيران تستدعي من الإدارة الأمريكية اعتماد موقف واضح ومتسق إزاء البرنامج النووي الإسرائيلي، معتبرين أن استمرار الغموض في هذا الملف لم يعد مبرراً في ظل تطورات المنطقة. وبحسب الصحيفة، فإن الرسالة تكسر محرماً سياسياً أمريكياً مستمراً منذ عقود، إذ التزمت واشنطن والعدو سياسة الغموض النووي، فلا العدو يعترف رسمياً بامتلاك السلاح، ولا الولايات المتحدة تقول علناً ما تعرفه. وتنقل الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن القلق من التصعيد النووي موجود أيضاً داخل إدارة ترامب. وفي السياق نفسه، دفع النواب باتجاه إعلان اعتراف واشنطن ببرنامج العدو النووي غير المعلن.
0: لازلنا في حصاد الأخبار. مستشار ومساعد قائد الثورة والجمهورية محمد مخبر يقول أيضا: لا، دمين الهزائم أمام إيران انتهى بتراجع الهيمنة الأمريكية، وترامب سيسافر إلى بكين بصفته خاسرا، وعليه أن ينظر إلى أفول الحضارة الغربية من منظور الشرق بدلا من اتخاذ وضعية المنتصر. أما وزير النفط الإيراني فيقول: إعادة إعمار منشآت الصناعة النفطية المتضررة ستتم في أقصر وقت ممكن، وهي تسير حاليا وفق وتيرة مناسبة. في الأخبار أيضا من ألمانيا، وزير الخارجية الألماني: يجب تعزيز المساعدات الإنسانية في غزة بنحو عاجل. وبيقول وزير الخارجية الألماني: لا يمكن أن تقبل برلين ضم أجزاء من الضفة الغربية بحكم الأمر الواقع. كذابين على كلهم.

اسمع اسمع اسمع في حصاد الأخبار. بيان لحرس الثورة الإسلامي الإيراني. قيادة القوة البحرية لحرس الثورة نحذر السفن والقطع البحرية كافة التي تعتزم العبور من مضيق هرمز. المسار الآمن الوحيد للعبور من مضيق هرمز هو الممر الذي أعلنته جمهورية إيران الإسلامية سابقا. حرس الثورة: انحراف السفن إلى مسارات أخرى يعتبر غير آمن وسيواجه برد حازم من قبل القوات البحرية لحرس الثورة. في بيان آخر لرئيس لجنة الأمن القومي والخارجية الإيرانية في مجلس الشورى إبراهيم رضا يقول: مؤامرات العدو لإثارة الفوضى الداخلية لا تزال مستمرة، وخطط العدو للإطاحة بالنظام عبر إثارة الشغب والعدوان العسكري والتحركات الانفصالية والهجوم على البنى التحتية باءت بالفشل. انتقام انتقام خيدر خيدر انتقام. في حصاد الأخبار إلى لبنان وإلى سادة المجاهدين في حزب الله وفي بيان لهم: ننفي بنحو قاطع الاتهامات الباطلة الصادرة عن الداخلية السورية حول تفكيك خلية تابعة لنا كانت تخطط لتنفيذ أعمال أمنية، وتكرار المزاعم يؤكد وجود من يسعى إلى إشعال فتيل التوتر والفتنة بين الشعبين السوري واللبناني. في حصاد الأخبار، وكالة بريس تي في الإيرانية: إيران قامت بتصميم وتنفيذ آلية جديدة لممارسة سيادتها على مضيق هرمز. وكالة بريس تي في: السفن التي تعتزم عبور مضيق هرمز تتلقى رسالة بريد إلكتروني تبلغهم بلوائح العبور، بعد ذلك تقوم السفن بتكييف أوضاعها مع هذا الإطار وتحصل على تصريح بالعبور. غيره أجرحين هكذا.

0: إليكم ردنا.
1: اسمع اسمع اسمع اسمع في الأخبار وفي حصاد الأخبار وسائل إعلام إسرائيلية، أبو ظبي تضغط على واشنطن للقيام بعمل عسكري ضد إيران، فهل يتم التنسيق؟ وسائل إعلام إسرائيلية، مسؤول رفيع المستوى في أبو ظبي اتصل بالسفير الإسرائيلي لدى الإمارات ودعا لإجبار واشنطن على التحرك ضد إيران. تحفر قبلها الإمارات والله.

وفي حصاد الأخبار، رئيس الوزراء العراقي المكلف علي فالح الزيدي: لدينا إيمان وعقيدة عميقة بأن إيران هي العمق الاستراتيجي للعراق، كما أن العراق هو العمق الاستراتيجي لإيران. رئيس الوزراء العراقي المكلف علي فالح الزيدي للرئيس الإيراني مسعود بازشكيان: قوة إيران هي ذاتها التي ساعدتنا في محاربة داعش، ونشدد على ضرورة التركيز على نقاط الاتفاق والاشتراك في الآراء للوصول إلى سلام مستدام. الزيدي للرئيس الإيراني: الخلاف بين إيران وأمريكا لا يمكن حله إلا عبر مسار الحوار، والأمريكيون غير قادرين على إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية، ولا مسار المواجهة سيكون حلا مستداما.

0: ابقوا معنا، نضعكم في كل الأخبار عبر دروب العزة وأثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج الحمد.
1: وحجاز ما كان بخطوط السفر يا لابت سائر ونفاق قدمان.
0: وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر مطلع، على الرغم من تبجحات ترامب العسكرية إلا أن إدارته تدرك أنها إذا أقدمت على أي فحل فستفضح كما في حرب الأربعين يوما. وعبر وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر مطلع، بالتزامن مع الغطرسة الأمريكية العلنية يسعى فريقهم التفاوضي لدى دول عدة للوساطة مع إيران إضافة إلى باكستان. وهذه هي عادة الأمريكيين، في الظاهر يسعون للحفاظ على هيبتهم الزائفة، وفي الباطن يدركون أنه لا خيار عسكري أمامهم، وإيران مستعدة لكل السيناريوهات. فلا نحن نصدق تهافتهم على الوساطة، ولا عادة الشعوب تخشى تبجحاتهم. وكالة تسنيم عن مصدر إيراني مطلع، ليس أمام أمريكا إلا طريق واحد، أن تقبل الهزيمة عاجلا وألا تزيد من تكاليفها.

0: في حصاد الأخبار. وكالة تسنيم الإيرانية: ترامب ادعى عدم تجاوز أي سفينة للحصار الأمريكي، لكن مؤسسة تانكر تيركرز أكدت عبور 16 ناقلة نفط مرتبطة بإيران للمضيقة. وكالة تسنيم: مؤسسة كيبلر المتخصصة في رصد البيانات البحرية كانت قد أبلغت مرارا خلال شهر أبريل عن عبور سفن مرتبطة بإيران المضيقة. في حصاد الأخبار: سي بي اس نيوز عن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية: سنراجع موقفنا بشأن الانضمام إلى العملية الأمريكية في مضيق هرمز. وفي حصاد الأخبار أيضا: القناة السابعة الصهيونية عن وزير ما يسمى بمالية العدو المجرم سموتريتش، والذي قال: الحرب يجب أن تنتهي بتغيير حدود إسرائيل في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا، ولا أهتم بعدد القتلى من الأعداء، وما يعنيني هو السيطرة على مساحات واسعة من أراضيهم. ما اعترف أنها أراضي غيره، المهم أنه يستولي ويسيطر على مساحات واسعة، أما عدد القتلى ما يهمش. هذا سموتريتش. عبر وكالة رويترز: السودان يتهم الإمارات وأثيوبيا بقصف مطار الخرطوم الدولي بطائرة مسيرة. مسؤولون سودانيون يقولون: طائرة مسيرة مرتبطة بالإمارات أطلقت من أثيوبيا واستهدفت مطار الخرطوم الدولي والمناطق المحيطة به، ونملك الأدلة القاطعة التي تثبت ذلك.
1: والنصر والتمكين سنه نقبله وقلوبنا تنفو الاستقباله.
0: الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: العدو سمح أمس بإدخال أقل من 200 شاحنة فقط إلى قطاع غزة في استمرار لخرق اتفاق وقف إطلاق النار، والذي ينص على إدخال 600 شاحنة يوميا. حازم قاسم: العدو يشدد حصاره مستفيدا من عجز ما يسمى بمجلس السلام عن إلزامه بما تم الاتفاق عليه ومن الغطاء الذي توفره الإدارة الأمريكية. أما حركة الجهاد الإسلامي فتقول: قوات العدو تواصل اعتداءاتها السافرة على المسجد الأقصى المبارك في إطار التحضيرات لما يسمى بالاقتحام الأكبر في ظل صمت عربي وعالمي. وهذه الانتهاكات للمسجد الأقصى المبارك هي استفزاز متعمد وإهانة مقصودة لكل المسلمين في العالم. الاعتداءات تتزامن مع استمرار الجرائم التي يرتكبها جيش العدو وقطعان المغتصبين في الضفة المحتلة من إعدامات واعتقالات وهدم للبيوت وتدمير للبنى التحتية. حركة الجهاد الإسلامية في بيانها تقول: في قطاع غزة يمعن العدو في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل يومي، ويصعد من اعتداءاته مع تهديد متواصل باستئناف العدوان وحرب الإبادة فيما العالم لا يحرك ساكنا. ونحذر من أن استمرار العدو في هذه الممارسات سيؤدي إلى تصعيد خطير، ونستهجن الصمت العربي الرسمي المريب والتواطؤ الدولي المغزي الذي يمنح المحتل إفلاتا كاملا من العقاب ويشجعه على التمادي في القتل والتدمير والتهويد.

0: في حصاد الأخبار ومن أخبارنا المحلية، نائب رئيس الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد وشؤون الحج والعمرة العلامة فؤاد ناجي في تصريحات له خلال تفويج الحجاج يقول: نضطر لتفويج الحجاج للسفر برا رغم حجم المعاناة والأخطار ومضاعفة التكلفة، فالنظام السعودي يواصل فرض إغلاق مطار صنعاء وبقية المنافذ البرية عدا منفذ الوديعة الذي يتكدس بآلاف الحجاج اليمنيين. العلامة فؤاد ناجي: تفويج الحجاج برا يحمل الكثير من المخاطر ويزيد معاناة كبار السن والمرضى، ومنهم من يتوفون في طريقهم لأداء فريضة الحج، والعدوان الأمريكي السعودي يستخدم الحج كورقة ضغط على الشعب اليمني ويمنعه من أداء هذه الفريضة بيسر وسهولة. العلامة فؤاد ناجي: تكاليف الحج ارتفعت بنسبة 100% مقارنة بتكاليف ما قبل العدوان الأمريكي السعودي على اليمن. العلامة فؤاد ناجي: ندعو النظام السعودي لإعادة فتح المسار الإلكتروني فيما يخص فريضة الحج عبر هيئة الأوقاف والإرشاد وشؤون الحج والعمرة.
1: السعودي والتسييس السعودي والمنع السعودي لأداء فريضة الحج للشعب اليمني بيسر وسهولة في ظل إغلاق مطار صنعاء، في ظل إغلاق المنافذ البرية كلها ما عدا منفذ الوديعة الذي تتكدس فيه مئات الباصات ويؤدي إلى وفاة بعض الحجاج نتيجة طيلة الانتظار في تلك في ذلك المنفذ الوحيد غير المهيئ لاستقبال آلاف الحجاج اليمنيين.
2: 18,000 حاج هي الحصة المحدودة التي سمح بها النظام السعودي لسكان العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الحرة، والأهم من ذلك أن آلاف اليمنيين لاعتبارات يفرضها النظام السعودي سيضطرون لتجرع عناء السفر الطويل والشاق برا، إضافة إلى أعباء مالية مضاعفة مقارنة بالتفويج عبر مطار صنعاء الدولي.
1: شعب اليمني منذ بداية العدوان 2015 وإلى اليوم وهو يعاني من استخدام ورقة الحج بيد النظام السعودي كورقة ضغط وعقاب جماعي للشعب اليمني، سواء من خلال رفع الأسعار التي ارتفعت منذ بداية العدوان على اليمن إلى اليوم أكثر من 100%، أو من خلال إغلاق مطار صنعاء. نطالب النظام السعودي بالنائب النفس عن تسييس هذه الفريضة التي هي عبادة وركوة خامس ركن من أركان الإسلام. نطالب النظام السعودي بعدم إقحام ورقة الحج في إتون صراعاته الضيقة وتصفيات حسابات مع الشعب اليمني.
2: المسيرة حصلت على معلومات من المعنيين في مطار صنعاء تؤكد انعدام الرحلات الجوية للحجاج وغيرهم بسبب استمرار النظام السعودي في منع عودة طائرات النقل سواء عبر الشركة الوطنية أو أي شركة أخرى.
3: لا زالت تداعيات

0: شرع جابر.
1: ولازلنا في حصاد الأخبار. هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر إسرائيل نقلت رسالة لواشنطن أن القيادة الأمنية والعسكرية تريد استئناف الهجمات على إيران. هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر إسرائيل تعتقد أن المفاوضات مع إيران مضيعة للوقت، وإسرائيل تريد استغلال التصعيد الحالي في الخليج من أجل العودة لشن هجمات في إيران. هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مسؤولون عسكريون من إسرائيل والولايات المتحدة وضعوا في إبريل بنك أهداف جديدة، ومعظم الأهداف الجديدة والمحددة في إيران منشآت للنفط الخام. في حصاد الأخبار وعن مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن، وزير الخارجية الأمريكي روبيو: الولايات المتحدة ستطرح مشروع قرار في مجلس الأمن للدفاع عن حرية الملاحة في مضيق هرمز. روبيو يقول: مشروع القرار في مجلس الأمن شاركت في صياغته السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين، ومشروع القرار يطالب إيران بوقف الهجمات وزرع الألغام وتحصيل الرسوم في مضيق هرمز. مشروع القرار يطالب إيران بالكشف عن عدد وأماكن الألغام التي وضعتها في مضيق هرمز والمساعدة على نزعها. وزير خارجية أمريكا: على إيران القدوم إلى طاولة المفاوضات وقبول الشروط، وويتكوف وكوشنر يعملان بجد على المسار الدبلوماسي. وبيقول روبيو: هناك إجراء بعض التعديلات على مشروع قرار الأمم المتحدة بشأن مضيق هرمز لتجنب استخدام الفيتو. يلا عاجزة فاشلة طبعا، ترجع الأمم المتحدة لمجلس الأمن أدوات، هذا من ضمن أدواتها. قادر أمريكا تعمل؟ أتعمل بدون الرجوع لمجلس الأمن ولا مواثيق الأمم المتحدة ولا يداري أينه. لكن لأني فاشلة الآن بتطالب التحالف الدولي مشروع الحرية، الكل يساهم ومجلس الأمن يصدر قرار، وأمريكا لا بننفذ قرار مجلس الأمن. عجز فاشل. في حصاد الأخبار، نيويورك تايمز عن مسؤولين: قناعة ترامب بأن تكتيكاته ستؤدي لاستسلام إيران خاطئة وتعكس سوء فهم لاستراتيجية طهران.

في حصاد الأخبار، هيئة بحرية بريطانية، تلقينا بلاغا عن واقعة في مضيق هرمز، ومصدر موثوق أفاد بأن السفينة شحن أصيبت بمقذوف مجهول.

في آخر الأخبار عاجل قبل قليل، المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لاري جونسون: الإمارات ستكون طرفا في أي تدخل عسكري جوي في إيران وفقا للضغوط الإسرائيلية. يعني الإمارات شيء، في الأخبار يكون يقولوا عدوان أمريكي إسرائيلي إماراتي. يلا جنت على نفسها براقش.

دروب العزة عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام معكم مباشرة وعلى الهواء وحتى فجر الانتصار بإذن الله.

وفي دروب العز عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء برنامج الحمام، ولحصاد الأخبار أصدى رجع الصدى للأخبار. يسدل ماركو روبيو وزير خارجية أمريكا يسدل الستار على الغضب الملحمي بادعاء تحقيق أهدافها، متبوعا بنبرة الرئيس دونالد ترامب لا يفضل الحرب، في محاولة لرسم مشهد النصر الناجز والعودة لضبط الإيقاع تحت سقف الضغوط القصوى دون الانزلاق إلى المواجهة الشاملة. هذا الإعلان ليس نهاية الصراع، بل هو إعلان انتصار سياسي لتبرير التراجع عن حافة الهاوية. فترامب الذي يدرك كلفة الحرب المباشرة يفضل استثمار نتائج الصدمة العسكرية لانتزاع تنازلات على طاولة التفاوض. ما سيحدث تاليا هو الانتقال من النار المباشرة إلى الخنق الاستراتيجي، حيث ستحاول واشنطن استبدال القصف بمشروع الوصاية الأممية في مجلس الأمن، محولة زخم العملية العسكرية إلى ضغط دبلوماسي دولي، في رهان جديد على أن الحصار الفولادي سيحقق ما لم تحققه الغارات، وهو ما ستواجهه طهران بصبر استراتيجي يرفض المقايضة تحت التهديد.

عمليا العدوان الصهيوني الأمريكي على إيران فشل، بدليل أن ترامب بادر إلى الهدنة، والحصار الأمريكي على موانئ إيران فشل، بدليل أن ترامب بادر إلى مشروع الحرية، ومشروع الحرية الأمريكي فشل، بدليل أن المرور بدون إذن إيران لم يتم ولن يتم، إيران انتصرت، بدليل بقاء النظام والملف النووي والصاروخي وهرمز والقوة والحجة والصمود والثبات للشعب الإيراني.

في أصداء الأخبار، حالة الارتباك التي تعيشها إدارة ترامب في التعامل مع ملفات المنطقة وعلى رأسها الملف الإيراني تعكس فشلا في قراءة الواقع الجديد. البوارج في هرمز لن تصنع نصرا، بل ستعمق المأزق. العالم لم يعد يصدق كذبة الشرطي الإنساني، وهو يرى دماء الأطفال على يد هذا الشرطي.

يسلم. ولا يزال مضيق هرمز مغلقا رغم الجهود الجبارة الأمريكية العسكرية والدبلوماسية والتفاوضية والتصريحات والتغريدات الترامبية. ترامب حاول فتحه بالقوة ولكن المحاولة باءت بالفشل وأدت لهجوم إيراني على بعض البنى التحتية في الخليج وعلى السفن الأمريكية. الحرس الثوري أعلن احتجازه لسفينتين تجاريتين أمريكيتين. تصعيد سياسي وعسكري اقتصادي كبير جراء الهجوم الأمريكي الذي اعتبرته إيران خرقا لوقف إطلاق النار. السؤال على الهامش: ترامب كان أعلن تدميره للبحرية الإيرانية، فكيف احتجز الحرس الثوري تلك السفن؟ هذا يدعم التحقيقات الصحفية التي كذبت مزاعم ترامب وقالت إن ثلثي البحرية الإيرانية كما هي، وترديده الدائم بشكل متكرر تدمير القوة البحرية الإيرانية هو لأغراض دعائية انتخابية. الفكرة التي لا يمكن القفز عليها هي كيف بدولة كبيرة مثل أمريكا لها حلفاء كبار دوليين وإقليميين لم يستطيعوا أن يفتحوا مضيق هرمز لا بالقوة ولا بالمفاوضات. أي عنترية كالتي حدثت ستقابل بتصعيد أكبر قد يمتد ويتوسع، وهذا يعني أن القادة في هذا الحلف ليسوا مؤهلين عقليا وإنسانيا لخوض صراع معقد مثل الذي يحدث، أو هي علامة على أفول هذا الحلف وابتعاده عن القوة والتأثير العالمي.

وفي رجل الصدى محاولة شبه مستحيلة ولكن محاولة لتحليل تصريحات المدلوز والمجرم ترامب في ضوء الادعاءات العديدة التي أدلى بها المجرم المدلوز دونالد ترامب في تصريحاته المختلفة، حيث يلقي ترامب أحيانا عدة خطابات في اليوم الواحد مليئة بادعاءات غريبة. أولا نحاول أن نحلل بعضا من تصريحاته. ترامب في تصريحاته بيقول إن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق، ولطالما صرحت إيران بأنها تدافع عن الدبلوماسية الحقيقية، لكن ما تسعى إليه أمريكا عادة من المفاوضات هو المبالغة وفرض شروطها على الآخرين. وقد أكدت إيران في هذا الصدد ما يلي: أولا إنها تتفاوض حاليا فقط لإنهاء الحرب، ولا توجد مفاوضات نووية على جدول الأعمال. ثانيا يجب أن تجري مفاوضات إنهاء الحرب ضمن إطار تحدده إيران بصفتها القوة المتفوقة في الحرب وتقبله. ثالثا الآن وقد لجأ الأمريكيون إلى أعمال عدائية أخرى، فلا مجال للتفاوض. وفي ضوء الادعاءات العديدة التي أدلى بها ترامب في تصريحاته المختلفة، لا مجال للتفاوض. لذلك إيران تدافع عن الدبلوماسية، لكن ما يقصده ترامب غير واقعي ومضلل. ليست إيران بل أمريكا هي من تحتاج إلى اتفاق. ثاني تصريح للمجرم والمدلوس ترامب: إيران تريد اتفاقا لكنها في الوقت الراهن تمارس ألاعبها. طيب إيران ببساطة تريد اتفاقا جيدا يصب في مصلحة الشعب الإيراني، وقد أدرجت شروطها في الرسالة الأخيرة عبر الوسيط في 14 بندا. مع ذلك ووفقا للعديد من المحللين فقد خسرت أمريكا الحرب ولا تريد ببساطة قبول هزيمة نهائية. لذلك لجأت إلى أفكار متقلبة مثل فتح مضيق هرمز بالقوة، مما يزيد من وطأة هزيمتها. ثالث تصريح للمدلوز ترامب: حصارنا صلب كالفولاذ. إذا كان الحصار صلب وكل شيء يصب في مصلحة أمريكا، فلماذا لجأت أمريكا إلى المغامرة لفتح هرمز كما تدعي؟ إن تسرع أمريكا في فتح هرمز دليل على عدم جدوى ضغط الحصار البحري. رابع تصريح للمدلوز ترامب: الاقتصاد الإيراني ينهار. منذ عام 1979 تثير الحكومة الأمريكية مسألة انهيار النظام الجمهوري الإسلامي أو الاقتصاد الإيراني وبشكل شبه يومي. لذا هذا الادعاء ليس جديدا بل هو تكرار لرغبات أمريكا. وقبل حوالي 10 أيام قال ترامب إن خزانات النفط الإيرانية ستنفجر خلال 3 أيام. مر أسبوع منذ انقضاء تلك الأيام الثلاثة ولم يحدث شيء. معظم ادعاءات ترامب الأخرى مشابهة لهذا. خامس تصريح للمدلوس ترامب: أطلقت 111 صاروخ من إيران على سفن أمريكية خلال الحرب، ولكن تم إسقاطها جميعا. إذا كان ترامب واثقا جدا من القدرة الدفاعية لسفنه، فالسؤال المهم الذي يجب أن يجيب عليه هو: كيف لم تجرؤ أي سفينة على الاقتراب لمسافة 1000 كيلومتر من القوات البحرية الإيرانية؟ أما التصريح السادس لترامب، يقول: لقد دمرنا الجيش الإيراني بأكمله. وهذا الادعاء سخيف للغاية. إذا تم تدمير الجيش الإيراني بالكامل، فمن سيطلق النار على السفن الأمريكية ومصالحها وعلى السفن التي تحاول عبور مضيق هرمز دون إذن؟ وإذا تم تدمير الجيش الإيراني بالكامل، فلماذا لا يزال المضيق مغلقاً؟

وفي رجع أصلاء الأخبار، واشنطن تنتقل بمعركتها ضد طهران من عسكرة البحار إلى أروقة الأمم المتحدة، حيث يقود وزير الخارجية ماركو روبيو مشروع قرار في مجلس الأمن بصياغة خليجية مشتركة يطالب إيران بوقف زرع الألغام وتحصيل الرسوم، مع أمر بالكشف عن إحداثيات حقول الألغام القائمة. هذا التحرك الدبلوماسي تحت الفصل السابع ليس سوى محاولة لشرعنة التدخل العسكري المباشر تحت قطاع دولي، فواشنطن تسعى لانتزاع قرار يصف إدارة إيران للمضيق كفعل إجرامي زرع ألغام وجباية رسوم لتبرير أي عملية تنظيف أو صدام قادم. إشراك دول المنطقة في الصياغة يهدف لحشر طهران في زاوية العداء للجيران، لا لأمريكا فقط، في اختبار حقيقي للسلاح الفيتو الروسي الصيني الذي يمثل اليوم خط الدفاع الأخير لمنع تحويل مشروع الحرية من بلطجة أمريكية إلى تفويض دولي بالوصاية على الممر المائي الأهم عالمياً.

0: وجه أمريكا.
1: وزير الخارجية الأمريكي أعلن انتهاء العملية عملية الغضب الملحمي، بينما يقول إن عملية مشروع الحرية دفاعية. هذا الإعلان جاء بعد يومين من إعلان ما أعلنه ترامب عن عملية مشروع الحرية لتحرير السفن العالقة في هرمز، وحتى الآن لم تنجح العملية في إخراج سفينة واحدة. ما فعله ترامب أنه أرسل مدمرات بحرية حاولت الاقتراب من المضيق، تعرضت للصواريخ الإيرانية فتراجعت، وبعد ساعتين ادعى الأمريكيون أنهم دمروا سفن إيرانية وأنهم حضروا سفن، لكن بعد نصف ساعة اتضح أن الموضوع مجرد تسويق دعائي لإنجازات لم تحقق أو لم تتحقق. لم يفشل ترامب فيما أسماها العملية العسكرية لفتح مضيق هرمز فحسب، بل حتى فكرة الحرب العسكرية لتأمين مرور السفن فكرة غبية وفاشلة. فعندما حاولت أمريكا تأمين مرور سفن الشحن في باب المندب قبل عدوان تحالف الازدهار، فشلت في تأمين مرورها، بل واتضحت أن الفكرة غبية وغير واقعية. اليوم قالت المنظمة البحرية الدولية بأن الحماية العسكرية لا تكفي لتأمين الملاحة الدولية، في إشارة إلى ما العملية الأمريكية المشار إليها. ترامب وأمريكا بأكملها تعيش أكبر أزماتها في التاريخ، في الحرب وفي السياسة وفي الإعلام وفي الاقتصاد وفي الزراعة وفي السمعة وفي الوجود.

التوتر في الخليج تسببت فيه واشنطن، ثمة مساعي لإعادة تهدئة الأمور تلعبه باكستان. المساعي تأتي بعد فشل محاولة أمريكية تحت عنوان مشروع الحرية، والتي أشركت فيها دويلة الإمارات. الاختبار بيّن أن طهران وتحت أي مسمى لن تسمح بإسقاط أي من مكاسبها، وترامب يعقدها على نفسه.

وفي رجع صدى الأخبار، مقال في صحيفة هارتس العبرية يتنبأ بنهاية إسرائيل وعنوانه: سيرحل نتنياهو لكن الدولة ستموت معه. وأهم ما جاء في هذا المقال من نقاط: نتنياهو لم يدمر الدولة فقط، بل دمر كل شيء. المجتمع منقسم، والبلد متآكل، والجيش ضعيف، والقضاء خائف، والإعلام سطحي، والكنيست فاقد للاتزان. من أبرز نقاط هذا المقال: لا حل للقضية الفلسطينية، والأحزاب الصهيونية هي الحاكمة، ونتنياهو تسبب في كره العالم لإسرائيل بشكل غير مسبوق، ولم يعد هناك تعاطف معنا، وأصبح شعبنا مكروه في العالم، وفرص إصلاح الأضرار مجرد وهم، وخروج نتنياهو من الحكم يعني سقوط إسرائيل. ويختتم المقال: ونحن أمام موتنا الوشيك، يبقى سؤال واحد: هل هناك حياة بعد الموت؟ يتعين علينا أن نموت لنكتشف ذلك. ربما بعد موت الدولة تولد دولة أخرى، ونشهد بعثا جديدا لوطن جديد في مكان جديد. المؤكد أننا لن نتمكن من عيش الحياة التي كانت لدينا. لقد وصلنا إلى طريق لا عودة، لا مستقبل للدولة. نهاية نتنياهو ستكون نهاية الدولة. نعم، لقد قتلها.

ونختم هذه الفقرة برجع الصدى عن أخبار الحج والحجاج اليمنيين. الاستغلال المالي للحجاج. مع اقتراب موسم الحج وفي مواجهة استغلال نظام آل سعود للحج وتحويله لمورد مالي، حكى الشهيد القائد رضوان الله عليه عام 2003 للميلاد جانبا مما شاهده من استغلال الحجاج في المملكة وكيف ترفع الأسعار بشكل جنوني أيام الحج، فيقول: عندما يكون هناك مبالغ تؤخذ سواء في البلد الذي أنت تحج منه أو من نفس الدولة التي تهيمن على هذا البيت الحرام وعلى المشاعر المقدسة، تطلع لك تكلفة الحج في الأخير بحوالي 5000 ريال هنا وأنت في أقرب منطقة إلى البيت الحرام، 5000 ريال سعودي في عام 2003. كيف ستكون التكاليف بالنسبة لمسلمين آخرين من بلدان أخرى، من الهند، من الصين، من بلدان أخرى؟ كم ستكون تكاليفهم؟ إذن فهذه جريمة. في نفس الوقت المفترض أنه لا يترتب، لأن الله جعله للناس مثابة للناس، لا يجوز لأي جهة أن تهيمن عليه، وإنما تعتبر خادمة له ولمن يحج إليه. وكان المشركون يتنافسون على خدمة الحجاج، وكان البعض منهم يعدون الشراب، وأناس منهم يعدون الطعام، ويفتون للحجاج مع اللحم، الخبز مع اللحم مع غيره، يطعمونهم، يتنافسون على خدمتهم. وهؤلاء يقولون ضيوف الرحمن، ويختلسونك وأنت ما زلت هنا تقطع جواز، وأنت ما زلت تقطع جوازا هنا محسوب حوالي 500 ريال سعودي محولة هناك لمكتب الوكلاء الموحد، طبعا سعوديون، وتدخل والأشياء ترتفع أسعارها، يرفعون أسعار الأشياء، أسعار الشقق السكنية، أسعار المواصلات، السيارات، المأكولات، المواد الغذائية، أسعار كل شيء ترتفع وتضاعف بنسبة هائلة. لا يتركون الوضعية على أقل تقدير، يتركون الوضعية وضعية طبيعية. إحدى المرات في مكة استأجرنا شقة 4000 تقريبا و500 لستة أيام. نسأل واحد مستأجر، قال هو مستأجر الشهر ب700 ريال، الشهر بكله ب700 ريال. لماذا حجاج بيت الله تستغلونهم بهذا الشكل؟ ستة أيام ب4500 ريال، بينما الشهر ب700 ريال في الأوضاع العادية. يجب عندما يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، يجب أن تكون حركة من يرون لأنفسهم أن هناك حقوقا معينة أو اعتبارات معينة، أن يكونوا قائمين على ما يتعلق بالمشاعر المقدسة، أن يكون كل عملهم في هذا الإطار، أعني فيما يسهل أن يكون مثابة للناس وأمنا فيثوبون إليه، فيما يسهل عملية أن يثوبوا إليه، أن يترددوا عليه ليحجوا ويعتمروا. أليست تقتضي أشياء كثيرة وتسهيلات؟ يترك طريقا سالكا هناك خط، إذن هو يريد أن يقفل على مدن أخرى حتى لا يدخلها أحد، يترك خطا سالكا لمكة والمدينة والمشاعر المقدسة، ما تربطه بأي شيء، حتى لو تريد تعمل عليه شبك، اعمل على بلادك شبك، إذا أنت تريد أن تهيمن عليها اعمل عليها شبك، حتى لو تريد أن تسكفه أو أن تسقفه اتركه خطا سالكا لا يكون مرتبطا بأي رسميات على الإطلاق، جوازات معينة وأشياء معينة. للشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه.

0: في هذا المحور سنتحدث عن جنون دويلة الإمارات. الإمارات أصبحت مجنونة، تحارب الجميع وترتمي تحت أقدام إسرائيل وأمريكا، ولكن هذه المرة بكل وضوح وعدائية للعرب وللإسلام.
1: الخطة الإماراتية اللي وصلت على الجميع، الإمارات تحارب الجميع. اتهمت السعودية بالتواطؤ مع إيران، هاجمت الجزائر بعد انسحابها من أوبك وتعيش تحت حماية إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. النهاردة الثلاثاء 5 مايو 2026، الساعة الآن 3:30 ظهرا بتوقيت القاهرة. دولة الإمارات العربية المتحدة بعد التخبط الكبير في 24 ساعة اللي فاتوا أعلنت الحرب على الجميع، لكن الحرب هنا مش على إسرائيل ولا على الولايات المتحدة ولا على أعداء المنطقة العربية والإسلامية، لكن هي الحرب على أشقائها في العالم العربي والإسلامي. وخلينا نبدأ من القصة أو الخطة الإماراتية اللي وصلتها لحالة الحرب دي. الإمارات كان لديها خطة واضحة وفقا لبعض التحليلات السياسية اللي انتشرت في اليومين اللي فاتوا، إنه هي هتنسحب من أوبك بعد الانسحاب، هتزود الانتاج بتاعها لخمسة مليون برميل في اليوم، وبعد كده ترامب هيعلن عملية الحرية، يفتح مضيق هرمز بالقوة، تتدفق الإمدادات النفطية الإماراتية أو النفط الإماراتي في الصادرات، الإمارات تستفيد بشكل كبير جدا وتكون هي المستفيد الأكبر من هذه العملية. اللي حصل إنه إيران امبارح قصفت ميناء الفجيرة، وبعدين قالت إن مش هي اللي قصفته، وبعدين قالت إنه اللي حصل ده نتيجة اللي الخرق اللي أمريكا عملته. بدأت بعض التقديرات الإيرانية والمحللين السياسيين الإيرانيين يتكلموا إنه إيران دلوقتي بتفصل ما بين الإمارات وما بين دول مجلس التعاون الخليجي وتحديدا المملكة العربية السعودية، وإنها بتتعامل إنه الإمارات هي في نفس معسكر إسرائيل، وده ثابت بالمناسبة بالدليل القاطع إنه إسرائيل مفعلة نظام القبة الحديدية وبعت جنود يحموا الإمارات على أرضها. بدأت الإمارات تتخبط لأنه بعد انسحابها من أوبك ما حصلش أي زلزال ولا حاجة زي ما عبد الخالق عبد الله كان بيقول، ولا حصل اضطراب في النفط ولا الإمدادات، بالعكس أوبك تماسك، أوبك بلس طلعوا بيان زودوا الإنتاج 188,000 برميل. طلع الرئيس الجزائري علم على الإمارات وقال لهم أنتوا لا حدث، أنتوا بلا قيمة والموضوع بتاعكم ملوش أي قيمة، وبالتالي الإمارات بدأت تهاجم الجزائر وتشتم الجزائر وتهاجم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في إساءات بالغة على المنصات وعلى الحسابات والأذرع الإماراتية اللي بتشن حملة كبيرة جدا ضد الجزائر في 24 ساعة اللي فاتوا. لكن مش دي بس الهجمة الوحيدة الإماراتية، لكن الإمارات فتحت جبهة أخرى مع المملكة العربية السعودية في حاجتين. الحاجة الأولى عيدروس الزبيدي الراجل بتاع المجلس الانتقالي اللي هرب عند الإمارات وقاعد في أبوظبي، طلع بيان امبارح وعملوا مظاهرات، وكان المفترض أن الإعلام الإماراتي يمجد في القصة دي ويقول لك عاد الجنوب مرة أخرى وعاد أبناء الجنوب مرة أخرى والمجد للانفصال والكلام الجميل ده. حصل اللي حصل امبارح وإيران ضربت بعض الأماكن في الإمارات، فالإعلام الإماراتي الطبخة بتاعته باظت، فكان الجزء ده في مناكفة مع السعودية في اليمن مرة تانية. لكن الجزء الثاني هو الأخطر الحقيقة، إنه في حسابات إماراتية من امبارح بتروج لسردية أن السعودية تواطأت مع إيران في قصف ميناء الفجيرة، والكلام ده مثبت، وفي بعض الصحفيين السعوديين كتبوا أن الأمر وصل إلى حد من الوقاحة إنك تلمح إن السعودية متواطئة مع إيران في حاجة زي كده. بالمناسبة ولي العهد السعودي امبارح اتصل بالرئيس الإماراتي محمد بن زايد، أمير قطر امبارح اتصل بالرئيس الإماراتي محمد بن زايد، كان في حالة من التضامن الخليجي مع الإمارات في اللي حصل، طلعوا بيانات أدانوا الهجمات الإيرانية، لكن المغردين الإماراتيين الذين لا يقدحون من رؤوسهم بل يقدحوا من رأس محمد بن زايد هناك كانوا بيتكلموا إن السعودية هي اللي تواطئت مع إيران. طب جابوا الكلام ده منين؟ قال لك أصله في حساب سعودي اسمه بروفين ولا بروفين، الحساب ده من يومين قال لك الفجيرة ستتصدر وسائل الإعلام ومواقع الإخبارية، وافتكروا التغريدة، فهو كده كان عارف ان ايران هتضرب الفجيرة فعشان كده عمل الموضوع ده، فالسعودية كانت عارفة. طب ما يمشيش معاكم مثلا ان انتوا زي ما موقع صيني قال انتوا تورطتوا في الحرب وقصفتوا مواقع داخل ايران، ما يمشيش معاكم ان انتوا جبتوا القبة الحديدية وجنود اسرائيليين على ارضكم، ما يمشيش معاكم ان انتوا من اللحظة الاولى كنتوا بتحرضوا عشان الخليج كله يدخل حرب ايران. ما بالمناسبة ده مش مبرر ان ايران تقصف اي عاصمة خليجية بما فيها الامارات، لكن انا بس بطرح مجموعة من الاسئلة. ما يمشيش مع المغردين الاماراتيين ان هم ليهم جزء اصيل في الموضوع، وان ايران بتتعامل معهم دلوقتي ان هم جزء من تحالف اسرائيلي. طب اللي زود الموضوع ايه؟ ان لينسي جراهام السيناتور الامريكي امبارح نشر تغريده بيقول للرئيس ترامب ان احنا لازم ندافع عن حليفنا الاماراتي، وكتب العباره دي نصا كده: الذي نفذ كل ما طلب منه خلال هذه الحرب. ايه اللي طلب من الامارات؟ وليه لينسي جراهام بيتكلم عن الامارات بمعزل عن دول مجلس التعاون الخليجي؟ وإيه اللي الإمارات بتنفذه والسعودية وقطر والكويت والبحرين وعمان ما كانوش بينفذوه؟ وليه الإمارات بتتحرك في معسكر إسرائيلي أمريكي من غير ما تنسق مع الدول الخليج ودول مجلس التعاون؟ ما كل دي أسئلة منطقية يجب أن تطرح ويجب أن تناقش قبل ما يطلع واحد من أذرع الإمارات اسمه أمجد طه ويقول لك إحنا خلاص يا جماعة، يا معانا يا مش معانا، يا أبيض يا أسود، ما ينفعش تفضل ساكت. لا، الناس لازم تتكلم وتفكركوا بجرائمكوا يا أمجد، وتفكركوا باللي أنتوا بتعملوه في السودان وفي ليبيا وفي اليمن، وتفكركوا باللي أنتوا بتعملوه من أول يوم في هذه الحرب.

الدكتور يحيى أبو زكريا بيقول انتهى الخطاب وطوي الكتاب. لماذا قررت الإمارات العربية المتحدة أن تسخر كل ثروتها ومقدراتها لإسقاط الدولية الإسلامية في إيران بعد أن دمرت ليبيا واليمن والسودان وحاولت تقسيم الجزائر والسعودية وحاربت المقاومة في لبنان والعراق وفلسطين؟ أيعقل أن تقدم دولة الإمارات كل أوراقها لإسرائيل؟ هذه الخطوة ضد إيران ستكون مقدمة لاختفاء دولة الإمارات أو انشطارها أو تشضيها. ستبرز دولة الشارقة ثم دولة دبي، ومن أجل غنج إسرائيل التي تبارك انشطار العالم العربي.

مصطفى عامر يقول: حتى عندما تقصف الإمارات، حتى عندما تقصف لا أحد يعرف بالضبط من قصف الإمارات هذا، ولا إلى أي أب ينسب ما في بطنها.

صالح أبو عزة بيقول: تجاوزت الإمارات إتاحة أصولها البرية والبحرية والجوية للولايات المتحدة وإسرائيل للحرب على إيران، فقد انتقلت إلى مستوى أعلى في المشاركة الحربية مقارنة بباقي دول الخليج. أبو ظبي تقود الإمارات لتكون شريك ثالث في الحرب، مما يعرضها لردود فعل إيرانية غير مسبوقة إذا ما تجددت الحرب.

أما مراد راجح شليب فيقول: كعجوز مجذوبة يتحاشاها الجميع، أمست الإمارات الزجاجية المتحدة، إيران نفت بشدة، وأمريكا تخاذلت بشدة، والسعودية شمتت بشدة، وإسرائيل صمتت بشدة، وعلى طريقة المعلق عصام الشوالي فما حاجة.

تصدع التحالف الخليجي حين تتحول الشراكة إلى منافسة مفتوحة. لم يكن إعلان الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي انسحابها من منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك مجرد خبر اقتصادي عابر يهز أسواق النفط العالمية، بل كان زلزالا جيوسياسيا كشف عن حجم الشروخ في جدار واحدة من أقوى الشراكات الإقليمية في الشرق الأوسط. إن الخطوة الإماراتية بمغادرة الكارتل النفطي الذي طالما اعتبرته الرياض ساحتها الخلفية ومصدر نفوذها الاقتصادي لا يمكن قراءتها إلا كإعلان تمرد صريح على نظام يدار بالريموت كنترول السعودي. إنها لحظة كاشفة تزيح الستار عن تحول استراتيجي عميق بين القوتين الخليجيتين، تحول من التحالف الوثيق والتطابق الأيديولوجي إلى منافسة شرسة ومفتوحة على كل الجبهات. لو عدنا بالزمن إلى الوراء عقدا واحدا فقط لوجدنا مشهدا مغايرا تماما. كان زعيمان محمد بن سلمان ومحمد بن زايد يمثلان ثنائيا متناغما يجمعهما طموح جامح ورؤية موحدة لإعادة هندسة المنطقة بعد زلزال الربيع العربي. لقد خاض معا حربا ضروسا في اليمن ضد الحوثيين، ونسق مواقفهما لعزل قطر، ووقف كتفا بكتف في مواجهة النفوذ الإيراني. لكن يبدو أن هذا التوافق كان تكتيكيا أكثر منه استراتيجيا، وسرعان ما بدأ يتآكل تحت وطأة الطموحات المتضاربة والمصالح المتناقضة. اليوم الساحة الخليجية والإقليمية تشهد فصولا من هذه المنافسة المحمومة. في المضمار الاقتصادي لم تعد الرياض تقبل بوضع الوصيف لمدينة دبي أو بوضع الوصيف لمدينة دبي التي احتكرت طويلا لقب المركز المالي واللوجستي الأول في المنطقة. الخطط الطموحة لمحمد بن سلمان تهدف صراحة إلى سحب البساط من تحت أقدام جيرانهم، وهو ما تجلى في فرض اشتراطات قاسية على الشركات العالمية لنقل مقراتها الإقليمية إلى العاصمة السعودية للحصول على العقود الحكومية. هذه الخطوة وغيرها من الاستثمارات المليارية المتنافسة في قطاعات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة أرسلت رسالة واضحة لأبو ظبي: المملكة لم تعد تكتفي بالنفط، بل تريد حصة الأسد من الاقتصاد الإقليمي. هذا الطموح الاقتصادي المتصادم انعكس أيضا في الإحباط الإماراتي المتزايد من القيود التي تفرضها أوبك على قدراتها الإنتاجية، وهو ما قاد في النهاية إلى قرار الانسحاب المدوي. لكن الصدام الاقتصادي لم يكن سوى قمة جبل الجليد، فالتناقضات الميدانية في ساحة الصراع الإقليمي تكشف عن هوة أعمق. في اليمن تحول التحالف العسكري الذي بدأ عام 2015 للميلاد إلى مسرح لمواجهة بالوكالة، بينما تسعى الرياض للحفاظ على يمن موحد كضرورة لأمنها القومي على حدودها الجنوبية. تبنت أبو ظبي استراتيجية مختلفة بدعم قوى انفصالية في الجنوب لتعزيز نفوذها على الموانئ وطرق الشحن الاستراتيجية. هذا التعارض وصل إلى حافة الانفجار في ديسمبر الماضي عندما قصفت طائرات التحالف الذي تقوده السعودية ما قيل إنها شحنة أسلحة إماراتية للانفصاليين. المشهد في السودان لا يقل تعقيدا، حيث تدعم الرياض الجيش السوداني للحفاظ على مؤسسات الدولة والتوازن الإقليمي على البحر الأحمر، بينما تتهم أبو ظبي بدعم قوات الدعم السريع، وهو ما تنفيه بشدة، مما يضيف جبهة أخرى للاحتكاك المباشر. ورغم أن هذه التوترات قد تسربت حتى إلى أروقة البيت الأبيض وأصبحت مثارا لتبادل الاتهامات، كما في التسريبات حول العقوبات المقترحة على الإمارات بسبب السودان،
إلا أن لغة الدبلوماسية لا تزال حاضرة. اتصال الدعم السعودي الأخير إثر الهجوم الإيراني على الإمارات يؤكد أن شعرة معاوية لم تنقطع بعد، وأن المصالح الاستراتيجية العليا قد تفرض تجميدا مؤقتا للخلافات وقت الأزمات الوجودية. لكن دعونا لا نخطئ التقدير، فانسحاب الإمارات من أوبك هو إعلان بأن قواعد اللعبة قد تغيرت جذريا، وأن التحالف القديم قد ولى مفسحا المجال لعهد جديد من التنافس الخليجي الذي سيعيد رسم ملامح الشرق الأوسط لسنوات بل لعقود قادمة.

0: أكثر من الصهاينة أنفسهم. في أحد الأفعال المتكررة لدولة الإمارات نحو عدائها للإسلام، تستضيف من يتهجم على النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. الطباخ هرمان الذي يقدم الطعام غير الحلال ويتباهى بعدائه للإسلام وللنبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله.
1: هرمان سينغ كابور صاحب مطعم في لندن لا يخفي دعمه لدولة الاحتلال ويحرض ضد المسلمين ليلا ونهارا، داعيا عن بكرة أبيهم، بل ولا يتورع عن الإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ينزل اليوم ضيفا مبجلا على دولة الإمارات العربية، ومن على أرضها يواصل التهجم على ملياري مسلم. دبي وجهة حيث يمكنك الاستمتاع دون خوف، لا باكستانيون أو صوماليون يتغوطون في الشوارع. لو تحدثت بهذه الطريقة ضد أي من المجموعات العرقية غير المسلمة ذات الأغلبية في الإمارات لتم اعتقالك بتهمة الإخلال بالتماسك الاجتماعي. ما الذي يجعل دبي جذابة للغاية لأكثر الشخصيات المعادية للمسلمين كراهية؟ لا تقتصر سياسة الإمارات الخارجية على كونها شريرة للغاية فحسب، لا سيما فيما يتعلق بفلسطين والسودان، بل إنهم يسمحون أيضاً باستضافة المعادين للإسلام في بلادهم أمثال تومي روبنسون وإيان تشيونغ ونايجل فاراج والآن هرمان كابور. هرمان كابور واحد من كثيرين عرفوا بمعاداتهم الشديدة لكل ما له علاقة بالإسلام. أصبحت الإمارات مؤخراً وجهتهم المفضلة، تحتفي بهم وتكافئهم فيغادرونها أشد تحريضاً على المسلمين، داعين الحكومات الغربية إلى الاقتداء بسياسة محمد بن زايد التي لا تعرف عدواً غير الإسلام.

0: وللتذكير فقط، موقف الإمارات من 7 أكتوبر وفي مجلس الأمن في الأمم المتحدة.
1: وبينما نكرر أن الهجمات التي شنتها حماس في 7 أكتوبر هي هجمات بربرية وشنيعة، ونطالبها بالإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح الرهائن لحقن الدماء وتجنيب جميع المدنيين المزيد من الويلات، إلا أننا نؤكد في الوقت ذاته بأن جرائم حماس بحق المدنيين لا يمكن أن تبرر إطلاقاً سياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية تجاه قطاع غزة.
0: سمعته، جرائم حماس لا تبرر العقاب الجماعي الإسرائيلي. اطلع يا إبراهيم. حماس ارتكبت جرائم، إسرائيل بتعاقب المدنيين الفلسطينيين. هذا موقف دولة الإمارات في اجتماع هذا المحور، هذا موقف

0: وقف مواطن إماراتي قبل سنوات قبل أعتقد طوفان الأقصى، واحد إماراتي مجروح على بلده وعلى مواقف بلده وعلى السياسات التي تتخذها دولة الإمارات لمعاداة الداخل والخارج. اسمع،
1: اليوم أنا أتكلم، خلني أتكلم، أنا إماراتي وأتكلم على دولتي وأتكلم على الحكومة الإماراتية. ما سيحصل للإمارات إذا استمرت في أنها تدخل ما بين يعني في الشعوب العربية وتتعلق بالكيان الصهيوني وتجعل القبضة الأمنية بهذه الشدة في الإمارات إلى درجة انتهاك حقوق الإنسان بهذا الشكل الواضح، فالإمارات مقبلة على شيء مخيف ومرعب. وأنا أتكلم هنا، لن أتكلم عن عقوبة سماوية قد لا يشعر الواحد فيها بهذه يعني بهذا الشعور، الله أعلم كم قربه من الله سبحانه وتعالى وكم بعده، لكني أتكلم عن شيء آخر. يعني أنا نصحت بتقوى الله سبحانه وتعالى، فإن كان في شيء من الإيمان يحرك هذا الأمر فأتمنى أن يحركه، لكن مصلحة الدولة، ما مصلحة الدولة أن تصل إلى هذه المرحلة من العداء وتكون ما بين كماشتين داخليا يشعر الشعب بهذا الضغط الشديد الذي لا يستطيع فيه التعبير عن راية، أن تؤخذ امرأة بسبب أنها غردت تغريدة في يعني معارضة التطبيع وتختفي فجأة. داخليا الوضع مخيف ومرعب، الواحد لا يستطيع، أخي أنا أهلي ما يستطيعون التواصل معي خوفا من أن يكون يعني يسمونه، وتحديدا لا يستطيعون التواصل. أن تصل المرحلة الداخلية بهذه الطريقة، هذه كماشة أنت تصنعها بنفسك، والكماشة الأخرى هي الكماشة الخارجية للدول العربية والدول حتى الدول الصديقة التي كنت أنت معها صديقة قبل فترة كسبت عدائها ومتعلق بالكيان الصهيوني. هاي نقطة ضعف شديدة جدا الآن، نقطة ضعف صنعوها بأنفسهم. أقول لهم حافظوا على أنفسكم واجعلوها نقطة قوة، إخوانكم في الداخل، أهلكم في الداخل هم سندكم، ومحيطكم العربي والإسلامي هو قوتكم، والكيان الصهيوني عدو، وأمريكا لها مصالح ومن مصلحتها هي أن تفتح المجال لأن يكمل الكيان الصهيوني مشروعه علينا وعلى دولتنا أيضا. فإذا لم يلحقوا على أنفسهم حقيقة فإنهم يعرضون الدولة إلى شيء الله لا تحمد عقباه. يعني
0: هذا هو المحلل السياسي الإماراتي أحمد الشيبة النعيمي.

خلاف شديد بين رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد وحاكم إمارة دبي رئيس الوزراء محمد بن راشد آل مكتوم بسبب سياسة محمد بن زايد تجاه المملكة السعودية ودول الإقليم. محمد بن راشد بيحذر بن زايد أن الإمارات أصبحت منبوذة تماما، وأنه خلال 4 سنوات لن نرى سفارات إماراتية في كل من هذه الدول، في الجزائر، في ليبيا، في سوريا، في السعودية، في قطر، في اليمن، في الصومال، في السودان، في عمان، في الكويت، في تونس، في الأردن، في مصر، في العراق، وعدد من الدول. ويواصل محمد بن راشد تحذيره أن كل هذه الدول ليست علاقاتها جيدة مع الإمارات، وستعيش الإمارات عزلة دولية طويلة الأمد.

0: في فيديو جديد حاكم دولة الشارقة يعلنها بصراحة ووضوح في طريق الانفصال عن الإمارات. اسمع ما بيقول، والأمور واضحة من خلال هذه الكلمات.
1: نحن سلكنا الطريق الله سبحانه وتعالى، وفي أي شيء سلكنا في عملنا، أنا أتمنى أن هذا اللي سلكناه في عملنا في كل الأعمال، وأن الله سبحانه وتعالى بيوفق الجميع، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد هذا الإنسان على هذه الأرض، وأن الله سبحانه وتعالى جعل منا خلفاءه في الأرض.
2: ليش؟
1: فأصبحنا نحن اللي نخرب،
2: أصبحنا نحن اللي نخرب
1: بدلا ما نعمر،
2: في إشارة لمحمد بن زايد.
1: وأن الله سبحانه وتعالى لما أبعث الرسل دائما يصلح الإنسان حتى يعمر الأرض، فنحن هنا في الشارقة نلتزم بالدرجة الأولى أولا بديننا الحنيف.
0: نحن هنا في الشارقة، ما قالش في الإمارات، نحن هنا في الشارقة
1: ونلتزم كذلك بعروبتنا، ونلتزم كذلك بعاداتنا وتقاليدنا،
2: كل عكس ما
1: لا نغير لساننا ولا نغير طبعنا،
2: تطبيع
1: لا بد أن نكون نحن صادقين مع نفسنا، صادقين مع تكويننا الأساسي.
0: محمد بن زايد يسعى لإنهاء دويلة الإمارات على يديه.
3: اللي بيحصل داخل دويلة الإمارات المصطنعة، والحقيقة عايز أبدأ لك من موقع المراهنات العالمي. الموقع أمام حضراتكم بيتكلم عن انفصال أو المطالبات اللي بتتم الآن، أو بعض الوسائل الإعلام والنشطاء اللي بيتكلموا عن إمارة الشارقة. المطالب أمام حضراتكم مراهنات بانقسام أو انفصال إمارة الشارقة وإعلان الاستقلال. خذوا بال حضراتكم، في دستور تكوين الإمارات من حقهم أنهم ينفصلوا، والكلام ده كله أصلاً دويلة الإمارات كلها بكل إمارة داخلها هي بتتبع أراضي سلطنة عمان، وقلنا مع حضراتكم أن الإمارات مع عيال زايد ما بتنشرش في الأمة العربية غير الشر. شفنا الإمارات ودورها في تقسيم ليبيا ودعم حفتر، شفنا الإمارات ودورها في تقسيم السودان ودعم حميدتي، الإمارات ودورها في اليمن وتقسيم اليمن وبقول لك الدولة الجنوبية، شفنا عبد الخالق عبد الله أنور كركاش، شفنا مش عارف إيه، شفنا المزروعي، شفنا ابن زايد، كل دول شفناهم وهم بينشروا سموم التقسيم في الأمة العربية. شفنا الصومال واحتفال الإمارات بأن إسرائيل فتحت سفارة في أرض الصومال اللي اسمها الصوماليا لاند بين قوسين. حتى من امبارح الإمارات رفعت التبادل التجاري مع أرض الصومال ومنعته مع الصومال العاصمة ذاتها. شفنا الإمارات لما سحبت 2 مليار دولار من باكستان لمجرد أن باكستان عايزة الأمور تهدى مع إيران. شفنا الإمارات وهي بتدعم الأكراد في سوريا ضد إخواتنا في سوريا. شفنا الإمارات ودورها مع حكمة الهجري، والإمارات ودورها مع مجموعات ياسر أبو شباب، والإمارات واللي عملته في مصر من الاقتصاد المصري وعبد الفتاح السيسي. شفنا الإمارات بكل دور، فجاء الآن الدور على الإمارات. الإمارات يا جماعة أصبحت للأسف الشديد بسبب أفعال عيال زايد منبوذة في أنظار العرب. الموضوع وصل لمحمد بن راشد المكتوم، نزل تغريدة دخل على 2.5 مليون مشاهدة في أقل من ساعتين ثلاثة. التغريدة اللي أمام حضراتكم دي بيتكلم عن الحكام اللي ما بيعملوش من أجل مصلحة الوطن وبيعملوا من أجل مصالحهم الشخصية. يقصد مين؟ ده التغريدة دي مشكلة صداع كبير جدا ودوشة أكبر مما يمكن لك أن تتخيل داخل الإمارات، لدرجة أن الإعلام السعودي والنشطاء السعوديين أخذوا التغريدة وقال لك أهو اللي زرعته الإمارات. شوف السعودية حليفة الإمارات الأنتيم اللي كانوا طبخينه سوا ودفنينه سوا في الشر وفي كل شيء، الآن بتقول لك اللي زرعته الإمارات في الدول العربية بتحصده في أراضيها. محمد بن راشد المكتوم على ما يبدو ممكن نتوقع انه مش راضي عن سياسات محمد بن زايد التخريبية في الامة العربية واللي جعل دويلة الامارات منبوذة. خرج وزير الصناعة والتكنولوجيا امام حضراتكم برضو تكلم عن او عمل رتويت لتغريدة محمد بن راشد المكتوم ودعمها واكد عليها ان فعلا افعيل عيال زايد ودت الامارات في 60 ده. وزي ما هو واضح امام حضراتكم الامارات في ورطة مين تتدخل تنقذ حبيبتها وشقيقتها واختها وقرة عينها؟ مين؟ اسرائيل اتدخلت للامارات وبدأت تشير للامارات وان الامارات دي دولة جميلة. يعني لك ان تتخيل يا رجل، يا رجل ان شهادتك قد اتت لك من اسرائيل. اسرائيل بتدعم الامارات، تقول لك شوف انت وجايب لك ايه بقى البنات الاماراتيات اللي هم بيعملوا مضيفات في شركات الطيران الاماراتيه اللي بتودي رحلات لاسرائيل. فاسرائيل الشقيقه للامارات الشقيقه بتدعم الامارات الشقيقه في المآزق ضد الاشقاء. الامارات الان يا جماعه بتعيش انقسام داخلي، ومن حق كل اماره ان تستقل. زي ما خرج الاعلام الاماراتي والنظام الاماراتي واللجان الاماراتيه يقول لك ايوه من حق اليمن تنقسم وليبيا تنقسم والسودان تنقسم والصومال تنقسم. ما من موضع فيه شر وفيه حقد وفيه ضرر لأمة العرب والإسلام في أي موطن من المواطن، حتى المسلمين في أوروبا لم يسلموا من عيال زايد. جاء الآن الدور على عيال زايد وعلى دويلة الإمارات المصطنعة.

0: إيران تتوعد محمد بن زايد بالجحيم، وسنتعامل مع الإمارات كما نتعامل مع إسرائيل. نسمع هذا التقرير ونختم هذا المحور.
1: موقع عربي 21 نشر تقرير نقلا عن وكالة تسنيم التي نقلت عن مصدر عسكري إيراني: بيت من زجاج، إيران تهدد الإمارات مجددا وتكشف ما جرى في الفجيرة. نقلت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري إيراني أنها في حال أقدمت الإمارات على أي تصرف غير عقلاني فإن جميع مصالحها ستصبح هدفا لإيران. كما حذر المصدر من أنه إذا أصبحت الإمارات لعبة بيد إسرائيل وارتكبت أي خطأ فسوف تتلقى درسا لن تنساه. وأشار المصدر إلى أن الإمارات تدرك أنها تجلس في بيت زجاجي هش وضعيف للغاية، وانعدام الأمن يشكل لها خطرا قاتلا. وإذا أرادت الإمارات أن تكرر خطأ حرب 40 يوما فإن إيران ستتخلى تماما عن ضبط النفس وستتعامل مع هذا الوكر الإسرائيلي على حد وصفه كما تتعامل مع أي جزء من الكيان الإسرائيلي. أسئلة كثيرة عن ميناء الفجيرة: لماذا استهدفت إيران هذا الميناء تحديدا؟ نستطلع بعض المعلومات عن هذا المركز النفطي الهام بالنسبة للإمارات. مركز نفطي خارج معادلة إيران في هرمز، اندلع حريق في منشأة تخزين تابعة لشركة فيتول وأصيب 3 عمال هنود. ارتفع تأمين الشحن إلى 5% من قيمة السفينة، 7.5 مليون دولار للرحلة. الفجيرة تقع على خليج عمان خارج مضيق هرمز، تبعد نحو 70 ميلا بحريا عن المضيق، وتتصل مباشرة ببحر العرب والمحيط الهندي، ولا تتأثر بإغلاق هرمز أو التهديدات الإيرانية. هناك أيضا خط حبشان الفجيرة اللي بدأ تشغيله في 2012، واللي الإمارات كانت بتعتبره أو بتعده يكون هو البديل لمضيق هرمز. ميناء الفجيرة بيعد مركز عالمي من أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود، وهو مركز تخزين نفطي ضخم يضم عشرات الملايين من البراميل النفطية، وهو نقطة إعادة تصدير رئيسية بين آسيا وإفريقيا وأوروبا. الإمارات أيضا لديها في هذه المنطقة مشروع أطلقت عليه مشروع الكهوف النفطية، بيتسع ل 42 مليون برميل نفط داخل جبال الفجيرة، ونفذته شركة اسمها SK، وهي شركة من كوريا بتكلفة 1.2 مليار دولار. وبالتالي هذا يعد مقر استراتيجي للنفط الإماراتي وللتصدير أيضا، لكن إيران استهدفته أكثر من مرة. دكتور أسامة، لماذا حدث هذا التصعيد بين إيران والإمارات تحديدا بالأمس دونا عن مجلس التعاون الخليجي؟

0: عاجل عاجل أخبار عاجلة. مدلوز مدلوز لا قالوا مدلوز مدلوز تماما. أحنا بعدين بس دقيقة.
1: حلب بالعدا والمحنكة واجعلنا واصي هالحوالي صادنا راهن برب فهم شعبك فلقة واقلب على كل مطولات الطاولة سخ بحلب
0: عاجل عاجل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن إيقاف مشروع الحرية لفتح مضيق هرمز بالقوة بعد أقل من 48 ساعة على إطلاقه. وقف المشروع خلاص. ترامب يتراجع عن قراره بعد فشل العملية العسكرية التي شاركت بها 3 فرقاطات و38 طائرة إرضاع جوية، العملية التي استمرت 48 ساعة دون تحقيق أي نتائج. وبيقول في تغريدته المدلوس ترامب: بناء على طلب باكستان، كل الله ظهر باكستان، ركزوا ها، بناء على طلب باكستان وبسبب النجاح العسكري الباهر الذي حققناه خلال الحملة ضد إيران، بالإضافة إلى التقدم في الصفقة مع إيران، فقد تم تعليق مشروع الحرية لفترة وجيزة. يلا اللي بعده. الفاشل العاجز المهزوم المدحور يتراجع كعادته الصميل. يا ربي لك الحمد والله. 48 ساعة يومين، الاثنين والثلاثاء وقف. اللي قال عيعمل وعنترك وعن ولا بخبر. اي دولة الامارات
2: شردت بحقت هربت
0: بتراهني علي. يلا

0: مش بيدينا
1: خلصت حسين حجر قال ترجمة لتغريدة الأنباء قال لك طلعت هلقية صوت يومين حنا والشعب اليمني مرمط بأمريكا بناء على طلب باكستان وبسبب النجاح العسكري الباهر الذي حققناه خلال الحملة ضد إيران وقح والله أنه جري والله ما. النجاح العسكري الباهر شوية شوية هذا عايش لحاله

0: إبراهيم بالتغريدة: إذا سمحت لي إنه أطلعها عين الإماراتي. هذا كمان تصير حاجة ما تلقاهاش إذا هي ما موجودة. محمد الأحمد: بعد ما أطلقت أمريكا أو ترامب مشروع الحرية خلاص، يعني على أساس أنه الإمارات قادرة أنها تضغط على واشنطن وعلى إسرائيل لمواصلة الحرب ضد طهران، مراهنة عليه مصف قاله تمام أيتم سحق إيران. لماذا؟ لأن الإمارات قوية، لكن بقية الدول الخليجية ليس لديها من القوة والجرأة ما لدى الإمارات. اسمع ما بيقول هذا الإعلامي الإماراتي: الدول ليست بالحجم. اسمع.
1: يا مرحبا الساعة، أكبر خدعة ممكن تمر عليك أنك تصدق أن الضخامة هي نفسها القوة. لو أخذنا نظرة على الطبيعة الصورة بتوضح أكثر. يعني عندك النعامة مثلا،
0: النعامة
1: طير ضخم شكله من بعيد يوحيلك بالهيبة، لكن أول ما تهب العاصفة على طول تدفن راسها في الرمل. على الضفة الثانية
0: شوف، هذا على أساس السعودية،
1: طير حجمه صغير
0: ما.
1: على طول تدفن راسها في الرمل. على الضفة الثانية شوف الشاهين، طير حجمه صغير لكن يوم يفرض جناحه يفرض سيادته على السماء كلها.
0: هذا على أساس الإمارات الشاهين،
1: خذاها من سرعة انقضاضه وحسمه ودقة ضربته. هالمشهد يختصر واقعنا السياسي اليوم. البعض للحين عايش الوهم ويتحرن القيادة تنقاس بالجعجعة والمساحة وطول السنين، وتناسى أن في عالم الدول الحقيقي الفعل هو اللي يفرض كلمته، والأهلية هي اللي تحدد منو الأجدر صدارة المشهد. لأن السيادة والمكانة عمرها ما انقاست بمنو يملك كيلومترات مربعة أكثر.
0: خلاص واضح، ما لكم؟ هذا بيحاول أنه يرمز للسعودية، مش بالحجم ولا بعدد الكيلومترات المربعة. ما النعامة نعامة شكلها ضخم وكبير، لكن تدفن رأسها في الرملة أول ما تواجه أي عاصفة. لكن الشاهين حجم صغير بس قوي، هذا بيرمز للإمارات. مع الأسف لن تو ضخامة ولن تو قوة ولن تو مساحة ولن تو تاريخ ولا تملكوا أي شيء ولا معكم حاجة، لا مساحة دولة ولا تاريخ وحضارة ولا قوة ولا أي رمزية. فاشلين أنتوا حداء، فردتين، فردة في رجل ترامب وفردة في رجل نتنياهو. هذا آخرتكم، آخرتكم هذا.
2: المنصة تقف على قدميها، ترحب بمحمد بن زايد، ترحب بعامر بن زايد، ترحب بآل الظفرة. الوهيبي قادم، الوهيبي قادم. يو يو يو يو يو يو
0: آخرتها ما معهم الله فيه والله.
3: العربية والحدث، وأحمد العرب من مطار مأرب الدولي.

0: تشرق من غرب لا تبعد. أسمع معكم بعض المشاعات الإماراتية. اسمع اسمع.
1: سلطة الكابتشينو أستاذ غاية.
2: سلطة الكابتشينو. الناس الله يطول عمرك تقدمون الكابتشينو ظهرت من إيطاليا. الكابتشينو.
0: اللي معتقد إن الكابتشينو ظهر من إيطاليا غلطان. الكابتشينو أصله إماراتي.
2: طلعت من بادية بينورة في دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة أبو ظبي.
1: نعم.
2: الله يسلمك في 1502.
0: 1502. شوفوا 1502. يعني قبل 500 عام.
1: نعم.
2: وأكثر. يوا حالة ثنين برتقاليين.
1: نعم.
2: واحد اسمه بائز وواحد منصيرات. فترقلوا في البادية. يوم وصلوا إلى مغارب البدو تموا عندهم يومين. نهار الثالثة شح الماء عنهم. يوم شح الماء عنهم خذ الريال الملة وصار للناقة وحلب الحليب يابه وحطه قدام النار وخذ هذا المسحوق الأسود اللي هو دقة يعني يسرقه كذي وحطه في على الحليب. هذا لين يوم يوم كانوا يشربونه أسود يعني سائل أسود. يقول نحن جينا عند البدو ووجدنا أنهم يشربون سائل أسود.
0: هذا أصل كابتشينو مالكم في الإمارات عام 1502 للميلاد. يا حجة يوي محمد بن زايد. محمد بن زايد تمام اللي هو الآن رئيس الإمارات. عندما ولد يما ولد سجلوا في شهادة ميلاده عماني ما كبش الإمارات. عندما ولد رئيس الإمارات محمد بن زايد عمره أكبر من الإمارات. مالش

0: فيها الشجاعه
1: دويلة الامارات من بين سكان الامارات البالغ عددهم 11 مليون نسمه مليون واحد فقط او اقل من مليون فقط من العرب الباقي كلهم اجانب دولة الإمارات جزء كبير منها صحراوي جيش دولة الإمارات يبلغ قوامه 60,000 جندي بالكامل تقريبا كامل يعني أبدأ 5-6 أنفار إماراتين والباقي كلهم مرتزقة أجانب لا يوجد بها صناعة أيوة ولا صناعة دفاعية ولا زراعة يعتمد دخلها على النفط والسياحة بين قوسين الدعارة والتجارة المالية كالطارق والله أمريكا وإسرائيل هي من تتولى تأمين أمن دولة الإمارات في دولة الإمارات ما تقدرش تختار رجل ابدا ما بل من السياره الى المكتب الى المنزل الى المول اما تخرج عتشتوي نار دويلة الامارات

أبو بكر دحان بيقول الحشيش شكله مغشوش عند هذه الإماراتية كلهم أما واحد منهم. واحد يقول لك تاريخهم أقدم من الحضارة الصينية ب5000 عام، والآخر اللي بيقول كانت الحضارة المصرية والفراعنة والبابلية كانوا بيمروا من عندهم من الإمارات يرتاحوا هناك، لذلك وجدوا آثار في الصحراء تمام على بعد في الصحراء مدفونة في الصحراء على بعد ركزوا معي ها حوالي 5 إلى 10 سنتيمتر. يا ابن الذين محشش محشش، الصحراء بتكون كثبان رملية يعني طولها بالأمتار تمام في يومين ثلاثة يعني بسبب الرياح، وهذا حملة إعلامية وتصوير وهم بيكتشفوا آثار في الصحراء على بعد 15 إلى 20 سنتيمتر مصدقين أنفسهم.

أبو أسامة رشاد: الإمارات ليست مجنونة لكن جلدها يحكها، لكن خلوها فإيران كفيل بأن يحك لها جلدها حتى تعرف أن الله حق. إيران هي الطبيبة لكل من في حكه. أبو أسامة رشاد.

صباح الخير، أجمل تحية وشكر لك وللمخرج. أشهد بالله أنه أبدع الليلة، ورحمة الله تخشاك يا معمر. معك سلمان أحمد، حياك يا سلمان. ورحمة الله تخشى المخرج الشهيد معمر حسين الحضري رضوان الله عليه. وألف تحية للمخرج إبراهيم عباس الحميضة. إذا كان الجهاد ضد الصهاينة فريضة، فالجهاد ضد نظام الإمارات فريضة أيضا، كيف لا، وهذا النظام هو السبب في كل ما يحدث في بلداننا العربية والإسلامية، بل إنه سرطان في جسد الأمة الإسلامية، ولن تتعافى أمتنا العربية والإسلامية إلا إذا تم اجتثاث هذا النظام تماما. أبو عادل جوين ذمار، جبل الشرق، بني أسعد.

طيب نستقبل مكالمات إبراهيم، نصف ساعة نستقبل مكالمات على رقم البرنامج 282-005 مسبوق بصفر واحد. اللي شي يتواصل معنا أتمنى أتمنى أتمنى أن تكون أصوات جديدة. اللي بتواصلوا بنا يوميا اتركوا فرصة لأصوات جديدة أو أصوات لها فترة يعني ما سمعناهاش. أتمنى ذلك، أتمنى على اللي بتواصلوا معنا دائما اتركوا مجال لآخرين. رقم البرنامج عبر المكالمات الهاتفية على رقم البرنامج 01-282-005.

0: بنغوث من حجة. أيوة لا بسكوت في اليمن أقدم من تأسيس الإمارات أكيد. ألو أولى المكالمات. ألو
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك أخي سند؟
0: الحمد لله حياك أخي الكريم. من معنا؟ من معنا؟ ألو ألو.
1: أيوه أسمعك.
0: تسمعني؟
1: أيوه أسمعك.
0: حياك من معنا؟
1: معك فؤاد محمد علي.
0: فؤاد محمد علي من فين سألك؟
1: من حجة أنا شرف.
0: حياك تفضل يا فؤاد.
1: كيف حالك كيف أخبارك وأخبار المجاهدين؟
0: الحمد لله قوة القوة بإذن الله.
1: متابع معنويات؟
0: عالية فوق السحاب.
1: يحفظك ربي يا أخي سند وعاشم سنة طولك.
0: الله يبارك في عمرك حياك. لأول مرة تتواصل معنا؟
1: لأول مرة ما بنتك بخط مرة نهائيا.
0: أهلا وسهلا بك حياك. أنت الآن على الهواء تفضل قول ما في نفسك.
1: نفسي أسلم على الجيش الجان الشعبية والقوة الصاروخية وإن شاء الله ربي يجرب الفرج والنصر إن شاء الله.
0: يا الله يا رب.
1: وأخواني في فلسطين وفي غزة وفي لبنان إن شاء الله قريب ننتصر.
0: يا الله يا رب يا الله.
1: وأنو أي حاجة لك ومشكور على جوابك.
0: يبارك في عمرك شكرا لك ما استغنيش. الله يبارك في عمرك يا فؤاد.
1: يلا تصبح على خير
0: وانت من الخير وعافية في أمان الله.

تحية لك ولطاقم الإذاعة. دارت عليها الدائرة ولا يحيق المكر السيء إلا بأهلها. عشنا وشفنا يا ربي لك الحمد والشكر، يحرقوا بقوة.

0: الو
1: يا
0: الو،
1: مساء الخير.
0: اهلا وسهلا، يا مرحبا.
1: كيف حالك يا سنة الجمال؟
0: الحمد لله، حياك
1: الله يحييك. كيف انت؟
0: في خير وعافيه. من معنا؟
1: معك ابو صلاح الوادعي.
0: ابو صلاح الوادعي،
1: ايوه.
0: من فين صاركم؟
1: من عمره.
0: من عمره، تفضل.
1: ياك اقول اولا للامارات ان شاء الله اجلها قريب ان شاء الله. في هوتك دخلت لي هوته في بيت، يعني سمر العرب، دمرت العرب، فاكمل هل العرب يعقلوا من الامارات؟ اي يعقلوا من الامارات؟ فقلت عن الوقت اللي عن الوقت عن وقت عن وقت وربي ينصرنا نصر معيزة، وينصر لبنان، وينصر إيران إن شاء الله، ويدمر أمريكا وإسرائيل بإذن واحد أحد.
0: يا الله،
1: بإذن واحد أحد. هو كانوا رعي لقد تكبروا وتجبروا واعتدوا على الناس، واعتدوا على إيران بوقت الله، وقتلوا الشيب هذا ما حد يسخي حاجة. والله إن كل إن يحارك في قلوبنا لا ننسى إطلاقا كل الأحرار في الدول العربية والإسلامية. من هو مسلم؟ بس الإمارات من هو مسلم؟ بإذن الله. ونقول لك ألف شكر وتحياتي إلى السيدة عبد الملك بنت بن حوتي حفظها الله. الله يحفظه
0: يا الله،
1: ويحفظ جيشنا ولجاننا وإحنا في تحت أمره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو صلاح الوادعي من عمران.
2: ولا نعرف تراجع أو خسارة، لو أمزان السماء تنظر قنابل.
0: أبو دهمان، لا سامح الله الإمارات وأولى الزائد.
2: ولا درب الكرامة تواصل مسيره قادها علام الطهارة على الحد اليدار.
0: السجين المجاهد أبو عوافي غلاب. تاريخ الإمارات وأمثالها موجود عند أبستين.

0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو، بين اسمعك واضح، تسمعني؟
1: أكيد أسمع. من أخبارك أخي سند؟
0: الحمد لله، حياك. من معنا؟
1: أبو عمار الحاج.
0: من فين سألك يا أبو عمار؟ من فين؟
1: من وشحة.
0: من وشحة، من حجة. طيب الصوت بيبتعد، الصوت بيبعد بعيد. بين اسمعك بس مش واضح قوي.
1: وذا الحين؟
0: الآن واضح، تفضل.
1: أقول نشتري نقدم رسالة لهذول المنافقين العرب منهم الإمارات والدول السعودية الذي هم متعادين من أول حرب لهم الآن، وهم متعادين بالأكثر يعني لفلسطين واليمن وجمع هاتصل محور جمعة. بعدين هذا هم يعني متكاتفين من أول ويحسب أنهم منتصرين، ما هم دين. الله يمهل الكافر ولا يحمل أول شيء. وبعدين هي يعني زي ما تقول قضيتهم هي باتجين قريبا بينعكسوا على عقوبهم، وهم دا عارفين إيش أخبارهم وإيش اللي يفعلوها. والله ما قافنا عما يفعل المجرمون.
0: نعم ونعم بالله.
1: هذا رسالة وسلامتكم أول مرة.
0: الله يسلمك ويعافيك، الأول مرة شارك معنا صح؟ حياك، أهلا وسهلا بك يا أبو عمار.
1: الله يحفظك.
0: في أمان الله، حفظك الله.

0: هذه دماء أبناء غزة لن تذهب هدرا، لا، ويوم من أيام الله سسند. أنت والمخرج قوة القوة، كتب الله أجركم وكافة الطاقم. من محمد المهاجري ماوية تعز، حياك يا محمد.
1: قال المثل راح الله شبعه الجاوع إلى شبع بادئ الشيطان بضبع.
0: حفظك الله سسند، وكتب الله أجرك وأجر طاقم الصمودة. عز الله أنكم جبهة من أعظم الجبهات، جبهة الوعي ومواجهة الحرب الناعمة، ونسأل الله أن يوفقكم ويتقبل عملكم. السلام الله على جميع شهداء الإسلام العظماء. أخوكم المجاهد الجريح أبو عبد الملك، وجيه الدين إب ميتم.

0: أو سهلا بكم، تفضل.
1: تحيات يشتي أدخل في الموضوع من سبع عيال ناقص هؤلاء.
0: ما لهم؟
1: لعنهم الله في كل صلاة وفي كل وقت وفي كل دقيقة وفي كل ساعة.
0: يا الله يا رب.
1: دمروا اليمن، دمروا السودان، دمروا ليبيا، دمروا الصومال، وقدوا محزين لإسرائيل وأمريكا، وهم تاريخهم ما يساوي شيء عندنا أي حاجة. هم كانوا من ساحل عمان، ما بش دولة أمارات ولا دولة خلا كلب ولا شيء، وهم عيال ناقص ما هم شيء عيال زايد. ونقول الله ينصر إيران والدول الإسلامية التي هي بتدافع على الإسلام، وعيال زايد الله يوديهم إلى الهلاك، وإن شاء الله نهايتهم قريبة كما نهاية إسرائيل.
0: يا الله يا رب.
1: وتحياتي لك وتحياتي للمرابطين في كل جبهة من الجيش والقوات الجوية والطيران، وكل واحد في القوات الأمنية أي مخلص للوطن واليمن.
0: لك التحية أيضا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك. في واحد من المستمعين هاشم سند أبو ضياء قال سلام ربي على أم علي، قالت مالت عليهم والله استجاب نهايتهم قريبة. تحياتي الأخ حمير الشعبي أين مختفي. طيب احنا قد ذكرنا قبل فترة، مش اسمها هاشم علي، أنا ما أعتقد من اللي بيذكرنا باسمها. في أحد الحلقات في يمن الصمود اتصلت بنا والدتنا الفاضلة، كانت في الإمارات عايشة، كانت تقول مالت عليهم وفديت ترابك يا يمن. في مكالمة استمرت لأكثر من ساعتين، أكثر من ساعتين، ولا ببرنامج إذاعي ولا تلفزيوني استقبل مكالمة لأكثر من ساعتين إلا يمن الصمود. من اللي بيذكرنا باسمها؟ احنا ذكرنا قبل فترة والله، بس الزهايمر قلبنا نساوه. من اللي بيذكرنا باسمها؟ سلام الله عليها، كانت تقول مالت عليهم، مالت عليهم، ما حد يقدر يمشي في الإمارات رجله، لا فوق سيارة لا في مكيف. كنا لها بيسرقوا أشجار سوقترة دم الأخوين، قالت ما عاد تجلس عنده وما عاد تعيش، مناخهم ما يتحملش بني آدم ولا نباتات. من اللي بيذكرنا باسمها؟ أين المستمعين؟ لا لا يا لا يا أبو عبد السلام ماشي، أم طارق

0: أم عوض. أم عوض إي والله. من هو الذي رسل لنا؟ من اللي قال أم عوض؟ ها أول واحد رسل معك رسائل خيرة. نفس الذي ذكرناه قبل فترة له أم عوض يا سند، هذا في 29 أكتوبر 2025. والآن ذكرنا أم عوض سلام الله عليها. أم عوض مالت عليهم، مالت عليهم وفديت ترابك يا يمن. كلمتنا عن الإمارات وعن أسرة محمد بن زايد، كانت عايشة بينهم يعني أكثر من ساعتين، ساعتين وعشرين دقيقة مكالمة واحدة مع أم عوض، رعاها الله العظيم خير وأطال الله في عمرها بالصحة والعافية. استقبل المكالمة. ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك يا سند؟
0: الحمد لله. حياك، من معنا؟
1: معك قايد، قايد المعدمي.
0: قايد، قايد
1: قايد قايد المعدمي لكن تواصل معك في 2016.
0: طيب ممكن يعني تخفض صوت الراديو وتسمعني من التليفون؟
1: يلا على طول.
0: حياك، من فين اتصالك؟

0: من خولان قبل بني قبل.
1: اهلا وسهلا بك، تفضل.
0: الحمد لله اقول لها هؤلاء عيال زايد، هؤلاء ام ثلاث ذره الى غضب الله عليها يعني
1: اليشت
0: عناجنه
1: اليشت. نعم
0: اليشت. وهؤلاء هم يعني ذاك البلاء والمصائب، هم اقدام اسرائيل يعني بضربه ولا هذه هم اقدم، صح ولا لا؟
1: ما نقول هكذا لا.
0: هو لهم حسب اليهودهم.
1: أنا مقتنع بهذا الشيء، لكن مثل ما احنا بنعارض الذي بيقولوا والله من إيران أقدم من إسرائيل، لا احنا نقول إسرائيل بعدين هؤلاء الأذنب حقهم بعدها على طول.
0: الله.
1: لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود.
0: اليهود.
1: كما قد أعلن يهودة رسميا ولا ما هي قد يهودة يهودة.
0: والله مثل ما قال صدام حسين، أنا أخطيت يعني عندما قفزت على الكويت، لو قفزت على السعودية إنه كان أفضل.
1: هم كلهم من شك سبب البلاء في هذا المنطقة كلها دول الخليج. والمحور الأخير عاد أوضعكم فيه في الدور الأساسي اللي لعبت فيه السعودية وعلمائها في كل البلاء هذا اللي احنا عايشين له.
0: خير إن شاء الله.
1: يبارك في عمرك.
0: الله يبارك فيك. ويعني قولتك نذكرك باسم هذا هي أم عوض.
1: أم عوض الله عبد الرحمن الأشمري الذي ذكرنا سلام الله عليه وعليها.
0: أنا بس نشوف عن رسائل ما أنا ما أقلأ ولا أكتب يا أسفل.
1: حياك يعني الله. يعني متابع لنا من أول العدوان.
0: أو من أول العدوان من يعني 2011.
1: العدوان في 2015.
0: أيوة أيوة أيوة يعني متابع واصل من
1: سلام الله عليك.
0: وعليك ربنا يحفظك.
1: يا رب يا الله وإياك، ما عاد في نفسك يا قايد.
0: تحياتي لك
1: والتحية
0: والجالة الشعبية والسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوتي
1: يحفظه الله
0: يحفظهم الله. تحياتي لك
1: في أمان الله.
2: يا بعض حكام الخليج المهابيل اللي فشلنا تالي الوقت فيكم، ما تراضيتم صوات الرجاجيل ولا لعنا والدي والديكم. يا بعض
1: واحد من المستمعين ما بش اسمه مع الرسائل معاق قال ابنة عضرو صح صحيح أم عوض ابنة الفنان محمد محسن عضروش.

0: ألو.
1: سلام ربي عليك يا حسين.
0: سلام الله عليك، أهلا وسهلا، يا مرحبا، من معنا؟
1: معك أبو رعد السعدي، جبهة تعز.
0: من جبهة تعز، حياك أبو رعد.
1: أيوة، أخبارك يا معنوية؟
0: المعنويات عالية فوق السحاب.
1: الله يحييك. ما دام من شاركة شعرية
0: تفضل.
1: قلنا لا يمكن أن الغرب تتمكن لو يضربوا بالفين جنانة، أقسم برب الكون لو جنان ما نحسب له هو ولا الدوانه، وحلف واشنطن جيت فرعان لا بد ما يهبط ميزانه، فانتقم من كل من يفتن بفضل رب الكون سبحانه والقوة الصاروخية تعلن يحيى سريع اثبت في اعلانه، من بعد تواجه يا منافق
0: من
1: البحر غواصات مليانه بات غرق امريكا مع لندن كما غرق فرعون وعوانه شعب اليمن تطويره تحسن بالله والقرآن وإيمانه، وعاد باقي فوق هذا حسن في جعبة السيد ومخزانه عبد الملك لا قال ما يهن، لا يحرق الكافر وشيطانه قايد علم والكل بيركن، ومن نصر رب الصنع عانه، والحرب كلها باسم واشنطن كل ما يحصل على شانه، كم قد غزا الأرض وتمكن وقتل غزة جاب عدوانه، والبعض في غزة بلا مسكن، والبعض فكه له سكانه، والبعض ميت جوع نتمكن، والبعض نازح خلفه ميدانه وبايد جالس ومطمن، لكن شعب العز قدهانه، البحر الأحمر ناض تتلاه جنب ضد السفن ديجات خوانه، ضد السفن ديجات خوانه.
0: صح الله لسانك، ونعم بك يا أبو رعد.
1: قوة قوة، الله يحفظك يا سيدي ويجيبك صوت لكل لحظة،
0: ونعم بك والله، قوة القوة،
1: الله بنسمعك يا سيدي ونكيف عليك ليلي.
0: سلام ربي عليكم، يحفظكم ربي يا الله.
1: نسلم عليك جميل يا أبو جبل سبعة.
0: أبانا سلامي وتحياتي لكل اللي عندك، بلغهم سلامنا وتحياتنا كل الطاقم،
1: يبلغ يبلغ يا سيدي،
0: يبارك في عمركم، الله معاكم مع الله.

0: ما بعرف نذكر الذكريات.
1: الو
0: والمخرج بيطلعوا لنا زوام القديمه.
1: الو
2: صباح النور.
0: يا صباح الخير والعافيه.
2: كيف حالك يا سلسلت؟
0: الحمد لله حياك. اهلا وسهلا، من معنا؟
2: والله معك محمد صالح من صلح قضينا من المحويت.
0: محمد من؟
2: محمد صالح من صلح قضينا
0: من المحويت.
2: ايوه محمد صالح من صلح قضينا.
0: محمد صالح مصلح قضينا، حياك يا محمد، تفضل.
2: قضينا نعم.
0: اهلا وسهلا بك.
2: كيف حالك يا سلسلت؟
0: حياك حالك. الحمد لله، الله يبارك في عمرك.
2: على العموم نشكركم على تميزكم في هذه يعني في حق الليلة. تمام.
0: كيف؟
2: نشكركم على تميز الحق في هذه الليلة.
0: الله يبارك في عمرك، شكرا لله.
2: نشكركم للطاقم.
0: لك التحية.
2: حلقة متميزة في هذه الليلة يعني بكل مقاييس.
0: الحمد لله، فضل من الله. هو الله أولا وأخيرا.
2: وأنا أول يعني هذا القدم أول عز والله صلى الله عندك.
0: لأول مرة؟
2: لا ثاني مرة.
0: ثاني مرة، حياك، أهلا وسهلا بك يا محمد.
2: الله يحييك ويسلمك.
0: ما عاد في نفسك تقول؟
2: والله نشكر نشكركم على هذا البرنامج الجميل ونشكركم على تميزكم هذه. الله صراحة الليلة حلقة متميزة بكل ما تعنيه
0: وتملك. الحمد لله. هو الله
2: يلا يعطيك العافية.
0: يعطيك العافية، الله معك.
2: حفظك الله.
0: حفظك الله، في أمان الله.

0: ضرب الهدى
1: ثم عوض. إذا إذا إذا إذا إذا طلعت حبيب سمعنا إذا عندها تلفون ممكن ترسل لنا رسالة إلى رقم الرسائل إلى عندي أنا 7 8 6 8 2 3 7 7 8 0 6 8 0 2 3 ترسل لنا رسالة تقول لنا أنا أم عوض وإحنا بنتصل. أخي لو حد يرسل ويقول أم عوض ونتصل ما شو هو الله إن شاء الله الله حطه. قال المخرج ماشي فعلا عرس الخيرات.

0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياك سند أنت و...
1: حياك
0: مجموعة صنعاء
1: وكل الطاقم صنعاء
0: وكل طاقم صنعاء الصمود.
1: حياك أهلا وسهلا بك. من معنا؟
0: معك أبو محمد ديرية قعطبه محافظة الضالع.
1: أهلا وسهلا بك. حياك يا أبو محمد.
0: الله يحييك سلمك.
1: تفضل.
0: بس نستين اسمه أولاد زايد محمد زايد هذا
1: ماله
0: يعني ليه